0: وأنت ربما من خلال الحصة اللي سمعتها على محمد صالح الدغباجي ربما هذيك أثرت في نفسك أنت شيء من الحنين والذكريات لقصائد قيلت سواء في الدغباجي ولا في غير الدغباجي، وتفضلت بدعوتي وأنا سعيد جدا اليوم أن نكون معك في منزلك المبارك في مارد. نعتبر هذه الحصة أولا تعريف بك أنت وبالبعض من شعراء مارد، وأنت تنتمي إلى عائلة شعراء جدك وربما حتى خالك وربما يعني حتى ناس اخرين، اضافه الى ما عندك انت من محفوظات باعتبارك انت شاعر تسمع الشعر وتحفظ الشعر وتردد الشعر. نتعرف عليك انت اولا.
1: لي طاهر بن محمد بن علي بالقاسم الحفيان، مقر السكناي في معتمديه مارث من فوق، وتاريخ الولاده سنه 1955، نمشي في 71 سنه، منطقة الغردك.
0: مرحبا بك. إذن
2: اشتحكينا توا على قصة شيخ النجع في بالي كمان عايش. تفضل. أي
3: شيخ الركب هذا فهمت له وقت اللي جو في واد زكزا وعسر الجمل متاعه طحن كسر.
2: منين جايين هم الساعة؟
3: هم جايين من الشمال.
2: أي
3: ماشيين يحجوا
2: في طريق الحج.
3: ما الطريق الحج والحج فهمت له عدوا ست شهور مشوا ست شهور مروحين، وصلوا كده سعلي الحمروني في عين عرام، قال على الجمل خليه بحذاك ونيت ونمشي مع اصحابي فهمت له. قال لا باتوا الليله بحذايا وغدوه الحي فهمت لها وجملني برا حج عليه وبعث لي تعالى ارجع كي ترجع يجيبكم ربي بالخير فهمت له تلقى جملك اللي اجبر.
2: هي عرام في الاصل عين
3: كانت عين فهمت لحد ما تدخل عرام لحد الجامع الجديد انا على ذاك اليمين انت ماشي الجابر.
2: المهم انها كانت فيها عين
3: كان فيها
2: جمعوا حولها الناس.
3: اه جمعوا حولها الناس.
2: فمش كانت مشهورة عرام هذه؟
3: مشهورة فهمت لا بالنخل وبالزيتون.
2: أنا نعرف واحد ثم واحد شيباني يفادلك على مرت على عزوزة نقوله هنا، كانت ما تحسنش التصرف ياسر.
3: هاي
2: تكسر المعين وتصرف ياسر وعاد يقول لها تحب لك عرام وباني ودورة تقلى لك ساكيس وهروسك شلاق سواني ويدامك صبخة زرزيس. فعرام يبدو أنها كانت تصنع في البوني في التفول.
3: أي هذيك صحيح كانت يصنع في الطين يعملوا فيه فهمت له حماميس وكوش
2: وقدو قدور البوني نقولوا احنا
3: والبوني البوني طيبوا فيه في الماكلة
2: باي
3: هذاك هو.
2: نعم ستيه
3: باش غدوة الحية يقصدوا ربي. قال له علي قال له هيك لما عندك صغيرات قال له شاء الله ربي سهل الصباح صباح فهمت لا فطر وقص وجو قصدي ربي. شيخ الركب قال لي علي علي قال لي هي قال لي بالله الحريم بربي جيبها لي جي خان بقى بخير. جت الحريم فهمت لا قال لي شدي يدي فهمت لا رشها شيخ الركب وقرمها فوق يد الذرير راهو شيخ الركب قال لي ارميها لي فوق سرة الحريم رمها قال لي ان شاء الله ربي سهل
2: بخ نقولوا احنا.
3: وكان جاك صغير خليه كيف نرجع نسميه هنا هيا مشو شو فهمت لا صغير عندها ثلاثة شهر عاد ما دام هكا فهمت لا تسع شهر وعاد هما 12 شهر شو فهمت لا 13 شهر هيا قال له خلطوا لباس فهمت لا عشان قال له والله من قبل ربي فهمت لا وجاني ولي قال له هات جاي وين خلينا نشوفه فهمت لا رسم شي سيدي يحيى يشابي في وجه فهمت لا الشيخ الركب ضرب على عيونه فهمت لا انحل البصر نتاعه
2: اي هو هذا هو الطفل الصغير هذا سموه يحيى
3: صغير عمر ايه قال له برا سميه يحيى ومن هالبلاد تحيى
2: ايه
3: يا سيدي يحيى فهمتني ولا كبر وفهمتني ولا توفى سيدي علي كبر ومشى عرس سيدي يحيى واخذ 11 مرأة وال11 مرأة كل مرأة جابت له ولد عنده 11 عرش عنده 11 عرش فهمتني ولا عنده واحد يقول لابوها دهودة اصعب الذرية الكل اللي فهمتني ولا وردوا ردين يجوا يتشكوا للناس يتشكوا لنا طرده هو وامه بنوه فهمتنا لا في العين القديمه قبل فهمتنا لا في البقعه قبل تسمها ما تو مشي بنيه هو فيها هو وامه كتانه هاك علاش خرجت كتانه
2: هاي
3: بني ثميك شني قالوا انا واحد بني كتانه فهيك خرجت عليها كتانه هيك كتانة قبل فهمتني ولا مثلا
2: شنو الكتانة بناه معنا دار
3: دار عشة
2: عشة
3: عشة هو وامه كتتينة من فوق قالوا كتانة علشان تشرة تنسب كتانة لتول انا موجود في معتمدية مارث
2: ما لهم جماعة كتانة هذا اولاد سيدي يحيى
3: اولاد سيدي يحيى السوالمية السوالمية اللي في كتانة والسوالمية اللي في مارث اولاد العم
2: وهذا باباهم صعيب شوية معنا
3: باباهم فهمتني ولا باباهم اللي
2: اللي طرد باباه
3: بوهد هودة
2: بوهد هودة
3: بهد هودا قالوا لنا فهمت الزركين فهمت فيها عيون برشا فيها المي. قال لي في ناخذ مغارسه غادي
2: اي
3: مشي خذي مغارسه قاعد يخدم وعطاه ربي فهمتني لا بدار خدامه فهمتني ولا للمصل حتى من الزيتون والكرم والزلوز والخوخ واللمسي فهمتني لا اللي خيرت رب سيدي يحيى ساعتها نظرت عليه النوبة فهمتنا لا ومرض فهمتنا لا تعدى من ثميكة قال أعطوني طرف بلح قالوا له الخدمة ما نعطوك وشخوك ما يحبش يا ودي في طول كفو قالوا له لا
2: مشي نحف كيف تبو سيدي يحيى عاد فهم
3: ولدك
2: أخوها نام
3: ولده
2: ولدك
3: ما يحبش قالهم عليه ولي باباه ما يحبش اللي مشي يزود هو نخلة قصيرة نحمنها فهمت شر مخين ولا ثلاثة فهمتني ولا لا لا قالهم انا يعني نحيت وقولوا له فهمت اللي انا فيه يعمل خلط سيبو هذا هدى بحصانة يدور قالوا له راهو تعدى توبة باكو نحل بلح من النخلة الفلانية وين وين قالوا له قالوا له هو انا شرق قبله هو انا بتقع علينا تويك فهمت شرق قبله فهمت لا الجماعة الرواية تحكي يقولوا يخلط عليه في واد القمير يخلط عليه في عين مجنيح فهمت لا فك منها السنويخ بتاع البلح يهديك ربي قال له بر يهديني ويهديك بر على روحك
2: فك الباباه البلح
3: فك الباباه البلح يتعدى سيدي يحيى يجب نية تنضح في المي في عين مارث عند سيدي يحيى المارث فميك في مارث موجودة اللي لا لا لا محمد رسول الله قال ابنيتي بربي اعطيني شرب قلت له ابي من بكري اني هني ننضح ما جملتش فهمت لي حتى القلة الجديدة وما زلت ما عبيتهاش قال إن شاء الله ربي يهديك قالت لي يهديني ويهديك هاك أشرب إن شاء الله لله شرب وقت اللي شرب فهمت لها تحمد تشكر عصيت لفيدة رشقها فهمت لها في العين سكسيكو برا قال لي بجاه بركة مية عين وعين تعالي فيها العين عجلت السقي ولا صبت الزركين اللي ناد الصباح يلقى العيون متاع العيون الزركين المية عين وعين يلقاهم نشفين ورسمة عين مارث تطرق فهمت لله يسقوا بها حتى للصدرية قبله لوطة تجري وحدها فهمتني اللي قالوا شنو نعملها هذه القصة بتاع سيدي يحيى أبو هدهودة والشيخ الركض
2: وانتم معناها انتم جماعة مارث ليش من ترجعوا من سيدي يحيى انتم ترجعوا لحد انتم
3: انا حمارنا
2: حمارنا سيدي يحيى هو باب الكل يعني
3: باب الكل انا ذريت فهمت لأحمد بن يحيى انا مبني حدث سيدي يحيى من غربة بروح كل حد والروضه نتاعه
2: هو يقولوا انا ثم برشا روضات كما قلت انت برشا قبب ولا حاجه هيك
3: لا القبب هذوك كل قبه باسمه له باسم ذراري سيدي يحيى
2: اي وتعملوا في زياره ديروا في زيارات
3: وانا نعملوا في زياره سيدي يحيى من العام للعام وناخذ المهريه وما نهزوش منها في الاسكبدة تروح المارث للحمارنا
2: شنو المهريه
3: للناقه
2: الناقه
3: اي الناقه اسمها المهريه
2: هي.
3: فهمتني وتدور على الساده ويذبحها لها العراق يذبحها فميكا وهني ما نروحوش منها لا للحمار الموجودة في مارث ما يهزوش منها واللي موجودين في عراق ما يهزوش منها
2: أيوة.
3: برا بشوي رسمتهم تلاقي بدل المهرجان بتاع سيدي يحيى الحمروني بدل المهرجان كثرت برشا فهمت لا ما عليش في ذكرتهم فهمت لا تو عندنا 5 سنين ما عملوها
2: والزيارة اش كان فيها كانت فيها مجرد
3: كان فيها
2: بركة
3: الخيل والصريخ والطبع فهمت لا والغنوات تطقع فهمت لا الطايفة طايفة غبنتن وطايفة عبيد طايفة الرحالة وطايفة الزركين فهمت لا اش باش نقول لك وجود فيها فهمت لا واحد اسمر هي الناقة تخرج من الشرفية من ثميكة على سيدي يحيى قال لهم ما تجيبوا لي الزياره لهنا في كما تزوروا الشرفيه هذه ام الشعيره
2: هاي جماعه شعير امهم شرفيه
3: امهم الشرفيه
2: وابوهم باقي حتى من جماعه سيدي يحيى حتى
3: جماعه سيدي يحيى فهمتني ولا
2: ايوه
3: عند 11 ولد على سيدي يحيى فهمتني من ثميك فهمت انت ايش قاعد
2: تعملوش الحضره بالبندير وبالوحده ولا ما تعملوش
3: لا الحضره ما نعملوها
2: ما عندكمش انتم
3: لا كانت حضره عندنا مبروكه بالطرحومه فقيره هيك تعمل في الحضاري فهمت لا قد فلان وفلان وفلان وفلان فهمت ولا تو مرضيه زال عبدين مرضيه زال عبدين كل الجمعه صباح جمعه كل
2: ما لا انتم في الزياره ما تعملوش حضره
3: لا ما نعملوش حضره
2: تعملوا سباق متاع خيل
3: سباق متاع خيل
2: قديش من نهار الحضر
3: يعدي المهرجان يعدي يعني المهرجان يعدي 3-4 أيام.
2: والمستهلكات منين يعني
3: مستهلكات مثلا
2: منين تاكلوا كل واحد يجيب معاه ولا
3: لا لا لا هذا كل حد هكا هم اللي مستدعيهم المدير بتاع المهرجان هذاك على المهرجان كله.
2: احنا تو بنحكوش على وقت ولا المهرجان نحكوا على الزياره نتاع قبل الناس
3: الزياره فهمتنا تمشي فهمتنا مع الزياره فهمتنا نخرجوا من بالناقه من الشرفيه من مارس حتى السيد يحيى على كرعينا الناس كلها على كرعينا انا فهم عباد تبيع في الخبز تبيع في كل شيء فهمتنا والطابونه فهمتنا يمشي ياخذ وياكل ويشرب.
2: قديش المسافه تقطعه؟
3: 5 كيلومتر.
2: 5 كيلومتر
3: هاي.
4: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
0: شنو القصيدة الأولى اللي اخترتها أنت واللي تتصور أنها ربما أقرب إلى نفسك من بقية القصائد؟
1: نبدأ بالقصيدة متاع الدغباشي.
0: القصيدة هذه لمن؟
1: بالجسم بن بالجسم بن حفيظ بن محمد بن علي بالجسم الحفيان جدي.
0: آه جدك هي. جدك هذا وقتاش عاش يعني؟
1: عاش عمره 115 توفى سنة من 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 خلف حتى سنين أخرين.
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه ويسامحه.

يعيد وقت اليعود وما قالت جبت ولد يا مخزن فيز نايزهم للذيب عشاها على الدغباجي يا وقعدت للذيب زنايزهم قعدت للذيب أثمم قليب على الحدر الروس مصاليب بندق عطيه جرحى ما يداويه طبيب واعر وصعيب ما هوش مركب تركيب شيت سبيب ظهر جالي من وطن غريب.

0: على الدغباجي.
1: التاريخ اللي لقيت اني توجد فيه برشا وانت تجبد فيه سي ضاوي الله يبقى عليك الصدر فهمتنا، التاريخ اللي جبدته انت فهمتنا على الحرب ساعتها فهمتنا في التطويل راهو فريمون حاجه خلق العاده لهني ترى موجودين حاربوا راهو ساعتها فهمت لهني فهمت له سي المرحوم محمد بن صالح الدغباجي راهو فهمت الحامي جابها معلومه غلطه قال لك فهمت شدوا في بيته في عرام. لا ما بدش في عرام المرحوم محمد بن صالح الدغباجي، بيتو في الكازمات الهنيتي تو حداها من الجامعة، وانا جامعة الشرفية كازمات موجودين لتو بيتو ثمك وجوه الجماعة الكبار اللي بيهم الحاجة فهمت الله، وبكر بن عبد الرحمن وعلي الوحيشي الكبير الأول اللي حكيت لك عليه اللي باش يهربوه لمدوا للناس لمدوا حتى فلاقة وبرشا نسمع لمدوا فهمت الله وجابوا له البندقية وقالوا لازمك تهرب قال لا ما نهربش ما نهربش كنهرب فهمت لانه اللي نهجل نسوين الحمارنا لا وخلوها هكاك اللي كتب ربي يصيد فهمت قد ما داروا له مستحيل جابوا له عشاء تعشى قد ما دار له فهمت الحاج عبوده والجماعه وابو بكر بن عبد الرحمن ما حبش يهرب بعد مده فهمت لك انا فهمت 10 ولا 12 يوم عدوه لتونس عدوه لتونس وقت عدوه لتونس يقول علي الوحشي يقول ماذا واجهني الدغباجي قالوا لي جابوه مسلسل بحديده ويلاجي في تونس ربطوه ماذا وجاني الدغباجي على المصاير فيه قعدها من رزقه وعياله ومرته وزراريه لو كان يخرج من الحبس الدال عليه نذبح بركوس ندير زردة من القمح الصافي لله راي روس زاد من ناحية الدغباجي الدغباجي مشهور الدغباجي يرى ما ثماش واحد كيف هو كيف بشير بن زديرة كيف مثلا توفى هو نسيت اسمه من تطوين هو ممكن من تطوين هو مشهور جبت انت حتى عليه مات انت جبت الولد من
2: مصباح جربوع
1: مصباح جربوع ها فهمتني برشا وعندنا مش ما عندناش التراث نتاعنا راه موجود.

0: على الدغباجي.
1: يعطيك الصحة. هي هذا تو منين يعدوه؟ ثم جماعة وثاقة وجماعة واحد يعني
2: بالضبط
1: وهكا.
2: أي فهمت. وقبل كان الوثاقة فهمت كان يغني باباي وعمي علي بن قدر عبد السلام وسي محمد بن رحومة وسي خربوش الله يرحمهم وسي نعمهم الجنة ومحمد بن قدر الأسود عم وخالتي وعلي بن حفيظ بن عبد السلام وليل محمد رسول الله وخا وعلي عمي علي بن الحفيان علي بن محمد وسي سعيد بن رابعة هن نقولوا له فهمت لا سعيد الصيد وليل محمد رسول الله وف وعمرهم بالجسم الأسود فهمتني. هذا برش كلهم كانوا فهمت موجودين أما قرضوا.
1: هو وين كانوا يغنوا؟ كانوا يغنوا كانوا في عراس.
2: كانوا عنده كفا غنى في عراسنا نيتي فهمتني لا في متابعة معتمدية مارد.
1: كيفاش معنى الموقف شو يسموه يعني؟
2: الموقف حتى نسموه موقف.
1: موقف.
2: أي. أما في النقيرة في الليل فهمت لا تلقاهم زوز يجردوا وزوز والوثاقة زوز والوثاقة شديد فهمتني لا؟
1: النقيرة فيها رجال يغنوا؟
2: إي رجال يغنوا إي. غنوا رجالة فهمت له وغنوا فهمت له يعمزوا أربعة يطلعوا أربعة للثلاثة متاع الصباح والعبيد الزركين
1: والنقيرة. النقيرة كيفاش شكوني اللي
2: مول العرس؟
1: آه مول العرس.
2: مول العرس
1: لا هو اللي يضرب على النقيرة ولا ثم شكون مختص فيه؟
2: ثم المختص فهمتني لا المختص فيه كما جماعة الأخوة من الزركين فهمتني. الزركين اثنين يجوا حضرة العرس يجوا من ساعتها عمري تقريبا 12 عام يجوا فهمت لهم الزركين العرس عبد الله بن محمد شبيل في الحنيفه فهمت الله فميكا اللي فما تقريبا هذا 100 120 مراه ما غير الذر ما غير الرجال فهمت الله من عين الزركين الفوقانيه حتى للوصلوا الحنيفه فهمت الله سحمد بن عمار الله يرحمه يضرب الزويز والدربوكه فهمت الله ولا وطقوا فهمت الله بالقدم يوقفوا ويصلوا الركعه فهمت الله بقعه مستعسنه مسمينها الركعه ويعملوا فيها مدعك فهمت ساعة ولا ساعة ونص فميك وبعد تالي يرتاحوا وبعد تالي يعودوا فهمت السبع أيام هو كله بده منها. قبل
1: حكينا عن نقيرة سنين نقيرة بالضبط
2: نقيرة فهمت لليوم أنت عندك عرس ولدك فهمت له قلت له عرس الفلاني فهمت له عرس ولدي رأو الفلاني من نهار كذا كذا لنهار كذا كذا الناس كلها باش تمشي لك غديك
1: الحفلة هيك سموها نقيرة.
2: ايه.
1: لكن نقيرة نفسها اللي يا مجتمع حاجة يوقعوا عليها يعملوا لها يقع
2: ما هو فما
1: كيفاش يا سنين هذيك تحبوا الآيبة
2: طبل هذاك
1: طبل هو
2: طبل وإلا قصعة زلفة يحطها في الماء ويرسم يضربوا عليها ذا اللي مكبوب في وسط الماء قصعة فيها الماء وحطوا زلفة أخرى فهمت فوق منها فهمت لا نتاع عود راه قبل فهم ويرسموا يضربوا فهمت لا فوق منها فهمت لا هذيك هي القبلة نتاع البداية نتاع النقيرة.
1: وعلاش يديروا في الماء هذاك؟
2: الماء هذاك باش وقت اللي يضربوا القصعة القصعة الفوقانية
1: زلفة
2: تعطي الحس كما توا
1: اي الهواء اللي فيها هي هو اللي يعمل الحس.
2: الهواء اللي فيها هي يعمل الحس
1: وباش من فوق باش يضرب
2: يربها بعصية كما العصا نتاع الطبابلية هذيك مخترعة من قبل.
1: باهي جدك جبت لنا منها القصيدة هذه نتاع الدغبجي.
2: ايه.
1: عندش حاجة أخرى جدك أنت؟
2: من قلت لك الأيام.
1: أي الأيام.
2: أي. الأيام وعرباحهم وشراهم صعيبات لبرموا على مولاهم. صعيبات لذا ردوا على الحي يبقوا ينيروا ويسدوا. منين كانوا يطعموا ويمدوا هشوشات من مولى السخيم أعطاهم. يعلوا الحيوط البني ساعة يهدوا والصبر يا مصنتين الوح. صبر هاي سامع الطماع يجرى لك يميب وخام على واحد لو فايد بيتين غضاهم الشحان على القمرجي سارح سدوه بالمنداف ثم حذاك منداف هم تغطي ولي الناس بمسند عليهم هطي وليام ساعة علو ساعة توطي مهابيل يلي طايغين معاهم وليام لعبة خرب قام تخطي ويطلب كلاب الهف ما يلقاهم كلاب جبيدة وتصب عليه دار الغرب وتكيدة الكلب هاكا مات هو فيدة والخريجو في الضيق ما نجاه وليام كيف تلبسك تجديدة تلفت على اللي كفين وراه لفت على جفينك والتفلة لازم تشوفها بعينك وسع سعايا الخير لمضانينك يسدوا عليك في الآخرة تلقاها وتبع طريق الله وثق دينك وبان المعاصي والكلوف اخطاه كلوف الشينة ويسعد من تبع الوالدين حذر ذا وما ليش الخلق اللي قبلك وين أزاروا اللي حايد بالتراب اخطاه قبروا ترابه ويهوي احنا من سبل توعذاب وقد من حرست الشر صور صابه ووقف نوادر والحمولة منه وليام راه الزلب حكا ذابة زهيك ويجيب الدرك معه يزهوك ذا اللي فارح شرهان تتقرق وجلبك سارح يركبوك على عابر متين وقارح حبوك حتى قرايبك تنساهم دعي الخير لم كل سوارح دعي الشر حتى لمهم فيام وليام وعر بيعهم شراهم صعيبات لا ردوا على مولاه.
1: هذه قصيدة جدك؟
2: قصيدة جدي بالقاسم بن حفيظ بن محمد بن علي الحفيان مولود سنة 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 عام. القصيدة الثانية متاع عهد الأرمي فهمت اللي جابها عبد البهلي تاريخ الولادة قالوا لي عليه جماعة ما مش مثبت توفى في الدنيا عمره 117 عام
1: حتى هو زاد
2: هاي في لندن كبير ولا محال ومات يعني موجود نعرف ما مات طبعا الكلام مش معه مات 2010 2009 ومشي لندن ساعتها فهمت له هو بنك طنش فهمت له ورجع بعد 7 سنين عند 7 في وقت على الجب فيها جاب القصيده هو غرق في لندن غادي في واد خرجوا خرج دريت بلاد محمد عبد الجواد وخرج سي بنك طنش مش مع اخرين اللي نيتو القصيده اللي قلت لك عليها 31 عام في دماغي والسيد يعرف من سوق لحد وراك بالله الفيدني وقت اللي طب الغنايه وروح فهمت لا قالوا له فهمت لا جبت غنايه عبد البهلي قال مره اللي جبت انت غنايه اش يقول عبد البهلي الله يرحمه ويسامحه وينعم الجنة عبد البهلي هذا من عيون الزركين ولد معتمديه مارد مشخة الزركين اللي يقول يا والدي الايام طلعوا علي ولندرس الروح الجسدات ونخش مارد ونخل مسويه عرام والزركين والزارات والغندري وزريقها مسمية وهون وفوهمكم دشرات ونخش ميعاد العزيزة علي ونحكيكم ما صار لي غطرات نحكيكم فول حديث بدية وعشاب ولبسناه بالحكمات مرايات دارهم على عيني وزيد ماسكة ماهم على الدخان خش الطرنشي يغرقوك العية اليوم الطباعة فوق من الركبات والانجليزي في النايحة الشرقية وفي بحر دار دارين بالموجات وللمان طايح على البرور الرمية وكبر جنود وكثر الفتنات واش من زنايز طايحة مرمية وما توجع كان شينت الموتات ونهار سامس في رجلية ونيران تشعل عامنا الشهباء وفرضايتك يا والدة حفصية وفي حملتك يا راقد النخلات ونخشوه بالسيف الغصبية ونرو عند الله يا سادات يحيى المسمي لك فضل هم ذريه ما بين البرور وتحوس وبين النصارى يلعبوا في الكم ويحلينا وقتنا المعكوس ولومي عليكم يا بنات العم ديروا منادب وعملوا راكوس على رجايكم لا كان فيكم ظن مشت راحت في مثل صرف اللي هو ذكر ويعرف يخمم ويعطي العوض لي يجي البركوس بولشاك خبر بتلو الخدم وبيناتهم سابق قديم نفوس لباس تلقى النور والكبوس وفي مدعك تقعد مرايا غدم كوش الزناية تقعد بالفركوس فما اللي عيط من ربيب عدم وثم اللي قاعد عاد كان مقصوص ترى له زرع الشعير هرم وطاب انطبخ في درخته مدروس وغيم عليه الغيم والتردم وكثر عليه العفس المعفوس ولا لفيت علي على الجواده يلم من قبل ربي يجيهم مطلوس يخلص حقوق الغابره وقدم ومنزله ومتورخه في حبوس وقد ما خدم عند النصارى مكني قاعد طول السنين حبوس هذا للمرحوم عبد البهلي اي ما زلنا بالقصب العيس
1: أعطينا التعريف به بالقسم
2: عيسى والله لمحال كان صدقني ربي توفى فهمت لسنة 1917 حتى
1: ايوه
2: بالقسم عيسى شهور المنيا
1: المنيا
2: شهور المنيا بالقسم هو بالقسم عيسى وسموا عليه الأول بالقسم العيسى سموا عليه بالقسم الثاني وسموا عليه بالقسم الثالث وهم رحم طلع عليهم الثلاثة توفى بالقسم عيسى هذا فهمت الشعر كبير ومن معتمدية أصل معتمدية مارث حمروني يقول ضحضاح يزراق نصر قاقي استعمل سرابة مزاز التوارق وعصب صوت اللي كثح ترابة قدي شهور وين التمسس سم استعمل غياقة يشق ولد فوق فرصة وتنهال زي السحابة لا تكين لا تخين السر استعمل طيابة وتمرق عظمي تمسى من ربا تاخو الشرابة ولا ذاق عشبة الفصة ولا زردران صغابة ولا تلمش بدي هسة ولا شوطة تخيابة علوقة شعيرة درسة مسقول صال ركابة واسبوع لصة ورقات فيه مشكابة وهل وقت ما حر مرسة ولا سلام زي ما التكابة وكل حد عايش بغصة وولدك يزه جاب ضحضاح بعد وكفار لا وكر لجدار ما تشضنين فيه لا بيرغم ما ترقى كثيحة تنقل سرابات تحمار تفهيق لو عار ليرق بذيب نسوار نعوار داير منيحة عشير النعام يلد وحبار والريم نكار جند القطاع ينزل وطار في الجو تسمع ذبيح هني شاوتي نجع يكثار من ليح لفجار قصدك ده بر يبدار لفظين كلمة صحيحة مولاي مع أبو الستار دني على فتح وفكار وبعد علي الفضيحة الشاباني لكبر يحقار ينقص علي الشبع للدار وظل عند الخطوة بطيح هذا المرحوم بالقسم بن عيسى وعنده قصيدة أخرى عنده قصيدة أخرى يقول بالقسم بن عيسى المرحوم بالقسم بن عيسى ولد معتمدية مارث

ماشي مشرق يتعافس بونين وحس زرم شرق ينهال مواتي حذلان ولسلس فيه الطبس الشاوية ولبان وفي شهر الثالث مار الزاد الناقص مصفي من العلوم يا كان

0: يا هذه المرحوم بالقاسم بن عيسى. التراث نتاعنا فهمت في معتمدية مارس راهو فما برشا حاجات اللي هي فهمت لماذا بينا اللي اكبر مني ني يزيد يعاودها فهمت له وخلها تنتشر فهمت له في الاعلام باش يقولوا هما هناك من معتمدية مارس فهمت له كان من السدرية ولا من الزهرات ولا فهمت له من الزركين ولا من وادي غيران ولا من الدخيلة ولا فهمت له من عرام فهمت له كلها فهمت له يحيوا التاريخ نتاعنا. تاريخنا راهو فهمت له بحر تاريخنا راه اللي كان واحد ما يحيش التاريخ نتاعنا فهمت له انت اما الا لمحمد رسول الله قبل فهمتني لا تلقى البيت الشعر تلقى فهمت له يروحوا تلقى النسوة تغربي للعرس فهمتني ولا فما كل شيء يعملوا له على بكري الا حاجه بس اللي هي الوفاه فهمت له ما يدرس على حد لسان يجي على غفله اما في وقت العراس فهمت له وفي وقت الخطبه فهمت البيانه فهمت له يحضروا لها فهمت له وبخص العراس يذبح وانا فهمت كان هكا 15 ولا 20 شاه كما قبل كان يذبحوا ما فهمت له ما قبل ما كانش البل راه تو ولا البل والبقر اللي في معتمدية مارس فهمت له يحضروا بالسبع ايام بالثمان ايام فهمت له يروحوا في القمح وفي الشعير فهمت له ويسوقوا السويقه فهمت له ها والناس كلها كل ليله في العراس تمشي وتجي فهمت له ضربناها فهمت له حتى من قبل باباي وعمامي اكبر مني فهمت له عمي علي بن قويدر يمشوا للزركين يغنوا ويروحوا يمشوا للزرات كيف يمشوا للسدرية يمشوا العرة يغنوا وروحوا وهنا نتبعوا فيهم درية صغار
1: ويغنوا بالكيف يعني
0: يغنوا بالكيف لا لا
1: مقابل حتى
0: لا لا لا بالكيف لا مقابل حتى شيء مش كما توي كلا توي بالفلوس قبل لا فهمت لك كيف الإخوة الزركين الطائفة متاع الزركين يجوا ببلاش الطائفة السدرية الرحالة كيف يجوا بلاش طائفة غبنتن كيف يجوا بلاش أما تو ما عادتش تولت فهمت لا شد مد يا احمد هات فهمت لا عندك ايش حاجه هات ما عندك ايش فهمت لا اقعد غادي ما يجيكش.
2: ذاكره الايام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
3: خلنا نعملوا مراوحه مع سي المنصف.
4: معك فنان بدوي منصف عروم محترف. احنا في عائلة فن كلها ومش حكاية صنع ولا حكاية أمور رباني كما كان يحكي معك تو خالد طاهر. احنا في عائلة فن كل معنى اخويا اكيد تعرف الحسين عروم اكاد يغني بدوي كيف حتى وكذا كل شيء اخوالي فنانين عمامي شعراء
1: تقدم لنا حاجة بالمناسبة
4: والله يقدم لك غناء ان شاء الله ويا

القاه وحبيبي فيا ما يطيق ولا يحكي في قرباه والله مستغرب يا ناس زعمه وش بيهم لباس.

يبيعك حتى ب5000 وكان تنجح ينصم من دافة.

لا داير صاحب الحبيب يا ولاد الوقت صعيب وعر يا ميسا هذا

0: تكسحها زي المنصف.
1: طيب اخويا مكعرو يقول حبيبي زرع لي في ضميري غصة ومن خاطري منبت هواه قصة.
2: هذه معارضة للبرغوث.
1: أكيد جدا
3: معارضة
1: لحبيبة البرغوث. يقول حبيبي زرع لي في ضميري علة حرم منامي والقلب وجع من إن كنت في السابق غطايا ظلة والحب من قلبه الحنين نبع مع ذقت الألوان الحنان بكله بقربه لحس الضيق ولا وسع عليت قدرة للنجوم تعلى وفي الروح اسمه بالذهب طبعه وظنيت غيره ما خلق شي الله وحتى تقول الناس ما نسمع جندي تغلب على القلب احتله بجنبه لحس القوت ما نشبع حيان الحيبية غدر وخلى بالجاز زاد الجمر ليل ولع غير حوال العقل مني قلة والفرح عن قلب الحزين منع فرحي مشي والحزن ليا ولا نومي هجرني والسهر رجع كاللطف واللالي سبب الغلة عد نار في جرحي زمان شرع صار جحر وزماني عليا حلة وكل من قرب عقار بات الساعة صار ربع تال الساعة بحر شوق متعنف صعيبة فراعة ويا سامعي عين الغلام التاعة ومن اللي غدر حزن كلام القصة بحق الغلاء وحق النبي والساعة وكل سيف ماضي نقسم من نص حبيب زرعتي في ضميري غصة حبيب البغيتة ما غدرت مرة وقت التعب درت ذراع يميني وقداي ما يخاف شيء آمن سره حب على الأيام كان معيني وقت العطش قلبه قدايا جرة والعين من كاس الهني تسقيني لا راح رجلي تلحقه بالجرة قربة غلايا والحنان عويني مع بعضنا عشنا على الحلو والمرة فالفرح يحضر والتعب يجيني وصخوف ما يبخل علي ببرة خلى قلب نغر وين السيني نسيت العقل قادة عواطف حرة للمر للها وين ما ترميني نسحاب روحي فيد ما نتورى لا يوم لا تغدر ولا تذيني على صوت موحش فوق التانة حرة رصاصة عدو قتلت حلام سنيني زندي قدر قابل غلايا بشرة وبعد الغلاب الشوق دق كنيني هلي غدرنا للغرامة تصرة ونصبر عليه نخرج من ديني ولكن فرق الند يا محرة وبالله يا ماج البحر هزيني ماج البحر تهدي فغريب مدي للحبل ومدي مشتاق وصلني قدها ندي قمر ليل منه الزين تاخذ حصة ويا ماج حتى عارفك ما تردي هزي رسالة للحبيب تخصة وحتى زرع لي في ضميري غصة إني مسامحة بخلص سلام وقصة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: تقاليدنا قبل كانت سمحة صراحة وكانت حلوة ياسر على خاطر كان العرس كان صحيح وكان ما يحقر حد في أهل الإنسان معناه كل إنسان يجي للعرس وما تولى تورى وبالاستدعاء معناه ما استدعاكش راه لازمك ما تمشيلاش خاطر يقولك حتى كان صارت حكاية يقولك إني ما زادكش وما قبل يقول راهو عرس فلان منصف على الروم نهار كذا كذا ناس كلها تجي تحضر وتسهر وكذا كل شيء وليحضر ياكل وكذا كل شيء وبالتالي يبدا العرس العرس كما كنا نحكم بكري نسمع فيكم من على فاست النجاره والواحد كل شيء النجاره تبدا انا مول العرس يقول احنا افتتاح العرس بال التجير نتاع القصحه والواحد كل شيء وبالتالي حشاك وحشا قدرك ينوض الكبير في العيله يصرخ يعني حل انا راهو فلان سيبدا العرس ومن بعد تالي يديروا الحنه
0: انا البارود هو اشاره الانطلاق
1: صح ايه بارود هكا السرخان هكا يصرخ انا راهو سي العرس فلان هكا راهو بدا سي نجم معناه يجي العرس على روحك وكذا كل شيء والليله الثانيه نسموها احنا ليله النجمه ليله الحنه معناها احنا نقولوا احنا انا يكونوا يغنوا خماسه سماها البدوي الحقاني معناها الموقف احنا تو سميناه بدوي لكن هم نفس الاسم لكن في وقتنا احنا تو نسموه بدوي لكن هو قبل يسموه الموقف الموقف يكون معناه يغني زوز وثلاثه يشدوا له ولا واحد يغني وثلاثه يشدوا له المهم يكون معاه الرد شكون وكذا كل شيء والليل يوصل الوقت الحنه يمشوا يجيبوا الحنه وكذا كل شيء يحنوا العريس وبعتلي يبدو نقول احنا يرموا عليه في الفلوس معناه كذا كذا وبعتلي من غدوه للنهار الثالث اي اكلت ايه الحليس بعتلي لحلحوه في الفجر
0: شنو يلحلحوه هذه
1: يلحلحوه معناه العريس معناه نقول احنا يلحلحوه معناه نقول احنا شو يقولوا فيها هي بلغه اخرى ولا نسيتها اللغه الاخرى يقولوا لا لاح لاح اللحاح والتعلى والفجر راح يغني معناه فغنيه يلحلحوه معناه يشدوا له برنوصه هيك اخته تكون يكون معناه أخته ولا أقارب معندهم، هم عندهم أخته بنت عمه، هم تكون واحدة من قريبته معناه كل شيء، يشد هيك ويغنوا عليهم ما ذات يقول الأحلاح اللي حاح وتعلوا والفجر راح. المهم بعتالي بعد ما يلحلحوا أنا يمشي يرقد على روحه وكذا كل شيء، الليت نهار مرواح من غدوة نفس الفازة، وما يروحوا قبل بكري مش كيتو قبل قدام المغرب تروح العروس معناه كذا كل شيء، وكل إنسان يمشي يروح على روحه وكذا كل شيء، فرق ما بين عرسنا تو معناه تروح نص الليل العروس.
2: طيب كانوا معناه يديروا طبالة زادة ولا كان أغنية عرس بك كان أغاني متاع الشعراء؟
1: لا كان عربي، طبالة عربي، هي طبالة أصلانية عربية خاطر يطوفوا به تو، أنا تو برشا أشخاص نعرفهم في جبل قاعدين يعملوا فيها تو، أنا ليت الحنة النجمة يجيبوا زكار وطبال في عوض فرقة ولا حاجة، يجيبوا زكار وطبال ويبدأ يدور ويرمو يدور ويرمو للحاح، مش كي من حنية تو معناه أنا كتجيب ليت الحنة تجيب فرقة وكذا وبعتلي وأنا كتحني العريس وكل شيء، معناه تبدلت الأوضاع معناه كل شيء. ولكن صراحة تكون هو كل واحد يقولك في وقته، لكن توهت هي فما حاجات ما كانتش قبل تو، كانت معناها ولت حاجة أخرى توثق تو، قبل ما تنجمش توثق معناها سهريتك عرسك ولا كذا ولا حاجة، حتى كانك ما ريتاش بالقدي ما تنجمش تشعر، وما تو تنجم توثق عرسك وتشوفه بعتالي وبالقدي وكل شيء ومرك واضح.
2: يعطيك الصحة.
3: لو أردت فهم الحاضري فادرس الماضي. بيرل باك.
4: ستة. إني لمحال هي مش نغنيها بالصوت لمحال.
1: أي.
4: ونصفرون الأزوان ويا مرانا بيعون الجيمان اللون يا وا يا

0: توا توصي الطاهر قال نبيعوا الجمل ونصف الزوار الواش باش يجيبوا الحشيش.
1: يجيبوا الحشيش لازم الصحار.
0: اي توا احنا اذا كان نصفروا المارث اش نجيبوا من المارث؟ يعني شنو الشيء اللي اشتهرت به مارث دون سواها من الجهات هذه كلها، وخاصه وان مارث معروفه بانها فيها معروفة. عيون ماء وفيها انتاج فلاحي
1: معروفه، فهمت؟ تتميز فهمت بالرمان.
0: ايوه،
1: وفيها حتى البلح نتاع اللمسي موجود، والترشتي.
0: شنو الترشتي هذا؟
1: الترشتي فما البلح هذيك
0: نوعيه.
1: اي نوعيه اسمها ترشتي، هذاك تتميز به معتمديه مارث.
0: هذا قبل كانت الناس تعيش عليه الشيء هذا،
1: تعيش عليه. والكرموس وقال لك قبل فهمت الكرم، فهمت خيرات ربي، الناس كلها فهمت عندها الكرم، فهمت مناشير، فهمت اللي يشرحوا يعملوا الشريح ويعملوا فهمت الغربوز تقولوا
0: الغربوز. اي
1: فهمتني ولا كما عاملين في سمعت كمهرجان الغربوز.
0: اي فهمتني في بني خداش،
1: في بني خداش يرحم والديك. فهمتني هني هذاك ساعتها عندنا الغادي الكرموس، فهمت الناس كلها تمشي زاد تدخل تلقى فهمت العلاقه وتبصد ربي ما يكلمك حتى حد.
2: اي هو التمر، هو التمر،
1: هو التمر.
2: التمر الأولى قبل الجدادنا، معناه الجدادنا قبل التمر والزيتون الأسود نقول هاك. علاش قلت لك أنا قبل كما هو ديجا هو أكبر مني قدر وسن يعرف أكثر مني جا، لكن غير حبيت
1: شكرا
2: في الفترة دي نعيش. وقلت لك جدودي قبل وباتي كل شيء نعرفه شيء ذاتي أنا يعيشوا فيه على الكرموس قلنا الكباب والتمر والزيتون الاسود معناه
1: واللبن
2: واللبن الحاجات هذه
0: معناها التربيه الماشيه يعني.
1: تربيه الماشيه، تربيه الماشيه فهمتني. ولا يجيب لك
0: اللبن ومشتقاته اللي معاه،
1: اللبن ومشتقاته فهمتني، ويجيب لك الكرموس ويجيب لك فهمت الزميطه وينقع وياكل
0: كرموس بالزميطه بالكرموس
1: تنقعها بالزميطه زميطه بال
0: مسيسه ولا زميطه
1: دقيق
2: دقيق
1: دقيق شعير
0: دقيق معنا مش مخلط، كان دقيق صافي بركة،
1: دقيق صافي يتحمس
0: مرحي
1: يتحمس مرحي ويرتحي فهمت له ويتغربل ويتحط وتنتح الكرموس تنقع وتاكل فهمت له روعة، حاجة خلق العادة. أنا لو كليته
2: طعمه غير
1: فهمتني ولما حد رسول الله والتمر فهمت له يجيبوا طريف بسيسة فهمت له وطريف زيت ويعملوا الرفيسة، يعملوا الرفيسة ناكلها هذه موجودة عندنا
0: بالتمر
1: بالتمر
0: وما تعملوش بالغربوز بالشريح زاد كيف كيف؟
1: لا نعملوه في بالغربوز، بالغربوز نشرحوا الغربوز الشريح ونحطوه في قبل ما ثماش السطور قبل فهمت كان يقول له
0: ايوه هو الاحسن هو
1: ارموا في وسطه والصباح ينوض ثلاث اربع كعبات يديرهم بالزيت فهمت لي كلهم فهمت لي وهم منفخات بالزيت لهذه ساعه فما الموجود تو برشا جماعه يستعملوا فيها موجود فهمت الموجود عندك هنا علاش مارس تتمتع بالمعتمديه مارس تتمتع بدر بالرمان، والرمان دائما دائما خاصه في الصدريه وفي
0: ربما كتانه، ربما كتانه اكثر معناه شهره
1: لا لا اكثر بكثره فهمت في معتمديه مارس فهمت اللي حتى تبع معتمديه مارس راه
2: كتانه والعلايه
1: العلايه والصدريه والمطاوه فهمتني ولا الغيب اللي في معتمديه مارس ما ثماش في في في كتانة أما حاجة حتى هي رمان بتاع فيجو ياخذوا من مارث وينصبوا به في الطريق ويقول لك فهمت رمان كتان لا لا
0: تول هو تول المشكل الكبير هل أن وقعت المحافظة على هل منتوج هذا سواء الرمان ولا البلح ولا الزيتون ولا غيره ولا الكرموس يعني وقعت المحافظة عليه مازال ينتج مازال يعطي وإلا أهمل وشبابنا في عوض ربما يعتني بالفلاحة ربما وهل عنده موارد رزق أخرى يبحث على ربما هجرة يبحث على
1: ثم مجد هانا تو هني كرموس يبيعوا فيه في مارد
0: أيوة
1: كل يوم أنا بدل كل يوم تلقى فهمت لك العشرة 12 نجاج فهمت لك لمات هذوك يبيعوا فيهم فهمت لك الكرموس البيثة
0: إنتاج مارث
1: إنتاج مارث إنتاج مارث فهمت لك من التوجان ودخلت توجان من من من مطمطة من وادي غيران من معتمدية مارث من فميك أصل فميك في وسط المعتمدية مجو
0: جميل
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
1: بن مبارك
0: قطعة العمر بن مبارك
1: يقول الفاذ كبير جاب الجيك بلا قيمة في شبوبة غزير صلوا على الباب فطيمة. الفاذ كبير جاب الجيك بلا قيمة وفي شبوبة غزير صلوا على الباب فطيمة. أحضر من فوق عام على كل ثنايا بر المخلوق لا خلى حيوط البنايا أهيما.

0: وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني صوت جميل جدا. خلنا نعمل مراوح معك. أنت تعطينا قطعة من القطاع, أغنية من أغانيك نقولوا إحنا اللي هي معناها تكون أصيلة من مارث.
1: أكيد جدا.
0: نعم.
1: باش نقدم لكم تو أغنية, هي قصيدة, وأغنية نجم في نفس الوقت. تقول خنتي ذراعي درتك رفيقي اليوم, خنتي ذراعي وحسيت حرقة مطفت وجعت

0: يعطيك الصحة، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. الشعراء عادة يعني يحسوا ياسر موجودة هذه درتك رفيق اليوم ولا اللي بنزرع لي في ضميري غصة ولا يعني هناك معنا شيء من التبرم ربما من الشعراء يحسوا بأنهم ربما يحسدون أو ربما يعني يغبطون أو تستنقص أحيانا يعني يكل قيمة الصداقة بيناتهم.
1: خطر وشاعر معنا يحس الحكاية كما إنسان هو العادي، هو العادي يحسها للحكاية الخايبة حتى كان مو شاعر، وزيد شاعر معناه يحسها أنا ديركتي
0: نقول الشاعر يولي يعبر يعني
1: يعبر ديركتي
0: بالغناء
1: بالغناء معناه يقول إحنا يفضفض على قلبه
0: هكاك يفرهد على راحه
1: كما فما مقطع قديم ويقول لك يا ظنيت يا قلبي كثر كتيتك غادي تجير من داخل رماد لقيتها
0: غادي تجير من داخل رماد لقيتها
1: وظنيت يا قلبي عروقك بادو زي المناصب هد مو سواد
0: زين
1: إيه. هذه الأمثال قبل بالأبيات صغار معناه يعبروا
0: أي طبعا قصيد سموه قصيد ذات البيت الواحد
1: ذات الواحد
0: القصيدة المؤثرة جدا وما تحتاج إلى أن تقول بعدها كلام آخر
1: جي أغنية معناه بيت في المهبي ولا في في أصوات متعنا هنا معناه البيت العادي يكون
0: تو في في العراس أنتم هنا في مارس تو في العراس يعني النساء يغنوا كما جمعت في تطاوين لأن مثلا في تطاوين يبدو في المحفل وفي السهرة في الليل أنا مهما كانت نوع السهرة في حنة ولا غيرها ولا غيرها يغنوا نسوين بالزوز بالزوز من قرن وزوز وكل واحدة تأدي بيت احيانا ثم شكون يقطع ثم بالحاضر عندكم حتى انتم
2: موجودة
1: موجودة وهي ديما اللحمة في الأصوات تكون خير
0: يم بالزوز هي طبعا
1: تكون أحلى خاطر وتكون مرتاح اللي يغني
0: المقرونة هي حتى في حتى في آلة النفخ هذيك تبدأ مقرونة تبدأ صوت نضحى أحلى
2: أي بالضبط القرنان
1: ديما في الزوز
2: أقر نقول أقر نفهم لا يذلي مقروني خير
1: ديما في الجماعي خير
2: مريجة خير
1: الجماعي أحلى
2: ما نشان

0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين الشاعر الطاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: القمر مع فيروز الشبان.
1: يا مساء النور، يا مساء الخيرات المحبات على كل الناس اللي متابعتنا وسهرة الوقت هذايا في سهرة ليلية نلتقي من خلالها وإياكم لنتحدث، لنعد المحتوى، لنستمع إلى الموسيقى ونعيش تفاصيل الحياة بألوان أخرى. ربما نطير إلى عوالم الفن، علنا نجد في تلك العوالم ما يأسر أرواحنا وما يبهجنا وما يجعلنا مقبلين على الحياة. فللساهرين، للسمار، لعاشقي الليل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في جارة القمر. إن كان الوعد ميثاقا للقلوب الصامتة، فإن الموعد هو الجسد الذي يرتديه الوعد لكي نراه. الوعد فكرة نزرعها في خيال من نحب، والموعد أرض نلتقي عليها لنقطف ثمار حبنا. قد تتغير الوعود وتتأخر المواعيد، ولكن الليلة، ليلة الأحد، يحمل ثباتا من نوع آخر. نعدكم باللقاء ونأتي في الموعد محملين بباقات من الشعر والجمال والموسيقى والكلمات التي تنثر حروف البهاء والمحبة معكم في موعدنا الليلة. أخذت أنظر في الطريق وكاد يغلبني البكاء. كنا هنا بالأمس، كان الحب يحملنا بعيدا للسماء. ما أتعس الدنيا إذا احترقت زهور العمر في ليل الجفا. الآن أبحث عنك في كل الوجوه، وكأنني طفل على الأحزان يوما عودوه. كأني شيخ يموت وبالأمان كبلوه. وقفت أنظر في الطريق، طفل وعاشقة وكهل شاخ حزنا في الدروب. أترى سترجع مثل ما قالت على همس الغروب؟ قلبي يذوب مع المغيب، ما أبطأ النبضات في قلب يذوب، وما أطول الأحزان لو عادت لتعصف بالقلوب.

أيها الناي، أهنت مساء وطبت مدى الدهر. لا زال تغريدك المشتهي يتوالد في دمنا، وأنينك يسري بأرواحنا ويرفرف في الكون منذ الأزل. أيها الناي، أنت ميلاد أصواتنا وغبار الحروف التي نسجت لغة الحب. أيها الناي، أنت ميلاد أصواتنا وغبار الحروف التي نسجت لغة الحب قبل اختراع النداء. لا تزل تتشرب أنفاسك الريح، تغزلها نغمات يتطاير ونغما يتطاير خلف ثقوب المسافات، خلف جدران السكون. تجمع أفئدة الناس، تشرق كالطيف، تحمل رجع الصدى وارتعاش المدى. تحمل رجع الصدى وارتعاش المدى، وانبعاث الحنين تتفتح في قسمات العواصف، تزهر في جنبات المكان. أيها الناي، كل جسم له وتر، قال ما لا تقول العصافير، قال ما لا تقول الحروف بأجمعها. والذي صنع العود أوصى بأن لا نضيف له وترا، أن نوقع فقط في نغمة الشرق أرباعها ونغني أغنيات الكمال. أيها الناي، أينعت أوتار أعماقنا وهي ترسل أمواج فتنتها دهشة في القلوب، دهشة يوقعها نغم يتنفس ملء الشرق ويضرب موعدا مع الناي ليغني.

0: يا الله
1: جارة القمر
2: بتحب الموسيقى كتير والحقها تسمع عليها لأنه ما كان عندي راديو كنت تسمع راديو الجيران كل الموسيقى اللي بتمر اسمعها وأحفظ أكثرها.
1: جارة القمر
2: هذا هي كانت حياتي عبارة عن نوع من الحياة ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

والليلة مما سنقول أو مما سنقرأ وسنحكي معا في عوالم الفكر وفي عوالم الفنون، الكثير من المعاني والكثير من الكلمات والكثير من الأفكار التي نتشارك المحبة من خلالها لأنماط أدبية نحبها ونتحدث فيها طبعا في بعض من الوقت مع الموسيقى. جمال السلاعي في بداية وادي النمل يقول: ألف باء أو هكذا قيل، تلك بداية الأشياء، وفي بداية الأشياء لا بد من أن تكون هنالك وعود تضرب أو تضرب مع مواعيد لتحقيق الوعود، وبين الوعد والموعد أكيد هناك انتظار ما. إن كان درويش في الانتظار يصيبه هوس برصد الاحتمالات الكثيرة، ربما هي الطائرة التي تأخرت وربما استعادت في الهواء توازنا أو لم تجد في الوقت موعدا لتأتي، يحكي ويتحدث عن حبيبته. فجعفر رابح بلغة أخرى وبكتابة أخرى بينه وبين صوت حبيبته وموعد حبيبته مسافات، قال فيها: أقدام القلب، أقدام القلب حافية، والطريق إليك متاهة، تتشابك السبل فيها وتتقاطع دون أن نلتقي. ها أنا أسمع حديث عينيك اللتين ما زالتا تشدان سلك قوس الحكاية، فلا تطلقني بالها حتى تصير أكثر وخزا في صدرك. تقول: تدري يا أنا، ما يؤلمنا أكثر ليس عمق الجرح ولا حجم النزيف الذي يسيل منه، إنما إحساسنا بالعجز عن إيجاد ضمات يداريه. أبتسم في سري وقد أعادت إلي جملتك صورة المعلم المسن الذي سقط في الرواق، وعندما هرع إليه تلاميذه وراحوا يسألونه إن كان يؤلمه شيء، رد عليهم وهو يقف مستندا إلى الجدار: لم يؤلمني السقوط، ولكن ألمني أن رأيتموني أرضا وسبقت شفقتكم أيديكم إلي. من الشفقة ما يأتي بعد يومين.

0: تقول غدا السمان وقفت في الموعد المهجور، أمضغ صمتي والريح تعبث بالأوراق في الشارع الخالي، فأدركت أنك لم تأتي وأن الموعد كان لي وحدي، للمواعيد التي لا يطالها النسيان وإن غطاها غبار الزمان، لتلك اللحظات التي نخبئها كرسائل عتيقة في زوايا الروح، ندعي نعم النسيان لنظهر أقوياء أمام عتمة الغياب، ولكن شرفة المساء إن فتحت مع نسيم عطر وردة عابرة كله كفيل بأن يبعثر النسيان نسياننا الزائف، وفي لحظة صادقة نكتشف أننا ما زلنا ننتظر على نفس الرصيف، نمسك بالوعود المنسية ونستمع لأغنية تقول
1: ما تخافيش

0: عندما تكون الكلمة وطنا ويتحول الحبر إلى ميثاق عودة، أعتقد أن الموعد يكون موعد مع الوطن، وهو أقوى وأجمل المواعيد. شاعر ضرب موعدا كبيرا مع وطنه، وفي هذا التوقيت لابد أن نستذكر قامة شعرية استثنائية، رجل لم تكن قصائده مجرد أبيات تقفل ونقفل بها خريطة طريق نقشت في ذاكرة أجيال من المحيط إلى الخليج. في حي الزيتون في غزة سنة 1927 ولد هارون. طفولة تفتحت عيناها على وهج الثورة وعذابات اللجوء، فشهد النكبة وتفاصيل التشريد بنفسه، وكان من الأوائل الذين نصبوا الخيام لإيواء المهجرين. تخرج سنة 47 وعمل في سلك التعليم قبل أن ينتقل إلى الأعلام ليدير مكتب إذاعة صوت العرب في غزة سنة 1954. بقية بعض من حكاية الفلسطيني هارون هاشم رشيد نضرب معها الموعد الآن في فقرة فيروز الذكرى.
1: الواقع أنا دائما عندما أسأل ويطلب مني أن أتحدث أقول أنا كل فلسطيني، أنا لست متميزا عن أحد، وأنا واحد من الذين شاءت لهم الأقدار أن يكونوا شاهدين على هذه المأساة. المأساة انغرست في صدري منذ الصغر، لم تنغرس في صدري عام 48، انغرست في صدري من عام 1936. كنت طفلا صغيرا، وكان ذلك في 27 من رمضان عام 1936. كان هناك الإضراب الكبير، كنا مجموعة من الأطفال نلعب في ميدان بحارة الزيتون اسمه ميدان باب الدارون، حيث يقع بيتي وجامع الشمعة وبيت الأسر التي حولنا، وكنا ننتظر أذان المغرب أمام الجامع لننطلق إلى بيوتنا للإفطار. في تلك اللحظة كانت الثورة في أشدها، وكان الإضراب في أشده. فوجئنا بدورية بريطانية راجلة تقترب منا ونحن نلعب لتشاهد ماذا نفعل. كنا نلعب الكل. في اللحظة تلك فجأة ومن شارع جانبي يطل على الميدان، ظهر مجموعة من الثوار، ما زلت أذكر اسمين منهم من الحارة عندنا، وهذول أيضا يدل على عمق العلاقة بين المسلم والمسيحي. اثنين كانوا أذكر أسماءهم وأنا طفل كنت أعرفهم، البقية لا أعرفهم. واحد اسمه بطرس الصايغ، واحد اسمه فايز لوحيدي. هذولا كانوا يترددوا مرات على الوالد، فعرفتهم عندما ظهروا رغم أنهم ملثمين. أطلقوا النار على الثوار، على الجنود البريطانيين، قتلوا منهم اثنين وأصيب آخر وفر الآخرون. في لحظات أعلن منع حظر التجول، لم يعد أحد إلى بيته. رجعت أنا إلى بيتي كبقية الأطفال وبكنا تلك الليلة في حال الذعر، لأن والدي وأخي الأكبر لم يأتوا إلى البيت، كنت أنا أكبر واحد في ذلك البيت. كل هذا الكلام تجده مكتوبا في قصيدة نشرت عام 54 في ديوان مع الغرباء تروي هذه الحكاية، وأهديتها إلى الروائي المعروف محمد عبد الحليم عبد الله. هذه القصيدة صورت فيها كل ما جرى في ذلك اليوم. في اليوم الثاني انذرنا بأن نغادر البيوت في تلك المنطقة، وخرجنا من بيوتنا، وحوالي الساعة 12 كانوا قد نسفوا البيوت التي تحيط بالميدان في حارة الزيتون. في آخر القصيدة، المهم من هذا أنني رويت كل القصة، كل المأساة، قصة قد حدثت من أمس من 20 عام، حدثت في عهد الاستعمار، في عهد الظلام. في آخرها أقول لن ينام الثأر في صدري وإن طال مداه، لا ولن يهدأ في قلبي وفي روحي نداه. صوت أمي لم يزل في مسمع الدنيا صداه، وأبي ما زال في قلبي وفي روحي نداه. أن تقدم ثابت الخط إلى الثأر، تقدم وتعلم كيف تروي غلة الثأر بنيران ودم. سوف تطويك الليالي السود إن لم تتعلم كيف تروي غلة. أما عام 48 عندما بدأ الوعي في عز ريعان الشباب، فوجئنا بالنكبة. الشيء الذي تجده في دواويني هذا العشق والهوى لمدن فلسطين. يسألني كثيرون لماذا يافا، لماذا حيفا، لماذا عكا، لماذا كل هذه المدن تدور في القصائد. شعرك وفي قصائدك. والدي رحمه الله كأنما كان يستشف أن هذا الوطن في خطر، فكان في نهاية كلما اقترب امتحان نهاية العام يقول لنا: إذا نجحتم جميعا ستقضون هذه الإجازة في يافا، حيث كان لي عمان في يافا. في السنة التي تليها يقول هذا العام في بئر السبع، كان لي 3 أعمام. في السنة التي تليها يقول هذا السنة في حيفا، كانت شقيقتي في حيفا.
2: كان يمنحكم الأمل.
1: كل يدور بنا في أنحاء الوطن ليعلمنا كم هو جميل وكم هو عزيز وكم هو غالي. هذه الصور لم تفارقني. عندما حلت نكبة 48 كانت صادمة ومروعة بالنسبة لي. هذا الوطن الجميل، هذه البيوت الجميلة، بيارات البرتقال في يافا، الأسر التي كانت تعيش ناعمة ومرتاحة في بيوتها، فجأة إذا أنا مع شباب غزة على شاطئ البحر نستقبلهم وهم يسقطون من المراكب في المياه ونحملهم على أكتافنا إلى المساجد وإلى
2: المخيمة
1: وإلى المدارس. لسه إلى المدارس لحين ما أنشئت المخيمة. عندما بدأوا ينقلون اللاجئين إلى الخيام، عندما قرروا أن يقيموا لهم خيام، أصدقك وأنا كنت ربما من أول من دقوا وتد لخيمة، وأنا أدق الوتد وأتطلع إلى الخيمة الصغيرة، خيمة صغيرة كانوا يسموها خيمة جرس، يسكن تريد أن تسكن فيها أسرة كاملة، أم وأب وأخوات كلهم في هذه الغرفة بلا أي مرفق من مرافق الحياة. في ذهني كيف يستطيع هؤلاء أن يكون لهم أمل في العودة
2: ولا ييأسوا؟
1: كيف لا ييأسوا؟ فمن لحظة تلك قررت أن أتحدى اليأس. ذهبت أخي يحيى إلى بيتي وكتبت أول قصيدة بعد النكبة، نشرت في جريدة في غزة اسمها جريدة غزة: أخي مهما لهم الليل سوف نطالع الفجر، ومهما هدنا الفقر غدا سنحطم الفقر. أخي والخيمة السوداء قد أمست لنا قبرا، غدا سنحيلها روضا ونبني فوقها قصرا. غدا يوم انطلاق الشعب، يوم الوثبة الكبرى، سنمشي ملء عين الشمس نحدو ركبها الحرة. فلسطين التي ذهبت سترجع مرة أخرى. عندما تستمع إلى هذه لها مقدمة موسيقية كبيرة، أذكر ولا زلت ولا أنسى يوم أن سجلها رحمه الله محمد فوزي، كان أحمد حسن شجاعي المشرف على الموسيقى في الإذاعة أخذه في أحضانه وقبله وقال له: والله إن هذه السيمفونية لن ينساها أحد.
3: ما أنا نايم في الخيمة وتحت المطر وغطايا أي عالم غيمة وراك الشجر، ما أنا نايم ما أنا نايم في الخيمة وتحت المطر وغطايا

0: الأخ العزيز صلاح خلف كان يسكن في الشارع الذي أسكن فيه في شارع غزة في مدينة غزة في حارة الزيتون، وكان بيته قريب من بيت الإمام الشافعي الذي ولد فيه الإمام الشافعي وبيته. كنت كل ما أكتب قصيدة أذهب وأقرأها له.
1: إلى
0: كان المستمع الأول هو.

أسرة من الأسر التي استقبلناها على الشاطئ، وأنا أجلس في ذلك البيت، وكان في عز أيام الشتاء، ليس بيتا يعني، في معسكر. معسكر يعني تعرف ما معنى المعسكر. هو بقي كان معسكرا للجيش البريطاني ورحلوا منه وقسموه وسكنوا فيه. سمعت الطفلة وهي من يافا، من أسرة كريمة وأعرفها جيدا، تسأل والدها بما معناه لماذا نحن أغراب، يعني إحنا يعني إحنا إحنا فين يعني، يعني إحنا وين إحنا فين يعني، تسأل بنت يعني وين يافا، وين أهلنا، وين. فكتبت القصيدة هذه، أتت ليلى لوالدها وفي أحداقها ألم وفي أحشائها نار من الأشواق تضطرم، وقالت وهي من لهف بها الآلام تحتضم، لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب، أليس لنا بهذا الكون أصحاب وأحباب، أليس لنا أحباء، أليس لنا أشقاء، لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب، إلى أن تقول أبي قل لي بحق الله هل نأتي إلى يافا، فإن خيالها المحبوب في عيني قد طاف، أنا أدخلها، أنا أدخلها أعزاء برغم الدهر أشرافا، أدخل غرفتي قل لي، أدخلها بأحلامي وألقاها وتلقاني وتسمع وقع أقدامي.

لابد أن يعود صاحب الأرض إلى الأرض ويكون الموعد من أجمل مواعيد اللقاء. إن كان موعدا صادقا فهو سيبني قصورا من الأمل. وموعد هارون هاشم رشيد الشاعر الفلسطيني الغزاوي كان صادقا مع الكلمة التي نقل من خلالها ووثق من خلالها للسردية الفلسطينية الحقيقية حتى تبقى

0: التوثيقات الشعرية التي تركها هارون هاشم الرشيد وغيره من أدباء فلسطين وشعراء فلسطين شاهدة على تاريخ هذا الشعب. تفاصيلنا الصغيرة نهرب إليها حين تضيق بنا مواعيد العالم الصاخب. نور خافت، فنجان قهوة ينتظر، ونحن هنا نضرب موعدا مع السلام. نور خافت، فنجان قهوة ينتظر، ونحن هنا نضرب موعدا مع السلام. سلام سرقته منا الأيام في ركننا البعيد الهادي، حيث لا توجد ساعات جدارية ولا التزامات، فقط نحن والذكريات ووعود قديمة نعيد ترتيبها بحب. شدت على يدي ووشوشتني بكلمتين أعز ما ملكته طوال اليوم، قالت: سنلتقي غدا. ولفها الطريق ونحن سوف نبتسم، لعلها قادمة على الطريق، لعلها سهت، لعلها ولم تزل دقيقتان، ساعة ساعتان امتدت الظلال ولم تجئ من وعدت في النصف بعد الرابعة.
1: في الركن البعيد الهادي

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: المكان اليمن القديم.
2: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
1: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
2: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 14.

0: لا تدعي لضمضم مجالا للشك يا ديماء، دعيه يطمئن لك. إن فطن أنك تريدين به شرا فشلت خطتك يا أم جوهرة. يجب أن أبدو أمامه طيبة راغبة في صداقته بحق. اجعله يثق بك أولا يا تيماء. بعد ليال ثلاث أو أربع ضمضم سيعتاد الثمر معك هنا في حديقتك. ساعتها يا تيماء تستطيعين أن تلف حول رقبته حبل الموت. هو قد وصل.
1: سيدتي تيماء، يا سيدتي تيماء،
0: أنا هنا يا ضمضم، هنا في الحديقة.
1: عندي مساء يا سيدتي.
0: أولا أنا لست سيدتك، أنا صديقتك، ألم نتفق على ذلك يا ضمضم؟
1: أجل أجل يا تيماء.
0: خلتك لن تأتي، كنت أدخل إلى مخدعي لأنام.
1: أنا لا أستطيع أن أرفض لزوجة أمين الأسرار طلبا، ثم إن في السمر معك شرفا لي يا تيماء.
0: تعال يا ضمضم، اجلس اجلس هنا إلى جانبي.
2: إنني أكاد لا أصدق ما أنا فيه.
0: هل تعلم يا ضمضم أن سيدك السميفة سيصبح أباً عم قريب؟
1: طبعا طبعا يا تيماء، كل أهل القلعة يعلمون ذلك. إننا جميعا ننتظر قدوم المولود بفارغ الصبر. سيد السميفة يستأهل كل الخير يا تيماء.
0: لكنه سيكون مولودا مزيفا، لا أحد يعلم من ستأتي به الكاهنة. أنت هو الولد الحق يا ضمضم، أنت الذي جرت دماء السميفع في عروقه، لذلك علي أن أدفنك حيا يا ضمضم، علي أن أدفن الحق حتى يحيى الباطل المزيف.
1: هل غلبك النعاس يا سيدتي تيماء؟
0: كلا كلا يا ضمضم، إنما كنت أفكر بك.
1: بي أنا؟
0: ألم يكن جديرا بي أن أتزوج شابا قويا في مثل سنك يا ضمضم؟ لست أدري لما قبلت السميفع زوجا وهو يكبرني بعشرات السنين.
2: ويحك يا ضمضم، هذه المرأة أصبحت تلاعب الأسنة. الأسنة في يد طائشة كيد تيماء، قاتلة مهلكة.
0: أراك صمت يا ضمضم.
1: لا داعي لهذا الكلام يا تيماء، سيد السميفع مقبل على الحياة وهو يستأهل جمالك.
0: يكفيه ما قلته الليلة يا تيماء، غدا مساء سيأتيك قبل الميعاد. أنا أعرف الرجال جيداً.

0: أية ليلة تلك التي مرت بك يا ظلظل؟ لم أكن أحسب أن شمس هذا النهار ستشرق، لقد أعياني التفكير وأتعبني. باتت تتجاذبك الظنون يا ظلظل، وبات يجددك السؤال. تيماء فجأتني بما لم أكن أتوقع. لو كنت متيقنا مما يدور بخلدها، لو كنت أعلم ما يجول برأسها.
1: ظمظم يا ظمظم، أنت أيها الثرثار.
2: سيدي تجدا، لبيك أيها الأمير، أنا قادم إليك.
3: أراك تسير محدثا نفسك، هل أصابك مس؟
2: كلا يا سيدي.
3: ألا قل يا ظمظم، ألم يعد أمين الأسرار بعد من بلاد الحبش؟
2: ليس بعد أيها الأمير.
3: لقد أبطأ الرجل، الملك ينتظر أوبته منذ شهر. أخشى ما أخشاه أن يصيبه مكروه في الطريق. إن أبي لا يستطيع أن يحتمل بعاد السميفع كل هذه المدة.
2: بعون الآلهة سيعود لنا أمين الأسرار سالما يا سيدي.
3: وأنت إلى أين كنت ماضيا؟
2: إلى داخل القصر أيها الأمير. علي أن أكون أمام مجلس مولاي قبل أن يطلبني فلا يجدني.
3: تعال يا ظمظم.
2: إلى أين يا سيدي؟
3: سنجلس هناك تحت تلك الشجرة.
2: ولكن مولاي أيها الأمير.
3: لا تخشى أبي وأنا معك يا ظمظم، هيا اتبعني، لدي ما أقوله لك.
2: أمرك أيها الأمير. هل تريد أن أذهب إلى نجران يا سيدي؟
3: أجل، لتقابل آلاء وتتحدث إليها يا ظمظم.
2: عذرا يا سيدي باجدا، ولكن لما لا تذهب وتتحدث إليها بنفسك؟ أخشى أن تغضب سيدتي آلاء لعدم مرآك أيها الأمير. إنها ولا شك تنتظر لقاءك منذ أيام.
3: أعلم ذلك يا ظمظم، أعلم ذلك، ولكن ها أنت ترى الملك يريدني كامل النهار إلى جانبه في المجلس. أنا لا أستطيع أن أبرح القلعة إلا بعد أن يعود السميفع من الحبشة. سر أنت إليها يا ظمظم، ألا ستطمئن بلقياك؟
2: هل أسألك ولا تغضب مني أيها الأمير؟
3: سل يا ظمظم سل، أنا لا أغضب منك.
2: هل ما زال قلبك متعلقا بسيدة ألاء بعد أن علمت أن أباها كبير نصارى نجران، وأن مولاي يخشاه ويخشى أتباعه؟
3: أنت أحمق وثرثار يا ظمظم.
2: عفوك يا سيدي، هل غضبت مني؟
3: لو غضبت منك لقطعت لسانك، لكن حماقتك حيرتني.
2: لم أفهم يا سيدي.
3: طبعا، وكيف لأبله مثلك أن يفهم معنى الحب؟
2: الحب، الآن فهمت يا سيدي.
3: فهمت ماذا؟
2: أنت تعني أيها الأمير أن حبك لسيدة ألاء أقوى من دين أبيها ومن خلافات مولاي مع أهل نجران، أليس كذلك يا سيدي باجدا؟
3: حمدا للآلهة أنك فهمت أخيرا.
2: أحيانا يا سيدي تنتابني حالة من الفهم والذكاء.
3: تنتابك حالة من الفهم؟ أضحكتني يا ظمظم.
2: أسعد كثيرا عندما أراك تضحك أيها الأمير.
3: اسمعني جيدا يا ظمظم، سننتظر يومين أو ثلاثة، فإن عاد أمين الأسرار إلى القلعة سنذهب سويا إلى نجران، وإن لم يعد عليك أن تتجهز لتسافر وحدك.
2: سأدعو الآلهة حتى تعجل بعودة أمين الأسرار. لكن يسعدني يا سيدي ذجدا أن نسافر سويا إلى نجران.

0: كم يتألم المرء ويتكتم، كم يظهر للآخرين ما لا يبطن. هكذا أنت يا ضمضم، تتألم ولا تتكلم، تختار وليس بيدك أن تختار، ترضي كل المحيطين بك وتغضب نفسك. وليس أدل على حيرتك وانشغالك من أن قدميك يحملانك إلى معبد الكاهنة ولست تدري لماذا؟
1: هيا طريفة، إنها لم تشعر بوجودي.
2: طريفة يا طريفة.
3: حبيبي ولدي، تعال إلى أحضان أمك يا بني، تعال.
1: لقد اشتقت إليك يا طريفة.
3: شوقي إليك أكبر يا ولدي، تعال يا ضمضم، اجلس بجانبي يا بني.
1: أنت بخير يا طريفة؟
3: أكون بخير كلما كنت بجانبي يا ضمضم. أتصدق يا ضمضم، أحيانا أدعو الآلهة أن تعيدك صبيا لتنام في حضني كما كنت تفعل من قبل.
1: وأنا أدعو الآلهة أحيانا أن تعيدني إلى أحشاء أمي ليعلم في أرحام من تخبطت.
3: أوه يا ولدي، عدت ثانية لما لا أريد التحدث عن.
1: ولماذا لا تريدين التحدث عن أهلي يا طريفة؟ لهذا الحد مر طعم الحقيقة؟
3: ليس في الحديث عن أمك وأبيك مرارة يا ولدي، لقد أخبرتك بذلك مرارا. كل ما في الأمر أنك تربيت يتيما. ضمضم، أصغ إلي جيدا. إن كنت يا ولدي منشغلا بأمر ما أو غاضبا من أحد فهاتي حدثني وأهلي بما يشغل بالك، أنا أستطيع أن أساعدك. أما يا بني أن تسألني بمرارة وكل ما تراني عن أهلك فذلك ما لا ينفعك.
1: اغفري لي يا طريفة، إن السؤال ينبعث أحيانا من شفتي دون ما تفكير. أنا أعلم أنني لجوش وأنني أثقل كاهلك كلما أراك بأعباء لا شأن لك بها، ولكن ثقي يا طريفة أنني أعتبرك أما لي. لو لم أكن أشعر أنك تحبينني حب الأم لابنها ما شكوت لك حالي وحيرتي وألامي.
3: لا تقل هذا يا ضمضم، أنا أيضا أحبك. أنت يا بني ما أثقلت كاهلي يوما،

0: سامحيني يا طريفة، أتوسل إليك، اغفري لي وسامحيني يا طريفة.
1: ضمضم، أتبكي يا ولدي، أتبكي أفلذة كبدي، هذه الدموع غالية عندي. لو كنت تدري يا بني، تعال تعال إلى حضني يا ولدي، تعال يا بني.

شيء أصاب ضمضم يا طريفة. لقد لمحت اليوم في عينيه سرا لا تعرفينه. ضمضم لا يبكي إلا إذا اشتد به الظنا. لست أدري ما الذي جعله يلهو في السؤال عن أهله. لقد تغير ضمضم كثيرا يا طريفة. أحيانا أشعر أنني لا أعرفه جيدا، كأنه لم يتربى في حجرك أيتها الكاهنة. ولكن ماذا علي أن أفعل؟ هل أقول له الحقيقة؟ هل أخبره أن أباه السميف أشهوه أمين أسرار حنير؟ هل أقول له أن أباك أمر بقتل أمك منذ 30 سنة وأنت جنين في أحشائها؟ هل أخبره أن أباه قاتل، قاتل وظالم، ضم زوجته عقيما فأمر برميها للسباع؟ هل أقول له كل هذا وبعد هذه السنين؟ لا لا يا طريفة، ضمضم لو علم حقيقته سيشقى أكثر. السميف عشوه لن يرحمك لو علم أنك أخفيت عنه ولده 30 حولا. هذا السر لن يعلمه أحد إلاك يا طريفة. عليك أن تكوني حكيمة. الحكمة تقتضي الكتمان أيتها الكاهنة.

عليك أن تذهب إلى تيماء يا ضمضم، هي ولا شك تنتظرك. اذهب إليها ولا تطل السمر معها، إنك لا تستطيع أن ترفض طلبها. زوجة السميفة لو غضبت قد تسعى للانتقام منك. أنت لا تقوى على كيد النساء يا ضمضم، أطعها واستجب لدعوتها. أجل، علي أن أستجيب لدعوتها، سأطيعها إلى أن أعرف ماذا تريد مني.

0: خلتك لا تأتي.
1: أنا تحت أمرتك يا سيدتي تيماء.
0: ضمضم، أنا غاضبة منك.
1: لما؟ هل صدر مني شيء أزعجك؟
0: ألم نتفق ألا تناديني يا سيدتي؟
1: لقد نسيت يا تيماء، كنت أحسب أنني أسأت لك دون قصد مني.
0: شاب ظريف وقوي ولطيف مثلك، لا يمكن أن تصدر منه إساءة يا ضمضم.
1: أشكرك على الإطراء يا تيماء.
0: إنها الحقيقة يا ضمضم، أنت قوي ولطيف بحق.
2: أنفاسك يا ضمضم لقد عادت لملاهبة الأسنة مرة أخرى.
0: لما لم تتزوج إلى حد الآن يا ضمضم؟ ألم تجد بالقلعة حسناء تليق بك؟
1: لم أستعد بعد للزواج.
0: وهل الزواج نزال حتى تستعد له يا ضمضم؟
1: أجل دماء، الزواج كالمعركة تماما، منا من يخرج منها منتصرا، ومنا من يسقط جريحا، ومنا أيضا من يهاجم، ومن من يدافع، وثمة في المعركة كر وفر وخداع وخيانة، والمعارك أيضا معاهدات وهدنة وصلح. كل هذا يا تيماء يستعد له المحارب ويقرأ له ألف حساب.
0: ألم أقل لك إنك ظريف يا ضمضم؟ هل تفكر في الزواج بهذا الشكل يا رجل؟
1: طبعا يا تيماء، هو الزواج كذلك.
0: لك من ذكي يا ضمضم، كلما تحدثت معك أكثر أيقنت أنك ابن السميفة، وكلما زاد يقيني بأنك ولد زوجي زادت رغبتي في التخلص منك إلى الأبد.

ماذا تراك الآن تفعلين يا ألا؟ أيكون النعاس قد داعب جفنيك؟ أم تراك ساهرة تحلمين بلقائي؟ أخشى يوما يا حبيبتي يكون فيه غضبك علي عظيما. أخشى ألا تغفري لي لأنني كذبت عليك مرتين. الأولى عندما أخبرتك أن اسمي أسعد، والثانية لما قلت لك إنني تاجر ولست ابن الملك ملك حمير. ولكنك ما أردت بها سوءا يا ذا جدن، لقد أردتها أن تحبك حبا صادقا، حبا لا خوف فيه ولا جشع يغذيه. ولكن إلى متى ستظل متسترا عن اسمك وعن نسبك يا ذا جدن؟ أبوها لو رآك سيعرف أنك الأمير بن ذي نواس. عبد الله بن الثامر رآني في مجلس أبي، تحدثت إليه وتحدث إلي، لذلك علي أن أقابله في نجران متنكرا. أجل، علي أن أضع لثاما على وجهي حتى لا يعرفني. أعدك يا ألا أن يكون زواجي منك مختلفا عن كل زيجات الأمراء.

اللعنة تيماء. تيماء البغيضة. احترسي يا طريفة، تيماء ستقضي.

0: أصحاب الأخدود
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: إن الذهب في كل مكان، لكن الناس هم الذين لم يتدربوا على العثور عليه.
2: النجاح هو نتيجة للرأي الصائب،
1: والرأي الصائب هو نتيجة للخبرة،
2: والخبرة هي نتيجة لفشل سابق في إصدار الأحكام.
1: لكي تتخاطب مع الآخرين بطريقة فعالة،
2: يجب عليك أن تدرك أننا جميعا مختلفون في الطريقة التي نفهم بها العالم،
1: ونستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إلى الاتصال بالآخرين.
2: يعني أن هناك فروقا فردية بين الناس أجمعين.
1: بعضهم سيستوعب بسرعة ما قصدت بخطابك لهم،
2: بعضهم يحتاج وقتا ليفهم ويستوعب،
1: بعضهم سيشعر أنك في واد وهو في واد آخر.
2: والفروق الفردية ظاهرة عامة في جميع الكائنات،
1: وهي سنة من سنن الله في خلقه، فأفراد النوع الواحد يختلفون فيما بينهم، فلا يوجد فردان متشابهان في استجابة كل منهما لموقف واحد.
2: وهذا الاختلاف والتمايز بين الأفراد أعطى للحياة معنى، وجعل للفروق الفردية أهمية في تحديد وظائف الأفراد.
1: وهذا يعني أنه لو تساوى جميع الأفراد في نسبة الذكاء، لن يصبح الذكاء حين ذاك صفة تميز فردا عن آخر، وبذا لا يصلح جميع الأفراد إلا لمهنة واحدة. وتعد الفروق الفردية ركيزة أساسية في تحديد المستويات العقلية أو الأدائية الحالية والمستقبلية للأفراد.
2: كل إنسان متميز بذاته، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا اختلف عن الآخرين.
1: ولذلك عزيزي المسؤول، عندما تخاطب موظفيك ضع في اعتبارك أنهم مختلفون في طريقة فهمهم لك، فقد تظن أن أحدهم صعب التعامل معه، ولكن قد يكون السبب أنك أنت لم تفهمه.
2: ضع نفسك في مكان الشخص الذي تظن أنه يصعب التعامل معه.
1: حاول أن تفهم الخلفية التي أتى منها ذلك الشخص، وما الأهداف والدوافع التي تؤثر على سلوكه.
2: ومن خلال الحوار الهادئ ستجد أن المشكلة ربما كانت في عدم استيعابي السريع لما قلت أو أردت.
1: اشرح له ما تريد بعيدا عن زملائه، ما قصدته من خطابك.
2: عندها ستكتشف أسباب عدم فهمه أو عدم استيعابه.
1: كن إيجابيا في حل الخلافات والفروق الفردية بين موظفيك.
2: في لحظات الهمس
1: عبد الله الجفري.
2: إن السماء لا تقفل أبوابها،
1: إن الله جل جلاله أكثر رحمة وغفرانا من الإنسان.
2: إننا فقط نحتاج في لحظات المحن إلى إيمان وإرادة لنتجاوز كآبتنا ونستقبل الفرح.
1: قلت ذلك لنفسي ولغيري ولتاريخ أمتي.
2: هذه الأمة التي عبرت ليالي الجهل والفقر والمرض وبإرادة الإيمان فصنعت نجاحها.
1: إننا بحاجة إلى شيئين فقط:
2: أن نصدق
1: وأن

0: على رجل. لا يكون للشعر حضور حين أكون معك.
1: أنت أبهى وأرق مما كتبت، وفي كل يوم أزف إليك ينابيع محبتي واشتياقي.
0: إن قصائدك جميلة جدا، حين أسمعها، حين أقرأها أسعد بها، أتغنى بها، أحاور غيابك بها.
1: حين تكونين معي لا يكون للشعر حضور، تكون ذاتك مختبئة في بحار عيني.
0: إن الشعر يبدأ فينا ومنا، لأننا نكون القصيدة بكل ما فيها من تجل ووضوح وحضور ونغم.
1: حين نكون معا تكونين أنت أول القصيدة وأنا قلبها، وعندما تغيبين طويلا تهرب مني القصائد وأبقى وحيدا.
0: ما أجمل قصائدك، وما أروع إحساسك المطل من نافذة القلب، ما أحن روحك الشاعرة.
1: حبك أربكني، أسعدني، أسهدني، سكن شراييني، احتل المسافة بين العقل والقلب.

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابن محمد الشهير بابن نباتة نشأ في مصر، برع في الآداب ومهر في النظم والنثر والكتابة. ولد سنة 76 و600 هجرية. ارتحل إلى الشام في السنة 16 و700 هجرية، وقد نازع صفي الدين الحلي زعامة الشعر في عصره. ومن مؤلفاته سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، وله تراجم لأهم شعراء الجاهلية وصدر الإسلام، وله أيضا ديوان شعر يضم قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من نوع البديع الذي ساد في القرن الثامن الهجري، ومنها قصيدة مطولة رائية القافية تقع في 90 بيت، كانت محل إعجاب من طرف أدباء عصره، وقد جاء فيها: نبي أتم الله سورة فخره، وآدم في فخاره يتصور، تحزم جبريل لخدمة وحيه، وأقبل عيسى بالبشارة يجهر، فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم لمقدمه العالي وعيسى مبشر، هو البحر فياض الموارد للورى، ولكنه العذب الذي لا يكدر، تهاوى لمأتاه النجوم كأنها تشافه بالخد الثرى وتعفر. وجاء في قصيدة أخرى عينية: يا سيد الخلق الذي مدحته من آي الكتاب فواصل لم تقطعي، ماذا عسى المدح الطهور يدير من كأس الثنا بعد الكتاب المترع، بعد الحواميم التي بثنائها هبطت إليك من المحل الأرفع. وهذا الشطر الأخير من قصيدة ابن سينا: في النفس هبطت إليك من المحل الأرفع. وله قصيدة لامية معارضة لقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، وقد اقتبس منها شطرات كثيرة، وأبياته في المديح هنا تكرر المعاني الواردة في قصائده الأخرى: محمد المجتبى معنى جبلته، وما لآدم طين بعد مجبول، والمجتلى تاج علياه الرفيع، وما للبدر تاج ولا للنجم إكليل، ذو المعجزات التي مستاع أبرهة يغزو منازلها كلا ولا الفيل، ما زال في الخلق ذا جاه وذا خدم، لكن خادمه المشهور جبريل فاض الزلال المهنى من أصابعه، نعم الأصابع في كفيه والنيل، وبورك الزاد إذ مسته راحته، فحبذا مشرب منها ومأكول، وحاز سهم المعالي حين كان له من قاب قوسين تنويه وتنويل. ومن فقهاء القاهرة في القرن السابع الهجري والنصف الأول من القرن الثامن: محمد ابن محمد الأندلسي الشهير بابن سيد الناس، فقيه برع في الحديث والنحو وعلم السير والتاريخ. ولد سنة 71 و600 هجرية، وتوفي سنة 34 و700 هجرية. له عدة مؤلفات أبرزها المقامات العلية في الكرامات الجلية، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، بشرى اللبيب بذكر الحبيب، وهي قصائد عديدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها قصيدة نبوية طويلة عارض فيها قصيدة كعب بن زهير عنوانها عدة الميعاد في عروض بانت سعاد، ومطلعها قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول، وحبله بأمان الوصل موصول. جاء في هذه القصيدة: يا أيها السيد الهادي الذي شرفت بما حوت منه أنصار مقاويل، يا رحمة الله عمت كل ذي بشر من الأنام فتعجيل وتأجيل، يا من به أقسم الرحمن فهي له فخر منيف وتشريف وتجميل، يا ذا الوسيلة لم يخلق سواك لها وحبذ بك للعاصين توسيل، يا من لشرحه ألم نشرح وما رفعت من ذكره كم له فخر وتبجيل، قد أوضحت والضحى آيات رفعته بسوف تعطى فترضى وهو مسؤول. وتتعدد بدايات الصور في قريبه على غرار بعض الشعراء الذين استناروا بما جاء في ذكره صلى الله عليه وسلم من الآيات القرآنية، ويتواصل في هذا الشكل من التعبير الشعري في هذه القصيدة بقوله: وليس يرضى ومن أتباعه أحد في النار ثاو وفي الأصفاد مغلول، وقدره إذ ينادى للشفاعة قم فما لغيرك لا قال ولا قيل، سل تعت واشفع تشفع يا محمد في يوم الميعاد، فقل والقول مقبول ما بعد طه وقد جاءت بمدحته لشاعر في مباني المجد تأثيل، ولا كياسين يتلى المدح من بشر هذا ثناه من الرحمن منقول، والله صلى عليه والملائكة الكرام والناس جيل بعده جيل. بهذا ننهي حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات فرانسيس فتح الله المراش. وقد عاش في الفترة من 1836 إلى 1873، ويعرف أيضا باسم فرانسيس مراش الحلبي، وهو أحد كتاب وشعراء النهضة العربية من الشوام الحلبيين، بالإضافة إلى كونه طبيبا. معظم أعماله تدور حول العلوم والدين والتاريخ. سافر في أنحاء الشرق الأوسط وفرنسا في شبابه، وبعد القليل من التدريب الطبي وممارسته للطب لمدة عام في مدينته حلب، كان خلالها قد كتب العديد من المؤلفات. التحق بكلية الطب في باريس، إلا أن تراجع صحته وفقدان البصر المتزايد أجبراه على العودة إلى مدينة حلب، حيث أنتج العديد من الأعمال الأدبية حتى وفاته في وقت مبكر. يقول الباحث الأردني الدكتور نضال محمد فتح الشمالي في مقال له بعنوان الوعي بالآخر، رحلة باريس لفرانسيس المراش نموذجا، لم يستطع المراش أن يخفف من شهقة انبهاره بما شاهد عليه باريس من تقدم وحضارة وعمران وبناء وجد وعمل وحركة دؤوب وطعام وشراب وعدل وعقل وتمدن وأخلاق وحرية، كلها مفردات عجت بها رحلته، فلم يتوقف عن توظيفها وصقلها وعرضها أمام القارئين فيندهشوا لدهشته. إن قيمة الوقوف المتكرر المتأمل عند مظاهر الحضارة الغربية في باريس، والوقوف عند العظيم من الأمور وغير العظيم، لهو دليل على ذلك الفقدان الذي يعيشه العالم العربي آنذاك. فمثقفوه وقفوا موقف المشدوهين مما رأوا وشاهدوا، وإن لم يقارنوا مباشرة أو لم ينتقدوا، فالوقوف في مثل هذه الهيئة على حالة الإشمئزاز من الواقع العربي آنذاك وتدوين الرحلات لدليل آخر على الرغبة الحقيقية بالتواصل الحضاري عن طريق الإخبار الأدبي لأبناء الأمة. لقد عرض المراش في مطلع رحلته الأبعاد الفلسفية للقيمة المرجوة منها، فالمسألة لا تقف عند حد مرتحل أدهشته الرحلة بقدر ما كانت مثالا تواصليا عن حضارة الآخر. فالرحلة تكتسب خصوصيتها مكانا وزمانا وفكرة، فالمكان باريس عاصمة الحضارة الأوروبية، والزمان منتصف القرن التاسع عشر، قرن الأوجاع والتراجع العربي، والفكر فكر متحرر من نير الاستعباد تائق للحضارة والتمدن. لقد شكلت هذه الرحلة من خلال تصويرها لحضارة الغرب رسالة تواصلية أدبية حضارية بين أمتين أو حضارتين متنازعتين، وكان لهذا الوصف مظاهره وأبعاده. لقد أظهر المراش في رحلته إلى باريس عام 1867 إصرارا على طرق معالم هذه الحضارة، رابطا هذه المعالم بالفكر الغربي وأصالته وبعد نظره، فانسكب انبهاره رقراقا بهذه الحضارة. يقول: إلى جنة الفردوس هل أنا سائر ترى أم إلى دنيا أخرى مسافر؟ فيا حسن هذا السير والركب، ويا لطف أرض كللتها المفاخر. هنا تصدع النعمة، هنا يرقص الهنا، هنا تبسم الدنيا، هنا الخط حاضر، هنا النفس تخلو من هواجس سرها، فتوحي بما تصبو إليه الخواطر.

لقد عدت باريس عاصمة الحضارة الغربية في نظر المراش عروسة مدن المسكونة، وشمسا يدور حولها فلك العالم البشري. وهكذا فهي الآن لا حد لمديناتها ولا قرار لعظماتها. ومن مقومات المدينة الغربية التي رصدها المراش الطبيعة الخلابة والعمران وحسن التخطيط والعلم والثقافة والحياة الثقافية والمتاحف. ومن أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الرحالة المثقفين في العصر الحاضر القول بأن

0: حدث بألم عن الشرق، ويمكن تصور موقفه من الغرب من خلال هذا المشهد الرمزي. فالشرق أشبه بفلات قفرة مجدبة تسبح في الظلام، يخيم عليها سكون الموت، لا يسمع فيها سوى نعيب البوم وصراخ ابن آوى كما يقول. أما الغرب فمد من الإخضرار وبحر من النور الساطع يندفقان نحو الشرق حاملين إليه الخير والصلاح. ومثل هذه المقارنة واضحة في رحلة باريس، فالطريق من حلب إلى الإسكندرونة قفار محرقة تختلف عن الطريق بين مرسيليا وليون. أما المدن العربية فهاوية متراجعة، سواء كانت الإسكندرونة أم بيروت أم طرابلس أم يافا، في حين مرسيليا وليون وباريس غايات في الروعة. ولا يخفي المراج تعبيره بعد أن يقطع بألم كثيرا من البلاد العربية المؤلمة إلى مرسيليا بأنها عنوان السعادة، وأنه مرتاح في حضن الغرب. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات فرانسيس فتح الله المراش.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

أبو

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وإخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مستمعي إذاعة طوين الكريمة، وأسأل الله أن يجعلها منارة علم للدعاة وللعلماء، وأن يسأل الله أن يبارك لهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يجعله في صحيح في أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الأخوة الأحباب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وقفنا في اللقاء السابق في باب الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. إن المشركين أول ما أنكروا لم ينكروا وجود الله، لكنهم أنكروا البعث، أنكروا البعث، أنكروا أنهم سيقفون يوم القيامة بين يديه، أنكروا أنهم سيدخلوا بعد القبور أن يعيدهم الله جل جلاله خلقا آخر وينشأهم نشأ آخر ثم يقفون بين يديه. قال تعالى: والآيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهي تتحدث عن إنكارهم ليوم البعث. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنكروا. قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجاب. أئذا متنا وكنا ترابا سنعود أيضا خلقا آخر بعد ذلك، يذكرهم الله جل جلاله فيقول: نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى في آية أخرى: وهو أهون علي، ولله المثل الأعلى. قال تعالى: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ليذكره أن الحياة السرمدية والباقية هي اليوم الآخر، قال: والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى، أي الحياة الرسمية وحياة الباقية والسرمدية. أما الذين كفروا بيوم البعث سيبعثهم الله جل جلاله. خباب بن الأرت كان يعمل حداد، فأتاه العاص بن وائل السهمي وقال له: يا خباب، اصنع لي 50 من السيف، 50 سيفا و50 رمحا و50 نبلا، لأنهم كانوا يستعدون للحرب. فصنع له، لأن كان خباب بن الأرت كان يخدم صنع حداد عندي أمي أنمار أو سباع بن عبد العزة، لكن سمع العاص بن وائل بعد أن أخذ السيوف وإلى غير ذلك أعطاه تسبقة ومازال البقية ما خلصاش فيه. فلما هم بخلاصه سمع أن خباب، أي العاص، سمع أن خباب دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ودخل وشرح الله صدره للإسلام، فأتاه وقال: يا خباب، لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب: يا عاص، سنبعث يوم القيامة ونقف بين يديه وستحاسب على ذلك وستعطيني حقي يوم القيامة. يعني كانك ما عطيتنيش حقي تو، أنا بتعطيني يوم القيامة. وانت دبر راسك تصرف. فقال: أو تزعم أنك ستبعث يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وسيعود إلي مالي وأهلي وولدي. فقال خباب: ستقف بين يديه وسأخذ حق. قال: إذا وقفنا بين يدي الله يوم القيامة وهو يتكبر عليه وعاد إلي مالي وأهلي وولدي، عند ذلك نعطيك مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ويأتينا فردا. وجاء مرة من المرات عتب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف يتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخرون منه، فأخذ عظما ففتته باليا، هذا العظم بالي، ففتته بيده وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم نفخه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حكه في كفه، فقال: أتزعم أن ربك يبعث هذا يوم القيامة يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى الكبر والغرور في عينيه قال: نعم، ستبعث يا عتبة ويا عاص ويا شيبة ويا سادة قريش وستدخل النار. الله الله. فنزل قول الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الإيمان باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، فكل ما أصابك هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، وأن يجعلنا إذا نزل القضاء كان الرضا، إذا نزل القضاء كان الرضا. أسأل الله العلي القدير إذا ابتلانا بقضائه وبقدره أن يوفقنا إلى الصبر وأن نرضى بقضائه. قال تعالى في الحديث القدسي: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلواي فلا يسكن تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. لا تشكو الله إلى خلقه من يجيك مصيبة من المصائب أو بلاء من البلاء، فاعلم بأن ذلك يا ابن آدم يا مؤمن يا موحد، أراه البلاء هكا يراه تمحيص، وراه البلاء هكا يراه مكرمة لك، لأنه فيه تكفير الذنوب وفيه ستر العيوب وفيه معية الله جل جلاله. لأن الله تعالى يقول: إذا صبرت إن الله مع الصابرين، معية الله جل جلاله. واسمع معي ما قال الله تعالى في سورة البقرة: إذا ابتلاك في مالك أو في أهلك أو في ولدك أو في نفسك أو في قوتك، اسمع إلى الله جل جلاله وصبرت على ذلك بماذا يبشرك؟ فاسمع معي يا موحد. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

0: صدق الله العظيم. الله الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث كرامات، ثلاث كرامات أكرم الله بها عباده، عباده إذا صبروا على البلاء. واسمع مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم رضي بقضاء الله وقدره، مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر، شهد موت كل أبنائه في حياته عليه الصلاة والسلام. لما مات ولد إبراهيم قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب إلا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو مقام الرضا. فأسأل الله العلي القدير أن يرضينا بقضائه وأن نصبر على بلواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. جميل أن تكون أول من يرافق الشمس طلعتها البهية ويغسل وجهه من نورها المطل على الكون الجميل، يردد أغنيات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله، إنه نشيد الحياة. فاترك النوم والكسل وهيا على الجد والعمل، معا نزرع الأحلام، معا نبني شوقنا والأمل. يذهب في اعتقاد بعض الناس أن المال هو القنطرة إلى كل الفعال، فيسمح لنفسه بالتعدي على الآخرين، يسطو على أرض أو يسيء إلى جار أو يقطع غصن زيتون أو يبكي عينا أو يحزن قلبا. همه في كل ذلك كنز المال والدوس على الخلق الرفيع، تلك أضغاف الأحلام. قال أحد الحكماء: أهلكت نفسك يا ظلوم بما ادخرت من المظالم، أظننت أن المال لا يفنى وأن الملك دائم، هيهات أنت وما جمعت كلاكما أحلام نائم، تفنى ويفنى والذي يبقى الخطايا والمآثم. وقال عمرو بن براقة: متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم، متى تطلب المال الممنع بالقنا تعش ماجدا أو تحترمك المخارم. وقال الشافعي: إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه. وقال الشافعي قولا لطيفا في خطورة الدعاء، دعاء المظلوم: قد تبطئ ولكنها لا تخطئ. قال الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وقال أيضا: تحكموا فاستطاعوا في تحكمهم، وعم قليل كأن الأمر لم يكن، لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن. وقال حكيم: وتجنب الظلم الذي هلكت به، أمم تود لو أنها لم تظلمي، إياك والدنيا الدنية إنها دار إذا سالمتها لم تسلمي. وقال محمود الوراق: إني وهبت لظالم ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، رأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهلي حلمي، رجعت إساءته عليه ولي فض فعاد مضاعف الجرم، فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الزعم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى رثيت له من الظلم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الظلم والإثم. وقال آخر: وإذا ظلمت فكن كأنك ظالم حتى يفيء إليك حقك أجمع، من عف عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الإله تبرعا. أما كلمة اليوم: الحسن ضد القبح ونقيضة. الحسن نعت لما حسن، حسن وحسن يحسن حسنا فيهما، فهو حاسن وحسن. قال الجوهري: والجمع محاسن على غير قياس، كأنه جمع محسن. وحكى اللحياني: أحسن إن كنت حاسنا فهذا في المستقبل، وإنه لحسن يريد فعل الحال وجمع الحسن حسان. ويقول الجوهري: تقول قد حسن الشيء، وإن شئت خففت الضمة فقلت حسن الشيء، ورجل حسن بسن اتباع له، وامرأة حسنة، وقالوا امرأة حسناء، ولم يقولوا رجل أحسن. قال ثعلب: وكان ينبغي أن يقال، لأن القياس يوجب ذلك، وهو اسم أنث من غير تذكير، كما قالوا غلام أمرد، ولم يقولوا جارية مرداء، فهو تذكير من غير تأنيث. أما مثل اليوم فقول العربي إنما يجزي الفتى ليس الجمل. يضرب هذا المثل في المكافأة وهو للبيد بن ربيعة في شعر له يقول فيه: فإذا أقرضت قرضا فاجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل، وإذا رمت رحيلا فارتحل، واعصي ما يأمر توخيم الكسل، واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. وهذه كلها أمثال. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقاع الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي. إلى

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز الطقس اليوم بارتفاع درجات الحرارة حيث تبلغ 40 درجة بعدد من مناطق الجنوب. دخل مشروع توسعه صيدلية المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوات والأدوية. تنظم وزارة الصحة يومي 29 و30 من سبتمبر قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمات الصحية بمشاركة أطباء من مختلف أنحاء العالم. أعلنت إيران والكيان المحتل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. تجرى في القاهرة مباحثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: ستة وربع دقائق من الإذاعة التونسية بتطاوين. صباح عليكم، نحييكم أسعد وأمتع الأوقات نرجوها لكل السادة المستمعين. على بركة الله ينطلق وإياكم المشوار مع برنامج ورود الصباح الثلاثاء 9 جوان 2026 الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1447 هجري. مشوارنا يبدأ من توا إن شاء الله وتواصل معكم حتى للتسعة كما عودناكم وكما كل يوم في إذاعة تطاوين ورود الصباح اللي فيها مجموعة من الأركان والفقرات القارة، التنويعات الموسيقية اللي إن شاء الله تلبي مختلف الأذواق، أكيد الاستضافات، المحطات الخارجية والأخبار من هنا وهناك. إن شاء الله ديما نتمنى كل الخير لبلادنا وربي يحفظها دائما وأبدا. أهلا وسهلا بالجميع معنا في الاستماع.

0: أنا.
1: هذه السيدة أم كلثوم ويا صباح الخير يلي معانا وأكيد نصبحوا علي معانا الناس الكل. أهلا وسهلا بكم ديما على موجة إذاعة تطاوين، وكالعادة بدايتنا بشكون دائما بآخر التوقعات حول الطقس.
2: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
1: فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم الثلاثاء 9 ماي، اللي عامة الطقس باش يكون مغيم جزئيا في أغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع مؤقتا أمطار رعدية باش تشمل الجهات الشرقية للشمال والوسط، والحقيقة منش معنيين بها في الجنوب الشرقي، بل بالعكس معنيين بارتفاع في درجات الحرارة اللي باش توصل اليوم حتى 40 درجة في أقصى الجنوب. نجم نقوله طقس صيفي بامتياز اليوم في الجنوب عامة بين 30 و36 درجة، وتكون في الشمال بين 23 و29 درجة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وبالجنوب تكون مثيرة للدواوير الرملية ضعيفة شوية المحالة مش قوية، وتكون الرياح معتدلة في بقية الجهات. نختمو بالبحر، والبحر مضطرب محليا شديد الاضطراب في السواحل الشرقية. هذه فكرة أولى عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم. ديما المصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي على الموقع الرسمي بتاعهم www.meteo.tn، وأكيد نرجع إن شاء الله بأكثر تفاصيل حول الوضع الجوي. وكالعادة عنا موعدنا اليومي والقار معاهم مع 8 درجة تقريبا حتى يوفونا بأكثر تفاصيل. يوم سعيد للجميع.

صباح الورد يا خدود الورد الورد الورد يا عيني على الورد يا خدود الورد.

ويا صباح الورد ويا عيني على الورد للناس كل، تحية ليكم وأهلا وسهلا بالجميع. معنا اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026، 23 من ذي الحجة من عام 1447 هجري. موعد الشروق كان في حدود 5:07 والغروب باش يكون في 7:28. باش ناخذ معكم فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لليوم. أوذينا لصلاة الصبح في 3:25، الظهر في نص النهار و 24 دقيقة، العصر تمام 4 مساء، صلاة المغرب في 7:30، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 9 ليلا 21 دقيقة. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب، وما تنساوش ديما واجب مراعاة فوارق التوقيت خاصة لسدى المستمعين القاطنين خارج ولاية تطوين.

0: نواصل معكم مستمعينا 33 دقيقة بعد السادسة صباحا، ديما معكم في ورود الصباح. تحية لكل من يبدأ معنا واللي التحق بينا في الاستماع. وما بين فقراتنا ديما في الساعة الأولى في ورود الصباح، فقرة كيما اليوم اللي فيها نرجع على أهم الأحداث اللي صارت في العالم كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
0: نرجع بكم عام 1898 في 9 جوان، المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا. في 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. في 9 جوان 1938 تشكيل القوات الجوية النيكاراغوية كقوة حربية في ناشونال دي غارديا. عام 40 الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. في 9 جوان 1965 بداية ثورة ظفار في عمان. عام 67 الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة. في عام 82 في نهار كيما اليوم طائرات القوات الجوية الصهيونية تشن هجوم جوي كثيف على مواقع الدفاع الجوي السوري في البقاع في لبنان وتدمر معظمها في إطار الحرب التي شنتها على لبنان. في 89 عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان. في 9 جوان 1996 القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران واسمها ساتيناسا. نواصل أيضا عام 99 الأميرة رانيا عبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش، واليوم احتفال التكبيرة في المملكة الأردنية ويسمى بعيد الجلوس في المملكة الأردنية الهاشمية. في 2006 هو تاريخ افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة آنذاك في ألمانيا. في 9 جوان 2012 المجلس الوطني السوري ينتخب عبد الباسط سيدة رئيسا له خلفا لبرهان غليون. ونختم معاكم ب 2019 مئات الآلاف من الناس يتظاهرون ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين بين حكومة هونغ كونغ والحكومة الاتحادية الصينية، خوفا من خرق الخصوصية القانونية للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي والأمن الشخصي. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 9 جوان.

0: مفتح على خده يا ورد مفتح على خده.
1: ذي عدنان الشواشي يا ورد مفتح على خده. طوى توقيتنا 6:42 والصباح تتواصل معكم حتى للتسعة. يليها برنامج علم وحياة مع زميلة فوزية ظفرلة. في العشرة برنامج الدكانة مع ليلى بعجيلة حتى النص النهار. وبعد الأخبار تلتقيكم لامعة بن عثمان في برنامج زوايا الخبر. في ساعتين صدى الجهات للزميلة عفيف الودرني مساء الثلاثة. اذهب معير من الثلاثة للأربعة وثائقيات الإذاعة التونسية يا مكان ومسلسل أمي قميرة ومجموعة من الأغاني من الأربعة للخمسة. وفي العشية مناوعة أصايل مع هادية عبد القادر من الخمسة حتى الثمانية متاع الليل. الخيل والليل مع إلهام جليدي من الثمانية حتى للتسعة. غني لي ومجموعة من الاختيارات الغنائية التونسية انتقاء ليلى بعجيلة من التسعة للعشرة متاع الليل. والسهرة باش تكون مع زميل حاتم الغرياني في مناوعة شاشة بلا صور بعد نشرة أخبار الليل من العشرة وربع. يوصل معكم حاتم حتى النص الليل. وهذه فكرة عن برامج إذاعة تطوين إلى حدود منتصف الليل بتاريخ الثلاثاء 9 جوان 2026. متابعة شيقة وممتعة لمختلف برامجنا.

مبدأنا خير للغير ومحلية الإنسان كيحب الخير للغير وخاصة كيحب الخير للبلاد وأيضا وإحنا نسعد بكل التتويجات وكل النجاحات اللي نسمعوها على بلادنا. مؤخرا الديوان التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل جناح في معرض السيول الدولي للسياحة لسنة 2026 خلال فعالية المعرض هذية اللي احتضنه مركز سيوكس بالعاصمة الكورية سيول من 4 حتى 7 جوان الجاري. وهذا تتويج الحقيقة يجسم الاعتراف بحسن التنظيم والديناميكية الكبيرة اللي تميز بها الجناح التونسي طيلة أيام المعرض واللي استقطب الحقيقة عدد كبير من الزوار والمهنيين في قطاع السياحة وخاصة المميز فيه التصميم المستوحى من الهوية التونسية ومعالم الخزف التقليدي العريق وهذه حاجة أكيد تشرفنا. أيضا من سيول كوريا نمشوا لباريس ونتحدث على فيفا تكنولوجي 2026 ويشارك فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرزيس في معرض الفيفا تكنولوجي 2026 هو جناح أيضا ينظم مركز النهوض بالصادرات واللي تهدف المشاركة فيه إلى الترويج للموقع الاستراتيجي لجرزيس كمنصة ربط بين أوروبا وأفريقيا وأيضا التعريف كذلك بمنظومة الابتكار جرزيس سمارت سنتر اللي تعتبر يعني فرص جديدة للشراكة والتعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاستثمار. نذكر هذا أيضا أن المعرض هذية فيفا تكنولوجي يعتبر من أبرز التظاهرات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

0: رقم اليوم، رقم اليوم،
1: رقم اليوم في علاقة بنسبة التسقطات وملء السدود في تونس بنسبة 67%. والحقيقة هذه آخر التصريحات في علاقة بالوضعية المائية للسدود التونسية اللي بلغت ولله الحمد مستويات لم تشهدها البلاد تقريبا منذ 5 سنوات، واستقر المخزون الإجمالي عند حدود 1.560 مليون متر مكعب، وهذا كما قلت يمثل نسبة امتلاء عامة تقدر ب 67%. الأرقام هذه تحمل في طياتها الحقيقة تفاوت جغرافي ملحوظ. فالوطن القبلي تقريبا نسبة الامتلاء تقدر ب 98%، حافظت سدود الشمال على رصيد قوي 78%، سدود الوسط ما زالت نجم نقولوا عندها نقص في الإيرادات نسبة لم تتجاوز 13%. وهل التباين في التفاوت الجغرافي هذايا يخلي السلطات أمام تحدي نقل المياه وتأمين التوازن خاصة بين الولايات، ونعرفوا عجز يعني في مثلا سدود الوسط، وكيف كيف زاد إن شاء الله محطة التحلية في مياه البحر في الساحل اللي إن شاء الله باش تدخل حيز الاستغلال باش تكون منعرج حاسم لتأمين صيفة 2026. والمحطة اللي تم ربطها بسوناد وتعتبر صمام أمان لتغطية النقص في ولايات الساحل والقروان خاصة

الوطن اللي ديما عندهم إشكالية كبيرة برشا. من سيوجد أيضا الوضع في الجنوب الشرقي والجنوب اللي عامة يشهد يعني أثناء صيف 2026 أشد حرارة من المعدلات العادية، واللي باش يكون يتأثر بطبيعة بالتحولات المناخية العالمية، فالارتفاع هذايا في درجات الحرارة اللي باش يؤدي حتما زادة إلى زيادة الطلب على مياه الشرب والري، ويخلي شبكة توزيع المياه أمام تحدي واختبار حقيقي. على كل المطمئن أنه صيف 2026 إن شاء الله باش يكون آمن تقنيا، وهذايا الأمان أكيد في زوز عوامل مهمين برشا، أولهم كفاءة التوزيع يعني من السوناد، وثقافة زادة الاستهلاك عند المواطن اللي حتى إذا توفر الماء يلزم ترشيد الاستهلاك، وخاصة مواجهة ذروة الاستهلاك في شهري جويلية وأوت. عامة نحن مناش في وضعية متعرفة هي مادية أو مائية، ولكن إن شاء الله نضمن سيادة مائية خاصة في صيف 2026. باش نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام، النغم هذا اللي باش وصلنا النشرة أخبار السابعة. أهلا وسهلا بالجميع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير في نشرة السابعة، والبداية بالعناوين. مشروع توسيعة صيدلية المستشفى الجامعي بجابس يدخل حيز الاستغلال. مع انطلاق موسم الحصاد، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية. في العالم الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان المحتل. دخل مشروع توسيعة صيدلية المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال بصفة فعلية، وهذه إفادة مديرة المستشفى آمنة الشريف.
3: أحدث التجهيزات معناتها مجهزة بكلها، فيها مكاتب وفيها فضاء كبير للتخزين، وهذه إضافة معناتها بين المشاريع اللي وقع إنجازها في الفترة وجيزة والحمد لله. نحن بحكم أنه مستشفى جامعي في عدة اختصاصات وعدة مستلزمات طبية وصيدلية، والخدمات هذه تتطلب أن يكون هناك مخزون من الأدوية ومخزون من المستلزمات الطبية والصيدلية لإنجاز هذه الخدمات العلاجية. المخزون يطلب فضاءات كبيرة لتخزينها، خاطر يقع تنظيم طلبات عروض سنوية ويقع التزود سنويا بالمستلزمات، وهذه تطلب فضاءات كبيرة جدا لتخزينها بالمواصفات القانونية اللازمة. وبحكم أنه ثم يفتقد المستشفى لما فضاء التخزين، الفضاء هذا معناتها حل إشكالية كبيرة. لا يعني أنه معناتها ما عناش مشاكل، ما زالت المشاكل متاع فضاءات المستشفى معناتها لا تكفي بالغرض، ولكن على الأقل يحلنا إشكالية.
2: من جهة أخرى، أكدت آمنة شريف دخول عدد من أقسام المستشفى حيز الاستغلال هذا الأسبوع.
3: بالنسبة للطوابق إن شاء الله في القريب العاجل في غضون أسبوع ما بش يقع التسلم أنت الوقتي للفضاءات ويقع استغلالها، قسم طب النساء، قسم طب الأطفال، قسم جراحة العامة رجال ونساء، قسم العيون، قسم الأنف الحنجرة، الطب الداخلي وطب أمراض الدم، قسم الأمراض الجرثومية. دونك هذا ما كلهم بشجعوا الأقسام نتاعهم دابا تمتهي الأيام نتاعهم إن شاء الله.
2: أمضت بلدية جابس اتفاقية شراكة في إطار المسؤولية المجتمعية مع شركة بوذرف، سيتم بمقتضاها دعم عدد من المشاريع البلدية على مدة 3 سنوات. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية جابس محمد الشريف الطاهر.
4: تم إمضاء اتفاقية مع شركة وفرحة الهيشة. الاتفاقية هذه تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية. قيمة الاتفاقية هي في أشغال قيمتها 100,000 دينار سنويا تمتد لمدة 3 سنوات. بالنسبة للسنة الحالية المشروع تم تحديده اللي هو تجديد أو صنع واقيات تيندات متاع دكاكين الحناء، حبوها تكون واحدة وفي شكل جميل ومتناسق، تيندات خشبية ما تبدأش كل واحدة من نوع ومتناسقة مع الواجهة، مع محاولة توحيد الواجهة متاع المحلات ما أمكن. هذا معناتها يدخل هذا في السنة الحالية، معناتها سيتم توحيد الواجهة وإنجاز الوقيات إن شاء الله في السنة القادمة، معناتها سيتم تحديد نوعية التدخلات.
2: أكد عدد من أصحاب سيارات الأجرة لواج أن المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين مدنين وتطاوين، وكذلك الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش بمدينة مدنين الذي انطلق استغلاله يوم أمس، لا يستوعب سيارات الأجرة على الخطين وفق إفادة عدد من السواق.
5: محطة ذي قشطر الكراب قاعد نطيش، يا تهز بن خداش يا تهز تطاوين، احنا بن خداش يمكن 32 كرب والتطاوين حتى ما فوق من 60، ما تهزناش، هم قاعدين من تحت العت وشطر مانا في السوق.
6: بالنسبة لهذه المحطة هذه راهي مش باش تهزنا زوج مع بعضنا، يا تطاوين يا بن خداش، ها واحد اضرب دمرار خطف اخرج ابعد لهذا صاحبك زميلك باش يخرج، زميلك منه هاك مسكر عليه باش يمشي يعبي هو تو، حتى العادة تحط كرامتك تمشي تقضي قضية، لا لازماتك مقعمز بحذا كرامتك سيناركا ما تدريش الا تسكر على زميلك، هو انا هاك نادي يا تطاوين يا مول الكرم كذا يعطيك نمرو سيري تو كنت تحاول عليه البر، والناس هذا هام وصلهم الدور وتو ما عبوش خاطر كرهبه ما مسكر عليهم. بالنسبه لهذه مش باش تهز تطاوين بن خداش المستحيلات السبعه،
7: محطه يلزمها خط واحد يا اما بنخداش ولا تطوي زوز مع بعض ما تتحملهمش المحطه. المحطه ذيك تو حاليا كانوا المواطنين هنا قالوا ما يلزمش يحل علينا الباب الخلفي هذا ما يلزمش يتحل والمواطنين رافضين حلنا.
6: نهار اللي تبدا مثال الناس كلها جايه المدنين نهار السوق ونهار القضيات ونهار كل شيء قسما بالله يعملوا في اخر الشارع ذا البلديه الفوق وبليس كيسا الشارع منه هذا انتردي حتى بتخرج منها الشارع اللي جنب المحطه ما يطلعش.
2: أعلن المدير العام للصحة والإدمان أمس أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية وذلك بعد نجاح منصة نجدة نقطة آن التي تعنى بالجلطات القلبية. كما أكد أهمية الرقمنة في المجال الصحي وأكد في سياق آخر أن وزارة الصحة ستنظم في 29 و30 من سبتمبر من هذا العام قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمات الصحية بمشاركة أطباء وقامات علمية من مختلف أنحاء العالم. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة هذا العام بمختلف مناطق الانتاج دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. يتميز طقس اليوم بارتفاع كبير في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة بمناطق الجنوب. بعد الفاصل أخبار العالم. أعلنت إيران والمحتل عن وقف الهجمات المتبادلة وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل قال مسؤول صهيوني أن الهجمات في جنوب لبنان ستتواصل في الأيام القريبة بقوة كبيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه حذر نتنياهو بأنه إذا حاول التصعيد فسيبقى وحيدا أمام إيران. خاتم الأنبياء في إيران أكد أنه إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصدرين اليوم سقوط مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز. وذكر المصدران للصحيفة أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية المؤلف من طيارين من موقع الحادث فيما لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية أو بسبب عطب ميكانيكي أو مشكلة أخرى. تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق ما أفاد به مصدر فلسطيني في وقت يشهد القطاع قصفا صهيونيا متواصلا رغم إعلان وقف إطلاق النار. أسفرت اشتباكات في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من أقليم كشمير عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 70 لدى محاولة الشرطة وقوات شبه عسكرية تفريق متظاهرين ينتمون إلى تحالف محظور من منظمات المجتمع المدني وذلك قبل احتجاج مقرر اليوم في باكستان. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعي بجابس يدخل حيز الاستغلال. مع انطلاق موسم الحصاد ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية. الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح بعد موسوعة الأخبار. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: متنزه يلوستون محمية طبيعية ومنتزه وطني أمريكي يمتد بين ثلاث ولايات أمريكية ويغطي مساحة بنحو 9000 كيلومتر مربع. تأسس المنتزه بقانون أصدره الكونغرس يوم 1 مارس 1872، وعرف منتزه يلوستون على نطاق واسع باعتباره أول منتزه وطني في العالم. يشتهر المنتزه بمصادر مياهه الساخنة وتستوطنه أنواع عديدة من الكائنات من الدببة البيضاء والذئاب وثيران البايسون الأمريكية وأنواع عديدة أخرى من الحيوانات والطيور والزواحف، ويوجد فيه نحو 2000 نوع من الأشجار والنباتات. يضم متنزه يلوستون أنواعا عديدة من الأنظمة البيئية من جبال وثلوج وغابات وسباسب، كما يضم العديد من البحيرات والوديان والأنهار والسلاسل الجبلية. وسمي المتنزه بهذا الاسم نسبة إلى لون صخورها المائل إلى الإصفرار ليصبح يلوستون، أي الصخور الصفراء باللغة الإنجليزية. وتم اختياره من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمية. تقول دراسات إن الأمريكيين الأصليين عاشوا في هذه المنطقة منذ 11,000 سنة، وبدأ الأوروبيون الأوائل في استكشافه في منتصف القرن 19. منذ إنشائه كلف الجيش الأمريكي بالإشراف عليه، وفي العام 1917 تم نقل إدارة متنزه يلوستون إلى مصلحة خدمة المنتزه الوطني، وأصبح يمثل اليوم مزارا سياحيا بارزا في الولايات المتحدة ويزوره ملايين السياح سنويا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: ورجعنا إذا معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. صباح عليكم من جديد وأهلا وسهلا بكم ديما معنا في الاستماع. توقيتنا 7:19 دقيقة باش نرجع نعطيكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقس الثلاثاء 9 ماي باش يكون مغيم جزئيا في اغلب الجهات، باش يكون ايضا تدريجيا كثيف السحب خاصه في اخر النهار في المناطق الغربيه. امطار متفرقه ورعديه تشمل الجهات الشرقيه للشمال والوسط، ومناش معنيين بها في الجنوب، ولكن باش نشهد زاد ايضا ارتفاع في درجات الحراره، باش تكون بين 23 و29 درجه في الشمال والوسط، في الجنوب الشرقي بين 36 درجة، وتوصل حتى محليا 40 درجة في أقصى الجنوب الغربي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وفي الجنوب بشكون فما دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. ونختم بالبحر اللي باش يكون مضطرب شديد الاضطراب في السواحل الشرقية. أكثر تفاصيل إن شاء الله جينا بعد موجز الثامنة إن شاء الله. يوم سعيد للجميع.

هذه أصالة نصري في إعادة لغنية فهد بلن وشرح لها 25 دقيقة بعد 7. وانا باش نشرح لكم الحقيقة التحذير اللي صدر من البريد التونسي واللي حذر من عمليات التصيد الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية. ويذكر البريد التونسي حرفاء الكرام خاصة من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية الوالت أودينار انه ما عنده حتى علاقة ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفة البوستة وتدعي الشراكة بطبيعة معهم خاصة الاستحواذ على المعطيات الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. ويذكر البريد التونسي انه راهو ما يطلبش لا المود باس ولا الرقم السري الخاص بالحرفاء متاعه. هذية يأكد زادا ايضا انه البريد التونسي ان شاء الله باش يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. وديما لهنا نذكروا كما قلت أنه البريد التونسي لا يطلب بأي وسيلة كانت كلمة العبور أو الرقم السري سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني وما عنده حتى علاقة بالمواقع المشبوهة اللي تدعي الشراكة معه. مجموعة من النصائح لهنا ديما في إطار التوعية للسامعين أنه نصائح عملية لحماية الحسابات. أولا عدم الضغط على أي رابط مشبوه يوصلك عبر الرسائل أو مواقع التواصل، عدم مشاركة الرقم السري أو كلمة العبور مع أي جهة كانت، التأكد دائما من العنوان الرسمي للموقع قبل إدخال أي بيانات خاصة، التبليغ الفوري عن أي محاولة تحيل، وهذه يجي بطبيعة في ظل تصاعد جرائم القرصنة الإلكترونية في تونس وتوسع استعمال وسائل الدفع الرقمي، وهذه هنا يزيد يخلي التركيز أكثر على الوعي واليقظة لدى المواطن. فاصل غنائي ثم لينفو سبور. كريم حمدي جاهز لتقديم آخر أخبار عالم الرياضة.

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وبعد رحلة مرهقة دامت أكثر من 20 ساعة سفر بين مطار تونس قرطاج اسطنبول ومكسيكو سيتي يصل إلى مدينة مونتيري. ظهيرة الأمس مقر إقامة منتخبنا هي مدينة مونتيري ومسرح المباراة الأولى لزملاء علي العابدي مباشرة بعد الوصول، وأخذ قسط من الراحة كان الموعد مع حصة تدريبية أولى في انتظار تنظيم باقي الحصص والتأقلم مع حالة الطقس وفارق التوقيت. تذكر منتخبنا يلعب أولى مبارياته يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة 3 فجرا ضد المنتخب السويدي. منتخبنا وفي آخر تصنيف للفيفا قبل المونديال يتراجع بمركزين ليصبح في المركز 46 عالميا بعد ما كان 44 في التصنيف الأخير. المنتخب المغربي الأول أفريقيا والسابع عالميا، السنغال الثاني أفريقيا والمركز 15 عالميا، نيجيريا الثالث أفريقيا و26 عالميا. على مستوى الصدارة الأرجنتين تفتك الصدارة، إسبانيا في المركز الثاني وفرنسا في المركز الثالث. في علاقة بمجموعة منتخبنا أعلنت الجامعة الهولندية لكرة القدم غياب المدافع جوريمين تيمبر بسبب الإصابة بعد قرار الإطار الطبي للفريق استبعاده، وبالتالي رولاند كومان مدرب الطواحين يضم ويقرر ضم مدافع ساندرلاند لوتشاريل جيرتودا. منتخب هولندي فاز أمس أمام أوزباكستان 2-1 في آخر المباريات الودية، فوز بصعوبة بضربة جزاء دقيقة 98. المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة المشارك في دورة طولون بفرنسا يختم اليوم الدور الأول بمواجهة ضد المنتخب الكولومبي انطلاقا من الساعة 7 مساء بالتوقيت التونسي. منتخب أقل من 20 سنة تعادل أمس أمام المنتخب الجزائري هدف مقابل هدف، ومنتخب الكبريات تعادل بالقاهرة مع المنتخب المصري 2-2. في أخبار المونديال، الحكم الصومالي وأفضل حكم أفريقي لسنة 2025 عمر عبد القادر أرتان لن يشارك في المونديال، ليس بسبب الإصابة والمرض ولكن بسبب منعه من دخول الأراضي الأمريكية، حيث تم أمس ترحيله من المطار رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي. أيضا تفتيش مهين لبعثة المنتخب السنغالي فور وصولها إلى أحد المطارات الأمريكية، نفس الشيء حدث مع بعثة منتخب أوزباكستان، ويعتبر منتخبنا محظوظ باعتبار أنه مقر الإقامة بمدينة مونتيري. يعني مونديال الأزمات في الحقيقة بالنظر إلى التضييق الكبير والإجراءات القوية اللي يفرضها الرئيس الأمريكي ترامب لدخول كل البعثات والوفود المشاركة والجماهير إلى أمريكا. من جهة أخرى، الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو سيكون حكم المباراة الافتتاحية التي ستقام بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الخميس 11 جوان بداية من الساعة 8 بالتوقيت التونسي بملعب أستيكا بمدينة مكسيكو سيتي. ودينا البارحة منتخب الديوك المنتخب الفرنسي ينهي التحضيرات بالفوز أمام المنتخب الإيرلندي الشمالي 3-1. المنتخب الكولومبي يفوز أمام المنتخب الأردني 2-0. المنتخب البيروفي ينهزم أمام المنتخب الإسباني 3-1. وأهم مواجهات اليوم في الساعة 2 المنتخب الأندونيسي ضد المنتخب الموزمبيقي، ومنتخب الكونغو الديمقراطية يواجه منتخب شيلي انطلاقا من الساعة 5. هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، تجمل تحياتي عبد الكريم.

0: نواصل معكم إذن 40 دقيقة بعد السابعة صباحا ديما على موجة إذاعة تطاوين، وكالعادة ديما لقيت هذية فقرة عين على الحدث ديما في تأمينها معنا عبر الهاتف سي الحبيب السماوي، نستقبلوه بعد الشارع. مجموعة من المواضيع كالعادة نتحدث فيها مع سي الحبيب، المؤشرات المالية الرقمية في تونس، وأيضا موضوع ثاني حول عزوف الشباب عن الانتخابات، أكيد زوز مواضيع مهمة.
1: عين على الحدث،
0: سي الحبيب صباح النور. هلا وسهلا.
2: صباح النور والمحبة لأحباء إذا تطوين ولكل الفريق العمل معك.
0: شكرا، يعطيك الصحة. نتحدث شوية على الانتخابات معك سي الحبيب، ومؤخرا في تصريح البعسكر مشاركة الشباب في الشأن الانتخابي أبرز تحدي يؤرق الهيئات الانتخابية في العالم وفي تونس بالطبيعة.
2: أكيد خلال اللقاء الإقليمي للتشاور اللي انعقد البارح بدأ ويتواصل حتى 10 جوان، صرح الرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بعسكر أنه من يلزم دعم الإدارات الانتخابية، وأنه خاصة أنه الشباب معها تم عزوف، ومن التحديات اللي يلزم رفعها هي مشاركة الشباب، وأكد أنه اعترف أنه يلزم الإنصات الفئة العمرية هذه والأخذ مقترحاتها والتطلعات بتاعها، وثم إشكالية في الحوار مع الشباب معناها على مستوى الاجتماعي ككل معناها، ويزم رغم الإجراءات اللي وقع اتخاذها اللي هي تخفيف في السن القانونية ومختلف الإجراءات وتهتين حتى في المعطيات والتسجيل الآلي، فإنه ما زالت ثم عزوف، والعزوف هذية في مختلف الأشكال متاعه، يعني الشباب سواء كناخب وحتى كمشرفين وملاحظين ومتطوعين، واعتقد انه حتى مترشحين يعني هذا المسار كامل، وانا اعتقد انه راهو الشباب التونسي راهو له من المكامن ومن القدرات انه باش يشارك، ونعرفوا انه مشاركته في حمله كوفيد يعني ساهم بشكل كبير في في في في في في الاتصال بالعائلات وغيرها، وكانت المنظمات هذا هام جدا، وحتى على المسؤول الموجود المسؤول في الهيئات الإدارية الانتخابية العربية أكد على الشيء هذا، وأنهم مش يحاولوا خلال اللقاء هذا يشجدوا الحلول الكفيلة من شأنها خاصة حتى على المستوى المنطقة العربية ككل، وخاصة موضوع التطوع الانتخابي وكيفاش مش يوقع تطويره. وأعتقد أنه
0: هو بالأساس الساعة سي الحبيب سمحني الوقوف على الأسباب الساعة، علاش الشباب عنده عزوف أو عدم رغبة في أنه يشارك في الشأن الانتخابي أولا، وبعدها نجموا نأسسوا ربما التصورات، نقفوا على تحديات حقيقية نجم تعزز مشاركة الشباب في الشأن الانتخابي.
2: أعتقد أن العزوف ثم على مستوى اجتماعي ثم أول شيء أزمة ثقة مع الشباب، ومن نحملوش الشباب بثقة وأن نقوله مازال صغير وغير قادر، معناها هذا موجود، وهو نفسه الاهتمام الشباب بالشأن العام والشأن السياسي ضعيف، معناها في خلال الاستشارة الشبابية 2018 أكدوا أنه معناها مش مهتمين بالشأن السياسي. أنا أعتقد أنه فما هذا موضوع عالمي،
0: نعم. يعني مش في تونس، مش حكر على تونس صحيح،
2: لكن احنا عنا يزمنا نطوروا على مستوى اتصالي شبابي، معناها سواء مستوى العالم خاصة دور الشباب وغيرها، إذا نشر ثقافة المواطنة عنا في دور الشباب في نوادي المواطنة، لنحاولوا باش نحكيه مع الشباب ونسمعوه وندربوه على الممارسة الديمقراطية التمثيلية، معناها أنه مش معقول أنه هو ما يعرف الاقتراع كان كيجي ينتخب، يزم يعني نعمل ثم دربة سواء في البلدان الأجنبية، يعني من التعليم الابتدائي الثانوي يعني يعملوا مجالس ولا حكومات، يعني يوقع في بداية سنة تنظيم انتخابات على شكل الانتخابات العادية، يعني الناس تقدم برامج انتخابية ويوقع عملية اقتراع في المدرسة أو في المعهد، يعني يعيش العملية الانتخابية، وهذا هام جدا كيف الإنسان يمارسها بصورة مباشرة، وإلا في حتى كان خلط في الجمعيات، وهذا هام جدا يعني، وخاصة موضوع مادة التربية المدنية اللي أنا فيها أكيد موضوع المواضيع السياسية، يوقع تطوير المعلمين هذه ونخرج من الشكل التقليدي الأكاديمي تدريس فقط. يمكن حتى يجيبون صندوق اقتراع ونحاولوا باش نعملوا انتخاب. يعني حاجة هامة جدا أنه مشاركة مختلف المؤسسات الدولة المتصلة بالشباب بالموضوع هذا. هذا يعني من الهيئة المستقلة للانتخاب زادة كيف
0: نعم.
2: معناها تعمل برامج مشتركة مع
0: واحنا قرينا حتى في التربية المدنية الانتخاب حق وواجب راهو ماهوش معناها ما نستسهلوش المسألة. راك انت كي تعطي صوتك راك باش تختار شكون ينوبك شكون يمثلك شكون يتكلم عليك شكون معناها يتكلم بصوتك. فبعد ما تجيش تقول والله ما عجبنيش فلان ولا ما عجبنيش الشخص الفلاني، انت كي ما تعطيش صوتك راك تخليت على حق من حقوقك. فمعناها كما قلنا هي حق وواجب ماذا بينا التوانسة الكل والناخبين خاصة يمارسوا حقهم هذايا من أجل الصلاح العام ومن أجل مصلحة تونس الفضلة. أيضا في موضوع ثاني، نمو لافت للمؤشرات المالية الرقمية بتونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وتراجع حاد في استخدام السكوك. نحكيه على الخبر هذايا بعد الإشهار.

0: حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
1: اشهار نرجع لك من جديد سيلا حبيب ومرحبا بك معنا مرة أخرى. كما قلت يعني نمو لافت للمؤشرات المالية الرقمية في تونس في الثلاثي الأول لسنة 2026.
2: أكيد هو في يوم الجمعة في أحدث البيانات اللي أصدرها البنك المركزي أنه أكد أنه خلال الثلاثي الأول منها وقع منها تطور في مختلف المؤشرات المالية الرقمية منها سواء عبر الهاتف المحمول وغيرها من الآليات. والقيمة الإجمالية للعمليات هذه بلغت 7400 مليون دينار معناها 7000 مليار معناها نسبة هامة 41 عملية يعني نسبة التطور 12.5 بالنسبة للقيمة و11.7 بالنسبة يعني نفس القيمة بالنسبة لعدد العمليات. أهم من بين النقاط الهامة هو مسؤولية الدفع عبر
1: الدفع الإلكتروني.
2: الدفع الإلكتروني يعني يعني هام جدا أن ولينا ندفعوا بالتليفون معنا عبر التطبيق. ثم تطبيق اللي ساعات تتعامل معها البنوك وإذا ثم تطبيق أخرى تيون باي هذه ديناميكية. وثم زاد المحافظ الإلكتروني مشحونة اللي هذه وسيلة أساسية للدفع يعني توا كل واحد عنده معنا عنده هاتف ذكي وعنده البنك متاعه وعنده تطبيق خاصة لكل بنك معناها يجم عن طريقها يعني أول شيء تخلينا عن النقود الورقية والبطاقات التقليدية ويوقع عملية تحويل مثلا تدفع فاتورة الماء ولا فاتورة الضوء ولا غيرها من التحويلات ولا التسوق وغيرها من التوالين حتى على يشري الأكل هالديليفري سواء عن طريق الانترنت وببعض النقرات والتوال بيع التجارة الإلكترونية كذلك معناها لذا فأنه وتوجدت حتى منصات التجارة الإلكترونية. الجانب الهام وهنو يعني تطورت حتى على مستوى التجاري أجهزة أطراف الدفع الإلكتروني التبيع يعني تمشي للشركة ولا مغازة ولا غيرها تشري عن طريق بالبطاقة البنكية. البطاقات البنكية استقر عددها وهذه معناها حاجة سلبية ماذا بينا خطر هذه مش يساهم في الاندماج المالي وبالبطاقة البنكية تجم معناها

0: كان معناها ولا 31 مليون كمبيالة بزيادة تثبت 35 ولا 36% يعني حاجة هامة جدا. حتى القيمة المالية متاعها تطورت من 13.9 مليون دينار إلى 23 معناها صورة هامة جدا. أعتقد أنه هذا نجاح السياسة الاقتصادية المالية في علاقة بالتحولات الرقمية.
1: نعم.
0: والتوجهات أكيد هذا
1: يلزم نخرطوا فيها الحقيقة مع العالم الكل. أيه. يعني في تسارع والتوسع يعني الكبير هذه الحجم المعاملات بالدفع الإلكتروني يعكس هذا وعي بأهمية يعني المعاملات الرقمية والمالية اليوم في تونس ونمو كبير كما ذكرنا سيلا حبيبي. خلينا نجرس هذا أيضا النسق العالمي ويكون يعني الدفع عبر الهاتف أو إلكترونيا رأو ينجم يكون حتى خارج تونس مش كان في تونس فقط حسب طبعا البنك وحسب الوضعية المالية شنية بالضبط. نعم.
0: نأكد أنه أكيد ثم مازال ثم بعض التردد سواء عدم الاستخدام وسائل الدفع الرقمي ثم الموضوع الأمان البنكي ثم الأمن السيبراني وخاصة تكاليف الخدمات هذه اللي لازمها تنخفض أكثر لأنه أنا أكيد أنه ثم زاد موضوع قرصنة الحسابات وتحسين الربط بالإنترنت يعني هذا أكيد أنه ثم عديد يعني
1: من شأنهم الكل أنهم يحسنوا أكثر
0: يلزمنا نعمل مخطط وطني للدفع ونحسن البنية التحتية. نعم. للنقد الإلكتروني وغيرها وخاصة المنصة هذه ولزمنا ضمان السيادة التكنولوجية للبلاد يعني ما نلتجئوش للمنصات الأجنبية يعني المعاملات التونسية و خاصة موضوع التجارة الإلكترونية اللي توا ولا مش ياخذ بعد آخر على مستوى النمو الاقتصادي على مستوى التنمية بصورة عامة ومن شأنه أنه يحسن معناها كل المؤشرات المالية.
1: واضح جدا. شكرا يعطيك الصحة سي الحبيب على كل التفاصيل. هذا يومك طيب وإلى اللقاء.
0: شكرا.
1: نواصل معكم 52 دقيقة بعد السابعة صباحا. الصبوحة والشحرورة صباح على الضيعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. دخل عدد من أقسام المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال هذا الأسبوع، كما انطلق مشروع توسيعة صيدلية المستشفى، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوات والأدوية. أعلن المدير العام للصحة وليد العيجة أمس أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة تئان التي تعنى بالجلطات القلبية. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 26 و2000 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. في العالم، أعلنت إيران والمحتل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل، قال مسؤول صهيوني إن الهجمات في جنوب لبنان ستتواصل في الأيام القريبة بقوة كبيرة. أخيرا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين اليوم سقوط مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: هذه ياسمين علي متاع الورد ومتاع الفل، وأكيد نهدي لكم كل الورد والفل في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين في جزء الثالث والأخير. وكالعادة العودة ديما فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم طقس الثلاثاء 9 جوان 2026. التفاصيل كل مباشرة نجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سبيلال يحيوي.
1: أحوال السوق،
0: أحوال السوق إن شاء الله بعد شوية أحسن. أحوال الطقس مع سبيلال اليحيوي، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أخت ليلى، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمعي ذات التوين.
0: شكرا لك، اظهر لي العامل المميز للطقس في الجنوب على الأقل إسخانة. التفاصيل معك تفضل.
2: صحيح، اليوم تم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نظرا للتغير والتيارات الهوائية اللي باش تصبح معناتها خاصة في من القطاع الجنوبي بالجنوب والقطاع الشرقي على شمال والوسط. التيارات الهوائية اللي يساهم في ارتفاع درجة الحرارة أيضا معناتها تساهم في ظهور دوير رملية محلية خاصة بأقصى الجنوب بالتحديد معناتها في جنوب ولاية تطاوين هي خلال آخر نهار هذا اليوم. أقصى عموما معناتها بشكل قليل السحب على أغلب معناتها فترات اليوم وعلى أغلب مناطق البلاد. تتكثف محليا السحب في فترة وبعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ارتفاع في درجة الحرارة معناتها ارتفاع أكثر شوية من المعدات العادية معناتها لشهر جوان. اليوم ستتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 إلى حدود 41 درجة خاصة في مناطق الجنوب مع ظهور أشيلي محليا. بالنسبة ليوم الغد الأربعاء 10 جوان 2026، طقسنا بشي يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. تتكاثف محليا السحب في فترة ما بعد الظهر وآخر النهار كذلك معناتها بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، ثم تشمل معناتها في آخر نهار وبداية الليل معناتها بعض الجهات الشرقية. تتواصل الرياح من القطاع الجنوبي خاصة على الشمال الوسط وتكون القطاع الشرقي على الجنوب. الدائرة الهوائية هذه هي اللي ساهمت في هذا الارتفاع في درجة الحرارة لهذا اليوم وكذلك يوم الغد. تبقى في نفس المعادلات بالنسبة لدرجات الحرارة. عموما البحر خلال يوم الغد يكون قليل اضطراب إلى متموج، ويومي الخميس والجمعة ننتظر تغيير إن شاء الله معناتها من ناحية معناتها حرارة أو درجة الحرارة اللي بشهد انخفاض في بداية في المرحلة الأولى. يوم الخميس بشكون معناتها انخفاض على منطقة الشمال الوسط نظرا لتغير معناتها اتجاه الريح تيارات هوائية من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، وتبقى في نفس المعادلات بالنسبة لمناطق الجنوب لأن الريح معناتها بشكون القطاع الشرقي أو جنوبي شرقية تبقى قوية شوية قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة لمعتدلة لبقية المناطق، وبوادر لظهور خلايا رعدية كذلك في فترة من بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا أيضا الجنوب الغربي تكون مصحوبة ببعض الأمطار.
0: نعم.
2: يوم الجمعة إن شاء الله معناتها باش يكون سماء مغشيات ببعض السحب وتخفض أكثر معناتها درجة الحرارة، والريح أيضا معناتها باش يكون القطاع الشمالي أيضا تيارات القطاع الشمالي اللي تيان كذلك معناتها في تراجع ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله.
0: شكرا لك سي بلال، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه، يومك طيب إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: تواصلوا معكم مستمعينا بعد النغم. هذا اللي رضا علم ولدك باش نمشي معكم مباشرة إلى مارث مع صديقتنا هدى العلوي واللي معها باش ناخذوا فكرة على قائمة الأسعار خضر غلال ومختلف المنتجات البحرية من أسماك وخيرات لحوم حمراء وبيضاء وغيرها. انقطع الاتصال بهدى وفي انتظار أنها ترجع معنا على خط البرنامج وأكيد جاهزة حتى تقدم لنا كل التفاصيل. وبعدها أكيد فقرة في الشأن البلدي اليوم مع بلدية غمرسن مع المكلف بتسيير شؤون بلدية غمرسن سي بلال التريكي. بعد فقرة أحوال السوق هدى صباح النور. هلا وسهلا.
1: صباح النور يا ليلى. أهلا
0: تحية ليك. شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله يعيشك. الحمد لله.
0: أي معاك ناخذ فكرة على الأسوام والأسعار تفضلي.
1: أكيد يعطيك صحة. شكرا لك. اليوم بتبيع بدأت الحركية ترجع شوية للأسواق في مارس. باش نحاول نعطيك فكرة على تقريبا الأسوام اللي موجودة في السوق هذا الصباح. باش نبدأ بالخضر والغلال. دونك السفنارية موجودة من 2000 حتى 2500 حتى 3000 خاطر ما زالت مش موجودة بكثرة. أيضا بالنسبة للبصل الكيف موجود ب 15%. ايضا الورقيات من 500 حتى ال 800. السجل على دينار. الربطه الفول 2500. الخيار 2000. البطاطا من 15% حتى ال 2000. الفقوس 3000. الجناريه 2000. الفلفل 4500. جلبانه من بين 4000 و5000. القرع من 2000 حتى ال 15%. البتراف 2500. البودنجال 15%. والبوتزينة 3000. نعم. السلطة على 3000. الطماطم من 2000 حتى لل 15%. هذه بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال. نعم. الغلال موجود بتبيعة أول الغلال الصيفية. دونك دلاع وبطيخ. في حدود دينار 15% بالنسبة للكيلو. الموجود زاد الفريز تقريبا في حدود 4000 و5000. التفاح بين 9000 و3000. دجلة من 6000 حتى لل2000. هذايا بالنسبة للغلاء.
0: أي.
1: بالنسبة للحوم الحمراء مازال تقريبا نسق مش موضوعنا. مازال تقريبا ما رجعش النسق كما يلزم بالنسبة للقصبي.
0: نعم.
1: مازال العيد مازال قريب وأغلب الجزارة تقريبا مش فتحين محلاتهم تقريبا. بالنسبة للدجاج أيضا تقريبا مش متوجد بخطرة لكن موجود الأسوام في حدود 8600 بالنسبة للدجاج. وبالنسبة للبيض في حدود 6000 7000. هذية بالنسبة للبيض.
0: نعم واضح جدا هدى يعطيك الصحة مشكورة ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله ونتصور الأسبوع الجاي عاد ترجع الأمور لما كانت عليه قبل العيد بإذن الله. شكرا.
1: أكيد جدا يعطيك الصحة.
0: طيب. شكرا. إلى اللقاء. موصلنا معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: عبير النصراوي كل الثنايا واسعة غنية تونسية حلوة واثنين نحبوها واسعة نحبوها مشرها ونحبوها نظيفة زادة كل شوارعنا وكل مناطقنا خاصة بطبيعة المناطق البلدية. على هذك أسبوعيا عنا فقرة في الشأن البلدي ديما نخصصوها نهار الثلاثاء بالتداول بين بلدية تطاوين وبلدية غمرس. الأسبوع الفرد كان معنا سي خير الدين مد بلدية تطاوين, فضرورة الأسبوع هذا نكونوا مع بلدية غمرس. حاضر معنا على خط البرنامج سي بلال التريكي المكلف بتسيير شؤون بلدية غمرس بعد الشارع.
1: في الشأن البلدي,
2: في الشأن البلدي,
1: في الشأن البلدي.
0: أكيد يهمنا الناس كل الشأن البلدي, تهمنا الخدمات المقدمة, النظافة والعناية بالبيئة واللي هي الخبز اليومي الحقيقة لأعوان النظافة. نحب نقولوا ديما متابعينها ونعرفوا آخر المستجدات. سي بلال صباح النور, أهلا وسهلا.
3: صباح الخير, صباح النور كل مستمعين من إذاعة تطاوين ولك انت يا خليل.
0: شكرا يعطيك الصحة. أكيد سي بلال كما قلت يعني مرافقة لثقة لعملكم تقريبا, وديما نأكد على دور المواطن وعلى سلوكه الحضاري من أجل إنجاح العمل البلدي. هتعطينا فكرة وحوصلة على أهم تدخلاتكم سي بلال.
3: شكرا خليل, مش نعمل حوصلة من أهم تدخلات البلدية معناها منذ أيام العيد وحتى الفترة الأخيرة. خلال أيام وليالي العيد المبارك تم رفع ما يقارب 35 طن من الفضلات. كانت عملية رفع الفضلات المنزلية بصفة نهارية وليلية بالتوازي مع معناها عيد الأضحى, وحاولنا نمنع تكدس الفضلات وظهور نقاط سوداء خاصة بوادي غمرس ونتفادوا الإلقاء العشوائي للجلود. التدخلات كانت بصفة ليلية كامل أيام العيد بالنسبة للفضلات العيد المبارك, ومعناها رفعنا المجرورات المخصصة بواد غمرس, حي الأنوار, حي المشر, وحي الرياض. كذلك تم فتح المسلخ البلدي صبيحة يوم العيد وتواصل العمل فيه لمدة 4 أيام العيد. وبالمناسبة نشكر كل من ساهم في نجاح العمل الاستثنائي هذا من عمله وإطارات كل البلدية, خاطر المجهود كبير حق المجهود كبير لمدة العيد قاموا بها معناها قاموا به العمل الإدارات تاع بلدية غمرس. إثر العيد المبارك قامت مصالح النظافة بالتدخل بعدة مناطق على مستوى واد غمرس. قمنا برفع كميات من البلاستيك وإزالة بعض النقاط السوداء على مستوى السوق الأسبوعية وحي الرومانة وحي الرياض. قمنا بحمل تقليم أشجار وتقليع أعشاب, كذلك تركيز حاوية نظافة جديد بالمدخل الشرقي للمدينة. كذلك في إطار الاستعداد لامتحانات البكالوريا قمنا بتدخل محيط المعهد الثانوي 8 مارس وإزالة الأثر وتقليم الأعشاب وإزالة المواد البلاستيكية, وقمنا بكنس محيط المعهد استعدادا ان شاء الله استعدادا لانطلاق الامتحانات.
0: نعم اكيد نتمنى لهم الحظ والتوفيق لكل تلاميذنا وابنائنا في البكالوريا, وان شاء الله باش يكون موضوع حديثنا بعد شويه مع الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ حول البكالوريا. اكيد يعطيكم الصحه سي بلال في كل مناسبه اللي وتكونوا في الصفوف الاماميه من اجل صالح العام, من اجل نظافه المحيط, ومهم جدا ان نعيشوا في وسط بيئي صحي وسليم. ربي يعاونكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا يعطيك الصحة. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام ونحييكم الناس الكل دون استثناء, مرحبا بكم في الاستماع.

0: هذه عالية بالعيد صادر حكم الشهوق ونواصل احنا معاكم. توقيتنا الآن 8:30 دقيقة. كما قلت ديما نتمنى الحظ والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في دورة بكالوريا 2026 اللي غدوة يصدر عنها الستار. نبقى كنا نستناو النتائج. وككل سنة الحقيقة ما هوش جديد علينا في تونس ولا حتى في العالم المحاولات متاع الغش في امتحان البكالوريا. لهنا الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ خرجت بلاغ لها وأكدت في بيان نهار الخميس 4 جوان 2026 أنه فما تحذيرات من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا وإثارة الجدل زد أيضا بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح. احنا ضيفنا اليوم سعداء ان يكون معنا حاضر معنا عبر خط البرنامج سيريدا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. نستقبلوه بعد الشارع.
1: ضيف الصدى
0: سيريدا. صباح النور. اهلا وسهلا ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة تطاوين.
2: صباح الفل والياسمين ليك ولكل ضيوفك مستمعيك ومستمعاتك. شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك سيدي. مرحبا بك معنا. وأكيد الكل يهمنا الصالح العام, يهمنا نجاح وليداتنا وبجدارة زادة وعن جدارة بإذن الله. إن شاء الله السنة تكون نتائج طيبة. تحدثتوا بطبيعة وتحركتوا, إذا ما تتحركوش يعني شكون باش يتحرك؟ أنتم جمعية الأولياء ولا التلاميذ منذ بداية البكالوريا لدورة 2026 منذ ربع ساعة الأول وقت اللي خرج دفوار الفلسفة والتعليقات والفيديوهات والجدل والبوليميك الكبيرة حول ظروف سير الامتحانات اليوم في بلادنا, حول تسريبها, حول الليكيت والطرق المتطورة الحقيقة اللي ولات في تونس في الغش وفي العالم. كما قلت يعني مناش بمعزل عن العالم, وهذه عمل جدل كبير برشا سي رضا.
2: أكيد والله أنا شخصيا ما كنتش ناوي ندخل في الموضوع هذا. يعني معناتها خرجت ريت الفيديو نتاع السيدة اللي خرجت, دخلت الباج نتاعها, قريت الكرونولوجي نتاع الأحداث الكيفية اللي تم بها نشر الفيديو ما وزيد بعد هيك. معناتها المواقف بدأت تتواتر في تشكيك لقدرة الوزارة نتاع التربية, وزارة التربية مثلا الحكومة التونسية
0: طبعا والدولة التونسية.
2: نعم. قلت أنا بالنسبة لي أنا يلزم الإنسان يأخذ موقف من هذا ما كجمعية كشخص ربما نأثر ما نأثرش. أكدت على أنه الوقت هذا مهما كان يلزمنا نركزوا على إنجاح بقية الامتحان بتاع البكالوريا.
0: نعم.
2: ما فهمناش علاش انا وسالتهم حتى في في في في توضيح. تصور انت تلميذ من بعد ما كمل الفلسفه امتحان الفلسفه ويروح ويحل التلفزه ولا يحل الفيسبوك ويلقى هالكم الهائل الكم الهائل نتاع المواقف والتعليمات
0: باش يصير له ارباك اكيد
2: وتكافؤ الفرص وفما شكون شي ياخذ لك بلاصه وش دونك. انا نتصور بوه زاد دونك نتصور انه هالامور هذه ماهيش وقتها وماهيش الطريقه اللي نتعاملوا بها مع الموضوع.
0: نعم. وخلي الامتحانات تصير في ظروف العاديه, معنا مستحسن انه كما قلنا يعني راهو هذه استحقاق وطني مناظره ونعرفوا قيمه البكالوريا يعني في المسار التعليمي والجامعي والمهني وفي حياتنا الكل, يعني خاصه معناها محطه مفصليه ونعرفوا التعب الكبير عام كامل تحضير وقرايه ريفيزيون اتيديت ماشي وجاي تعب ستريس الناس كلها على اعصابها. نعرفوا ماهيش سهله المساله, ولكن اليوم وقت اللي كما قلت يعني يتأثر التلميذ ويحس أنه ربما علاش أنا نحضر ونخدم ونحفظ ونكسر راسي ونفيق بكري وكذا وغير ياخذها باردة وياخذها بالسهل. صحيح توجع وتغيظ ويلزم الضرب يعني بصرامة على الممارسات هذه زادة.
2: أكيد لكن مش وقته. أنا ديما نرجع للتوقيت. راوسي مهم وقت الإنسان انطلق وانت تقوله فما شكون شي قلقك في ثنية ما نتصورش أنه شي واصل بالنفس العزيمة اللي انطلق بها. معناتها هذا الوعد فهمت دونك ما ما ما الكلام اللي قلته سيدتي العزيزة أكيد راهو الحفاظ على مصداقية المنظومة التربوية التونسية امتحاناتنا الوطنية
0: وقيمة شهادة البكالوريا.
2: نعم امتحان البكالوريا هي غاية الناس الكل. ما نصورش أنه فم شكون في تونس اليوم يقول لك لا بالنسبة لي أنا برا ما يسالش نو جامي دلافي. مشكلتنا مش خديك احنا, مشكلتنا اليوم في الواقع اللي نتصرفوا فيه, في الزمان اللي نتصرفوا فيه, ولكل حدث حديث.
0: نعم.
2: معناتها اليوم نكملوا نجاح هالمسار هذا انطلق من يوم الأربعاء اللي فاتت, سيتواصل بعد حتى الامتحانات المراقبة دور المراقبة. دونك يلزمنا نخليه وتلامذة ما نمسهمش.
0: ولكن هاو في نفس الوقت سيدي ذا سامحني فما تلامذة معناها تشدوا الحمد لله احنا نقولوا تم إطلاق سراحهم يعني اللي شدوهم يعني في حالة تلبس بالغش يعني في الامتحانات ويستعملوا في الـ في الـ في الكيت. هذوما اليوم فما تطورات كبيرة يعني في ملفات الغش في الامتحانات وضرورة احترام القوانين زادا أيضا لتنظم امتحاناتنا الوطنية, وفما زادا بوليميك كبيرة برشا بين العقوبات السجنية والجزائية في الحالات هذه. هل فعلا اليوم تلميذ تشدي نقل معناها العقوبة تكون سالبة للحرية وعقوبة سجنية وإلا لا؟ هاو معناها نطرح موضوع جديد, احنا نقول الحمد لله على سلامتهم وإن شاء الله تكون لهم عبرة ويكون لهم درس حقيقي, لأنه هذه فرصة باش يفتحوا الحقيقة فرصة وصفحة جديدة في حياتهم. الإنسان راهو خطأ ونجم يغلط, والقيمة الحقيقية تظهر وقت اللي نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الخطأ هذية, وإن شاء الله يا ربي يفتح لهم أبواب النجاح والرزق وتكون عبرة لمن يعتبر. اليوم تطرح العقوبات السجنية والجزائية والقانون زادة في الموضوع هذية.
2: ريت هنا ثم ثلاثة جوانب اللي أنا نحب نركز عليهم وسمحني نزيد نوضحهم. الجانب الأولاني وأنه الهياكل نتاع الدولة قاعد تخدم في خدمتها.
0: طبعا. أنت
2: قلت شدوا تلامذة يحاولوا في الغش, شدوا شبكات معناتها مهيكلة للغرض هذا. ثم خدمة يان ترافاي مهم جدا في مستوى الهياكل المصالح نتاع الدولة الكل, على خاطر مش وزارة التربية برك معنية, وزارة التربية وزارة الداخلية ربما وزارة تكنولوجيا المعلومات, معناتها فما ناس قاعدة تخدم والنتيجة قاعدين نشوفوا فيها على الميدان فيما يتعلق به. الجانب الثاني اللي هو هنا نخدموا معناتها في الجيسيون دو لاكتويل التصرف فيما هو بعد جات مرحلة أخرى. هالتلامذة ضم نحسبوهم دخلوهم الحبس ولا لا؟ دونك فما معناتها نقول أنا ميزان متاع ربما ندخلهم اش نربح واش نخسر وخليهم اش نربح واش نخسر. دونك فما جدل, فما حقوق, فما صغار كبار, فما عائلات في الوقت هذا اكيد انه ياخذوا بالعين الاعتبار, لكن انا شخصيا مانيش مؤهل باش نحكي في الموضوع هذا على خاطر فما اعتبارات اللي تتجاوزني شخصيا. ثم اليوم الموضوع متاع الغش يلزمنا نتناولوه خارج الزمن هذا.
0: بالضبط, نكملوا الباك وبعد لكل حادث حديث معنا.
2: خارج الزمن هذا سبدير كل يوم إذا ثم نقص في ربما العمل الميداني يلزمنا نتجاوزوه.
0: نعم.
2: إذا ثم ربما إخلالات في مستوى التصرف البشري يلزمنا نتجاوزوه, لكن الأهم من هذا الكل هو كيفاش نعمل سياسة استراتيجية
0: بالضبط. نعم.
2: نحدوا مظاهر هذه ونحدوا من تفشيها.
0: شكرا.
2: نتفلوا. نعم. علاش تلميذ عادي, تلميذ تونسي متربي في منظومة متاعنا احنا لأحنا.
0: نعم.
2: يفتر في نهاية المسار متاعه بعد ما يقرأ 15-14-15 سنة ويمشي خاطر بمستقبله, وعلاش بوه بعد ساعات ولا امه تمشي معاه
0: يسندوه في
2: يلفو كومبروندر. يلزمنا الدراسات. نعم. يلزمنا. نعم. نشوفه. وأكيد إذا ركزنا بالحق ونعرف هذايا أكيد جدا جدا أنه هالمحاولات الغش تتفاعل بدرجات كبيرة مع درجات الفشل.
0: نعم. وتبقى حالات معزولة ومن شككوش في نزاهة الامتحانات الوطنية. نعم. بالضبط.
2: حتى أمل في نجاح يقول لك انا خارج
0: خاسر في الحالتين معناه يا فوره يا توره كما نقولوا.
2: ويعرف روحه انه صحيح جدا. نعم. جدا باش دونك خدمة كبيرة وخدمة يلزم تكون مسؤولة.
0: أكيد.
2: وعمل أنا سمحني برد دقيقة الموضوع هذا حكيت فيه تقريبا جي 4-5 مرات وكل عام
0: وكل عام يتكرر بالفعل للأسف وإن شاء الله بعد انتهاء ال
2: كل أنا ماذا بي ما نتكلمش فيها على خاطر الكلام نرجع بعد ساعات التسجيلات متاعي نلقى روحي نفس الكلام نعود فيها كما هذيك صاحبي قال لي كي أنت ديما تعود في نفس الكلام قلت له على خاطر
0: مادام نفس الموضوع يتطرح سي رضا فضروري أن نتحدث فيه هذا واجبنا الكل أنتم كمجتمع مدني احنا كإعلام الدولة التونسية اللي قاعدة من خلال وزارة التربية وقفة حازمة الحقيقة ما لازمش لا معناها نرهب صغيراتنا ولا نشككوا في نزاهة الامتحانات الوطنية متاعنا وإن شاء الله ربي نتائج موفقة للجميع. شكرا لك سي رضا يعطيك صحة نورتنا اليوم في إذاعة تطويل. نمشي مباشرة إلى فقرة أيتك مع صديقنا عبد الله بقير وقبلها البيب.
3: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نحكو على الفضاء الخارجي وتحديدا نحو السباق التكنولوجي اللي قاعد صاير ما بين القوى العظمى للسيطرة على شبكة الاتصالات. الصين تعلن رسميا على نجاح اطلاق قمر اصطناعي اختباري جديد مخصص بالكامل لتطوير تكنولوجيا الانترنت عبر الاقمار الصناعية. عملية الاطلاق تمت بنجاح، وصفها الخبراء هي الخطوة الاولى والحاسمة والهامة لبناء شبكة صينية عملاقة للانترنت الفضائية. ما عادش يستحقوا الكوابل ولا العرس اللي يعدوا الانترنت، العملية ولت كلها فضائية في مدار منخفض حول الأرض. الهدف الأساسي من القمر الاصطناعي الاختباري هو تجربة بروتوكولات اتصالات متطورة قادرة على نقل البيانات بسرعة فائقة ومقاومة التشويه، باش تسمح بتوفير تغطية انترنت عالية الدقة وشاملة لكل نقطة في الكوكب، وخاصة تحثوا على المناطق المعزولة والطائرات والسفن ووسط المحيطات، شيء اللي يخلي الاعتماد على الكوابل البحرية والجانب الكلاسيكي يقل بصفة كبيرة.
1: اي تك مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهار.

0: أهلاً واصلوا معكم 47 دقيقة بعد الثامنة. خميس بوبطان حاضر معنا في فقرة مشاريع.
1: مشاريع مشاريع مع خميس بوبطان.
0: خميس صباح النور، هلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: مرحبا بك، يلا معاك في فقرة مشاريع، نشوفوا شنو اخترت لنا من مشاريع بالنسبة لليوم. تفضل الخط ليك.
2: اليوم باش نحكيوا على ولاية جابس ليلى في إطار مشاريع القصة الثالث من برنامج التنمية المندمجة الذي ينجز في ولاية جابس في عديد القطاعات وعديد التداخلات، حتى اليوم على مجموعة من المناطق خاصة في مستوى منطقة غنوش، معتمدية غنوش. نعرفوا معتمدية غنوش عندها سوق مركزي بلدي مهم جدا، عنده تاريخ كبير، لكن أصبح غير مواكب لضرورة الاستجابة لشروط الصحة والتجارة والبيع الصحي. هذاك علاش تم إقرار بناء سوق بلدي جديد في معتمدية غنوش. المشروع هذا تم رصده اعتمادات تقريبا 1,400,000 دينار، سينجز كما ذكرت في تدخلات برنامج التنمية المندمجة في قصته الثالث. تم إزالة السوق الحالي في الأيام القليلة الماضية، وفي أقرب الأجل سينطلق البناء بناء سوق مركزي بلدي جديد في مدينة غنوش باعتمادات تمكة 1,400,000 دينار، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال في غضون سنة. هذا بالنسبة لتحسين البنية الأساسية على مستوى الأسواق في مدينة غنوش. في منطقة بلبو في جابس الجنوبية التدخل بشكل خاصة على مستوى الشأن الرياضي والشبابي من خلال إنجاز مدارج جديدة في ملعب بلبو في مدينة جابس باعتمادات فوق 900,000 دينار، وهو من المطالب الأساسية لشباب منطقة طلبو، وخاصة في القطاع الرياضي والمتابعين في القطاع الرياضي في منطقة طلبو. هذوما زوج أكبر مشاريع في الإنجاز الآن، ولكن في مشاريع أخرى كذلك تنجز على مستوى المناطق التقوية في برنامج التنمية الجهوية المندمجة في ولاية جابس، خاصة في منطقة شنيني النحال وفي جابس الغربية، من خلال إنجاز مناطق تقوية جديدة يستفيد منها أكثر من 200 فلاح تمتد على 150 هكتار. إنجاز هذه المناطق التقوية على مستوى الحفر الأبار الجديدة، وكذلك تهيئة الشبكة اللي شبكة المياه اللي باش يستغلها الفلاحين في منطقة جابة الغربية شنيني خاصة والرماسي وغيرها من المناطق. هذه تقريبا أبرز المشاريع بالإضافة إلى تدخلات الإنجاز فيها برنامج التنمية المندمجة في سوق جارة على مستوى التدخل في التبليط، كذلك على مستوى بناء الأقواس وغيرها من التدخلات اللي تهم تهيئة سوق جارة أو سوق الحنة المعروف في منطقة جابس المدينة.
0: نعم، واضح جدا، شكرا لك خميس، يعطيك الصحة، نلتقي في مناسبات إذاعية قادمة بإذن الله.

وعلى الإيقاعات هذه عبد الوهاب الدوكالي. فقرة في الانتظار اليوم آخر فقراتنا اليوم، وتؤكد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أنه الديوان الوطني للأعلاف ينطلق اليوم الثلاثاء 9 جوان 2029 في تزويد منخرطي الهياكل المهنية الناشطة في مجال الانتاج الحيواني، كما شركات التعاونية، شركات الأهلية، مجامع التنمية الفلاحية، إن شاء الله باش يتم تزويدهم بالأعلاف الخشنة صابة 2026، وهذا يجي في إطار دعم صغار ومتوسطي مربي الماشية وفق للاتفاقات المبرمة بين الديوان الوطني للأعلاف والهياكل المهنية. حبيت أشكر كل الفريق اللي أمن معايا اليوم، ورود الصباح، حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء، تقنيا في مراقبة البث حبيبة هدية، تحية المفتاح خبير، أيضا على مستوى اللوحة الهاتفية أخونا حبيب الخراز، وكل فريق ورود الصباح يحييكم. إلى اللقاء جميعا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 9 صباحا هنا من إذاعة تطاوين. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصائفة 26 و2000 بمختلف مناطق الانتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. دخل عدد من أقسام المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال هذا الأسبوع، كما انطلق مشروع توسيعة صيدلية المستشفى، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوات والأدوية. أعلن المدير العام للصحة وليد دنعيجة أمس أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة الجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة تي آن التي تعنى بالجلطات القلبية. في العالم، أعلنت إيران والمحتل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل، قال مسؤول صهيوني إن الهجمات في جنوب لبنان ستتواصل في الأيام القريبة بقوة كبيرة. أخيرا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين اليوم سقوط مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل، القراءة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية مع الزميلة ميلود بن هلال.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا أحسن، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ من صحيفة القدس العربي. إيران والكيان، من تعدد الجبهات إلى ساحة حرب واحدة. ترى الصحيفة أن المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران والكيان تمثل تحولا نوعيا في قواعد الصراع الإقليمي عبر إعادة التكريس مبدأ وحدة الساحات، بحيث لم تعد جبهات غزة ولبنان منفصلة عن الرد الإيراني، بل باتت ضمن إطار واحد للردع والتصعيد. كما ترى أن هذا التطور يضعف الاستراتيجية الصهيونية التقليدية القائمة على تفكيك الجبهات والتعامل مع كل ساحة على حدة، ويدفع نحو مواجهة إقليمية أكثر تعقيدا. صحيفة الشرق الأوسط يقدم المقال قراءة نقدية للوضع اللبناني في ظل المرحلة السياسية والأمنية الجديدة، وتخلص الصحيفة إلى أن اللحظة السياسية الحالية تمثل تحولا حاسما في لبنان، حيث لم يعد ممكنا تأجيل استعادة مكانة البلاد إذا أراد لبنان الخروج من دوامة الاستباحة المستمرة، وفق الكاتب. صحيفة اندبندنت عربية، بوتين بين مأزق الاستنزاف وخطر توسع الحرب، هل يقترب الصراع من الانفجار؟ تجيب الصحيفة أن فلاديمير بوتين يواجه وضعا داخليا وخارجيا متدهورا قد يدفعه إلى مزيد من التصعيد في الحرب على أوكرانيا، في ظل تعثر تحقيق أي حسم عسكري واضح رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية على روسيا. وتخلص الصحيفة لأن هذا الجمود العسكري إلى جانب التوترات الداخلية والضغوط الغربية قد يدفع بوتين إلى خيارات أكثر خطورة تشمل توسيع نطاق الصراع أو افتعال حوادث ميدانية، ما يرفع احتمال انزلاق الحرب إلى مواجهة أوسع مع حلف الناتو. ونختم بصحيفة العربي الجديد، ماذا تريد بكين من بيونغ يانغ هذه المرة؟ ترى الصحيفة أن زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية تعكس تحولا في مقاربة بكين لعلاقاتها ببيونغ يانغ، من سياسة المسافة المحسوبة إلى نهج أكثر انخراطا يهدف إلى استعادة السيطرة على علاقة كانت تاريخيا أداة نفوذ صيني في شبه الجزيرة الكورية. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التحرك لا يفهم فقط كرد على التقارب الروسي الكوري الشمالي، بل كجزء من استراتيجية صينية أوسع لمنع تآكل نفوذها لصالح موسكو التي باتت توفر لبيونغ يانغ دعما اقتصاديا وعسكريا يقلص اعتمادها على بكين، وهو ما تعتبره الصين تهديدا مباشرا لتوازناتها مع كوريا الشمالية الذي يقوم اقتصادها على تبعية مقابل دور جغرافي وأمني حيوي. كما تلفت الصحيفة إلى أن بكين تسعى عبر الزيارة إلى تذكير بيونغ يانغ بأن علاقتها بالصين أعمق وأكثر استدامة من أي دعم روسي ظرفي. في الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: علم وحياة. علم وحياة. علم وحياة. علم وحياة مع فوزية ذي فلة.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد جديد من المجلة العلمية والبيئية علم وحياة. مرحبا بكم للناس الكل، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، وشكرا على متابعتكم ديما لمختلف برامج إذاعة تطاوين. لكم تحياتي وتحيات حسن المحمدي اللي واصل معكم المشوار على المستوى الفني. نبدأ بالتونسي كالعادة ثم نستقبل ضيفنا الأول في حصتنا اليوم اللي تتواصل إلى حدود 10 صباحا. مرحبا بالناس الكل.

0: مرحبا بكم للناس الكل ديما في علم وحياة على موجات إذاعة التطاوين، وسعيدة أني نستقبل في استضافة أولى المنسق أو خليني نقرأ الصفة بالضبط سي حسن الطاهري. على كل حال كانت أمامي الصفة. مرحبا سي حسن.
1: مرحبا.
0: المكلف بالإعلام في مدينة العلوم.
1: إذاعة التطاوين حسن الطاهري المكلف بالإعلام في مدينة العلوم بتونس.
0: مرحبا مرحبا سي حسن. وأنا وقت اللي كنت باش نقدمك رجعت لي ذكريات أكثر من 20 عام التالي. ما نعرفش إذا تتذكر سي حسن، كنت ديما تنزل ضيف على موجة إذاعة التطاوين، يعني وبصفتك هذه يعني أنت تنتمي للمؤسسة العلمية العريقة هذه منذ تقريبا منذ إنشائها سي حسن، هيك ولا؟
1: بالفعل بالفعل أي. منذ قبل ما تكون في مرحلة الإنجاز.
0: أي أي.
1: سعيد إنه تابعت كل مراحل إنجاز هذا المعلم، إنه وصل إنه في مرحلة عمل فروع داخل الجهات وقاعد يقوم في يؤدي في رسالته وحتى من خلال برامج داخل الجهات. في النهاية مدينة العلوم بتونس هي مدينة كل التوانسة.
0: أي، وأصبح ليها أبناء في كل الجهات، يعني تقريبا في كل أقاليم الجمهورية ثم فرع لمدينة العلوم أو ما يعرف بقرية العلوم.
1: لا الحقيقة لا، هذا طموح أو أمل نتمنى أنه يجي نهار أنه يتحقق. احنا عنا حاليا فرع في تطاوين، فرع ناشط برشا من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وعنا الفرع في الفرع ما عنده توافق أكثر من 14 سنة تقريبا من 2012. عندنا فرع في القصرين تم افتتاحه مع مطلع سنة 2025، وفيه نخبة من الأساتذة متاع التأثير العلمي اللي قاعدين يقدموا في أداء ملفت للانتباه في الحقيقة.
0: نعم، وهذه من المؤسسات ربما القليلة اللي في انفتاحها على الجهات، بدأت بالجنوب وبدأت بالأقاليم ربما اللي منسية شوي، فنحييكم على هذا الاختيار سي حسان. وأكيد يعني اختياركم هذا لم يذهب سودان، لأنه كما قلت أنت على أقل قرية العلوم بتطاوين اللي مطلعين على نشاطها يعني قاعدة تقدم في خدمات جليلة، سواء للمهتمين بالعلوم للتلامذة للمختصين للناس الكل. يعني
1: بالفعل هو فوزية، شوف خلي نوضح نقطة مهمة. صحيح إذا كان عندنا منطقة ما عندناش فيها فرع، لكن احنا حريصين قدر الإمكان سواء كان من خلال فرقنا في العاصمة أو فرقنا في الفروع أنهم يتنقلوا ويمشيوا على الميدان ويقوموا بأنشطة داخل الجهات اللي تعبر عن رغبتها في أنه مدينة العلوم بفروعها تزورها وتأمن أنشطة لها. وإحنا على مدار السنة نأمن في أنشطة في حوالي 20 ولاية، لأنه ما نحسبوش الأربعة ولايات متاع تونس الكبرى انطلاقا من أنه الوصول إلى مقرنا بالعاصمة سهل بالنسبة لهم.
0: أي، يعطيكم ألف صحة. احنا اليوم نستضيفكم لتغطية نشاط من ضمن نشاطات عدة يعني تقوم بها مدينة العلوم. نعم. ومؤخرا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة اللي يجي كل سنة في 5 جوان، واللي يسنى يعني تحت شعار الكوكب لا يجادل لا يفاوض بل يرسل إشارات، أنتم اخترتوا ورشة تحت عنوان المناخ إعادة التفكير العمل والابتكار، كانت تعطينا أكثر تفاصيل عن هذه الورشة سي حسن.
1: نعم، هو بالحقيقة هي ندوة علمية فيها مجموعة من الورشات.
0: نعم.
1: وكما تفضلت وذكرت التظاهرة هذه كانت جات في إطار إحياء اليوم العالمي والوطني للبيئة، لكن قبل ما نحط المثل في إطارها خليني نرجع إلى نقطة مهمة أشرت لها سيادتك اللي هي مسألة الإشارات اللي يرسلها الكوكب. في الحقيقة الكوكب الأزرق عنده سنوات يبعث لنا في إشارات، مسألة الجفاف الحاد، مسألة ارتفاع منسوب مياه البحر، أيضا الحرارة في البحر، مسألة التصحر وكذلك الرطوبة الغيبوبة والفيضانات وعدم انتظام تهاطل الأمطار أو تهاطلها بنسب مختلفة. الإشارات هذه طبعا مهم جدا أن الناس يسمعوا فينا تو على موجات إيقاعات تطاوين يكونوا واعين أنه هالإشارات وهالتحديات الكبيرة المناخية عندها تأثير على العجلة الاقتصادية. مؤكد أن عندها تأثير على الصحة العامة وكذلك على البنية التحتية. احنا بدينا حكينا على الكوكب، لكن خليني نقرب شوية لتونس. فلما نقرب شوية لتونس نحكي على حوض بحر المتوسط. حوض البحر المتوسط اللي احنا موجودين فيه معروف كمنطقة تعرف بها الهشاشة المناخية متاحة، على الرغم من أنه احنا في مناخ معتدل. كل هذه التحديات طبعا من الضروري أنه يصير الحديث عليها والنقاش فيها، وأفضل مكان نحكي فيه على المسائل هذه هو مدينة العلوم بتونس. قلنا أنه تظاهرت يوم السبت كان في إطار أحياء يوم البيئة، لكن أيضا في إطار مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم بتونس وأيضا مؤسسة أونيفرسيونس العلمية في فرنسا والمعهد الفرنسي في تونس والعديد من المؤسسات الأخرى. فالهدف كان تعزيز الحوار حول التحديات المناخية. البرنامج يتضمن أيضا عرض لمبادرات علمية و حلول مبتكرة لدعم التكيف مع التغيرات المناخية. اليوم مدام فوزية ريان يتجاوز الحد من المشكل، إنما أنه نوصل إلى مرحلة التكيف المناخي اللي هي خلي نبسطوها شوية، أشكالها تكون باعتماد زراعات مقاومة للجفاف. هذا على سبيل المثال. أيضا نقطة مهمة جدا هي نقطة حسن إدارة المياه. اليوم ضروري أنه أيا كانت المجتمعات أيا كانت الدول تفكر في حسن إدارة الموارد المائية دي الأجيال القادمة. ونقطة مهمة اللي هي نقطة حماية السواحل، وإحنا عنا بعض السواحل منه تعاني في بعض المشاكل الجدية، معناتها كما في جربة على سبيل المثال، أيضا
0: كما خليج جابس مثلا.
1: ما سمعتك.
0: كما خليج جابس مثلا
1: نحكي أساسا المناطق الأكثر تضرر هي هي هي جربة وقرقنة. لكن مع هذا الكل مسألة التكيف قدرة الاقتصاد على أنه يجابه الصدمات المناخية وأنه يتعافى منها بأقل التكاليف. هنا نحكي على مسألة المرونة المناخية. البرنامج كان فيه كما قلت معناتها أجنحة عرض أنشطة متاع جمعيات ومؤسسات رائدة في مجال تكنولوجيا البيئة. اليوم نحكي على أنظمة جيو فضائية قادرة إنها تعمل استشعار للمشاكل اللي تنجم تكون تطرأ في بعض السواحل وتعاون على حماية السواحل. أيضا اليوم الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا هذه قادرين أن نوظفوها في مجال مواجهة التحديات المناخية. اليوم ضروري أنه نفكر في الاعتماد أكثر فأكثر على دور البحث العلمي أنه يعطينا حلول عملية للتحديات البيئية، ونستثمر أكثر في البحث العلمي والنتائج متاع البحوث هذه تتحول إلى سياسات عامة طبعا. وإلى جانب صار حديثي على مسألة مساهمة المؤسسات التعليمية في مسألة التربية البيئية وكذلك دور المجتمع المدني والجماعات المحلية. اليوم المشاكل المناخية تختلف من منطقة إلى أخرى، فالخصوصية هذه ضروري أنه أخذها بعين الاعتبار. في الحقيقة ثلاثة أولويات سمعتها تم الإشارة لها، هي مسألة تعزيز الأمن المائي. أيضا صار برشا الحديث على حماية المناطق الساحلية، وكذلك مسألة الاستثمار الجريء، هكا العبارة سمعتها، نعم، في البحث العلمي.
0: نعم، ثم أيضا حديث، وانت أشرت إلى المؤسسات التربوية سي حسين، عن المدارس النظيفة، يعني هذا المفهوم الجديد واللي برشا مدارس انخرطت فيه، ولكن مدرسة نظيفة هل تتطلب اعتمادات مالية زائدة عن الميزانية المعتادة سي حسين؟ هل تتطلب ربما تخصيص أموال وإلا رصد ربما اهتمام خاص ليه؟ لأنه مش سهلة، هي تظهر سهلة المدرسة النظيفة، ولكن تطبيقها ساعات في ظل ما زلنا إلى حد الآن ثم مدارس ما فيهاش الماء الصالح للشرب، أو فيها ولكن ما فيهاش دورات مياه مثلا نظيفة للأسف الشديد. فهل ممكن تحقيق هذا المطلب سي حسين؟
1: مؤكد إذا تتعاون كل الأطراف مع بعضها. شوف مدام فوزية، هو النقطة هذه أو كل المسائل البيئية أو مسألة التربية البيئية، مسألة المدارس النظيفة وغيره، تنطلق بداية من التوعية بأهمية البيئة والاستدامة، وهذا ينطلق من الأسرة، داخل الأسرة ولنوصل إلى المدرسة، ثم دور الجمعيات، دور المؤسسات في نطاق دعم المشاريع البيئية. اليوم فما برشا مؤسسات خاصة تخصص أموال كبيرة للمشاريع هذه، فكما قلت لك كل شيء يمر عبر الشراكة، لازم الناس كل تحط اليد في اليد حتى نوصل نحقق هذه النتائج.
0: نعم، خليني نختم معك بالمستقبل ربما سي حسين، من خلال الشركات الناشئة اللي أصبحت يعني جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، يعني برشا شباب يعني على وعي أنه المبادرات الفردية أصبحت هي الحل ربما في غياب التشغيل أو في تحديات التشغيل، فبرشا شركات ناشئة كما يمشوا للتكنولوجيا وللألعاب الفيديو والحاجات هذه، برشا شركات نشأة لاحظنا أنهم يمشوا للبيئة سي حسين ويحقوا في أرباح وإلا في نجاحات من خلال موضوع البيئة. إلى أي مدى كان حاضر النقطة هذه، كان حاضرة في ندوتكم العلمية سي حسين؟
1: هو كانت بعض المؤسسات الرائدة حاضرة وعندها تجارب في معالجة البيانات وفي مجال الذكاء الاصطناعي، في علاقة بالتوظيف وفي مجال تكنولوجيا البيئة. الحقيقة ما عنديش اطلاع على الأرقام اللي حقق فيها المؤسسات هذه، لكن مؤكد أنه الانطلاقة والعمل في مجال تكنولوجيا البيئة ينجم يخلي المؤسسات هذه تبيع الحلول العلمية والتكنولوجية مش لتونس فقط، إنما تنجم تنتشر أفريقيا وحتى خارج أفريقيا.
0: نعم، وهنا ربما الكيف يهم أكثر من الكم، ربما الأرقام باهية ولكن المهم هو الفكرة في حد ذاتها، وهالسلوك البيئي اللي نحبه الناس كل يتبعوه. يعطيك ألف صحة سي حسين الطاهري المكلف بالأعلام في مدينة العلوم، شكرا على تخصيص هذا الحيز الزمني لإذاعة تطاوين، وإن شاء الله في استضافات قادمة. وحبيت نشكرك بالمناسبة سي حسين، لأنه وين ما احتجت ضيف من مدينة العلوم كنت تسهل الأمر، وكنت ديما يعني ترحب وبسرعة تستجيب، فشكرا ليك، لأنه ساعات نلقوا صعوبة في التواصل مع الضيوف. يعطيك ألف صحة سي حسين الطاهري.
1: في النهاية احنا شركاء.
0: شكرا لك، مرحبا بك. شكرا ليك، نهارك زين. نواصلوا بالأنغام، نسمعوا شادية ثم نستقبل ضيفنا الثاني في حصتنا اليوم.

0: مرحبا بكم. دائما سنتحدث الآن عن الطاقة وعن الاستهلاك وفاتورة الاستهلاك اللي يعني المواطن أصبح يخشى الاطلاع على الرقم المسجل خاصة مع انتهاء فصل الصيف. وبما أن في بداية فصل الصيف أكيد أنتم بحاجة إلى بعض النصائح حتى تجيل فاتورة خفيفة أكثر ما يمكن، وحتى رشدوا استهلاك الطاقة، وحتى زاد آلاتنا الكهربائية اللي تبرد واللي تعاوننا في الحياة هذه تعيش أكثر. لما لا يعني علاش نقعد ونشروا كل عام ولا عامين فريجدار جديدة وإلا مكيف جديد بينما نستطيع المحافظة على الآلة هذه ونقتصد في الطاقة ونفيد كوكب الأرض زادة. لكل هذه معنا المكون والخبير الطاقي سي محمد العادي. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: صباح النور، مرحبا بكم.
0: مرحبا
1: بجميع مستمعي إذاعة التطوير، مرحبا
0: بك. يعطيك الصحة سي محمد، وشكرا لك على أنك كنت معنا رغم أنك في عمل يعني وفي اجتماع، فشكرا على تخصيص هذا الوقت اللي حبينا من خلاله نقدموا بعض النصائح وبعض ربما الإرشادات للمستهلك المستمع اللي يسمع فينا ونحن على أبواب فصل صيف يبدو أنه سيكون ساخن، يعني إن شاء الله ربي يخفف علينا. فشنو نجم نقوله في هذا الإطار سي محمد؟
1: إن شاء الله ربي يحضر لطفه. فصل الصيف هو معروف من قبل، معناها فترات سخانة وثم فترات متاع ذروة متاع سخانة. دونك لهنا فترة الذروة هي ما تشيلي والسخانة الموجات هذيك يكثر الطلب على الكهرباء بصفة عامة. حكم التكييف توا ولا من الضروريات، معناها ما عادش من الكماليات. فهمتني ولا لا؟ دونك لهنا في الضروريات في تونس تحسنت المستوى العيش بصفة عامة، وصلنا نحكو على تقريبيا في تونس 2 مليون جهاز تكييف.
0: نعم.
1: تقريبيا 2 مليون جهاز تكييف على تونس كاملة.
0: نعم.
1: هذا ما عندهم الانفليونس نتاعهم وعندهم امباكت كبير على الاستهلاك. في العادة عندنا استهلاك متوازن طيلة العام مع حرارة طقس في الصيف، دونك لهنا يرتفع الطلب على الكهرباء ويرتفع بنسبة كثيرة، نوصل حتى 60-70% طلب إضافي في أوقات الذروة.
0: نعم.
1: على الطلب العادي، معناها أوقات
0: يعني
1: الذروة نحكو من
0: أي
1: نحكو من من نصف النهار حتى للربعة، أوقات الذروة ذي يرتفع الطلب ب60-70%، التوفير يولي صعيب شوية. دونك لهنا ما بقى لنا حتى حل أنه الدولة تجتهد من شريتها، وإحنا كمستهلكين يلزمنا نوعو نكون واعين بالاستهلاك العشوائي، إذا نحاولوا نقصوا منه ونحاولوا نتصرفوا بالتصرفات هذه تكون على برشا أوجه فيها اللي معناها اختيار الماتريال في حد ذاته ليزيكيبمون تاع الكليماتيزاسيون والفروع، الاختيار نتاعهم هما جانب ثاني في البنيه في حد ذاتها وطريقه اعدادها من الاول، حاجات نجم نتفادوا بهم باش نخافوا على رواحنا. هما فيها برشا جوانب، هذا كل نحكوا على النجاعه الطاقيه بصفه عامه. فيها برشا جوانب، اليوم مش نحكوا على مثلا ناخذوا الكام تاع كيفاش نشروا ماتريال ايكيبمون ومعدات نتاع تكييف وتبريد اللي تعاوننا في تخفيض الاستهلاك بصفة عامة، ننتفعوا وتنتفع الشبكة. هنا بالنسبة للمكيفات شنو اللي عندنا احنا في تونس موجودين في السوق تو، نحكوا على دو تيب، على الاون اوف المكيفات القديمة وعلى الانفرتر مكيف جديدة. بالنسبة للمكيفات القديمة اون اوف هي دورها انها تطلب منها درجة حرارة 26 درجة مثلا وتخدم توصل ل 26 درجة تكيف لك المنزل متاعك ل 26، كي توصل ل 26 تخرج مع الخدمة ترتاح مشوار لين تعاود درجة الحرارة ترتفع في الدار وتعاود ديكلانشي من جديد. دونك لهنا نحكو على خدمة اون اوف كي تخدم لك كليماتيزور مكيف 9000 بي تي اي بارور ولا 12000 ولا 18000 يخدم ويسكت بالبوسونس نتاعو كامل.
0: نعم.
1: وقت اللي يخدم 9000 كاملة هي يونيتي دو بوسونس في الاخر. يخدم هذيك الاون اوف. توا جات تكنولوجيا جديدة اللي هي مقتصدة في الطاقة اللي هو يخدم المرلوة بالبوسونس نتاعو كامل صحيح. لكن بعد ساعتين من زمان وقت اللي معناها يتغلب على السخانة في البنية ويخرجها الكل اغلبيتها. دونك لهنا ما يسكتش، يبقى يخدم اما يبقى يدوزي في الفروع وفي الهواء البارد حسب البويسونس حسب لي ديبرتيسيون من الحيوط حسب الضياء حسب السخانه اللي دخلت يدوزيك لحاجتك به. هنا شنو يصير في الانفرتر؟ نتفادوا اكل الكومبريسور يخدم ويسكت يخدم ويسكت لانه في عمليه يخدم يسكت الكونسومسيون تاع الضوء تصير فم لي بيك يصيروا فم في كل ديماراج نتاع موتور تصير البيك فم. دونك هنا زياده تكنولوجيا جديده اللي هو نتفادوا بها الشيء هذا. الانفرتر يوفر لنا تقريبا هذه من الحاجات اللي احنا نجم نتحكموا فيها. الانفرتر يوفر لنا من 35 حتى ل 50% من اقتصاد في فاتورة الطاقة لمعدل التكييف. معناها البارتي الجزء الخاص بالتكييف يطيح لنا 35 حتى 50% من الاستهلاك.
0: نعم هذا واضح وقت اللي يجي باش يشري الإنسان يعني بالعين المجرد يشوف البوطان وإلا شنو يدل إنه أون أوف ولا الانفرتر ثاني.
1: هما جميع الأولاد والصناعية المختصين في الميدان متاعنا يعرفوا يفرقوا بين الأون أوف والمكيف. هم المستحسن أن يكونوا معاك شكون ويعاونك. أي. مكتوب عليه مش تلقاه مكتوب عليه فهمتني ولا ما غير ما نذكر في الماركات ثم ماركة أي. وحيدة متوفرة في تونس وموجودة خاصة في الجنوب التونسي منتشرة برشا وأكيد رب السادة مستمعين يفهموني. الماركة ذي هي وفعلا معناها ثم مشكلة يكتب لك انفرتر وهي ما هيش انفرتر. البقية كلهم أو نورمال مورك تفهموني كي نحكي باش ما نذكرش الماركات أي. تدخل من الجنوب التونسي موجودة بأكيد تفادوها هي بقية الماركات الكل. إذا يقول لك انفرتر أو انفرتر ما هوش انفرتر
0: عندهم مصداقية في المجال هذا
1: عندهم مصداقية.
0: هل هذا يا سي محمد لأنه الماركة مقلدة وإلا هم عيب من الدار يعني ما مش نعرف الفرق يعني
1: بالضبط هم استغلوا التوندونس الجديدة اللي هي الانفرتر هي حاجة معناها أفونتاج في التسويق استعملوها ما غير ما يرتقوا بالماركة متاعهم اللي هي تولي انفرتر بالحق.
0: أي
1: استغلوا ان هي فاثمة ايكونومي دي انرجي من 35 ل 50%. دونك استغلوا الفافور هذا ما غير ما حسنوا في الصناعة متاعهم وما غير ما بدلوا التكنولوجي متاعهم وواصفوا يسوقوا كيما الماركات الأخرى فهمت ولا؟
0: نعم.
1: لكن بقية الماركات في تونس كل موجودة في السوق يقول لك انفرتر أو انفرتر يقول لك اون اوف قديم راو قديم ومش معناها غاز معناها واضح العملية. انت اي واحد ينجم يشوفها ديجا حتى المواطن العادي كتحل نتي اكستيريور نتاع المكيف فهمتني ولا؟ لي كارت الكترونيك ما هم مختلفين في الشكل ثم برشا حويجات اللي يدقق شوي الاون اوف والانفرتر مختلفين. الصناعي مش يركب لك تحمل هو مسؤوليه هو بدون نجم ياكد لك الكلام هذاك ومن المستحسن يكون معك صناعي كي تشري عادي نوسيونمون على الشواء على الواحد يكون معك صناعي وتختار حاجه سمحه ان شاء الله.
0: يعني الفاتوره تجي مختلفه بين هذايا وهذايا يعني تجي اقل بالنسبه للموديل الثاني.
1: بالنسبة لنا نحن توا بالنسبة للانفرتر الانفرتر نحكو على 35% حتى 50% فاتورة التكييف أقل. لكن نحن مش كان هذا احنا توا هذية بالنسبة للشواء كليماتيزور شرينا كليماتيزور نتوا وركبناه توا مش نتعطوا للاستعمال اللي جيست ثانية ثم جيست ثانية نجم نعملها. ريت مثلا تعديل مكيف على 26 درجة 26 درجة هي تريسي فيزون مقبولة جدا باش انسان يعيش الكونفور هي تمبيراتور الكونفور نتاع لاتريما سي بريسك 26 دغري. احنا مالوريزمون في تونس عندنا عادات يهبط بالمكيف ما يطلبش منه 26 يطلب منه 22 و20 هو اونفي يعتقد انه كي يطلب منه 20 و19 مش يقوى هو في الواقع لا مش يولي يخدم فترة اطول واذا كان هو ديمونسيون مون نتاعو صحيحة مش يخدم ويسكت مش يهبط لك التمبيراتور هذيك من بعد فتره طويله بعد كونسوماسيون رهيبه. نحكوا على فرق درجه حراره كي تطلب من 26 تطلب 25 تطلب منه معناها تطلب درجة أقل فقط أنت زدت في الفاتورة عمقتها من 5 حتى 7% كل درجة نطلبها نبعدوا على 26 أقل من 26 هو في ريال نحكوا على من 5 حتى 7% استهلاك زي من 26 درجة لل 22 درجة بار إكزومبل فهمتني ولا 22 درجة اللي هما أغلبية الناس يطلب 22 23 وال 21 لهنا نحكوا على 4 درجات 5 درجات نحكوا على 30% استهلاك زايد.
0: نعم نعم
1: 30% استهلاك زايد في الفاتوره نتاع التكييف هي راي معناها استهلاك كبير. نحكوا 30% استهلاك زايد بالشواء الغالط نتاعنا في درجه الحراره ونزيدوها 30% و35 حتى ال 50% زايده الشواء نتاع المكيف
0: في حد ذاته
1: اللي هو ماهوش اقتصادي في حد ذاته فهمتني ولا لهنا نحكوا ديجست بوزيتيف نجم نوفر في الفاتوره نتاعنا عدد كبير نجم نحكوا 60 و70% ننقصوها.
0: يعني نجمو اي في عوض تجينا مثلا فاتوره 300 دينار جينا 100 دينار بزوز
1: بالضبط
0: حركات بسيطه اي
1: بزوز حركات بسيطه اللي هو تعمل شواء نتاع المكيف نتاعك صحيح ماهوش كل مكيفات بركره وبالنسبه للانفرتر موجوده في جميع المعدات الطاقيه اللي هي ابدا من الريفريجيراتور للمكيف للماشين لافي اي موتور ولا كومبريسور ينجم يكون انفرتر تكنولوجيا جديده كل ماشين انفرتر هو تو سامبلومون باش نبسطوها المواطن الانفرتر هو هو طريقه نتاع عمل اشتغال المحركات تتبع لك الدوموند مش حسب جهد هي اش نجم تعطي
0: أيوه.
1: هي تعطي بان بلافون 100% لكن ولد كابابل كانت قبل ما هي ذكيه تعطي 100% من جهدها وتبقى أيوه. طول الوقت تخدم 100%
0: أيوه.
1: تستهلك طاقه كبيره تولت اجهزه ذكيه
0: تكيف جهدها
1: تكيف جهدها
0: أيوه.
1: بطريقه انها تتبعك ولهنا نحن اللي بيك ال 100% ما نستحقوهاش باش في التكييف نحن نستحقوها ايامات الشيل هي ما تسخن نستحقوا 100% من الجهد خاطي ايامات الموجات هذوكم تقريبا جميع الاجهزه تخدم مرتاحه باقل من جهدها
0: نعم
1: وقتها مش يصير فرق
0: أيوه.
1: يصير فرق كبير ياسر ياسر في الاستهلاك وقتها الفاتوره مش نضغط عليها وتطيح
0: باه تو عرفنا زوج اخطاء ربما يتجنبهم المستهلك خطا اخر ربما شائع كما مثلا يخلي الابواب مفتوحه والا شباك والا
1: اي بالضبط هنا هنا نحكوا على ما قبل التكييف انت قبل ما التكييف ثم دي كونديسيون المستحسن يتوفر في المنزل نتاعك اللي ما غير جهد وما غير فلوس دي جيست بسيطين اللي هما عاده البنيه تتفاعل حراريا مع المحيط نتاعها والديجاجي تاخذ السخانه مع من الاكستيريور والديجاجي في بين الصيف والشتاء لهنا احنا ماذا بينا السخانه باش ما تصيرش بينيتراسيون ما تدخلش اكثر ما يمكن يكون يصير عزل هو ابارتير من 8:30 9 نتاع الصباح الشبابك تتسكر اذا مش نبدلوا الهواء راه نبدلوه الصباح بكري الهواء بارد نعملوا ايشانج كان عندنا سخانه في الحيوط الواحد نتخلصوا في الفجر والصباح بكري مع 8:30 9 احنا في تونس نحكوا على 10 اما نحكوا في الجنوب النجم حتى من 8:30 9 تسكر شبابك وتهبط ريدواتك وتحاول تعزل الماكسيموم بوسيبل باش ما تدخلش السخانه من بعد تخرجها بالفلوس المستخدم الماء تعمل صد بالعزل وتتفاداه العشيه كيف كيف تفوت الاربع الخمسة نتاع العشيه وقت الهواء البراني يولي ابرد معناها التمبيراتور اكستيريور تولي ابرد من المحل نتاعنا الداخل من المحل السكن الداخل وقتها نغلق ونولي نستعمل الطاقه الموجوده لبرا ندخل الهواء البارد نبرد به نبرد الهواء نتاعي ونعوضه ونعملو فونتيلاسيون ونجدو الصباح بكري ولا في الليل
0: نعم
1: نحاولوا نتفادوا هذه حاجه الموقع ولا المنزل اللي فيه برشا غرف ممكن تلقى عندك مكيف واحد ولا اثنين ولا ثلاثه المهم المستحسن علاش لا العائله ما تلمش اكثر ما يمكن في اقل سباس ممكن فهمتني ولا
0: فرصه باش الروابط العائليه تعود على الاقل في السخانه
1: الناس كلها تشد البورتابل وكل واحد يحب يترك لوحده وعنده خصوصياته الخصوصيات مع الاستهلاك في الطاقه يسيب على نضيعوا في احنا المستحسن علاش لا العائله كل ما تلمش في سباس واحد السباس اللي هو الكليماتيزر نتاعه اقوى يكفي العائله كل تلم فيه الناس كل وكن طيحوا راو مكيف والاثنين ما خدمهمش راو ديجا ربحنا بخلاف اللي جيس لاختناها العدد زاد النجم نتحكموا فيه نتلموا كل في سباس واحد السباس نتلموا فيه يحاول يكون مسكر نحاولوا دخول الخروج برشا لا فهمتني راو هذا كل يساعد في الفاتورة يطيح فيها والأهم من الفاتورة هي كلها هي جيب المواطن الشخصي لكن عندنا انغاجمون اون فيزافي لبلادنا والشبكه الوطنيه
0: هذا اللي كنت باش نقول سي محمد يعني احنا ماذا بينا يجي الوعي هذايا مش على خاطر جيبنا وجعنا على خاطر الطبيعه وعلى خاطر المناخ وعلى خاطر الطاقه يعني يلزم يكون وعي لاجل الحاجه في حد ذاتها مش لاجل الفلوس والا لاجل حاجه اخرى يعني
1: بالضبط
0: نعم.
1: هنا راهو كي نحكوا على الاقتصاد والاقتصاد راهو خاصه في اوقات الذروه راهو نعاونوا الشبكه نتاعنا راهو في تونس نوصلوا باش الناس تفهمها من نصف النهار الاربعه تقريبا جميع لي مويان اللي عندنا نتاع انتاج الكهرباء نخدموهم 100% في البلافون ويخدموا الكل وما يلحقوش نحكوا على بيك سنا ممكن نوصلوا 4900 ميجاوات واستهلاكنا اكثر بياسر لو نوصلوا نستوردوا ونحلوا مع الجزائر وناخذوا منهم نحلوا مع جيراننا ونوصلوا معناها اصل في سيتياسيون خطيره شوي وكانوا عندك كهرباء عندها في فيتيس نتاع 180 كيلومتر في الساعه وتخرج من لي زون سيكوريتي الكل وتحب تتحكم فيها
0: أيه.
1: هنا لا احنا ماذا بينا الشبكه نتاعنا اللي تعنينا ماذا بينا نبقوا نحافظوا عليها البيك نبعدوا على البيك هذه اللي هو الناس كلها تطلب طلب مشط في وقت واحد.
0: حاولوا
1: نبت عليه نعاونوا بها نعاونوا بالاستهلاك نطيحوا زاد ماشين لافي بالله فوازي باش نرجع للقبلها فكرتها. مثلا ما يجيش واحد في نصف النهار ما بساعة يخدم ماشين لافي وقتها مرات شي خليها تو باش تغسل باش نتاعها فمش عليه. احنا عندنا وقتها كريز نتاع طلب وطلب كبير ياسر على الطاقة في اللحظة هذيك نحاول جميع الأجهزة كلها
0: اللي ما نستحقوهاش مش أكيد يعني
1: ما خدمهاش وقت عندي غسيلة بشم المستحسن يكون في الليل الليل ينقص طلب على الشبكة ماشين وظيفة خدمها في الليل خدمها في أوقات الفجر صباح بكري ولا في الليل نقص كان عندي بش كان عندي كذا مش نسقي جردة نعمل منها خدم موتور ثاني نخدمه بعد أي حاجة فيها موتور محرك بتاع كهرباء نحاول وقت نخدم المكيف بتاعنا نخدمه مع حد شيء.
0: هو أصلا وقت اللي نخدموها ربما في وقت الذروة ويصير هكا الانقطاع التيار الكهربائي تنجم تفسد هي الآلة في حد ذاتها يعني.
1: أي. تكثر الانقطاعات مثلا على جهة معينة كثر الطلب وتكثر الانقطاعات كل عملية انقطاع للضوء والرجوع متاعه فراو يرجع في كيلك سيكون دولانين بيرتيربي النجم يضر النجم تضرب
0: يضر الآلة
1: يضر الآلة ذيك وتنجم تخسرها كريمه. وهنا ما غايتنا لا ستاج تخسر باش تعوض في التعويضات الواحد ولا نحن نخسر احنا في الاخر كل مجموعة وطنية والخسارة كسواء خاصة ولا عامة تتحسب على الكل.
0: نعم احنا
1: نستحسن.
0: تفضل سي محمد. احنا نحبوا ديما مواطن ما يكونش اناني. ثم مواطنين سي محمد كانه عايش هو وحده في العالم هذا
1: ما له رجل. اي فعلا عندنا الانانيه شويه اللي هو عدم شعور بالمسؤوليه الجماعيه.
0: نعم.
1: وقت اللي تبدا في دارك وكيف يخدم ثم غيرك راهو مش كطابش ثم غيرك راهو يقص عليه الضوء وهو ما عندوش مكيف الا وحده ما ساهمش في البرتيرباسيون هذه اصلا ما ساهمش فيها. عاد انت علاش تخدم في تطلب في الفانديو وتطلب في الفان ولي ماكش مش توصلها جملة واحدة مو نطلب 26 دقري بارك ونزيد حاجة أخرى في 26 دقري راهو راهو 26 دقري هو كونفورد لاتري ما في الأيامات العاديين أيامات الشيلي وأيامات السخانة راهو الإنسان يتكيف طبيعي مع السخانة تولي حتى الفانسات في فيزمه
0: حتى 30 تولي يحلم يعني ساعات يقول لك
1: حتى 27 ودرجة و 28 درجة أراه النجم ونعدلوا عليهم ونطلعوا ونخفوا وفي نفس الوقت نحسوا بالكونفورم نحسوا لأنه هي بروبورسيونال في مخ البشر بارابور للكليما اكستيريور.
0: صحيح. وهذه هي النقطة ربما قبل الأخيرة اللي حبيت نحكي فيها سي محمد أنه ما فيها باس وقت اللي يجونا أيامات بحري مش بالضرورة راهو الكليماتيزار يخدم يعني هذا زاد موجود سي محمد يعني ثم ناس من اللي يدخل الصيف لين يخرج الكليماتيزار يخدم سواء كان نهار شهيلي وإلا نهار بحري يعني احنا البحر ديما خير من الكليماتيزار انا نتصور هيك يعني ثم ناس ولات ما عادش نجم تعيش من غير مكيف ما نعرفش شنو نصيحتك ليهم في النقطه هذه سي محمد نهار اللي جينا نهار بارد مثالش نحبسوا المكيف يعني
1: طبيعي هو هنا راه فعلا راه من طبيعه الانسان بطبعه وقت اللي يعود روحه بالمكيف برشا يولي هو بيدو الاحساس نتاع الكونفور نتاعو لا تمبيراتور دو كونفور نتاعو تتبدل في مخه كما الساعه البيولوجيه درجه الحراره اللي يرتاح فيها تتبدل في الشمس الغلط تتبدل في الشمس الغلط يولي اصل يحس روحه عاجز يبعد على المكيف يحس روحه عاجز وهي معناها حاجات
0: كلها امور نفسيه اكثر منها
1: امور نفسيه دونك لهنا راهو نحاولوا ما نعولوش على المكيف نحاولوا اللي مينيمو بوسيبل كان وقت البزواء كان وقت اللي فعلا ثم مشكل ثم بانيك نتاع السخانه قلقت برشا وقت باش نستعملوه ونحاولوا نتفادوا الماكسيموم راهو علاش نتفادوا الماكسيموم راهو تبقى معاه ديجا تبقى بال 12 و20 ساعه قدام المكيف ديجا راهو تجديد الهواء ناقص والهواء هذاك ما عادش فيه هيوميديتي برشا والهواء هذاك مستهلك وماهوش نظيف يعني النهار كامل مستهلك فيه متقوقع على روحك مسكر هذاك كل راهو يضر لك بدنك والمستحسن اخرج سير الوقت فاتت الكريز تاع السخانه نحل النسمه استمتع بالهواء النظيف الطبيعي المتجدد راهو خير لك حتى صحيا خير بيك
0: صحيا صحيح. النقطه الاخيره سي محمد ربما للناس اللي احنا حكينا على المواطن ما حكيناش على الادارات برشا موظفين للاسف يعني خلي الكليماتيزر يمشي ويروح يعني نصيحه او ربما ما نعرفش كيفاش نجم نحكم مع انسان يعني يعني تعطيه نفسه انه يخلي الكليماتيزر يخدم والا الضوء يخدم والا اي حاجه تستهلك الكهرباء ويسكر ويروح يعني فبالله نعاود نذكرهم اللي هذيرا ما يجيش اي
1: لا فعلا فعلا أي. هو ريت هنا انا حكينا جهاز تكييف وبصفة عام وكيفاش نتحكموا فيها انا والحديث الكل حكيته نحكي في الديسونس معناها سواء مقر عمل ولا منزلي
0: نعم.
1: ما ثم حتى فرق بين العام والخاص
0: نعم.
1: مصلحتك العام ومصلحتك الخاص لو شيء يكون كيف كيف انت مثلا الادارات في العاده تلقى يكون مكيفات عاديه ولا مكيف مركزي كان
0: نعم.
1: مكيف مركزي سهل التحكم فيه
0: أي.
1: في اخر وقت يسكروه ويسكت على الكل اوكي
0: أي.
1: لكن اذا كان مكيفات اللي سبليت العاديين هو كل بير وحده كل بير وحده غير مشكل راهو بالحق راهو يجب يكون عندنا وعي كبير
0: نعم.
1: انه مثل كم درجه حراره في العمل الفانسيس وماذا بينا ما نصلهاش حتى الفانسات يعني قاعد تتحرك تدخل من بيرو تخرج من بيرو تدخل بيرو السيرة معناها ماهوش مطلوب منك باش تهبط الفان دو وفان تروا حتى الفانسيس الفانسات كافية وتجي خارج من الخدمة من قبل درجير ربع ساعة مش موقف تخرج من قبل خروجك بربع ساعة تسكت علاش من قبل الحاجتين باش كان ثم ديفو في الماكينة متاعك زور تفيق به وانت موجود فم
0: نعم.
1: على بكري قبل ما تسكر النهار بتاعك مازالت الانرسي البنية مازالت فيها حاجة شوية برود اللي تنجم يخدموك كدرجة ربع ساعة تستمتع به وتكمل بعد تجدد الهواء بتاعك تحل تجدد الهواء اللي أنا كنت مسكر على روحك البيرو تجدد الهواء وتسكر بيروك تسكر على هواء تجدد
0: نعم.
1: وتخرج تروح على روحك هنا ربش تخرج وتخليه بيرو مسكر ما هيش هي مش صحية ومش المستحسن تفده.
0: نعم يعطيك ألف صحة سي محمد العايدي المكون والخبير الطاقي اليوم خلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26,000 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. أعلن المدير العام للصحة وليد دنعيجة أمس أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة الجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة التئان التي تعنى بالجلطات القلبية. أكد عدد من أصحاب سيارات الأجرة لواج أن المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية ابن خداش بمدينة مدنين التي انطلق استغلالها أمس، لا تستوعب سيارات الأجرة على الخطين. أخيرا، وفي العالم، تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بين حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد لحظات أبرز المستجدات الرياضية مع نجاة خليصة.
2: شكرا لك حسن.

0: فوسفور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ثاني مواعيدنا الرياضية. البارح وصل المنتخب الوطني التونسي إلى كرة القدم إلى مكسيكو سيتي, وين باش يتحول أكيد وتحول مقر إقامته بمدينة مونتيغي. نذكروا أنه وين باش يخوض مواجهته الأولى في المونديال نهار الاثنين 15 جوان أمام المنتخب السويدي. نذكروا أنه منتخبنا الوطني التونسي من المنتظر أن يجري اليوم الحصة التدريبية الأولى في المكسيك. نبقى مع أخبار المنتخب الوطني التونسي, ونشهد تراجع جديد في التصنيف العالمي الصادر عن الفيفا, وين فقد زوج مراكز مقارنة بالترتيب السابق اللي تراجع من مرتبة 46 عالميا إلى المركز 44. المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة اختتم اليوم الدور الأول في دورة تولون الدولية بفرنسا اللي انطلقت من 31 مايو وتتواصل حتى 13 جوان. قلت اختتم اليوم بمباراة ضد المنتخب الكولومبي في 7 متاع العشية. ذكر وإنه يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني فقط للمجموعتين إلى الدور النصف نهائي المربع الذهبي. أكيد إن شاء الله بالحظ وتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية أقل من 23 سنة. ذكر وإنه هذه تحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2027 مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية. هذه أخبارنا في دقيقة سبور في أنفو سبور الملتحية نزل تخليص تحية صديقنا حبيب هدية في الهندسة التقنية. بعد شوية ليلى بوعجيلة والدكانة مع كل الفريق. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة. إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا, فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها, وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn, منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn, منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الدكان
3: هيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
2: صباحاتنا
4: تعكس حديث الناس
2: وعطور المجالس, وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: صباح الخيرات، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 10:07 دقائق على موجتنا لقنا كيف ما العاده في الدوكينه، 11:30 نهار باللقاءات بالعناوين بالاخبار وكل ما يفيد الناس الكل ان شاء الله. وشكرا لكم، ديما نقول على اول حاجه انكم اخترتوا تسمعونا واخترتوا موجات الاولى والحره للرفقه والمتابعه، وهذا مش غريب عليكم. شكرا لكم، وشكر اخر كذلك لكل الكلمات الجميله اللي توصلنا دائما في حق منوعه الدوكينه وفريق الدوكينه. حبيبه هديه يا هندسه تقنيا، صباح الخيرات، اهلا وسهلا ومرحبا. عبدو صباح الفل.
1: صباح الفل، صباح الدقلة والياسمين على جميع مستمعين إذاعة تطاوين أينما كنتم،
0: أهلا وسهلا ومرحبا. وليد صباح الفل.
2: صباح النور، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
3: فلقوس صباح الفل والياسمين على الناس الكل ما كانوا يسمعوا فينا،
0: مرحبا.
3: تتعدى حصة باهية كالعادة
0: أكيد بحضوركم البهي، وبأكيد كل ما تضيفوه ما تقدموه تتعدى اللقاء حلو وجميل وفيه كل الإفادة إن شاء الله. بحضورك الجميل بلقيس، انت تضفي الكثير من الجمال على على المساحه بتاعنا، ربي فضلك ان شاء الله يعطيك صحه. شكرا لكم، ان شاء الله ديما في حاله عطاء دائمك. شكرا حبيبي، ربي فضلك يعطيك صحه. اكيد هي حبه تصفيقه جماعيه على الفريق الكل. مرحبا، بعد شويه نمشيو لحديث الدكانه، وخليكم معانا خاطر كلها عناوين مهمه، لكن قبلها خلينا نسمع بعضنا اغنيه وراجعين.

0: دينا مع مجد المهندس في دوكينا ومسينا أكيد معكم مع كل فقراتنا. نمشي الفقرة الأولى ورجعينا.
1: حديث الدوكينا.
0: كيف ما العادة حديث الدوكينا وعناويننا اللي اخترنا اليوم باش نحكيو فيها ونتناقشوا فيها مع بعضنا بيطلي أهم عنوان ولي تشبيني مشوف فيك
2: طلع رس شوي
0: أهم عنوان من نجموش ما نبداوش به هو اللي هو حديث بالفعل حديث الساعة وحديث كل الأوقات من نهارة الأربعة اللي فاتت اللي هو أكيد مرتبط بالبكالوريا وبدورة المراقبة. ورغم الاستعدادات وإحنا حكينا برشا في كيفاش استعدت الوزارة واستعدادات مبكرة حتى تحبط كل محاولات الغش إلا أنه المفاجأة كانت منذ اليوم الأول. يعني بعد دقيقتين من بداية الاختبار بدينا نحكيه على الغش وتحرك كبير على مستوى تواصل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام. فيديوهات دارت برشا، ناس طالبت بقطع الانترنت، ناس طالبت بإعادة اختبار بعض المواد. ولكن لهنا ما تنسوش راهو ينجمكم ثم الضرب لمعنويات المترشح، ومع هذا صار اللي كنا خايفين منه، صار الغش. وإحنا ما عندنا مثل شعبي تعرفوا شنو يقول، ما اللي يسرق يغلب العساس، وصارت العملية وللأسف الشديد. احنا دو ما احناش باش نحكيوا على العملية اللي صارت لانه كنا متوقعينها، لكن ما بعد العملية اصلا، علاش صارت العملية ثم ما بعد العملية والبولميك اللي صار كله بعد العملية. تفضلوا.
2: هو كان اسبوعا مليئا بالغش والغش زيت. كان فيه برشا غش، كان فيه برشا
0: يعني
2: صيحات غضب من برشا اطراف. اولا انه الغش في حد ذاته هو شيء معناها مكروه وشيء يعني مستهجن، خاصه الوقت اللي نحكوا على مناظره وطنيه عندها وزنها وعندها قيمتها، مش فقط في المسار التربوي للتلميذ ولكن حتى في الثقافه التونسيه وفي العادات التونسيه وعند العائلات التونسيه. البكالوريا محطه مهمه، مش كل التلميذ بركه ولكن عند العائلات الكل
0: طبعا في شك،
2: هي منطقة أو مرحلة محورية في حياة العائلة بصفة عامة في الانتقال، خاصة العائلات اللي تكون فيها أول تجربة في الدار. ثم أنه الأسبوع هذا كان مليء برشا حاجات معناها فيها عدة تناقضات في علاقة بالغش بالناس، يعني تنادي بضرورة فرض كل الإجراءات الزجرية والردعية الممكنة للحد من ظاهرة الغش، بما في ذلك المطالبة قطع يعني شبكة الاتصالات وإلا الريزو. واللي في المقابل طلعت من بعض أصوات يعني مش معقول أنه يتقطع الريزو بسبب يعني مقاومة الغش، في حين أنه يضر بمصالح ناس أخرين يعني خدمتهم الكلها تعتمد على شبكة الانترنت. ثم في المقابل نلقوا اللي الاعتراضات متاع برشا ناس، خاصة في الإجراءات اللي قامت بها وزارة التربية أو حتى السلطة الأمنية في بعض الإيقافات اللي تمت على خلفية الغش في البكالوريا، والانتقادات اللي قالت يعني كيفاش نجم تكون يعني مخالفة تربوية يكون العقوبة متاعها زجرية أو سجنية أو بالإيقاف، وقت اللي احنا يعني في وقت سابق كنا حكينا على مشروع قانون يعني فيه عقوبات جديدة للغش في المناظرات الوطنية وعمليات التسريب والبيع والشراء. ولكن هنا احنا يعني ما نش نحكو على مسألة انه الدولة تتعسف على اطفال، احنا نحكو على تلامذة بكالوريا ببطاقة تعريف، تلامذة بالغين، تلامذة راشدين مسؤولين على تصرفاتهم، وحتى ولو انه يعني ثقافيا او عائليا او عاطفيا ننظر لهم ديما على اساس انهم وليدات صغار وانهم ديما ضحايا. لكن يؤسفني انا وقت اللي نلقى ناس اخرين يبرروا لهم ما هم الا صغار، ما هم الا يحبوا ينجحوا، عندهم ضغوطات، عندهم اكراهات سوق الشغل، عندهم متطلبات المعدل اللي لازم يكونوا قوي، مهما كان السبب مهما كان الدافع ما فما حتى شيء يبرر الغش. وفي المقابل زاد يعني حتى مساله الايقافات او مساله التعامل اللي صار مع الناس اللي تم ايقافهم او تم يعني التعامل معهم بشكل يعني عن طريق وزاره التربيه او عن طريق الاجهزه الامنيه في اطار مقاومه شبكات مش افراد، يعني التعامل ما كانش مع افراد في حالات معزوله بصدد الغش، وانما تم في اطار البحث في شبكات كامله تبيع في الكيت، تشري، تسرب في الامتحانات، تبيع، تمل في الإجابات. ومقاومة الغش ماهوش فقط يعني باش يكون معناها باش بمقاومة يعني حالات معزولة داخل المعاهد الثانوية في مراكز الاختبار، وإنما يكون بعمل مشترك يكون عن طريق أجهزة الدولة كل اللي صار ديما معناها احنا ديما نهولوا شوي ممكن الحالات هذه كانت موجودة من قبل لكن ممكن مع وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين اللي ولوا يختاروا يعني المواضيع هذه لنقاشها الموضوع ياخذ برشا جدل على وسائل التواصل الاجتماعي الغش في نهاية الأمر حاجة معناها احنا ما نحبوهاش خاصة نحكوا على تكافؤ الفرص ونشوفوا معناها ناس اخرين معناها يعني حرموا روحهم من النوم حرموا روحهم من المتعة من الخروج من صحيح. من برشا يعني وقت كانوا ينجموا يقضوا مع عائلاتهم والا في الفرهيد من اجل انهم يحلموا بانهم ياخذوا البكالوريا بمعدل باهي احنا شفنا معناها ناقشنا الموضوع هذا في عدة جوانب حتى وقت اللي حكينا على الدروس الخصوصية في وقت من الاوقات صحيح. يعني تلقى اللي المسألة راي يعني فما نقاط ضعف في المنظومة كاملة يعني بين الدروس الخصوصية اللي يسعوا بها المتفوقين أنهم يقتلعوا أعلى المعدلات وبين الغش اللي يلجؤوا له الناس اللي ما يحبوش يعني يبذلوا مجهود ويحبوا اللقمة السائغة واللقمة السهلة في نهاية المطاف يعني المسألة ما هيش مسألة الغش فقط وإنما منظومة كاملة يلزمها تتصلح في عدة جوانب
0: بالفعل منظومة كاملة الوالدين زادة راهم عندهم مسؤولية كبيرة برشا أنا شخصيا نحمل المسؤولية الأولى الوالدين خطر احنا قاعدين نربيه في جيل بفكرة غالطة على الأخر المهم تنجح كيفاش شنو تعمل شنو ما تعملش ما يهمنيش المهم يلزمك تنجح وهذه فكره غلط على الاخر وهذا اليوم اللي يخلي اليوم اولادنا وصغارنا يمشيوا في الـ في الـ في الاتجاه هذا
3: كما قلتي ليلى ووليد صراحه هي فكره تخرج من الدار
0: طبعا
3: احنا مشكلتنا في الـ في الـ في التربيه متاعتنا انه ممنوع الفشل واساس النجاح هو الفشل
0: صحيح.
3: من الفشل نتعلمه برشا حاجات احنا اصبحنا الوالدين متاعنا او مجتمعنا او حتى الجيران والبيئة المجاورة للطفل او للتلميذ اذا رسب لا سمح الله يصير كارثة او يصير سوء تعامل معاه ويصير معاش نتعامل معاه نتعامل فقط مع الناجح والمتفوق وهذا يخلي للغش باب احنا عدنا في ديننا وفي تربيتنا الغش من غش ليس منا
0: طبعا اكيد
3: فاللي يغش هو مش منا مش من جماعتنا مش من من من اهلنا ومالينا العكس الفكره هذه اختلفت الان في الجيل الحالي احنا متعودين صراحه دائما الغش هو شيء فردي هو هو هو حاجه فرديه يعملها الانسان ويتعاقب عليه فردي اليوم اصبح مختلف علاش صارت الاشكاليه كبيره على مستوى الجهه على مستوى الجمهوريه لانه الغش اصبح معاش اصبح حاجه فرديه وانما اصبح حاجه جماعيه مجموعات مختصة منظومة مكاملة مختصة لمساهمة التلاميذ للغش شنية أهدافهم شنية نواياهم هل خلق البلبلة خلق التوتر للتلاميذ للتعليم للمساس بالأمن القومي العلمي التونسي إذن هذا شيء خط أحمر صراحة لأن الموضوع خرج من التلميذ الموضوع أصبح تحت المنظومة التعليمية ككل أصبح وزارة التعليم عندها دخل وزارة الداخلية وزارة الأمن القومي كل الأشياء هذه مربوطة بالغش الجماعي أصبح كما قال وليد مجموعات تتبيع في الأجهزة المتطورة فما سمعنا فما ناس خارج المدارس قاعدين يتكلموا بالمكبرات الصوتية
0: تحكينا لي بلقيس هذاك اللي يبيع في البطاطا
3: زعم يبيع كما قال البطاطا وغيرها من الأشياء فأصبح موجات كبيرة برشا
0: يعني كل الوسائل اللي تاخذوها يعني ما غاب عليهم حتى شيء معناها كميونة بحذا اللي سي تبيع في البطاطا بالبوق توا هذا معقول
3: بالعكس احنا الاولياء لازم يفيقوا انه ولدي لما يغش وينجح بالغش راهو نهايه المطاف راهو مش باش ينجح في حياته
0: طبعا مش يبقى ديما انسان فاشل
3: باش يبقى انسان فاشل
0: خاف من كل شيء مش يخلق قرارات
3: اكزاكتلي اذا ولدي يعيد عام افضل ما ولدي ينجح بالغش
0: وهو كذلك كوني متأكدة هذه لازمنا نفهموه اي
4: انا حقيقه معناها يؤسفني اني نشوف اخبار كما هذه خاصه انه كان فما امال يعني في الاول لما شفنا يعني لي بوبليكاسيون وكيفاش نشوفوا فما قرارات صارمه وقالوا فما مراقبه شديده وفما معناها اخبار تسر من بعد من دقيقه من الساعه الثامنه ودقيقتين يتسرب دفوار فلسفة كيفاش الله أعلم ما فهمتش أسكو معناها القرارات اللي صارت ولا التنبيهات اللي جت والله نبدأ أخطأ توم التلميذ أنا نحب نوجه مساج معناها حتى للأساتذة اللي يسمعوا فينا باهي توا التليفون معناها نورمال مو يتشاف كي باش يصور عبد معناها المفروض يتشاف. ما نظنش انه كل واحد قاعد في طاوله خاطر راهو في الدفوارات والامتحانات الوطنيه كل واحد بالكود نتاعه ما همش زوز ما همش فوق بعضهم معناها كل حد قاعد في كرسي. كيفاش التليفون يتشبد؟ هل معناها هو ما يبانش التليفون انفيزيبل لكيت ما نعرفش؟ اسهل حاجه انه يتم عمليه تفتيش قبل بساعه من دخول الامتحان. مثلا ننسى يفتشوا البنات اذا كان يحبوا معناها طريقه معناها ما يحبوش يكون من الرجال والرجال يثبتوا مع الـ مع الـ مع الاولاد. علاش معناها ما يصيرش هذايا؟ انا نشوف التقصير والاستسهال جاء اولا من قله الرقابه من عند الاساتذه لانه التسريب صار. وانا عندي معلومات معناها انه فما تواطؤ من الاساتذه مع شويه تلاميذ ومفاهمات اي هذه لازم معناها تتفهم. واللي كيت معناها يسفي معناها الكيت ما فماش راه حتى كان تم تسريب الدفوار وما عندك وين يوصل لك معناها ماكش باش تبقى شاده التليفون معناها ساعه كامله تشوف في الواحد معناها الكيت ما فماش تفتيش ما فم رغم حكينا وقلنا
0: هذاك علاش ربما ما نمشيو في فكره انه تقطع الانترنت هي زاده فكره الحقيقه ما معناها اللي ما استحسنهاش مش البعض الكثير وماهيش ماهوش حل زاده انك تقطع الانترنت على البلاد في فتره انه التلاميذ يعديوا في البكالوريا فما يدارات تخدم نحن فرحانين انه دخلت الرقم ودخلت كذا باش نزيدو نحبسوا نحن طايحوا الريزو هو طايح بتبيعته يعني تمشي لاي اداره باش تخرج ورقه باش تعمل حاجه يقول لك والله الريزو طايح استنى شوي نكملوا نحن نثقلوا الانترنت ولا نطيحوها ماهوش حل بصراحه يعني يلزم حلول اخرى اكثر واكبر
2: الغش.
0: واعمق من هكا
2: ممنعش الغش
0: يعطيك صحه
2: انت من الناس اللي يراقبوا فيهم حتى مساله التصوير معناها حتى تعقيبا على بلقيس انه المساله ماهيش فقط مرتبطه بالهواتف يعني مساله حتى في الاقلام وفي النظارات وفي المشابك نتاع نتاع شعر فيهم
0: كلها متطوره جدا العمليه
2: يعني وشفناهم منشورين صور مع الفيسبوك
0: صحيح صحيح صحيح دونك وفي نفس الوقت احنا معناها كنا مع العقوبه ولكن زاده انك تحبس تلميذ هو صحيح منذ قليل شفنا الاخبار نتاع انه تم الافراج عليهم التلاميذ هي على خاطر زاده منع يلزم
4: باش تضرهم اكثر من اللي تعاونهم
0: مش معقول تاخذ تلميذ تحطه في الحبس
4: باش يخرج مجرم
0: مش يخرج الله اعلم ان شاء الله حتى كانوا باش يبقى شهر شهرين انت سكنته بحذاء مجرمين يعني لانه السجن ما فيهش الا المجرمين
4: لكن الحاجه ماهوش حل الحل اللي انا شفته معناه انه فما عمل ذاك التشويش معناها العمليات نتاع التشويش اللي تكون داخل اسوار المعهد مش لازم تقص على الشركات ولا الادارات ولا فما عباد تقري اون ليني معناها ولا عباد تستعمل في الانترنت معناها تضرهم اكثر من اللي تنفعهم والبلديات دورهم انا نحب نعرف حاجه معناها ابار انه الابواق والمضخمات نتاع الصوت معناها هو في حد ذاته ابار الغش كيفاش صوت معناها نتاع واحد يبيع في البطاطا في تحت معناها مراكز نتاع امتحان
0: مش معناها لا وهي معناها وقع احباط العمليه هذه وظهرت انها زاد شبكه اخرى يعني اللي حبينا نقولوا انه لو كنا نستعملوا في العبقريه نتاعنا هذه اللي استعملوا فيها توا في في في وسائل الغش الكل بانواعها استعملناها في اشياء اخرى والله راهي راهو نجحنا في حاجات اخرين اما اهم حاجه نقولوا انه علموا اولادكم النجاح دون استحقاق هزيمه مقنعه ما فيهش شك والغش راهو عمره ما يصنع تلميذ ذكي هذه لازمنا نحطوها في بالنا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل ابنائنا التلاميذ بمختلف مستوياتهم بعد البكالوريا للاسف الشديد هذا نوع اخر زاد من الغش من البكالوريا لتمات شو يقولوا لي شنو هذا شو دخل هذا في هذا بعد ثبوت سقيها بمياه صرف المياه الصحيه قرار تدخل بالقوى العامه لاتلاف 5 هكتارات من الطماطم تبين انه السيد الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي اللي تشرف على صيانتها واحدة من الشركات الخاصة قام سيادته بتجميعها بحوض مائي وانطلق في استعمالها وبدأ يسقي بها في الطماطم ويغش في الناس معناها تصوروا ما هذا وين وصلنا معناها مياه صرف صحي تسقي بها طماطم وتبيعها في الاسواق وتفرح انك معناها ربحت الفلوس وانت سممت الناس ومرضتهم وسببت لهم في كوارث صحيه وين
2: هو
0: وصلنا؟
2: الحاجه الباهيه معناها في الاخبار انه تم التفطن للعمليه هذه ويعني وتم احباطها وتم اتلاف المحصول هذا قبل مرحله النضج ولكن انا معناها ربطته مباشره بلقطه شفتها في السابق في احد البرامج الفلاحيه في التلفزه على فلاح تونسي يحكي على نجاح تجربته في زراعه الطماطم كيفاش انه الهكتار اعطاه تقريبا 74 طن طماطم. وانا قلت السيد هذا معناها
0: ليش عندها وليدين
2: ربي يستر. 5 هكتارات معناها 400 طرناطه طماطم يعني مسقيه بالمياه الصرف الصحي كانت ممكن انها يعني تتوزع في السوق التونسيه ويستهلكوها المواطنين التونسه وشوفوا معناها يعني عواقبها من بعد على صحه العباد. واحنا نعرفوا ونقروا فيها يعني حتى من الابتدائي حتى في كل مراحل يعني الدروس العلوم الطبيعيه مدى تاثير مياه الصرف الصحي على صحه الانسان ومدى خطوره الامراض اللي تنجم تسببها واللي فيها امراض قاتله. ثم انه يعني المساله الاخرى اللي الخطيره اذا كان هذه حاله تم التفطن لها يعني
0: فما بالك
2: بالحاجات اللي نجم تكون معناها تعدد في الخفاء معناها وما تمش التفطن لها. حاجه باهيه بالنسبه للجهات يعني في وزاره الفلاحه والجهات الامنيه انهم يعني يتحركوا بسرعه لاتلاف المحصول هذا. ولكن في المقابل هذا يطرح زاد مساله خلاف يعني مساله الري معناها المنتوجات الفلاحيه بالصرف الصحي والا يعني مساله هل الحالة هذه معزولة وإلا موجود منها حالات أخرى. هي مسألة مدى جودة المنتوجات الفلاحية اللي قاعدة تتباع لنا في السوق. احنا تو كنا نحكو على مسألة الغش في البكالوريا والناس اللي تحب أعطيني النجاح بأي ثمن مهما كانت
0: الوسيلة
2: زادة معناها خاصة وقت اللي نشوفه يعني الصعوبات المناخية شح المياه ضعف الإنتاج الكوارث الطبيعية الرياح التبروري الحاجات اللي تنجم ضرب المحاصيل الفلاحية مع موجة الجفاف الكبيرة اللي عشناها في العامين اللي فاتوا تخلي اي فلاح احنا ننزه الفلاحين معناها على
0: الممارسة
2: هذه ولكن نحكي اي فلاح حريص على انه يحصل اكبر قدر ممكن من الانتاج وانه يعوض مخاسيره خاصه انه نعرفوا اللي الفلاح يتعب برشا باش يوصل يمنع المحصول ويوصل به للاسواق ونعرفوا اللي هو الحلقه الاضعف هو والمواطن في حلقة المنتجات الفلاحية أضعف زوز أطراف هم الفلاح والمواطن وفما في الوسط فما شبكة متاع توزيع وشبكة متاع مضاربة وشبكة متاع
0: ليه وإحنا متضمنين معهم لكن نقول لهم رجاء ولكن ما تخليوناش نغيروا فكرتنا عليكم يعني إحنا ديما يعني ندافعوا على الفلاح
2: مسألة جودة المنتجات الفلاحية يعني خاصة حتى مش بالمياه الصرف الصحي حتى المبالغة في استعمال الأدوية وإحنا نشوفوا حتى لليوم يعني خاصة مع يعني اقتراب موسم الصيف والانتشار الفواكه والخضر والغلال اللي تعتمد في نسبة كبيرة منها على المياه ويقبل عليها التوانسة بشكل كبير مسألة الفيديوهات اللي نجم نشوفوها في مسألة يعني احتواء يعني الخضر والغلال هذه على نسب عالية من السموم المتأتية من مخلفات المبيدات الحشرية وإلا من الأدوية اللي تكبر في الحجم وتتحسن في الطعم وتعطي اللون وكل شيء. فمعناها رسالة للفلاحين كل أنهم يتقوا الله في أنفسهم وفي المواطن وزادة معناها للجهات الفلاحية والصحية والأمنية أنها تكثف الرقابة على أنه من على كل شيء نجم يمس من صحة المواطن
0: ومزيد من اليقظة من أجل التصدي مثل هذه الممارسات. عبدو
3: والله شوف حاجة مهمة جدا لما نحكو أنه دولة مربوطة كلها مع بعضها بمعنى كنا نحكو قبل قليل على الغش في الامتحانات الآن نحكو على الغش في الفلاحة بمعنى تقولوا شو الربط ما بين وزارة التعليم ووزارة الفلاحة. إذا الطالب أو التلميذ لما يكون متعلم وعنده ثقافة ما عنده ثقافة الغش
2: نزيه
3: ونزيه ولما يمشي للفلاحة ويكون مهندس فلاحي أو يكون فلاح اتربى من وزارة التعليم وتعلم أنه الغش في ثقافته ممنوع
0: لازم يكون زد تعلم وتربى في المنزل قبل حتى ما يمشي لوزارة التربية والتعليم.
3: إذن هي وزارة التربية والتعليم وزارة الفلاحة وزارة الأسرة وزارة التكنولوجيا. إذن هي الوزارات كلها لابد أن تكون مربوط مع بعضها. لما نجو نحكي الآن على الـ على الـ أنك تسقي الـ الـ الـ الخضروات الفلاحية بالمياه الصرف الصحي باش نوضح المياه الصرف الصحي هو ينقسم إلى قسمان. القسم الأول هي المياه المعالجة والمياه الغير معالجة. ما الفرق بين المياه المعالجة وغير المعالجة باش يكون على الأقل ثقافة عامة للمستمعين. المياه الغير معالجة هي المياه الصرف الصحي الله يكرمكم اللي خارجة بطبيعتها من الصرف الصحي وهذيك كارثة طبيعية فلاحية على الجميع المنتجات
0: وش يخليهم يتلفوا 5 هكتارات من
3: وتخلق أمراض وفيروسات خطيرة جدا وممنوعة دوليا وحتى تحت القانون التونسي يجرم هذا البال. ولكن المياه المعالجة هي مياه صارت المعالجة متاعتها وهي ممتازة جدا للتربة وللفلاحة وفيها فيتامينات تساعد الفلاح على الإنتاج الطبيعي وممتاز للأراضي الفلاحية. فإحنا مع السقي بالمياه الصرف الصحي المعالجة، وإنما إحنا ضد الغير معالجة. واللي صار للأسف هو الغش مع المياه الغير معالجة، وهاكي كارثة طبيعية صراحة. يعني هذه مش غش، هذا باش يخلق وباء كبير في تونس. والحمد لله انه كما قال وليد انه تفطنوا لي، وان شاء الله يصير فيما رقابة شديدة جدا على جميع المنتجات الفلاحية. هذا ممتاز جدا، العكس انا مع وزارة الفلاحة قاعدة تراقب، قاعدة تقيم، قاعدة تشوف تعمل تحاليل، وهذا حاجة ممتازة. وان شاء الله ان شاء الله دائما يكونوا فما رقابه على الفلاحين،
2: خاصه انه معناها يعني مساله تحويل مجرى مياه صرف صحي وتجميعها في برك كبيره لاستعمالها في السقي ماهوش ضرتها مرتبطه فقط بالمحصول اللي تم اتلافه، وانما يلزم يعني حتى المنطقه اللي صارت فيها يعني العمليه هذه والعمليات المشابهه التربه ومدى اضرار العمليه هذه بالمائده المائيه في نفس المنطقه اللي صارت فيها العمليه.
0: صحيح. اكيد
4: هو الظاهره نتاع الغش. اول حاجه تعقيبا على اللي كنا نحكوا فيه، الانسان اللي يغش في البكالوريا راهو هو نفسه الانسان اللي بيغش في الجامعه، واللي باش يغش كي باش يشد منصب باش يولي استاذ ولا باش يولي
0: عقليه
4: تمشي لقدام. راهو الانسان اللي فيه طبيعه راهي ما تتنحش، واحد منهم يا يتم المعاقبه يا اما لا. بالنسبه للفلاح هذا هو تعمد بناء حاجز من الاكياس والتراب في مجرى نتاع وادي باش يعدي معناها تحويل وجهه مياه صرف الصحي للأرض متاعه. هو حسب الفصل 106 و142 من مجلة المياه التونسية هو يمنع منعا باتا وقاطعا ري الخضروات والمنتجات الفلاحية اللي تتكل نية أو مطبوخة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والعقوبات متاحة راهي من اختية وحتى توصل للسجن. معناها راهو القوانين تتفعل في حالة الغش. معناها وإحنا نشوفه معناها قاعدين تو اللي أي عبد يتعرض ولا يعمل حاجة ما هيش قانونية يتعاقب. ثاني حاجة الأضرار اللي قاعدة تصير تو هو اعتداء أول حاجة صارخ على المنشآت المائية ولا تحويل وجهة المياه الملوثة، واللي معناها تضر بالمواطن اللي هو بينصير قاعد بشيت بشكل من الانتاج نتاع الطماطم هذاك. خاطر هو فما عباد متورثين فكره انه كي تغلي الطماطم ولا كي تبدا الحراره قويه هي باش تموت هذاك البكتيريا وكل شيء، لكن علميا وطبيا نبته الطماطم تمتص المعادن الثقيله الموجوده في مياه الصرف الصحي والصناعي اللي هو فيه الرصاص والزئبق، تتسرب المعادن هذه من الجذور وتتركز في وسط الطماطم وما تموتش بالحراره وما تموتش حتى بالغسيل. وشنو يصير عليها؟
0: وما تنسيش الطماطم معناها أكثر حاجة نستهلكوها نية، معناها في برشا حاجات معناها أكثر هالطماطم مش في التطيب،
4: واللي ينجر عنها معناها أنه الإنسان اللي معناها المشتري ولا الإنسان باش يتكدس له السموم في بدنه وباش تولي معناها أمراض عفانا وعفاكم الله سرطانية والكلى والبرشة أمراض احنا ما نحبوهاش تصير. فريتي جوست من أني أنا نحب نربح حاجة بطريقة سريعة أنا نضر آلاف العباد معايا بالضبط. معناها
0: هذه هي العقلية كيو عليها العقليه للاسف الشديد.
3: معناها سامحني ليلى كما قالت بلقيس تو الامراض ومربوطه بوزاره الصحه، لان لما نشوفوا المستشفيات كثره الامراض وكثره مرضان السرطان عفاكم الله. طب شنو هي الاسباب هذه؟ هل الاسباب هي بالغذاء امتعنا؟ هل عملنا تحاليل وعملنا اناليز معينه شنو اسباب كثره مرض السرطان في شمال افريقيا وتحديدا في تونس؟ اصبح الوباء والامراض منتشر بكميه كبيره صراحه.
0: مادام عندنا ناس معناها ما عادش عندهم ضمير، تنحى من عنده الضمير ويقوم ياخذ 5 هكتارات ويسقيهم بمياه الصرف الصحي ويبيعها معناها لاخوانه والاهل والناس وفي بلاده، وهو متاكد انه يضر فيهم 1000%، معني شو
4: تحب ينتشر عقلية ربحية يعني أكثر من أنها
3: يعني
4: معناها.
3: أنا كنت في في في الشركة متاع التأمين التونسية، قالت لي المدام، قالت لي عبد الله إنه قبل 10 سنوات كانت تجينا في الشهر إلى شهرين 3-4 حالات مرض السرطان، الآن 3-4 حالات تقريبا أسبوعيا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: طيب هل هذه مربوطة بالفلاحة؟ هل هذه مربوطة بالغذاء؟
4: أي بالغذاء مربوطة.
0: الغذاء نسبة كبيرة. الغذاء نسبة كبيرة. فما أسباب أخرى صحيحة، ولكن نأكد لك أن الغذاء نسبة كبيرة جدا. طريقة التغذية نتاعنا راهي تبدلت.
2: المعدة بتبدا.
0: وي بالضبط بالضبط.
4: يجب يعني تو مراقبة السوق الأسواق معناها وقبل ما تنتشر الكوارث هذه أكثر.
0: ربي تستر وتنساوش احنا تو دخلنا فصل صيف والماكلة كيفاش وفي الشارع والناس نظافة معناها الحقيقة نتاع ربي نجمو هذا نحكيو فيه في فيما تبقى من الحلقات القادمة من دوكانا. يعني زاد كيف ردوا بالنا التغذية في الصيف راهو تردوا بالكم خاصة مادة الهريسة ومادة المايونيز من أخطر معناها المواد الغذائية ومن معناها من أسرع المواد اللي قابلة للتعفن والتسمم. راهو تاكلها المطعم تاعها ما تحسوش متبدل ولكن راهي تفعل حاجات اللهم عافينا. إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل. نبقاو في تطاوين الخبر هذايا اللي همنا خاطر باش نسالو سؤال ونكتبوه بالبنط العريض كما يقولوا متى تتم معالجة نقائص وإشكاليات النقل العمومي المنتظم لجهة تطاوين. محطة معناها نجمو نقولوا جديدة بعد ترميمها محطة النقل نتاع الخطوط الداخلية اللي تجمع برشا الخطوط الكلها الداخلية تتجمع فيها. لكن إشكال حاصل ديما في الاكتظاظ. الناس اللي ماشية للذهبة، الناس اللي ماشية للرمادة، الناس اللي ماشية للبير الأحمر، نتصور الناس برشا كلها بني مهيرة برشا الخطوط الداخلية كلها راهو في السخانة هذه وفي الطقس هذا راهو الناس ما عندهاش وين تنتظر. ما فماش بلاصة فيها ظل، ما عندهمش بلاصة مغطية، ما عندهمش أماكن ينجموا يرتاحوا فيها ويستنوا حتى تجي السيارة الخاصة بالنقل نتاعهم. يعني راهو معاناة الحقيقة لمتساكني مناطق العبور. وقتاش باش تنظروا لها المحطة هذية على أساس أنكم رممتوها وخدمتوها وحضرتوها؟ علاش ديما نخدموا خدمة منقوصة؟ علاش خدمتنا ما تكونش كاملة؟ علاش ما نحطوش فيها دورات المياه ونحطو فيها بلاصة مغطية ونحطو فيها وين نجموا يشربوا وينجموا ياخذوا حاجة باردة يشربوها، بلاصة تبدا مظلل عليهم يستناو حتى كي يستنى وقت ما يتقلقش. يعني الشمس كيف ما هكا واحد يضرب ساعة ساعتين يا رسول الله ويستنى في الكهرباء باش يروح يمشي للذهبة ولا يمشي للرمادة وباش يعدي طريق شوف قداش معنا ساعة ولا قداش وهو في السخانة هذه. الحالة زيت الحالات نتاع السيارات هذيك ما نحكيوش عليها.
3: هذه محطة تم ترميمها يعني محطة أصبحت جديدة يعني محطة مطابقة للمواصفات 2026
0: لكن برشا تشكيات راهي يعني.
3: طيب لا حبيت أوصلكم إنه إنه المحطة صارت جديدة ورمموها ومطابقة وإحنا 2026 والناس تشتكي، ما بالك في المحطات القديمة؟ طب أنت محطة الكهر هل فما مكان بالفعل مغطى وكريم للمواطنين باش نجموا يستنوا فيهم؟
0: أسطول مهترق الكل وحتى المحطة متاع النقل البري الأخرى زاد الحقيقة حتى ذيك أسطولها راهو اهترق.
3: يعني صراحة طيب هذا تم تجديد المقر. طيب ممتاز. طيب تجديد المقر هل هو مطابق المواصفات الكريمة للمواطن؟ طيب المواطن يعلم بربي اللي جاي من المستورية وبن مهيرة والماشي الغمراسن. طيب هذا وين يستنى مسكين؟ هذا هبط للتطاوين باش يقضي. إذا هبط باش يتعب ويهز معاه قفة. إذا مروح تاعب يقعد يستنى بالساعات في الشمس. يعني هو هابط، علاش هابط؟ هو هابط مش باش يحوس، هو هابط باش يقضي مسكين.
0: ماشي ماشي الإدارة باش يخرج أوراق باش يعمل أي حاجة باش يقضي قضية شهر باش راجع محمل تاعب ويستنى يتكى على حيط ويستنى.
2: شوف الوضعية. مسألة المحطات النقل البري في تطاوين كنا تعرضنا لها في أكثر من مرة وكانت أولها محطة الحافلات في وسط المدينة مع مختلف المشاكل اللي تنجم تسببها سواء كان معناها يعني مسألة الاكتظاظ المروري ولا مسألة يعني وجود المحطة في وسط المدينة خاصة في ساعات الذروة وقت اللي يعني حتى مسألة دخول الحافلات وخروجها ومسألة يعني الانتظار خاصة أنه النقل البري واستعمال الحافلات يتضاعف يعني عدة مرات في السنة الدراسية في وسط العام وقت اللي فما تلامذة يستعملوا الكيران تخف وطأة الحركة هذه ممكن في الصيف ولكن في الصيف نجم الحركة تقل ولكن عنده في المقابل زيادة في حركة المرور بالناس اللي تروح بالناس اللي في عطلة بالناس اللي تجي من الخارج فالإشكال ما يفاش. والحاجة الثانية هو مع ارتفاع درجات الحرارة احنا ما ناش على الساحل ما ناش على البحر ما ناش في جزيرة احنا في تطاوين يعني متوسط درجات الحرارة من ماي حتى الاخر اوت يعني من 40 فما فوق. فمن اولويات يعني انجاز اي مكان سواء كان محطة نقل بري او غيره هو مكان لائق للانتظار، مكان فيه ظل، مكان فيه حنفيات، مكان فيه مجموعة صحية تؤدي أو يعني تؤدي وظيفتها على الأقل في الحد الأدنى للناس اللي تستعمل المحطات هذه، وخاصة أنه المحطة هذه يعني وقت اللي في وقت سابق المحطات كانوا مختلفين، محطة الرمادة في بلاسة، محطة السمر في بلاسة، بالنميرة في بلاسة، ومنسف في بلاسة، الآن يعني تجمعت أنت تتوم أنا استقطبت عدد أكبر من الناس، عدد أكثر من مستعملي وسائل النقل هذه، فيلزم تقرأ حسابك اللي فما فترات معينة في أعياد في مناسبات في عطل أنه تنجم يعني يكثروا يعني عدد المستعملين والناس اللي ينتظروا في اللواج ولا سيارة الأجرة اللي باش تنقلهم، فيلزم تقرأ حساب أنك تخلي لهم أو توفر لهم فضاء ملائم ومناسب ولائق ومحترم يعني في مقابل المبلغ هذاك اللي يدفعوا فيه للقاء التنقل متاعهم، لكن استعمال محطة اللواجات هذه الظل مش فقط يلزم يتوفر للواج باش ما تسخنش ولا باش تقيل في الشمس ولا
0: والناس نطيش البرد،
2: أما الناس اللي تستعمل هذوكم هم رأس مال المحطة هذيك، هي موجودة على خطر فما مواطنين يلزم تتوفر لهم ظروف كريمة. وبالنسبة حتى للمحطة في ملاحظة صغيرة على محطة النقل البري الجهوية في تطاوين، صارت ممكن منذ 4 أيام تقريبا 4 جوان جلسة في ولاية تطاوين تتعلق ب يعني تحسين خدمات المحطة وتلافي كل النقائص اللي في محطة النقل البري، خاصة في علاقة بالنظافة وفي علاقة بقاعة الانتظار،
0: يعني تعبت حتى الحقيقة
2: تعبت حتى هي خاصة وأنه يعني قادمين على موسم صيف وقادمين على عطل، وشفنا يعني حجم الاكتظاظ اللي يصير وحجم المشاكل اللي تصير خاصة في المناسبات والأعياد الوطنية والعودة المدرسية اللي لازم نقروا لها حسابنا يعني من تو.
0: أكيد ما فيش شك
4: هو حسب ما شفت معناه في آخر أفريل 2026 في 29 أفريل تم تفعيل ولا ترميم المحطة هذه اللي تجمع بين كل بين كل الخطوط معناه الموجودة الداخلية هو رئيس الغرفة الجهوية حسب ما شفت هو شنو هو الهدف متاعه في الأول، هو كان أنه يحسن من جودة عمليات التنقل معناها علاش يصير عملية ترميم ولا موديفيكاسيون في الأول معناها فما معناها شبابك متاع انتظار، فما بيت صالات، فما حسب ما شفت يعني قاعة انتظار، الحاجات اللي كانت من الأول هكا تفرح معناها، لكن بعد التشكيات متاع المواطنين في برشا حاجات أبدأهم حتى من الخطوط أنه ناقص البير الأحمر
0: أي هو
4: مثلا
0: احنا أي لولا احنا علاش اطرحنا العنوان هذا على خطر جات التشكيات
4: ولا أنا حسب ما شفت اللي الخطوط موجود فيها تطاوين ذهيبة تطاوين ذهيبة تطاوين رمادة غمراسن سمار بن مهيرة بن قردان فما برشا عباد اللي يتنقلوا من تطاوين البير الأحمر اتقلقوا واللي شفت لي كومنتير متاع ناس معناها علاش معناها بير الأحمر وين موجودة ما هي تابعة ولاية تطاوين
0: طبعا.
4: التشكيات الأخرى جات حتى من سوء اختيار المكان احنا اخترنا في وسط المدينة، وسط المدينة نعرفوا اللي فيها ضغط مروري كبير معناها جدا
0: حكينا في حتى في محطة
4: ليسيات معناها معاهد مدارس عباد باش نشوفوا جايين من برا معناها في الصيف وكل شيء شنو تتصور معناها باش تصير حوادث مرور لا قدر الله معناها تكون حتى شنيعة جدا. ثالث حاجة اللي تم التشكي منها هي البنية التحتية علاش معناها ما فماش قاعات مكيفة، علاش في 2026 في جماعة الجنوب معناها على عكس العباد اللي موجودة معناها في ولايات أخرى ديما نتشكوا من أبسط مقومات الحياة ولا العيش الكريم معناها قاعات مكيفة قاعات ما يكونش السقف معناها ما فماش ما يكونش معناها المرضى الكبار السن ولا المرضى ولا الصغار تصير لهم حالات معناها ينجم يدوخ ينجم يمرض. فالحاجة اللي نحن معناها نحب نوصلها اللي بالله علاش ما فماش ربط بين الوعود والفعل، يجب معناها معالجة الأمر هذا قريبا لأنه تو احنا دخلنا في الصيف معناها
0: بالضبط احنا خذينا الموضوع كما وعدنا وتحدثنا فيه، إن شاء الله يا ربي تكون فما أذان ساغية إن شاء الله نحكيه فيه مرة أخرى بإيجابية أكثر.
3: تعرف حاجة صغيرة مبارح كنت ماشي بحث المحطة رجل كبير وقفني قال لي عايش ولدي حب نسألك سؤال، قلت له تفضل يا بابا قال لي نحوم على دورة مياه نقضي الحاجة كيفاش نعمل اللي فماش دورة مياه، قلت له بابا عندك القاوي، قال لي عيب نحشي من ندخل القهوة. طب كمواطن يا رسول الله في وسط البلاد ما فماش دورة مياه عمومية يا أخي والله يا عيب يا أخي، الناس الكبار شو يعملوا مساكين يا أخي، حتى في الحدائق متاعنا ما فماش دورة مياه، لا في الحدائق لا في وسط البلاد لا في حد شيء، طيب كيفاش الإنسان يعمل مسكين احنا شباب نتحمله، وإنما الكبير اللي عنده سكر اللي عنده المريض إيش يعمل؟
0: إن شاء الله تكون فما أذان ساغية. شن العنوان هذية باش ناخذوه بسرعة لخطر ماش عندنا وقت للبورتري وليد عادة وقتاش تتصاب لك شهريتك انت؟
2: انا
0: انت وليد فمش وليد اخر
2: تحكي على التعليم اخر نسبة تتصاب للناس الكل تتصاب للتعليم
0: معناه في الحدود 22-24-25 هكاك باش تعطر عليك شوية يظهر لي 23-24 ماذا بيك تعمل دورة مع الجماعة لهنا شوف تمش كيفاش جماعة دي بانيوك على خطر 23-24-25 جوان هذا قرار من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اللي هي تابعة طبعا الاتحاد الشغل باش تنفذ إضراب عام قطاعي في البنوك وشركات التأمين 3 أيام خطوة تصعيدية يقولوهما على حد قولهم بتبيعة على خطر فما تعطل في المفاوضات على حد كلامهم مطالبة بالأجور ورفض صرف الزيادات لسنة 2025 مع العلم أنه أضربوا في نوفمبر الماضي عملوا إضراب
2: بيه خليني نبدأ مسألة الضرب خطأ أكثر حاجة
0: خفت على الشهرية ولا متليع برشة ولا كيفية
2: لا لا إذا كان
0: حبوا موجودين
2: إذا كان حبوا يبدو معنا بدلوها مثلا 29-30 في جوا ما يصيرش خلك من العام
0: إذا كانت ولي تضرب المتقاعدين
2: ولكن مسألة هو قبل ما ندخل في مسألة البنوك في حد ذاتها حتى شفت معناها حجم الجدل اللي صار وحجم حتى التهجم الكبير اللي صار على موظفي القطاع البنكي وموظفي المالية اللي هم في نهاية الأمر من أصحابنا وجيراننا وأصدقائنا وكل شيء
0: ونتعامل
2: معهم بطبيعة الحال ولكن فما حاجة بقدر ما الإنسان صحيح معناها عنده نظرة معينة يعني نوع من العدائية اللي تصير مباشرة وقت اللي تلقى قطاع مقابل باش تلقاه يعلن على إضراب وقت اللي نفس الشخص
0: معناها مصلحتك باش تتعدل
2: ذاك علاش احنا ديما عندنا في تونس بل معنا حتى ما نحكوا على قطاع البنوك في حد ذاته مساله الاضراب في حد ذاته شفنا الموجه اللي والحمد لله نقصت بعد الثوره هذيك وقت اللي كنا في عشرات الاف الاضرابات حاليا تقريبا يعني اقل برشا لكن عندنا مشكلة احنا وقت اللي يضرب غيرنا احنا معناها يعني في تونس انا نكون تو في التعليم نعمل اضراب لكن بعدها مباشرة نسب قطاع البنوك ولا قطاع المالية ولا البلديات ولا المحامات وكل شيء يعطيك الصحة
0: حلال علينا حرام على اخونا احمد
2: فالمسألة هي بالنسبة لي انا يعني اهل مكة ادرى بشعابها وهم معناها حسب تبرير يعني يعني منتسبي القطاع البنكي عندهم مشاكلهم الخاصة اللي احنا ما نعرفوهاش عندهم يعني إشكالياتهم في قطاعهم اللي احنا ما نعرفوهاش ممكن ينجم الواحد يكون سبب مش العداء ولكن النقاش اللي يستنكر تجرؤ يعني أعوان البنوك معناها على والتأمين على أنهم يخموا في إضراب في مسألة ذيك عدد الشهري في قيمة الشهري كل قطاع عنده خصوصياته قطاع التعليم مش كيما الصحة مش كيما الأمن مش كيما البنوك خاصة وقت اللي نعرفوا إلي البنوك في أغلبها ساعة خاصة وهي بطبيعتها الكلها عامة وإلا خاصة وإلا يعني اشتر عامة اشتر خاصة هي في نهاية الأمر هي مؤسسة ربحية دخل في الفلوس فيها عمولات التعامل يعني حتى مسألة يعني الحوافز والمنح اللي يأخذوها الأعوان بتاعها يعني تدخل في إطار يعني مدى اجتهاد كل إطار بنكي في أنه يربح المؤسسة متاعه بطبيعة الحال هو يرى أنه من حقه أنه بالقدر ما قاعد يجتهد أنه يربح المؤسسة هو في المقابل يلزم يعني يكون عنده مناب نقوله احنا نسبي محترم مقارنة بالمجهود اللي يخدموا فيه مسألة أنه معناها هل هم عندهم الحق ولا ما عندهمش هذه معناها مسألة تخصهم هم كقطاع ولكن أنا فقط بركة احتجاجي ممكن هل التاريخ أو الأيام هذم معناها مدروسين ولا صدفة ولا وسيلة ضغط ولا على كل حال
0: معناها راوكي سير إضراب أكيد معناها تختار الأيام والمواعيد والمواقيت واللي تحب عليه أنت الكل ما يجيش يضرب لك نهار 12 و10 و11 ما فماش يزم يضرب وقت اللي الناس تستحق البنك باش تحس به
2: كوسيلة
0: الضغط ما فيش شك
3: احنا حكينا في اول مطاف على الغش والان نحكو على الاضراب وهي نفس الشيء الاضراب هو حق وانا مع الاضراب السلمي
0: يكفله القانون
3: السلمي الاضراب السلمي
0: اي لا سلمي هما مش باش يكسروا هما مش باش
3: ما معنى الاضراب السلمي في البنوك
0: اي
3: لما توقف قطاع البنكي 3 أيام تعرف أنه تعمل شلل مالي في الدولة التونسية تعرف تعمل كارثة مالية في تونس تعرف عندنا

0: الأمن القومي.
1: كيفش بشكل الإضراب
0: يا أخويا؟ أقعد مع أنا مانيش مستشار في الإضراب. أقعد مع مستشارين، أقعد مع أهل النقابة.
1: أي هم حكيوا لكن ما توصلوش الحل.
0: ويعملوا إضراب سلمي يا أخويا. 50% من القطاع، فما قطاعات يا فما قطاعات وإسراد وتوريد دوليا في الأدوية وفي في السلع. أنت
1: مثلا تقول أنت كما مثلا قطاع الصحة إضراب في المستشفى، ولكن قسم الاستعجالي يخدم
0: مثلا. أنت الآن بتعمل إضراب 3 أيام. طيب المواني البواخر الواقفة في تحويل العملات. طيب اللي الرواتب هذه ممكن هذه النجم نتحمله بعضنا في الرواتب.
1: لا والله لا نتحمله بعضنا والله. لا
0: إذا ما بالك الدولة بأتم معناها ما بالك الدولة. إذا إضراب تأثر على المصلحة العامة راهو إضراب غلط. أنا مع الإضراب السلمي في ما يأثرش على المجتمع المدني أو على التجارة أو على الدولة.
1: بنقيس بسرعة خطر عنا البورتري.
2: هو الاعتصام ذي السلمي على ما يبدو، معناها حسب في بالي، لكن هو باش يوقف مصالح برشا عباد ومؤسسات. معناها ما نجموش احنا ناخذوا 3 أيام كاملين اضراب هذايا، معناها باش تمشي انت مصالحك تمشيها. بينما انا راني في جزء معين انا راني مع الاضراب هذا. علاش؟ على خاطر البنوك سجلت السنة ارباح قياسية يشوفوا فيها. معناها علاش معناها يرفضوا في في في في عودة المفاوضات؟ معناها رغم انا ما دخلنيش لا نخدم في البنك لا حتى شيء، اما نحس انه الاضراب هو قاعدين ندافعوا على الطبقه الوسطى اللي ما زالت شاده روحها معناها في تونس، وهو تشجيع حتى العباد الاخرى اللي ماهيش قاعده تاخذ في حقها. معناها هو قالك معناها احنا رانا ماناش ناخذوا في 3 ملايين، فما عباد ديجا من ياخذوا في شهريه بين 1800 و2500 دينار.
1: الزياده نتاعهم بعنوان 2025 ما خذوهاش
2: هما ماهمش مكفيتهم 5%، يحبوا اكثر، معناها زيادات في الاجور. لكن شنو هو انك تعمل الاعتصام هذا وتاخذ 3 أيام، هو ضرب برشا مصالح معناها. فلهذا ان شاء الله يتم
1: التوصل للحل
2: يرضي الطرفين، يرضي الطرفين ويرضينا يعني الكل، يعني ما قلقناش احنا.
1: المهم وليد كي يمشي
0: يعني سمحونا غدوه بعيد الشر، غدوه شركه الكهرباء حتعمل اضراب تقص علينا الكره 3 أيام.
2: اللي يتغشش يمشي يقص
0: يعني
2: علينا حاجه.
0: هيك توصل لنا حل، معناته قص الكره على المواطنين والله عاملين لنا اضراب.
3: لا ما يقص عليك الكره، يقص عليك الخدمات. اذا كان عندك الكره يمشي بطبيعته كما البنك، اذا كان عندك منها فلوس في الكونت تاعك.
1: اما اذا قص عليك الكره وهم في اضراب ما يرجع لكش الكره.
0: بارك الله فيك.
3: معناها اغلب الاشكال هو راهو مش بين يعني اعوان البنوك مع الدوله، وانما بين يعني اعوان البنوك مع البنوك في حد ذاتهم ومع المؤسسات البنكيه واصحاب المؤسسات البنكيه في حد ذاتهم في مساله التفاوت في الرواتب، في مدى انه معناها هل منح والحوافز اللي ياخذوا فيها والزيادات مش قاعده تتفاعل، وفما طبقيه داخل يعني المؤسسات البنكيه.
2: اي مهمش الكل ياخذوا في نفس الشهريات، فما
1: بالضبط ربي قدر الخير. من هنا للوقت هذاك نشوف ان شاء الله يتوصلوا للحل، وان شاء الله تكون الامور واضحه، واحنا في نهايه الامر ماذا بينا الامور كلها تكون واضحه، وماذا بينا تكونش فما اضرابات فماش مشاكل. ولكن زاد الانسان كي يوعد راه لازم يوفي بالوعد نتاعو. معناتها انت وعدت باش تزيد في الشهريه، وعدت باش ما نعرفش شنو، تفاوضت ويزنكم توصلوا الحل، خاطر تعرفوا في الاخير شكون بشكلها المواطن راهو، ما فماش حد اخر الا احنا. باش تمشي تجبد في شهريتك يقول لك لا يا اخويا احنا ما نخدموش، موجود على عين المكان لكن ما يخدمش. باش يعمل مواطن وقتها؟ منين باش يجيب فلوس؟ منين باش يصرف مع الوضعيه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها؟ ربي يقدر الخير.
3: انا يعني حتى في لقطه صغيره انه مثلا يعني شفت حتى مؤخرا بعض البنوك اللي قاعدين تو معناها يمشوا حتى في اجراءات يعني تدفع الناس انهم ياخذوا هذيك اللي فورفين تاع البطاقات البنكيه، وماشيين في اتجاه انه حتى معناها فما اللي تحت 1000 دينار تحت 500 دينار انه ما عادش يعطيك فلوس على الكونتوار، يجبرك باش انه تعمل كارت وانك تستعمل يعني الموزعات البنكيه ويقص عليك ويقص عليك فري.
1: وساعات الكارت ما تمشي لك، شو ساعات توصل لك معناها حد معين يقول لك ما عادش نجم نعطيك، وتجيك عشيه تسبت مثلا ولا تجيك ما نعرفش نهار تحد وحاسيله، وهما زاد راهو في المقابل ياخذوا عليها في فلوس. معناها ماهيش خدمات مجانيه، ما تخدملكش مرتين وثلاثه وشهر وشهرين، ولكن ياخذوا عليها الخدمات نتاعهم وانت ما تمتعت بحتى خدمه، وانت تمشي وتقف وتشد الصف وتضربها ما نعرفش ساعه ولا ساعه غير ربع، خاصه كي تجي في الوقيته هذايا نتاع ايش و20. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي قدر الخير. بلقيس ما خليناش بالحق الوقت للبورتري 56 دقيقة باش نخليه البورتري ساعة ثانية. تحية لابن الجهة اليوم حابين نكرموه على طريقتنا الخاصة، ونكتشفوا بعد شوية في ساعة ثانية. بما أن الوقت معاش يكفينا نسمع أغنية مع رشيد ونرجع إن شاء الله في الجزء الثاني من الدكانة. مرحبا بكم، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: ويأتيكم النداء التطوين. أهلا بكم. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطوين وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط مدينة تطوين للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. تنظم كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالشراكة مع عدة أطراف يوم الخميس المقبل منتدى تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للتدريس والبحث في القانون. ويندرج المنتدى في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة واستكشاف سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس والبحث العلمي في المجال القانوني. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم انذارا بإخلاء سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارة يشنها على المدينة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات، كما أصيب عنصرا من الدفاع المدني في غارتين شنهم الاحتلال على بلدة الشرقية جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية مرجعا إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، ومؤكدا في تصريحات أخرى أن واشنطن ستعلن انتصارا كاملا في هذا المسار خلال أسبوعين. وفي إيران أكد مسؤولون في البرلمان أن العمل الميداني والدبلوماسي يسيران بشكل متوازن ضمن استراتيجية واحدة، مشيرين إلى أن التطورات الأخيرة عززت هذا التوجه. كما شدد النواب في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على أن طهران ستواصل ردها العسكري في حال تعرض أمنها وحلفاؤها في المنطقة لأي تهديد. بعد الفاصل فقرة البلاغات. أهلا بكم من جديد.
0: بلاغات.
1: حددت وزارة التربية اليوم الثلاثاء 9 من شهر جوان الجاري آخر أجل أمام تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة في والمعدل أي المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والاعتراض في صورة وجود خطأ. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع للاطلاع على الأعداد ورموز المراقبة في حالة خطأ. يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه اليوم 9 من شهر جوان الجارية. يذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية بأنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه بهدف الاستحواذ على المعطيات الشخصية للمستخدمين واستغلالها في عملية تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي في بلاغ أصدره أنه لا يطلب مطلقا كلمة العبور أو الرقم السري الخاصين بالحرفاء عبر أي وسيلة كانت، محذرا من التعاون مع هذه المواقع المشبوهة. وشدد البريد التونسي على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت أنه تورط في انتحال صفة المؤسسة أو الترويج لمنتجاتها بطرق احتيالية. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: We'll be right back. الدكانة.
3: هيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
2: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم لحديش وتسعة دقائق على موجاتنا في الجزء الثاني من الدكانة. رجعنا ونواصل معكم مرحبا بالجميع. في الجزء هذا على غير العادة والحقيقة تعودنا نبدأ بالهدى الثقافية، لكن بما أنه خذينا برشا وقت في الساعة الأولى دونك خلينا البورتري خليناه للساعة هذية. نمشي ومع بورتري بلقيس وراجعين.
1: بورتري مع بلقيس.
0: بورتري اليوم اخترنا ابن الجهة الحقيقة في لمسة تكريم أكيد ليه، يسحق كل خير وإحنا سعداء جدا نحكيه على ابن تطاوين سيد علي دب. شكون ما يعرف سيد علي دب؟ على طريقتنا تقدمه بلقيس تفضل.
2: علي دب هو أديب تونسي، تولد يوم 22 مايو 1941 بهنشير غزال بولاية تطاوين، وين زاول فيها تعليمه الابتدائي. بعد نقل لتونس العاصمة وين أتم شهادة التحصيل في الزيتونة، ومن ثم التحق بجامعة بغداد واخذ الإجازة في اللغة والأدب العربية عام 1970. رجع لتونس فباشر مهنة التدريس بالمعاهد الثانوية ومنها رادس اللي يقطن فيها حاليا إلى أن تقاعد. الأستاذ علي دب مغروم بالأدب شعرا ورواية وقصة ومسرحا وتأليفا للإذاعة والتلفزة. من إصداراته تعجلت الفرح، فصول الفرح، الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدي، كما كتب القصة والرواية نساء الجبل، قمر الغدران، بنات غازي، حدائق الفجر، ابن خلدون، وهي رواية للشباب في 3 أجزاء، مجموعة قصصية بعنوان حبات قمح، وفي المسرح ألف زادة قيتون، الزيارة، الخيمة، ويحيى الصبر. كانت ليه مساهمات تلفزية وسينمائية كما مسلسل ماتوس، ديك الجن، أساطير الذاكرة، وابن خلدون اللي هو شريط سينمائي روائي وثائقي. من مساهماته الإذاعية نهر العطش، قلعة الصقر، ابن رشيق، ابن رشد، مسلسل القدس، حدث ذات يوم، الدليل الصعب، ومسلسل قضاة من تاريخنا. والأديب علي دب حائز على برشا جوائز في التأليف وكتابة السيناريو في المهرجانات العربية، ومنها الجائزة الذهبية من مسلسل ابن رشد، الجائزة الذهبية عن مسلسل ابن خلدون، الجائزة الذهبية عن مسلسل ماتوس، والجائزة الفضية عن مسلسل الحكاية الشعبية في مهرجان القاهرة، والجائزة الأولى عن شريط ابن خلدون في مهرجان الإذاعات والتلفزات العربية بتونس عام 2007. علي دب هو من أبرز الأسماء اللي خدمت الأدب والدراما التونسية بما قدموا من أعمال شعرية وروائية وإذاعية وتلفزية استحضرت التاريخ والهوية والذاكرة الثقافية بأسلوب مميز ومتنوع.
0: يعطيك الصحة. اليوم هذا الاسم اللي اخترنا نحكيه عليه الأستاذ علي دب، تحية ليه من فريق الدكانة من خلال فقرة بورتري. إن شاء الله مزيد من العطاء الأستاذ علي دب. رجعين بعد شوية نمشي للغناية رشيد وناخذ بعدها هدرة ثقافية.

0: هدرة ثقافية مع وليد.
1: كيف العادة هدرة ثقافية مع وليد، واليوم وليد باش يحدثنا على بين الاعتراف القانوني والرقابة الفنية ماذا يغير قانون الفنان. هي بادرة كان أطلقها الموسيقي ربيع الزموري، باش ناخشوها مع بعضنا أكيد وليد باش يقدمها لنا. قانون الفنان اللي بمجرد ما تمضى في المجلس الناس كلها فنانين، شفت كيفاش يباركوا بعضهم فرحانين، لكن تقريبا 3-4 أيام أسبوع بالكثير وبدينا نشوفه في حاجات أخرى، في آراء أخرى، في تساؤلات أخرى، ربما من بينها تساؤلات كبيرة الحقيقة طرحها، خاصة نحن ركزنا ربيع الزموري هو اللي كتب أكثر في قانون الفنان.
2: قانون الفنان هو يعني حتى من بين أكثر المواضيع اللي تناولناها في هدرة ثقافية، خاصة في قيمته في ترسيخ العدالة الثقافية بين الفنانين، وفي أنه يبني أسس واضحة للفنانين الكل في كل القطاعات، خاصة وقت اللي كانت برشا حاجات يعني معمولة هامشية وكانت تضر بمصالح برشا ناس، خاصة أنه القطاع الفني واسع برشا، ماهوش وظيفة عمومية، ماهيش ناس فيها معناها تاخذ كما نقولوا احنا استاتيو نتاع الموظف العمومي، وإنما في علاقة بكل المجتمع التونسي، سواء كان من متدخلين أو متعاونين أو من ناس موهوبين أو هاوين، يعني مش بالضرورة يكونوا متفرغين للعمل الفني. والحاجة المهمة في الجدل اللي دار حول قانون الفنان بعد ما توزعت الآراء، خاصة وقت اللي صارت المصادقة عليه وصارت ذيك الفرحة الكبيرة، وقت اللي كانت برشا ناس تستنى فيه وتستنى في الجلسة وقت ستصير والمصادقة وقتش تتم على القانون هذا، ولكن فيما بعد تبين اللي راو يعني المصادقة على هذا القانون هي جولة في معركة طويلة، هي مرحلة في مسار طويل يأسس لحماية الفنان وللإحاطة بكل المجالات اللي يتحرك فيها الفنان التونسي. الفنان ربيع زموري اللي ديجا مؤخرا يعني فنان كبير ومتوج يعني حتى عالميا بأغنية
1: ديب شارد
2: يعني
1: جينريك المسلسل
2: وادي الباي، يعني يتكلم. والحاجة الباهية هو أنه معناها يعني كان من أبرز المتحفظين على قانون الفنان وعلى فصول القانون، وإحنا حتى وقتها حكينا في حلقة سابقة أنه المسألة يعني ماهيش متعلقة فقط بالقانون، القانون وحده ما يكفيش، وإنما اللي حدد مصير الفنان التونسي هي التراتيب التطبيقية والمراسيم والأوامر الوزارية اللي باش تفسر القانون وتورينا كيفاش باش يتطبق وباش يحمي الفنان. ربيع زموري حكى على التراتيب يعني أفصلها يعني وحتى تسأل عليها، يعني فيما يخص كيفاش باش تتكون اللجان اللي تمنح البطاقة المهنية، شنو المعايير الحقيقية للاحتراف، وشكون يحدد هذا محترف ولا مش محترف، كيفاش باش يتطبق نظام طابع المساهمة الفنية واللي حكينا عليه واللي هو شكل من أشكال التغطية الاجتماعية للفنانين، وفيه مساهمة مادية تفرق بين قطاع وآخر. والحاجة الأخرى شنو حظ الفنان غير المتفرغ والهاوي في الدعم، بما أنه الترتيب يعني ما زالت ما صدرتش، احنا دائما يعني هذه في مرحلة يعني مرحلة فراغ ولا مرحلة سكون بين المصادقة على القانون، ثم القانون هذا ما هو باش يمر إلى التطبيق إلا بعد صدور الأوامر التطبيقية والأوامر أو المراسيم الوزارية. وربيع الزموري قال احنا ما نسحقوش أن نستنوا في الظلام، يعني قرر أنه يبعث يعني نوع من مجال للحوار المستقل سماها مجموعة تفكير وتبادل مقترحات حول مستقبل المهن الفنية والحقوق الفنية والرقمية في تونس. المبادرة يعني كما قال هو هي ماهيش حزب، ماهيش نقابة، ماهيش جمعية، ماهيش جهة ضد وزارة الثقافة ولا ضد أي طرف،
1: وإنما يفكر بصوت يعني عالي.
2: هي يعطيك صحة، هي فكرة يعني تجمع المبدعين والفنانين الكل، هي فضاء للحوار المسؤول، الهدف متاعه هو أنه يخدم المصلحة العامة للفنانين ويحاول يصلح اللي فيه يعني مصلحة الفنانين الكل من خلال القانون اللي إن شاء الله يعني بالمراسيم ومن بعد يعني بالآراء نتاع أهل الاختصاص أنه يرى النور بشكل يتناسب مع الناس الكل. أنا في رأيي الموقف هذا موقف حضاري، موقف متميز على الأخر، يعني في عوض النقد الهدام، وأن خطر شفنا برشا بيانات، شفنا برشا تحفظات، شفنا برشا مراسلات، استاتيوات فيسبوك، فيديوهات، ناس تحكي كما نقولوا احنا تقطع وتريش في القانون اللي هم بيدهم كانوا فرحانين بالمصادقة عليه، يعني انه يتحول الفنان يعني من مجرد منظر على منصة التواصل الاجتماعي ولا مجرد يعني شخص يعني يتصيد الاخطاء ولا نقاط الضعف في تدوين على فيسبوك، انه يمر للمبادرة إنه يتحاور إنه هاتش عندك من أجل إنه النص القانوني هذا يتحول للتطبيق على أرض الميدان بطرق يعني تتناسب مع الناس الكل. الأسئلة طبعا يعني سواء كان اللي طرحها ربيع الزموري ولا اللي طرحوها حتى الناس
1: مهمة.
2: الناس اللي اللي تفاعلوا معه هو ساعة أولا هل الجهات الرسمية سواء كان من البرلمان أو من وزارة الثقافة باش تكون مستعدة تسمع الاقتراحات هذه وأنها تتفاعل معها بشكل إيجابي. هل الفنانين في الجهات الداخلية اللي من بينها تطوين وكنا نحكي مثلا تو على مبدع يعني ممكن برشا ما يعرفوهش يعني يعرفوا جيل معين ولكن ممكن تو يعني اليوم برشا ناس يسمعوا فينا تو عرفوا اسم علي دب في تطوين وقيمته الفنية الكبيرة في تاريخ التلفزة والإذاعة والمسرح والسينما. ثم هل المبادرة باش تنجح في تجاوز الانقسامات وإلا باش تتحول إلى فضاء للمناكفات ويعني الصراعات من جديد ونعرفوا عندنا مشكل في تونس في صراع الزعامة والقيادة وأنه أنا صاحب المبادرة يعني أنه يجي شخص معناه أحيانا يطرح مبادرة بهي ساعات المبادرة البناء هذيك يصير في, في, في, في داخلها انقسامات ساعات يعني تجهض كما يقولوا المشروع قبل أن يولد. ثم أنه الفكرة في حد ذاتها هي نقلة نوعية في طريقة التعامل مع السياسات الثقافية خاصة نقطة الفنانين بدوا يأخذوا زمام المبادرة وما يستنوش القرارات اللي تهبط عليهم من فوق. الخلاصة قانون الفنان صدر ولكن كما قلنا احنا جولة في معركة طويلة من أجل يعني ترسيخ حقوق الفنانين بالشكل اللي يتناسب معاهم وخاصة أنه الترتيب التطبيقية نجموا نلقولها الصياغة القانونية اللي تتناسب من خلال المبادرة بتاع ربيع الزموري والفنانين الكل من كل القطاعات اللي نجموا يلتفوا حولها ويدعموها ويقووها وتهز يعني القانون هذا وقانون الفنان في الاتجاه الصحيح وتحول الفنانين من متفرجين إلى فاعلين في صياغة مستقبل.
1: بالضبط هذا هو المطلوب وإحنا الكل كفريق كان الحقيقة نحيوه الموسيقى والفنان ربيع الزموري. هذا هو المطلوب وقت أنت ما تعجبكش الحاجة ولا مش ما تعجبكش يعني ما هيش هذيري كنت انتظرها ما نستعملوش فيسبوك فقط باش نشهروا باش نسبوا باش نثلبوا باش نشتموا لا بادر هات الحلول مثالش وهذه فكرة حلوة برشا مبادرة جميلة جدا نطلقها ربيع زموري حبينا اليوم نحكيه عليها مهمة وإن شاء الله كما قلت معنا وليد تلفوا حولها الفنانين الكل والمبدعين ونتصور لو كان تكون معناها بصدق الناس كلها تتلم في المبادرة ذي وتحكي وتتناقش نتصور باش يخرجوا بحاجة مهمة أكيد باش ترجع بالنفع على الفنانين والمبدعين في تونس بصفة عامة وإحنا ما نشكوش في نزاهة الفنان الكبير نحيوه من هنا ربيع زموري. هدرة ثقافية ما فيهاش برشا نقاش يظهر لي نمشي للفقرة ولا عندك حاجة عبد
3: لا بس انها نحيي
1: ربيع زموري تحية اكيد الفنان ابن الجهة ولدنا اكيد ولد وكلها ولد تونس مبدعينها كل وفنانية عم بحرك وجايين
0: عم بحرك مع عبد الله
1: في العادة عم بحرك مع عبدالله وإحنا نعيش تحول جذري نحو عصر الوكلاء الأذكياء عصر جديد من الذكاء الاصطناعي شنية ملامحه؟
3: إحنا الآن في نقلة جذرية في الذكاء الاصطناعي العصر الجديد 2026
1: ما برشا اللي بزيلوا مستنسوش بالعصر الأول إذا بينا إحنا داخلين على العصر ذي معناه سرعة غير عادية
3: نو إحنا داخلين في سرعة قوية جدا كما قلت ليلى صارت شراكة قوية جدا ما بين شركة مايكروسوفت وشركة انفيديا انفيديا معروفة في صناعة الجي بي يو كرة الشاشة والجرافيك كارد أصبحت الآن فما شراكة كبيرة ما بين مايكروسوفت شركة مايكروسوفت وشركة انفيديا باش نحاول دائما لما نحكي في عم بحرك في التكنولوجي نحكي مش بتقنية
1: وإنما نحكي المعلومة باش تفهموها
3: للشعب العام الشعب العادي اللي ما عندوش علاقة بالتكنولوجي بصفة عامة عصر الكمبيوتر أو عصر اللابتوب أو عصر الحاسوب من 20 سنة إلى 30 سنة ما صارش في نقلة جذرية كبيرة نعرفوا أنه الحواسيب في برنامج معين يخدم أنه دائما الإنسان هو ملك الفكرة والكمبيوتر أو الحاسوب هو اللي يعمل الأداء هذه أو اللي ينفذ الفكرة هذيك الآن في 2026 وهي بداية النقل الجذرية للذكاء الاصطناعي وتعودنا الذكاء الاصطناعي كما شات جي بي تي وجيميناي والأشياء الأخرى هو أبليكاسيون ندخل عليه بكبسة زر ونحكم معاه ويجاوب علينا الآن أصبح مختلف تماما أصبح الأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الجديدة اللي بتدخل السوق قريبا أصبح فيها ذكاء اصطناعي موجود فيها في السيستم متاعها, مبرمج في السيستم. وهذا بيوصل حتى للتليفونات, بمعنى أصبح اللابتوب أو الجهاز يصبح يتعامل معك حسب أنت شنو تستحق ويخدمك حسب أنت شنو تستحق, معاش تعطيه الأوامر وإنما هو يتعامل معك بالذكاء متاعك. بمعنى أصبح عندك كيما داتا سنتر متنقلة, كيما كيما كيما كيما داتا
1: بناء على المعلومات اللي عرف عليك قبل.
3: قبل يعني أعطيكم مثال بسيط, الآن الكمبيوترات الجديدة اللي باش تدخل السوق الجديد في نهاية 2026 بداية 27 حتى التليفونات الجديدة 2027 هي تعوض برشة خدمة عليك. بمعنى أنت لما أنت متعود كل صباح تعمل ألارم تفيق 6 متاع الصباح وتفطر وتكلم باباك أو أمك باش تصبح عليهم. بالذكاء الاصطناعي يولي أنت مكش
1: مطالب باش تعمل هذاك,
3: مطالب تعمل هذاك
1: باش يصير وحده, هو
3: باش يصير وحده لأنه هو مستانس بيك إنه يعمل شيء هذاك. أنت مستانس كل الصباح تشوف الأخبار أو تحل الراديو, يولي وحده ويحل لك الأخبار لأنه تعود على نظامك على سيستمك. أنت متعود أنك تشوف كل يوم مثلا الضغط الدم تاع الوالدة, يولي هو وحده يبعث لك مساج أو يبعث للوالدة راهو لازم تشوف يتول الضغط تبعك. وقيسها على الخدمة والوظائف وغيرها من الأشياء. يصبح الكمبيوتر أو الجهاز اللي تخدم به واللي هو اللي يعاونك, مش أنت تعاونه, مش أنت تعطيه الأفكار وإنما هو يعطيك الأفكار. انقصوه على المحاسبين, انقصوه على المحامين, انقصوه على برشة حاجات. في يقول لك في 2027 فما برشة مهام باش تقريبا تختفي على مستوى العالم. يعوضها الذكاء الاصطناعي. الآن السرعة الكمبيوتر اللي صار فيها الآن مع مايكروسوفت وحتى أبل امبارح كان عندها مؤتمر كبير جدا في نقلة الهواتف والأجهزة متاعها, سرعة خرافية جدا صراحة. الآن بالأجهزة هذه معاش نستحقه تقريبا شبه معاش نستحقه محاسب واللي هو وحده يعطيك الحسابات متاعك ويعاونك على حساباتك, أنت فقط أعطيه المعلومات اللي تحط له إياها. هو وحده يعطيك الاناليز ويعطيك شنو افضل طريقه لمعالجه حساباتك. حتى القضايا العاديه يولي وحده هو ينجم يكون في بقعه المحامي ويعطيك الحلولات وكيفاش تواجه القضيه متاعك.
1: يعني كل حاجه فيها سلبي وايجابي عبد الله, وهذا كله معناه اللي ذكرته في الاول كله ايجابي, فقط انه باش ياخذ مكان مثلا نجم نستغنيه على المحاسب, نجم نستغنيه على برشا اعمال نجم يعني نراها في السلب مش في الإيجاب يعني. وحتى في مؤخرا معناها تبعنا برشا اليوم شركات تخلصت من برشا معناها عمال اليوم يد العاملة نقصت برشا شركات استغنت عليها بحكم أنه اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد ياخذ مكانها ويقوم بالواجب متاعها معناها اللي كانت هي تقدمه.
3: هو سلبي إذا نشوفها من باب السلبي لأنه معظم الوظائف هذه هي وظائف شبه عادية أصبحت. المستقبل
1: ماشي في نظر الذكاء الاصطناعي exactly. طبعا
3: طبيعي. إحنا ماشيين إلى الوظائف الفها اجتهاد وفها ابتكار, بمعنى المحاسب المبتكر والمحاسب المواكب واللي عنده استباقية هذاك ما عمره باش يختفي. وانما المحاسب العادي المعتادين عليه اللي يعمل الحسابات يوميا لا, اصبح اجهزه ارخص واسرع وادق هو الذكاء الاصطناعي والاجهزه الكمبيوتر هذه تنجم تعوضها. القضايا البسيطه المعتادين عليها معاش نمشوا للمحامين المعتادين, اصبح شكون باش يقعد؟ المحامي اللي عنده الملفات والقضايا الضخمه والكبيره والتستحق الابتكار الانسان.
1: من سيرافع في القضايا معناها الذكاء الاصطناعي باش ياخذ مكان المحامي في قضايا صغيره,
3: في قضايا صغيره حتى القاضي القاضي في القضايا الصغيره والبسيطه باش يعتمد على الذكاء الاصطناعي لانه ما يستحقش الابتكار وما يستحقش الاجتهاد من القضاة انه باش يتعامل مع القضايا العاديه او شبه اليومية البسيطة جدا باش يعوضوها بالذكاء الاصطناعي. نعطيك مثال, الطبيب العائلي اللي يشخص الأشياء البسيطة معاش يستحقه الطبيب العائلي
1: المرحلة الأولى معناه من العلاج,
3: معاش يستحقه الطبيب العائلي, عندي كحة وعندي وجعة راس وعندي أشياء
1: يعني تتكلم للذكاء الاصطناعي تقوله عندي كحة
3: ما تكلماش
1: لا هو
3: الآن
1: وحده
3: الآن الأجهزة الجديدة
1: وحدها
3: واللي هي وحدها تعرف بك بالأشعة الإيد بأشعة العيون بالحديث متاعك بنبرة الصوت متاعك بمشاعرك هو وحده يولي هو الآن أصبحوا في أمريكا وفي ماليزيا وفي سنغافورة يكتشفوا أمراض قبل حصول المرض عن طريق الذكاء الاصطناعي. إذن الأجهزة هذه ما عادش تولي أنت تحكي معها وإنما هي تتواصل معك هي اللي بش تحاول تفيقك على الأشياء تبعك. إذن ما عادش نستحقوا نمشوا في المستقبل أكيد ما عادش نستحقوا نمشوا للأشياء اللي تأخذ منها وقت تأخذ منها فلوس وهي أصبحت طبيعية موجودة وسهلة. شكون باش يقعد الدكتور المختص يقعد المحامي المختص والعميق يقعد المحامي اللي عنده ابتكارات يقعد الإنسان اللي عنده ابتكار وعنده المواكبة الاستباقية وإنما الوظائف العادية والوظائف المتعودين عليها تقريبا باش تختفي تدريجيا.
1: شكون فما ذكاء اصطناعي يقدم نشرات الأخبار والمواجيز ويختفي الصحفي أيضا؟
3: تقريبا وبقوة
1: تقريبا
3: جداً.
1: وبقوة
3: شوفوا ما تنسوش يا جماعة لو نرجع شوي لعشرين سنة اللي فاتت تذكروا التكسيفون وينها التكسيفونات تذكروش
1: اندثرت
3: التكسيفونات وكنا نقوله مستحيل تندثر التكسيفون عامل الآن شركة التونسية الكهرباء قاعد توزع أجهزة وزعت 50,000 جهاز عدات كهرباء مربوط بالإنترنت يولي أنا معاش نجي نحسب لك الكونتر
1: ناخذ
3: العدات تبعك وباش نبعث لك الفاتورة متاعك يولي أوتوماتيك يبعث لك إذن حتى باش يقرأ العدات باش يختفي حتى البريد باش تختفي حتى برشة وظائف على المستقبل القريب باش تختفي هذا موش سلبي وإنما هذا لازم نكون إحنا مواكبين باش نعرفوا كيفاش نكونوا متطورين شكون باش يختفي اللي هو اللي عنده العقل البارد النايم المتعود على العمل اليومي الاتكال
1: ماذا مشاريعنا القادمة كلها نزيد ونفتح مقاهي لأنه مش تكثر أكثر
2: وحتى في علاقة بالبكالوريا
1: أكثر من توا
2: المرحلة اللي ما بعد البكالوريا إن شاء الله النجاح لتلاميذنا هي مرحلة التوجيه الجامعي واللي مازال إلى يومنا هذا جدل كبير ياسر حول دليل التوجيه الجامعي وحول عدة شعب في الجامعات التونسية الآن لا تؤدي إلى وظيفة خاصة مع التحول الرقمي الكبير تو نحتاجين البرشة شعب جديدة يتوجهوا لها التلامذة خاصة في المجال العلمي وزاد فما برشة شعب الآن يقرأ فيها التلامذة فقط هي معناها نصبر فيه معناها باش نعطلوه شوي على البطالة شعب لا تؤدي إلى وظيفة ليس لها مستقبل ما زالت موجودة يعني في دليل التوجيه هي فقط تستوعب في تلامذة تاخذ في معناها باش يخلصوا منها أساتذة وباش تتحل عليها يعني مؤسسات جامعية
1: وبالنسبة للطالب حبوب مسكنة
2: وقت اللي أنها معناها مستقبلا بعد 5 سنين و10 سنين هي في نهاية الأمر شهادة التلميذ باش يبقى بعدها يدخل في دوامة البطالة والبحث عن موطن شغل
3: نعطيكم حاجة صغيرة الآن الثلاجة الذكاء الاصطناعي الموجودة في العالم المتقدم جدا أنت تحل باب الثلاجة تخرج الخضرة متاعك أو الحمام متاعك وحده يعرف أنت شنو خرجت فيها إكران للثلاجة هذه يقول لك إشنية المأكولات اللي تجم تطيبها بالحاجة اللي خرجتها من الثلاجة الآن اللي فما بعض الكراسي الذكية احنا الان لما نقعدوا على الكرسي نقعدوا نحاولوا احنا نهيئوا نفسنا على حسب الكرسي الكراسي الذكيه واللي هي تهيئ نفسها
1: تعطيك الوضعيه الصحيحه اللي باش تجلس فيها
3: المكيف معاش نخدموا المكيف ونسكروا الكليم واللي هو وحده يحس بطاقه الجسم ويحس بدرجه الحراره والرطوبه والمناخ وهو يعطيك افضل شيء اذا السؤال الاعمق هل الذكاء الاصطناعي باش يطول في العمر او لا ان شاء الله الحلقه الجاي
1: هذه رشيد نجم تجاوبنا السؤال هذا هل الذكاء الاصطناعي في العمر هذا باب ما ندخلوش فيه طبعا هذا سقف احنا ما ندخلوش تحته في الدكان امورنا واضحه اما نجم نسالوا اسئله اخرى ولكن هذه اشاره باش نعطيها لرشيد ونعرف لي باش يفهمني باش تحل لنا برشا مشاكل يا رشيد بالذكاء الاصطناعي امورنا واضحه في الايامات القادمه ان شاء الله نسمع اغنيه وبعدها ماشيين مع بعضنا منا ليكم

0: ليكم أي منا ليكم.
1: أكيد الفقرة اللي نختم بها هي منا ليكم, وموضوعنا موضوع الأساسي والرسمي اللي حكيوا فيه ما ديما نقول راه منا ليكم كل المحبة وكل الخير وكل السعادة وكل المعلومات زادة اللي تمنا في حياتنا. وفي تعقيب صغير في سؤال ربما يطرحه عبد قبل شوية, هل أنه الذكاء الاصطناعي مش يدخل في أنه العمر يطول ولا لا؟ وبرشا ربما يسمع وحكاية كما لك أقول لك لا استغفر الله اشتخل هذا في هذا, لا راه ما نقصتوش هذا, ولكن خليكم معنا جمعة الجاية إن شاء الله باش تفهموا كيفاش بالفعل الذكاء الاصطناعي عنده بصمته الخاصة في أنه يمدد حياة الإنسان, كيفاش باش تكون تنكتشفوها مع بعضنا. نرجع مع بعضنا منا ليكم, فقط توضيح عبدو باش العبيد ما تفهمناش بالغلط. دونك تونس تتجه نحو شيخوخة سكانية وسريعة, علاش وشنو اللي تبدل؟ هذا بطبيعة مش كلامي أنا, هذا كلام وثيقة معناها حول التوقعات السكانية المستقبلية, والوثيقة هذه صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء, تقول أنه تونس متجهة نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف جدا, وقد تصل إلى حدود شبه الاستقرار بحلول 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. معناتها باش نكونوا في المستقبل القريب مجتمع متشيخ.
2: هو الدعوات اللي تلت الوثائق اللي نشرها المعهد الوطني للإحصاء, يعني الطبيعية وقت اللي احنا في وقت من الأوقات خاصة يعني سواء كان في دراستنا ولا خاصة في المرحلة اللي ما بعد الاستقلال, مرحلة بناء الدولة الحديثة والجمهورية, كان التعويل أساسا على الطاقة الشبابية للشعب التونسي, وكنا نشوفه وكنا نعرفه اللي تونس مبنية على شبابه وأنها من بين أكثر الدول في شمال أفريقيا اللي تعتمد على الطاقة الشبابية اللي عندها, وكان المجتمع التونسي مجتمع شاب يعني سواء كان في قياداته الحزبية وإلا السياسية وإلا الموظفي الدولة وإلا في جميع القطاعات الحرفية المهنية العامة والخاصة. ولكن يعني من تقريبا من 2024 حتى 2025 يعني كان فما نوع من صيحات التحذير اللي تنبه إلى أنه بناء على المعطيات الجديدة للإحصاء فما ارتفاع كبير في نسب يعني السكان اللي يتجاوز عمرهم 60 سنة في مقابل تضاؤل النسب المخصصة للشباب. أنا شفت معناها في الإحصاءات مثلا بتاع التعداد 2024 تجاوز نسبة كبار السن اللي تزيد عمرهم عن 60 سنة 17% من إجمالي السكان, يعني تحول يعني الهرم السكاني للتوانسة تبدل. وأنا شفت حتى صورة نشروها يعني للهرم السكاني في 84 و الهرم السكاني في 2024 يعني فرق شاسع كبير. يعني مش نفس الشكل يعني بتاتا. ثم انه يعني مؤشر شيخوخه كان ما يتجاوزش 12% في الوقت هذاك, تو معناها اصبح يعني قفز حتى ال 74% المساله يعني ربطوها بمساله ضعف الخصوبه, بالعزوف على الزواج, بتاخير سن الزواج.
1: ما تنساش احنا زاده في سنوات فارطه خدمنا برشا, كانت سياسه البلاد هي معناها الحد من الانجاب, خدمنا برشا على الصحه الانجابيه فيها الحد من الانجاب, تنظيم الولادات لدرجه انه صحيح. تقريبا كل دار فيها زوج صغار مش اكثر.
2: صحيح. وانا نتذكر يعني المنظات اللي كانت تتعدى في التلفزيون كان يعملها ديوان الاسر والعمران البشري على مساله يعني صحيح. تنظيم النسل وعلى مساله يعني التنظيم العائلي.
1: أي تنظيم العائلي اللي كان يعمل يعني صحيحة.
2: كانوا يدوروا في المدارس, كانوا يدوروا في المعاهد, كانوا يدوروا في الحوم, وكانوا يدقوا على الديار, معناها انهم في مساله
1: قوافل كانت تخرج
2: وتمشي علاش خمسه صغار علاش تمرميد علاش خمسه علاش اربعه علاش ثلاثه وليد يكفي وليد وبنيه كفيل, كان هذا موجود وهذه شفتها بعيني يعني ونتذكر.
1: لا وانا كنت موجوده في البرنامج هذا, وحتى قدمنا معناها برامج في اذاعه تطاوين مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري في تطاوين, وبرنامج كان برنامج سياسه الدوله.
2: صحيح. وقت اللي احنا تو مثلا ناخذ المثال العالمي الكبير اللي معناها خذا سياسه الطفل الواحد معناها الصين, وهي معروفه معناها يعني انه في وقت من الاوقات كانت بفعل يعني انها ظروف اجتماعيه معينه وظروف اقتصاديه معينه كانت تشجع على الإنجاب. علاش؟ لأنها داخلة في حالة حرب، داخلة في يعني تحالفات كبيرة مستحقة فيها اليد العاملة، صارت فيها اكتشافات كبيرة في الطاقة البطنية والمناجم، وكانوا محتاجين يعني الفتح مناجم كبيرة ويد عاملة كبيرة في المناجم. توجهت إلى يعني نشر المحاصيل الزراعية والفلاحية على مساحات شاسعة جدا كانت تحتاج فيها اليد العاملة، فكانت تتشجع على الإنجاب بشكل كبير. الشيء اللي خلى الشكل أو النمو الديموغرافي في الصين يشهد انفجار غير مسبوق في العالم، بلد يعني عدد السكان فيها تجاوز المليار مليار نسمة، اللي وصلوا في مرحلة معينة انه كثرة الناس بحيث الناس ما عادش لقيا ما تاكل. هذاك علاش تو احنا حتى ساعات نستغربوا نقولوا علاش الصينيين ياكلوا كل شيء، لانهم تعودوا في وقت من الاوقات انه من الشر فعلا من الجوع ومن المجاعة انهم ياكلوا كل شيء. هذاك علاش تو ساعات نستغربوا ممكن من عاداتهم الغذائية، ولكن يعني التحول الديموغرافي راهو يأثر على الاقتصادي، يأثر على السياسي، يأثر على الزراعة، يأثر على التعليم، يأثر على كل شيء. الشيء اللي خلى الصين معناها تمشي في سياسة الطفل الواحد، واللي بسببها تو حاليا الصين رجعت تعدل في قوانينها من أجل أنه تشجع على الإنجاب وعلى الصغير الثاني والثالث، وفرضت يعني يعني رفعت القيود على مسألة الإنجاب هذه. علاش؟ على خاطر مجتمعها مش تهرم، وإنما مجتمعها يعني في شيخوخة يعني متقدمة جدا، وهي تو يعني مستحقة كل يعني الشباب اللي نجموا يدخلوا في الـ في الـ في بناء الدولة من جديد.
1: ثم يعني تفضل.
2: ثم مسألة إنه في تونس يعني مسألة الشيخوخة إحنا نلاحظوا فيها، يعني حتى مسألة وقت اللي تشوف يعني الـ الـ الـ الـ قولوا احنا الادارات او المدارس، والا كنا في وقت من الاوقات يعني كان فما حتى اكتظاظ كبير. احنا توا اللي نشوفه في مدارس يعني اعداد التلامذه فيها نقص مقارنه بالسنوات السابقه، فما مؤسسات تعليميه ومؤسسات تربويه في الارياف وفي القرى البعيده وفي المعتمديات اللي خارج مراكز المدن الكبيره فيها اللي سكر من سنوات، فيها اللي نقص عدد الاقسام، فيها اللي تحول فيها التعليم من اقسام كبيره الى نظام فرق يجمع ساعات مستويين في قسم واحد. وهذا كله من تبعات يعني التهرم السكاني والهجرة الشباب والعزوف على الزواج
1: وبرشا حاجة. هو تقلص الفئات الشبابية بالتالي يعني يقابلوا ارتفاع نسبة الفئات المسنة كما كنا نحكيه، وهذا بطبيعة بشي أدي لزيادة الطلب على خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية اللي كلها مرتبطة أكيد بالشيخوخة.
3: صراحة احنا أقل دولة عربيا وإفريقيا في الإنجاب مقارنة حتى في شمال إفريقيا. لما نشوف المغرب سنويا عندهم 613 ألف طفل يولد سنويا، في الجزائر عندنا 830 ألف طفل سنويا في الجزائر، في مصر عندنا 2.2 مليون طفل سنويا. في مقارنة تونس احنا من تقريبا عندنا أكثر من 15 سنة نسبة السكان ما زادتش حتى 500 ألف أو 400 ألف. من عام 1994 لليوم زدنا 1.6 مليون فقط لا غير. كانت ليبيا 5 مليون ساكن في العهد القديم قذافي الله يرحمه، الآن ليبيا 7.5 مليون، احنا ما زلنا 12 مليون. يعني ليبيين بعد 5 سنوات إلى 10 سنوات الجاية ممكن يفوتونا في عدد السكان. وهذه الإشكالية كانت في المجلة الأحوال الشخصية في بداية، كانت لتنظيم الأحوال الشخصية ولكن كانت تحديد من النسل.
1: أي هي كانت هذه السياسة،
3: وهذه السياسة صراحة كانت اقتصادية في بداية المطاف، هي السياسة القديمة، سواء تحديد النسل، الأسرة كانوا يخدموا على الأسرة الصغيرة، الآن يخدموا في الولادة هي الولادة القيصرية أكثر من الولادة الطبيعية، وهذا يخلق إشكالية كبيرة صراحة. أصبح الآن كل أكبر عائلة عندهم 3-4، في المقابل أجدادنا عندهم ما شاء الله 16-17-18 من أم وأب واحد. يعني أنا أخوالي ما شاء الله، عمامي ما شاء الله، كلكم عمامكم أخوالكم ما شاء الله أعداد كبيرة من العوائل. وسبحان الله من 16 طفل إلى 3-2 فجأة. حتى الولادة القيصرية أصبح حتى الرضيع الرضاعة أصبحت قليلة، رضاعة طبيعية قليلة، يخلق ضعف المناعة ويخلق الأمراض ويخلق برشة حاجات. إذن لازم يصير فما توعية جديدة، لأن يقول لك استراتيجية 2030 إلى 2045 إنه إن شاء الله بش يصير
1: نسبة ديموغرافية،
3: إن شاء الله بش يصير زيادة في الولادة ورجوع الولادة الطبيعية، إن الولادة الطبيعية تعطي قوة للمرأة وقوة في الرضاعة وقوة في الجسم، إذن فما استراتيجية كاملة في تونس لازم نخدمه عليها، نخدمه على الوعي الاجتماعي، على الوعي الاقتصادي.
1: أي ولكن لابد من توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة للشباب حتى نمكنوهم من بناء مشاريع أسرية في المستقبل. يعني اليوم الناديو بالفترة معناها ما بين 2000 و2014 هذوما اللي ان شاء الله معناها في المستقبل باش يكونوا هما الاباء والامهات باش ينجبوا لنا ان شاء الله شباب المستقبل. اي لكن شنو هيئت لهم انت اليوم باش يعني لابد من من من انك تهيئ لهم توفر لهم الظروف الاقتصاديه ولا يعني هيك ترى احنا 12 مليون
3: اي 12 مليون
1: ومع هذا معناها الوضعيه الحقيقه معناها متعبه.
3: صحيح صحيح متعبة لأنه نسبة الشباب قل عندنا، نسبة الوظائف صراحة ضعيفة. معظم الإدارات أو معظم الموظفين الآن في القطاع الخاص والعام هم أعمارهم فوق 40 سنة تقريبا 70% أعمارهم فوق 40 سنة.
1: أكثر الشباب حرقوا،
3: أكثر الشباب مشوا. إذا لازم يصير فما تجديد في في في في, في الوظائف في العمل في المشاريع،
1: تشبيب
3: وتشبيب.
1: بلقيس،
4: هو حسب الإحصاءات الأخيرة اللي صارت معناها نسبة الشيوخ ولا الكبار معناها في السن وصلت ل 16.9% اللي هي من إجمالي السكان، ونسبة الأطفال اللي هم رضع واللي سنة اللي عندهم 4 سنوات لحد 4 سنوات طاحت من 27% اللي كانت في عام 1966 ل 5.9% مؤخرا اللي هي في السنتين آخر الإحصاءات صارت في في السنتين اللي فاتوا. تونس اللي كنا نقولوا عليها معناها هي كلها شباب، ومعناها عنا شباب فتي وعنا شباب معناها موجودة الشباب، ولت نسبة الشيوخ أكثر. فهنا كي نبدو نحكو نشجعوا معناها على عملية الإنجاب على أنه أساس، معناها إذا كان نشوفوا أنه الشباب مش ما يحبش يجيب ومش ما يحبش يتزوج، هو لاقي معناها الأمور الاقتصادية
1: صعوبات طيب.
4: معناها احنا كي جو باش نناقشوا موضوع، هو تشوف أنت شنو السبب اللي خلى الشباب يعزف عن الزواج أولا قبل حتى الإنجاب، على خاطر نشوفوا توا ولا ما يخمم في الزواج كان بعد 30 قبل. يا أخي أنت كي تحكوا على الولادات اللي 16 صغير وكل شيء قبل
1: تلقاها
4: والطفلة وقتش تعرس 16 عام تعرس
1: يعرسوا بكري ويجيبوا صغيرات بكري والأمور كلها كانت
4: إنها الإنجاب صح. موجودة تعرسي بعد 30 قديش باش تجيبي؟ ما عندك معناها كان طارت 2 3 وإذا كان عندك ظروف تنجمي حتى معناها فما شكون يقبل إنه يعيش.

0: وشوف يرجع 10 معناها. فهنا الحلول انه برنامج وطني هنا لانقاذ الاسره الشابه من الـ لانقاذ الاسره الشابه يكون فما. علاش ما يكونش فما اعفاءات ضريبيه معناها؟ علاش ما يكونش فما منح للاطفال؟ يا خويا اعملوا سياسه تشجيعيه ناجعه وتكون مدروسه بالقديم، مش كيما المشاريع اللي نبدو فيها وما نكملوش. وصدقيني معناها باش نرجعوا كيما قبل، اذا كانت الدوله حاولت انها تشجع شبابها على انها منهم يبقوا اول حاجه في بلادهم، وانه تهيئ لهم وتوفر لهم الظروف الملائمه باش يعرسوا وباش ينجبوا. بعد لي والله يسهل معناها العباد الكل تنجم تجيب معناها ويسهل الامر.
1: هي مساله ان الزواج يعني حتى من خلال تقرير منظمه الترشيد الاستهلاك والدفاع المستهلك يعني تقول لك انه متوسط التكاليف الزواج في تونس يعني في حدود 50,000 دينار، واللي هو ماهوش مبلغ هين بالنسبه للشاب التونسي. هو اساسا يعني في معظمهم بطال، وقت اللي تشوفوا احنا يعني نسبه البطاله في السنوات الاخرى يعني وصلت فتت حتى 30%، وصلت حتى يعني قربت حتى من 40% في بعض الفترات، تزيد وتنقص ولكن تبقى نسبه بطاله مرتفعه.
2: لا مرتفعه
1: ونعرفوا
2: جدا.
1: ونعرفوا زاد معناها انه متطلبات الحياه وغلاء المعيشه، وحتى مساله انه تو كان يحكي عبد الله، انا ضحكت وقت اللي كان يحكي على الثلاجه اللي باللي كرم وتقول لك ايش طيب وايش تعمل، قلت بلي انا كنت جيك معناها بلي تقول لك نحب الثلاجه هذه اللي يحكي لها عبد الله. انا ما زلت نخمم، ما زلت نخمم في الزواج. يعني مساله التهرم السكاني تبدا من الاساس، من القاعده، من بناء الاسره وانجاب الاطفال. وحتى في مساله زاد كانت عرض لها عبد الله من شوي في مساله الولادات القيصريه، تنجم تكون هي تفصيله صغيره تبان في وسط الحديث، ولكن هي من بين العناصر المهمه جدا، خاصه وقت اللي يعني حتى في مؤسسات الصحيه، وهذه شفناها حتى في عده حوارات وحتى تشكيات يعني حتى من برشا ناس، وقت اللي يكونوا يعني استسهال مساله الانجاب انه وقت اللي علاش تو اغلب الولادات تتم قيصريين ما تتمش بصفه طبيعيه. وانا مؤخرا والله نهارين ولا ثلاثه التالي بركة كنت نشوف في يعني مصادر عن وزاره الصحه تطلب ضروره الانطلاق في حوار وطني حول الولاده الطبيعيه والولادة في المنزل وما إلى ذلك. يعني فما حاجات يعني حتى وقت اللي نشوفه يعني الولادة القيصرية وقت اللي هي تنجم تكون خيار أرفه وأقل وقت وأقل تعب ممكن،
2: ولكن يتساهم
1: في التقليل بالصفة عليك في عدد إمكانية الصغار اللي باش تجيبهم. يعني باش تعمل عملية مرة اثنين بعد تلقى روحك حتى إذا كان أنت تحب تجيب صغار
2: تلقى روحك
1: مجبر أنك لدواعي صحية معاش تزيد.
3: والله نشوف لازم نرجعوا للأصل متاعنا. قبل نذكر الزواج كانوا العائلة كلها من الاخوال والعمام والجيران، كان الناس كل تساعد اللي باش يتزوج، ساعد في عفش المنزل، وساعد في عرس، ويساعدوا بعضهم باش يتزوجوا. الان اصبحت الحياه صعيبه برشا، لازم نرجعوا كما قبل صراحه، نعاودوا بعضنا ونساعدوا بعضنا. والعكس قبل كان حتى اللي يجيب صغير تلاقيه امه يتعاونوا في تربيه الصغير، خالته عمته يخليه عند شكون باش هو يخدم يعاون بعضهم. الان اصبحت كل واحد نفسي، اصبحت الناس كلها وحدها. احنا الحمد لله في الجنوب افضل بشوي، وانا ما اشوفه الشمال في العاصمه وغير أصبحت الشعوب ماشية نحو الشعوب الدنيوية، ماشيين نحو كل واحد نفسي مسكرين عن أرواحنا. قبل كنا العكس، نساعد بعضنا ونهز بعضنا، وإن شاء الله نرجع لأصلنا ونرجع للولادة الطبيعية ونرجع للتكامل والتكامل الأسر والعائلات.
1: حتى مسألة معناها نفسي يعني مش حتى بين العائلات، حتى داخل العائلة نفسها، وقت اللي العائلة تو مع الجري والسباق ضد الزمن ومن أجل متطلبات الحياة، الوالدين في حد ذاتهم ساعات صغير واحد يعني مع متطلبات الحياة والتنقل والخدمة وكل شيء تلقاهم مجبرين أنهم حتى رعاية الصغير هذاك يعني يخلوا المهمة هذه للدور الحضانة والقارب.
2: لا هو بيقول لك مثلا، يقول لك أنا ما نجمش نجيب زوز وثلاثة صغار ونتعبهم، وضعيتي ما تسمح ليش، علاش أنا نجيب صغير ونتعبه؟ يا أخي نجيب صغير واحد ونوفر له كل شيء، ونجم معناها ما نخليش ناقص حتى على أني نجيب زوز وثلاثة وأربعة ونخليهم ناقصين. وضع البلاد نعرفوه، ناس الكل معناها ماهيش حاجة خبي علينا،
1: يعني مش اختيار، اضطرار
2: هو اضطرار اليوم هذاك. علاش احنا اليوم تونس متجهة نحو الشيخوخة السكانية السريعة؟ فلابد من مراجعة السياسات العمومية في مجالات التشغيل، في الصحة، في الحماية الاجتماعية والأسرة، لضمان التكيف مع التحولات السكانية المقبلة خلال العقود القادمة. شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم صحة فريقي الجميل والعزيز، يعطيكم صحة لكل ما قدمتم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. شكرا نرشيد رفقنا في الإخراج الفني. نتقابلوا غدو إن شاء الله في ليلة مع الموسيقى. نهاركم مبروك.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار ظهيرا نقدموها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. في تطاوين حجز 107 قطار من الفرن المدعمة و338 قطار من السدار، وذلك بداء الإخلال بترتيب الدعم. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. نقل قرابة 170 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة. وفي العالم، تصعيد صهيوني وقصف متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. نفذ اليوم عدد من أعوان وطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين صباح اليوم وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط مدينة تطاوين، وذلك للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. عادل بوفلغة كاتب عام شركة البيئة والبستنة في تطاوين الجنوبية يضيف:
2: بالنسبة للاحتجاج اللي صار اليوم كان بدون تأثير وبدون توضيح، كان الأساس دعوتهم إلى وقفة احتجاجية أمام شركة البستنة، وفرض علينا رأي المنبوذين بتاعنا، حبوا الوقوف أمام رمضان نور معروف رمضان لرمزيته، فرضوا علينا رأي المنبوذين بتاعنا باش نقعدوا بالي.
1: أكد المدير الجوي للتجارة بتطاوين أحمد ليلي في تصريح صحفي حجز 107 قنطار من الفرن المدعمة و338 قنطار من السداري، وذلك بداعي الإخلال بترتيب الدعم. وأضاف المدير الجوي بأن أعوان المراقبة قاموا خلال شهر مايو الماضي بحوالي 1761 زيارة رقابية أسفرت عن تحرير 257 مخالفة اقتصادية. تنفذ المدوبية الجوية لتنمية الفلاحية بتطاوين استراتيجية لتوسيع مساحة زراعة الحب والمروية كخيار استراتيجي واعد لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية. وخلال الموسم الحالي 2025-2026 بلغت المساحة الجمولية المخصصة للحبوب الولاية حوالي 660 هكتارا. وبخصوص المردودية، حققت الحقول المروية إنتاجية متميزة لافتة، إذ تراوحت حسب معهد زراعة الكبرى ببوسالم بين 38 و40 قنطارا في الهكتار الواحد بمناطق الإنتاج الرئاسية. هذا ودعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف في مركز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ أصدره ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل شروعه في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. وتندرج هذه الإجراءات بحسب نفس المصدر في إطار تأمين حسن سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب والمحافظة على جودة الصابة الوطنية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق وسوء التداول والتخزين. نظمت اليوم التنسيقية المحلية حول ملف التسمية المثبتة للأصل لغربوز بنخداش حصة تحسيسية بعمادة أبيار وادي الخيل ببنخداش، وذلك امتداد لسلسلة حصص تحسيسية حول هذا الملف بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة فيها. رئيس جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببنخداش الراعي للملف عادل العسكري يقدم أهم محاور هذه الحصة ومسار تقدم الملف في استضافة لزميلة برا الشيباني.
3: اليوم في واد الخيل الحوار محور حول مسألة التحسيس بأهمية الشهادة المثبتة للأصل اللاوسي ودورها في إعادة استنبات الكروم وأشجار التين في المنطقة هذه، باعتبار أن المياه موجودة في المنطقة وأسوة بواد الخيل نتاع مراسن. حاولنا أن نحسن هذه الجهة بإعادة الشجرة هذه من جديد واستغلال السافوار فير نتاع أهالي الجهة، المعارف والخبرات والتراث الفلاحي كيفية إعادة استثماره في إعادة تقويم التين من جديد، باعتبارها رافعة للاقتصاد المحلي منتج خاص بمنطقة ابن خداش كاسم تجاري لابن خداش. الملف توا في المرحلة تقريبا الأخيرة، مسألة التحسيسية هذه تتم ثم يترسل الملف إلى اللجنة العلمية ومن بعدها هي تتم المصادقة عليه، نتصور في غضون سنة نحصل إن شاء الله على الشهادة المثبتة للأصل.
1: تتوصل في معتمدية الحما إشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسين الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. تقرير الزميل محمد العكاشة.
0: من بين هذه المشاريع بناء مجمع المالي الذي انطلقت أشغاله مؤخرا وقد بلغت نسبة تقدمها حوالي 3% بكلفة تقدر ب 5.6 مليون دينار. كما تقدمت أشغاله بناء قاعة للرياضة الجماعية بالحامة وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تناهز 3.3 مليون دينار وهو في مراحله الأخيرة استعدادا للدخول حيز الاستغلال بما يعزز البنية الرياضية بالجهة. كما بلغت نسبة إنجاز مشروع إحداث مركب للطفولة بمدينة الحامة حوالي 60% بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار وهو مشروع يهدف إلى دعم خدمات الطفولة وتوفير فضاءات تربوية وترفيهية بالجهة. إلى جانب ذلك تتواصل أشغال بناء مدارج بالملعب البلدي وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تقارب 1.3 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغال 80% ويأتي لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتحسين ظروف احتضان التظاهرات والمقابلات الرياضية. هذا وفي إطار المتابعة اللصيقة للمشاريع ومواصلة دفع نسق إنجازها اطلع والي الجهة رفقة المدير الجهوي للتجهيز على مشروع تهيئة المسلخ البلدي وهو مشروع بلدي تناهز كلفته 200,000 دينار ويهدف إلى تحسين الخدمات البلدية وتعزيز شروط السلامة والنظافة.
1: نبقى في جابس حيث انتظمت اليوم بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية لتظاهرات والمهرجانات الثقافية الصيفية. وقدمت المندوبية الجوية للشؤون الثقافية في هذه الجلسة عرضا حصلت فيها تظاهرات المبرمجة خلال هذه الصيفة والبالغ عددها الجملي 15 تظاهرة تتوزع إلى 9 مهرجانات وثلاثة أيام ثقافية إضافية إضافة إلى كرنفالين 2 ومصيف الكتاب. وتظاهرات ستقام أغلبها خلال شهري جويلية وأوت القادمين. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تولت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح صحفي أوضح أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسي وسلطات الجهوية والمحلية بولاية صفاقس. وأضاف أن المصالح المعنية قامت اليوم بتجميع قرابة 250 شخصا بكل مفترق لاك زيرو بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل تمهيدا لنقلهم إلى مخيم الكيلومتر 21 الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. شاركت تونس للسنة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن المنعقد من 8 إلى 12 من جون الحالي بقاعة أولمبياد لندن. وتضمن الجناح التونسي للابتكار نخبة من الشركات التونسية الناشئة والمؤسسة الرقمية التي تمثل حيوية المنظومة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال. وتعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز إشعاع منظومة الابتكار التونسية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وشراكات دولية بما يدعم حضور المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية. في المستجدات الدولية أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 8 شهداء إضافة إلى 34 إصابة. هذا وأفادت مصادر مدنية بتعرض مناطق شرقي خان يونس لإطلاق نار من آليات عسكرية بتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في أجواء مدينة غزة إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بيت لاهيا شمالا. في لبنان أعلنت السلطات اليوم مقتل 5 أشخاص على الأقل جرى غارات وقصف صهيوني استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان في وقت تشهد فيه مدينة صور ومحيطها حركة نزوح عقب انذارات بالإخلاء وجهة المحتل الصهيوني للسكان. وفق وزارة الصحة اللبنانية ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 2 مارس الماضي إلى 3637 شهيدا و11188 مصابا وذلك بعد تسجيل 24 شهيدا و116 جريحا خلال الساعات 24 الأخيرة في أحدث تحديث رسمي للأرقام. في الملف الإيراني يسود هدوء حذر في المنطقة بعد ساعات من إعلان طهران وتل أبيب وقف الهجمات المتبادلة عقب جولة تصعيد بدأت بغارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وردت عليها إيران بهجمات صاروخية قبل أن يرد الكيان بسلسلة غارات استهدفت مواقع داخل إيران من بينها العاصمة طهران. وفي ظل هذه التادية الهشة برزت تحركات دبلوماسية لافتة، ادعى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى مواصلة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة معتبرا أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، مرجحا إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، ومؤكدا في تصريحات أخرى أن واشنطن ستعلن انتصارا كاملا في هذا المسار خلال أسبوعين. وفي السياق الإيراني الداخلي أكد مسؤولون في البرلمان أن العمل المدني والدبلوماسي يسيران بشكل متوازن ضمن استراتيجية واحدة، مشيرين إلى أن التطورات الأخيرة عززت هذا التوجه. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. في تطاوين حجز 107 قنطار من الفريق المدعم و338 قنطار من السداري، وذلك بدعي الإخلال بتراتيب الدعم. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة. تصعيد سدوني وقصف متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: متنزه ييلوستون محمية طبيعية ومنتزه وطني أمريكي يمتد بين ثلاث ولايات أمريكية ويغطي مساحة بنحو 9000 كيلومتر مربع. تأسس المنتزه بقانون أصدره الكونغرس يوم 1 مارس 1872، وعرف منتزه ييلوستون على نطاق واسع باعتباره أول منتزه وطني في العالم. يشتهر المنتزه بمصادر مياهه الساخنة وتستوطنه أنواع عديدة من الكائنات من الدببة البيضاء والذئاب وثيران البايسون الأمريكية وأنواع عديدة أخرى من الحيوانات والطيور والزواحف، ويوجد فيه نحو 2000 نوع من الأشجار والنباتات. يضم متنزه ييلوستون أنواعا عديدة من الأنظمة البيئية من جبال وثلوج وغابات وسباسب، كما يضم العديد من البحيرات والوديان والأنهار والسلاسل الجبلية. وسمي المتنزه بهذا الاسم نسبة إلى لون صخورها المائل إلى الإصفرار ليصبح ييلوستون، أي الصخور الصفراء باللغة الإنجليزية. وتم اختياره من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمية. تقول دراسات إن الأمريكيين الأصليين عاشوا في هذه المنطقة منذ 11,000 سنة، وبدأ الأوروبيون الأوائل في استكشافه في منتصف القرن 19. منذ إنشائه كلف الجيش الأمريكي بالإشراف عليها، وفي العام 1917 تم نقل إدارة متنزه ييلوستون إلى مصلحة خدمة المنتزه الوطني، وأصبح يمثل اليوم مزارا سياحيا بارزا في الولايات المتحدة ويزوره ملايين السياح سنويا.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة اللي قنا معكم إن شاء الله في هذه الحصة الإخبارية واللي تتابع كل المستجدات الإخبارية. بالطبيعة نتلقوا من الأخبار اللي تهمكم كرأي عام، وجيد أنه نكونوا في مستوى متابعة الأخبار هذه حتى تكونوا أنتم في متابعة كل التفاصيل. نعمل على هذية من خلال عناوين القارة ومن خلال مرافقتنا لكم من الاثنين حتى الخميس إن شاء الله. كما تعودتوا بعد شوية الافتتاحية في متابعة طبعا للملفات الوطنية المستجدة. اليوم الافتتاحية تكون بعنوان التعليم بين العقاب أو التعلم بين العقاب والزجر، في متابعة لمجريات امتحان البكالوريا اليوم وما يسجل حول هذا الامتحان الوطني المهم ويبقى مهم جدا بطبيعة في نظر التوانسة وإن شاء الله أيضا في نظر العالم بصفة عامة. في تميل افتتاحي مبروك سديري اللي ترافقنا أيضا في القراءة التحليلية المجمل فقراتنا القارة. مبروكة، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا لمعا، أهلا وسهلا.
0: بعدها مباشرة أخبار اليوم، سعد شلبي في تأمين الفقرة وفي انتقاء كل الأخبار اللي فيها متابعة كبيرة من قبل التوانسة. سعد مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا لمعا، مرحبا بأختنا مبروك ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: شكرا سعد. شكرا. إذن في الشأن العام اليوم فقرتنا الحوارية نتحدث فيها عن منظومة تسجيل الاستهلاك على عين المكان وعقوبات منتظرة للمؤسسات غير الملتزمة بتطبيق هذه المنظومة بداية من جويليا المقبل. نعرف أكثر تفاصيل حول المنظومة هذه، شكون تعني منظومة تسجيل الاستهلاك على عين المكان والانعكاسات الاقتصادية للإجراء هذا على الوضع الاقتصادي، خاصة كي نطرحوا ملف التهرب الجبائي. كل التفاصيل في السياق هذا تكون إن شاء الله من خلال ضيفنا رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق أحواس. الأحداث المنتظرة كيف كيف الجزء الثاني من حصتنا نتحدث عن ندوة سنوية منتظرة باش تكون بعنوان الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام. ثم تابعوا معنا زوايا العالم مع زميلة سعاد بعنوان نتنياهو سيبقى وحيدا أمام إيران، تفاصيل التصريح هذية نرجع عليها تباعا إن شاء الله. ونختم بكتاب اليوم، اخترنا عنوان كتاب حكايتي مع العشرية السوداء من الهامش إلى المركز إلى الهامش للكاتب والإعلامي المخضرم حسن بن عثمان. تحية رشيد بوزاخر على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوية ننطلق وتكون انطلاقة بالافتتاح.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر.
1: بعد شوية إن شاء الله نرجع معكم في الافتتاحية ونسمع ونتابع موضوع التعلم بين العقاب والزجر في متابعة المجريات امتحان البكالوريا. ونذكركم إن شاء الله لقنا في الجزء الأول بعد الافتتاحية نتابع أخبار اليوم. فقرتنا الرئيسية اليوم نتحدث فيها عن منظومة تسجيل الاستهلاك على عين المكان اللي تعني برشا من توانسة اليوم في ظل ربما انتشار بعض المطاعم بعض يعني الوحدات اللي تنجم يكون فيها استهلاك على عين المكان. نفهموا أكثر تفاصيل حول المنظومة هذه شكون تعني بالضبط وكيفاش ينجم يكون انعكاسها على منظومة العدالة الجبائية وبين المطالبين خاصة بالأداء الجبائي. ضيفنا نذكره باش يكون رئيس الجمعية التونسية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الحواس واللي تنجم بطبيعة الجمعيات المؤسسات هذه فيها مؤسسات ترجع للنشاط السياحي بامتياز. الأحداث المنتظرة باش نتحدثوا على ندوة سنوية منتظرة بعنوان الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام إلى جانب زوايا العالم وكتاب اليوم اللي إن شاء الله تابعوا تفاصيلها معنا في الجزء الثاني في حصتنا. نتوقف الآن مستمعين الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: زوايا الخبر.
0: ننطلق معكم في أولى فقرتنا الافتتاحية بعنوان التعلم بين العقاب والزجر، التفاصيل مع زميلة مبروكة ستيري.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: مع السير العادي لامتحانات البكالوريا تظهر يوميا عملية الغش في أكثر من مكان وبأساليب مختلفة. الإدانة شاملة لهذه العملية غير القانونية والتي تهدد شهادة البكالوريا ومصداقيتها وتفرض عدم تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين، وهي أيضا ظاهرة قديمة قدم امتحان البكالوريا، إلا أن الأساليب تتطور مع الزمن. لكن هذه السنة التفطن لعمليات الغش تلاها إيقافات في السجن لعدد من التلاميذ، وهو إجراء قاسي يهدد مستقبل التلميذ ويؤثر عليه نفسيا يمكن لبقية حياته. السجن مخصص للمجرمين ولمن يشكلون تهديد للأمن العام وليس تلاميذ. هناك خطايا مالية يمكن الترفيع فيها أو حرمان من إجراء الامتحان لسنوات أخرى، أما الإيقاف والسجن فسيكون عقاب أكبر من الفعل وله تأثير على مستقبل التلميذ بالتأكيد.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
0: البعد الآخر لكل الأحداث ومجريات الأحداث اللي تهمنا. مبروكة كتوانسة، اليوم نتحدث عن مناظرة البكالوريا والجدل حول ربما تنامي ظاهرة الغش اللي كان موضوع حديثنا في الشان العام في قبل انطلاق مناظرة البكالوريا. بالمناسبة ديما نتمنى نجاح إن شاء الله للتلاميذ الكل والإطارات التربوية. مشكورة جدا على المجهودات اللي تقدمها مبروكة في السياق هذين. نتحدث عن التعلم بين العقاب والزجر بعد حديثة قبول مطالب الإفراج عن 9 تلامذة كانوا موقوفين من أجل الغش في البكالوريا. مبروكة، خبر تصدر برشا مواقع التواصل الاجتماعي، وربما فترة الإيقاف قبل قبول مطلب الإفراج كان فما جدل كبير برشا على أنه نوصلوا المرحلة أنه نعاقبوا التلميذ اليوم على محاولة غش في البكالوريا. شو تعليقك؟
3: بالضبط، يعني إلا السجن بالنسبة لي.
0: الأغلبية مشيت في الاتجاه هذا.
3: بالضبط، لأنه كيف تتحول عملية التعلم إلى السجن؟ كيف تلميذ صديق الأوراق عنده مستقبل يرسم فيه، عنده أحلامه،
0: خلينا نقول صغير في العمر. مبروك، بالضبط، بين 18. احنا سمعنا في فقرة آخر الأخبار مع سعاد قبل انطلاق البكالوريا أنه أصغر تلميذ 16 عام. تصور أنت في 16 و 18 عام و 19 عام يلقى روحه بمحاولة الغش هذه في السجن لفترة معينة.
3: وإلا والسجن لا يرحم. نعم. لا مع يعني إن شاء الله ما يتعرض له حتى واحد، ولكن السجن فقط مجرد الدخول فيه لا يرحم، لأنه فيه ضرر نفسي كبير جدا جدا جدا. نعم. وربما
0: مش للمعني للضحية فقط، يعني حتى العائلة
3: كلها هي تتأثر. تتأثر العائلة كل. شفت انت مسار تعليمي، تلميذ يقرأ يراجع خرائط من 10 لغات وما إلى غير ذلك، اللي يروحها في مؤسسة يعني سجنية. وعلاش التعلم من المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة السجنية؟ أعتقد أنه هذا خيار يعني قاسي جدا جدا جدا، وموجودة أمامنا كل العقوبات اللي تنجم تكون أقوى حتى من السجن. فما خطايا مالية تنجم تكون يعني مرفع فيها أو مبالغ فيها بشكل أساسي جدا. يعني فما عديد الطرق الأخرى اللي نجم ربما نعاقب بها التلميذ،
0: ولكن نعاقب المنظومة اللي خلت الغش يتسلل التلامذة متاعنا. في نهاية الأمر مش تلميذ وحده مبروكة، فما شبكة كاملة تنظم عملية الغش والأساليب المعتمدة اليوم وصلت يعني درجة بيع البطاطا يعني الحادثة الغريبة جدا واللي باش تميز شوية سلبيا للأسف دورة البكالوريا 2026. مبروك.
3: ربما هي استنساخ لتجارب أخرى حديث عن أنه كانت موجودة في مصر أو في أحد الدول. يعني حبيت نقول أنه صحيح أساليب الغش يعني هي متفاوتة أكيد، ولكن نصل إلى السجن أعتقد أنه هذه يعني غير منطقي تماما، لا معول ضرر متاعه أكثر شيء يعني بالنسبة للتلميذ، وأنه سجن خلوه للي هدد الأمن العام. أعتقد نعم. أنه محاولة غش ما هيش تهديد للأمن العام وتنجم تأثر له على كل مستقبله هو وكل العائلة، فالأجدى أنه يقعد المسار البيداغوجي والعقوبات البيداغوجية اللي معمولة منذ سنوات واللي كما ذكرت سابقا نجم نرفع فيها، ولكن يوصل أنه يدخل السجن موقف ويعني يحال إلى السجن مع مساجين حق عام مع كذا. أعتقد أنه هذا فيه خلل وجب معالجته تماما نعم. يعني بسرعة كبيرة.
0: إذن خيرا فعلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مبروكة بعد قبول مطالب الإفراج هذية، ولكن مازال نهار في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. إلى حد الآن فما حديث عن تسريب للامتحانات، مبروكة، هذا واقع زادة.
3: لا ده تسريب يومي
0: عنه. كيفاش نجم تقاوم الدولة اليوم للأجهزة يعني بصفة عامة أجهزة منظومة التربية؟ هذا هو التحدي الكبير أمام التوانسة الكل.
3: إلى حد الآن في بعض المواد أعتقد فما انفلات كامل مع في نعم. عملية التسريب، ورغم كل محاولات قص الانترنت لأنه في بعض أماكن ما تمش فيها أعتقد قص الانترنت، يعني بقيت مجهودات الدولة ضئيلة أمام ما نراه من محاولة الغش. رغم وحاجة أخرى، لا مع فما تفاوت في استعمال التقنيات، ربما في بعض الولايات فما تقنية تكنولوجية متطورة جدا تستعمل، في بعض المناطق تغيب هذه التقنيات، هذه بشهادة بعض الأساتذة اللي ربما قاموا بعمليات يعني المراقبة في مناطق أخرى في مناطق متعددة من الجمهورية، لكن يبقى إلى حد الآن مجهود يعني ناقص جدا على مستوى التصدي لهذه الظاهرة، لكن ما يمنعش أن الظاهرة هذه وقت يكون فيها يعني عملية ربما احتجاز للتلامذة نأدهم للسجن. أعتقد هذه المعادلة اللي لزمنا
0: إيجاد مقاربة نجم فعلا خلينا يعني نتصدق.
3: وأنا والله مانيش مع أنه قصان الإنترنت حاجة خايبة، شفت يعني برشة تدمرات
0: هو فما احتجاز لأنه في تعطل زاد الخدمات المواطنين المؤسسات
3: لا فما مرة صارت بشكل انتقائي، يعني تنجم تعمل بشكل انتقائي فما منعش كيفاش تكون، ولكن
0: هذا هو اللي يلزم يصير التمشي فيه. مبروك أن التغطية تكون فقط على مراكز الامتحان
3: بالضبط.
0: قص التغطية للانترنت بصفة عامة بينما تكون عادية،
3: هو مع الأسف لا مع أحيانا في مع الأسف أحيانا في قصان الانترنت وتمت عمليات الغش. بتشوف يعني قدرة الأجهزة المتطورة التي يتم استعمالها في هذه العمليات، فما مجهود كبير مازال على الدولة أن تبذله للتصدي لهذه الظاهرة، هذا أكيد جدا نعم. ولكن ديما نقول المعالجة بالسجن لا تجدي نفعا.
0: لا تجدي نفعا صحيح مبروكة، وأهم حاجة اليوم أنه نشوف المسألة أخلاقية بامتياز احنا كأولياء أكيد. وشنو الرسائل اللي نعطوها للأبناء متاعنا والأجيال القادمة أنه مبدأ أخلاقي
3: لا لازم هو تنجح أكيد لا مع العملية
0: بصفة استحقاقية
3: سمحني لا مع العملية هذه ما تتم بدرجة تطور إلا بتأطير عائلة وبحرص عائلي.
0: نعم للأسف
3: هذا الواقع. هذاك علاش نقول لك يعني علاش ديريكت نمشي مباشرة لسجن التلميذ كما حكيت أنت، فما منظومة معتها تعليمية وفما منظومة عائلية تدفع إلى هذا، وفما حديث برشا على حتى على المناظرات التاسعة ومناظرة السادسة، معاش فقط ربما الحديث عن مناظرة امتحان البكالوريا تخلي أنه الولي كل الطرق تؤدي إلى روما، المهم بده ياخذ البكالوريا ويكون هو أول مشجع له بس يشري له آخر الأجهزة متاع المتطورة متاع الغش ويدفع فيها ربما الغالي والثمين من أجل شهادة البكالوريا.
0: متى ينطلق عمل مجلس الأعلى للتربية؟ هذا هو اللي يتسائل عليه المواطن والرأي العام اليوم حتى نشوفه، ربما الانطلاقة تكون بأبرز مسألة مبروك اليوم المساس في يعني صورة الشهادة الوطنية، فعلا أكبر تحدي على المجلس اللي إن شاء الله في أقرب الأجل.
3: بالضبط لا مع هذا أكيد وإصلاح المنظومة بشكل أساسي لأنه فما برشا قراءات مشيت أن وقت اللي كانت منظومة التكوين المياني كانت تحتوي تلامذة اللي هما ربما في إمكانيات متوسطة. الآن الكل حتى اللي عنده إمكانيات متوسطة ما هوش قادر ربما بشسر البكالوريا يوصل البكالوريا ويضطر في هذه الاستعمال يعني الغش. كانت فما منظومة التكوين المياني اللي تراعي قدرات كل تلميذ مش خايبة لحد ولكن تراعي كل قدرات وإمكانيات كل تلميذ. ذلك عليه المجلس الأعلى للتربية باش يصلح كل شيء يلزم يكون هذا وينطلق وينطلق من المنظومة لأن التلميذ وقت يلقى عنده أريحية وعنده قابلية للتعلم وعنده قابلية للحصول على زيادة أعتقد أنه فماش داعي كبير للحصول على للغش. وحنا شفنا يعني عدينا امتحان البكالوريا في سنوات ماضية كانت يعني من النادر جدا أنك تسجل عملية الغش هذه ربما بعض المحاولات الورقية وكان فما ثانيين ركبة يعني فما اعتماد على الذات أنه يعمل تلخيص ويخدم وهذه هي الطريقة اللي تؤدي فعلا إلى أنك وكان فما نجاح بامتياز وكان فما نجاح يعني كفاءات
0: كان فما طعم للنجاح مبروك. اليوم الطعم هذه تفقد فعلا أمام هذه السلوكات اللي قاعدة
3: تلميذ يلقى عنده عند الإمكانيات وعنده القابلية وذهنه قابل باش أنه يوصل المرحلة المتقدمة من البكالوريا أعتقد أنه حتى الظواهر هذه بتاع الغش يعني تنتفي. وقت اللي كنت تلميذ متوسط أكيد باش يلوج على حلول أخرى مع عائلته باش يلوج على ولو أنه هذا لا نبرر به يعني فعلا هذه العملية اللي هي حتى أخلاقيا مدانة من كل الأطراف وأول حاجة هو الولي يغش في ولده يغش في روحه بالدرجة الأولى يعني.
0: أكيد جدا وإن شاء الله تبقى ديما سلوكات استثنائية مبروكة معزولة بطبيعة في عدد صغير فقط في تلامذة وإن شاء الله زاد السلوكات هذه ما تحبطش عظيمة تلامذة المتميزين عدنا في تونس ما شاء الله برشة تلامذة يستحقوا
3: الفنة. شفنا بعض الفيديوهات من أولياء يدمروا وقلوا شنو يعني المستقبل التلميذ اللي هو ما يعتمدش الأسلوب هذا واللي هو كده. على كل حال ديما نقولوا راهو معناتها فئة قليلة النجم إن شاء الله تكون هيك
0: ما بني يا باطل فهو باطل.
3: بالضبط ديما نقولوا أنه المجهود الشخصي لذة الانتصار ولا لذة النجاح تكون كان وقت يبذل المسلميذ ولا الولي المجهود متاعه كامل الولده ومش إشكال ينجح ماسيان ولا ينجح معدل عادي المهم هذيك هي بالضبط باستحقاق الشهادة متاعه.
0: واضح حكا نكمل مع الافتتاحية طولنا شوية مبروك لكن الموضوع يطلب صحيح ولا الاهتمام بالمسائل هذه نعرف عندها قيمة كبيرة برشا عند السادة المستمعين. إن شاء الله ما تونش عليكم بتبيع نواصل ديما في متابعة الأخبار اللي تهم التوانسة في فقرة أخبار اليوم بعد شوية مع سعاد.

0: نتلقى معك سعاد في جملة الأخبار اللي تابعناها اللي انتبعوها اليوم إن شاء الله. تفضل.
1: شدد وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاح ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المروري 2025-2034، شدد على أن هذه الاستراتيجية تعد خيارا سياديا من أجل وقف النزيف البشري والمادي الذي تسببه حوادث الطرقات. واعتبر الوزير أن السلام المروري هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها عديد القطاعات، وتهدف الاستراتيجية إلى التقليص في نسبة حوادث المرور بنسبة 50%، وهي تتضمن 5 محاور و 168 نشاط مترابط ينفذه أكثر من 15 هيكل عمومي عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وغيرها. ومن بين آليات دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية إنشاء منصة تشاركية للتقييم والمتابعة الحينية وتسهيل عملية التواصل بين الهيكل الشركة.
0: إذا نتحدث في فترة صيفية مبروكة، مهم جدا أنه يقع الحديث عن استراتيجية السلامة المرورية 2025-2034.
2: أكيد تونس تتصدر الأرقام في حوادث المرور، وخاصة لمع وسعاد حوادث المرور القاتلة.
0: صحيح، مؤشرات كبيرة برشا.
2: هاي شنقولوا على
0: 50%؟ يعني الاستراتيجية هذه تعمل على تقليص المسألة.
2: لكل حال هي انطلقت 25 حتى في
0: 34
2: المفروض ثم تقييم طوال السنة، ثم تقييم للاستراتيجية هذه مشيت ولا ما مشيتش، ربما الحاجات فيها العناصر اللي كانت باهية والعناصر اللي ربما ما مشيتش. على كل حال هو ضروري جدا أن يكون فما التفات إلى معناتها السياقة إلى الطريق، لأنه فما وضعيات متاع حالة الطرقات لازمها تعالج. فما في بعض المناطق لا معانقات سوداء منذ سنوات لم تتم معالجتها وقاعدة يعني كل فترة تكون فيها حوادث طرقات. حاجة أخرى، السؤال يطرح، هل السائق التونسي سائق متهور؟
0: يعني الثقافة فقدان الثقافة المرورية مسألة مطروحة جدا في تونس.
2: في المسألة هذه يعتقد أنه فعلا يبد أن نذهب إلى القرارات والعقوبات الزجرية، لأنه قاعدة تتكرر السياقة في حالة تعب، السياقة في حالة غير طبيعية، المجاوزة الممنوعة، السرعة في غير معناتها الوقت متاعها. أعتقد أنه فما برشا، وحتى هذه حتى دراسة سوسيولوجية لازم نطرح السؤال هذا، شنية شخصية السائق التونسي وقت اللي يشد المقود متاعه مناشنة، هو قاعد يسوق في كرابة، يسوق في صاروخ، يسوق، فهمت يعني المسألة هذه
0: صواريخ أرضية.
2: والله العظيم صدقني يعني بشكل وحاجة أخرى معناتها مدى احترامه لإشارات المرور، لأنه بعض المدن تحولت إلى فوضى وعدم احترام المترجل بشكل يعني كبير برشا. هل أنه وزارة الداخلية عندها إحصائيات على الحوادث
0: وعلى السلوكات
2: على بالضبط يعني على أسباب الحوادث وتعالج المسائل هذه، شكون اللي معناتها نقول احنا يتسبب اكثر في الحوادث؟ هل هي السيارات الخفيفه؟ هل هي ربما الشاحنات؟ هل هو المترجل؟ هل هي الدراجات الناريه؟ هل هي الشخص مانيش عارفه مانيش ربما عنده جواز معناتها عنده برمي متعدد الاختصاص؟ يعني هذه الاسئله الكل تكون من خلال احصائيات، اي من خلال
0: المسائل الدقيقه هذه اللي تعطينا الشكل العلاج
2: بالضبط مبروكة. بالضبط نقراها على ضوءها هي المرصد هذا ولا المنصة هذه تنجم يعني تخفف فعلا من حوادث الطرقات، خاطر فعلا يعني حالة كبيرة جدا من التسيب على مستوى الطرقات، وأكثر من مرة وربما الشاحنات ما أصحابها يعني ما يموتوش خاطر عند ربما
0: عندها خاصية معينة مميزات بالضبط، يعني إنها تكون عالية برشا على الطريق
2: بينما السيارات الخفيفة
0: تحصل نوعا ما
2: أكثر بالفعل يعني أكثر ضحايا من السيارات الخفيفة. كثير من الأسئلة وكثير من المعالجة يجب أن تعالج في موضوع السلامة المرورية والسياقة في تونس والسائق التونسي شنو الخصائص متاعه. إن شاء الله السلامة للجميع.
0: نقطة باختصار شديد، احنا في الصيف مبروكة وبرشا برشا جاليتنا التونسية مرحبا بيهم يجوا يكونوا موجودين في تونس. ولكن نلاحظوا أنه البعض يعتمد سلوكات بين ظفرين متهورة شوية في السياقة. أنا نسأل سؤال فقط، هل أنك أنت تتصرف بنفس الطريقة في الدولة أجنبية اللي تكين فيها ولا لا؟ لأنه نعرفوا من عقوبات زجرية كبيرة برشا في الخارج مبروكة في علاقة بأي خطأ مروري يقترفوا
2: سقط. هو يكون ملتزم في الخارج لامع بكامل قواعد المرور وقت يجي للبلاد، يعني
0: المفروض الوعي يكون كامل في المسألة هذه.
2: هذا فما غياب كبير خاصة بعض الشباب
0: أي نتحدثوا على الشباب للأمانة يعني وديما نقول إن شاء الله سلوكات معزولة
2: بالضبط، يعني كأنه جاي فما عملية استعراض يقوم بها في الطريق وما إلى غير ذلك، خاصة على مستوى السرعة أحيانا تكلف حياته وحياة ناس أبرياء معاه يشاركوه نفس بالصدفة يعني من حظهم السيء كانوا معاه في نفس اللحظة في الـ في الـ في, الـ في الطريق ومع الجالي بالخارج، يعني مع ازدياد ربما العدد متاع العربات اللي موجودة تخلي أكثر ما يمكن، يعني فما إشكالية كبيرة على مستوى السلامة المرورية وعلى مستوى الطرقات. ولكن ربما من أهم الأسباب لا ما عنديش دراسنا، ولكن من أهم اللي نشوفها هي السرعة وهي ربما السياقة في غير حالة طبيعية سواء كانت تعب أو تعاطي لبعض المخدرات يعني عفوا المسكرات. هذاك علاش هذا هما الأسئلة اللي لازمنا نجاوبوا عليها في مجال السلامة المرورية.
0: وبالمناسبة طريق السلامة للناس الكل اللي سمعوا فينا إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نوصل معاك ديما في خبر اليوم سعاد تفضل.
1: أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. وبإحالة الملف على أنظار العدالة واجه المتهمون تهم تعلقت بقرصنة أنظمة المعالجة الآلية للبيانات واختراق حسابات شخصية الابتزاز والتهديد عبر شبكات الاتصال بهدف سلب أموال الغير.
0: إذن هذه من الملفات الحارقة مبروكة اليوم في ظل التطورات الرقمية اللي نعيشوها، وخيرا تكون القرارات في الاتجاه هذه من قبل المحاكم مبروكة والسجن يليق بمثل هؤلاء الأشخاص. تفضل.
2: على كل حال أعتقد أنه هي درجة مقاومة للتحيل الفيسبوكي سواء كان من خلال تقديم هوية يعني غير صحيحة والإهام بشخصية معينة أو بطرف معين والطلب إرسال يعني مبلغ مالي
0: يعني الهدف هو الابتزاز ماديا
2: بالضبط. هذه طريقة أو الإدعاء بأنه في أزمة خانقة ما إلى غير ذلك ولا في وضعية اجتماعية معينة ويطلب يعني مجموعة من النقود. أعتقد أنه صارت العملية هذه وخاصة في المدة اللي فاتت كانت منتصرة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا إلى جانب العقوبات الزجرية لما 5 و9 سنوات كذلك زاد على المواطن المتعاطي لمثل هذه الوسائل أنه يتفطن جيدا وما يجريهمش مهما كانت ربما يعني درجة الصدقية متاعهم. ولكن أعتقد من الضروري جدا التحقق الكامل من أي هوية وقت تطلب ربما مساعدة أو تطلب أمور مالية، يعني فما وعي يلزم يكون موجود عند الناس في التعاطي مع مثل هذه الظواهر.
0: ثقافة رقمية بامتياز يلزم نتحصن بها في الفترة هذه في التطورات اللي نعيشوها اليوم. نوصل معك سعاد.
1: أكد كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في مداخلة ألقاها أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف على أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرامية أو الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. وأكد بن حسين على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال.
0: عدنا فترة كبيرة مبروك نتابعه في الملف هذا، ولكن فعليا لا جديد يذكر في هذا الملف. الملف على مستوى استرداد تونس لأموالها المنهوبة؟
2: أكيد أكثر من مرة قلنا من أصعب الأشياء
0: هو، لكن هذه مسألة يضمنها القانون الدولي مبروك.
2: لا، فيها تعقيدات كثيرة. لامعة، وهل هناك اتفاقيات متبادلة بين
0: الدول
2: ثم حاجة أخرى لامعة، سرعة الإجراءات اللي تعملها الدولة المعنية بالأمر. يعني طيب احنا قدش عنا من عام، يعني منذ 2011 تقريبا، ولكن السرعة منذ البداية لقص الطريق أمام أي تهرب أو أي تزوير أو أي إمكانية لتحويل حسابات. أكيد لامعة، ونحن نعرف الموضوع هذا لامعة. في بداية 2011 كان في برشا تجاذبات، إذا كان ما نقولوش تواطؤ كبير جدا تم في المسألة هذه. هذا علاش أعتقد أنه صارت تعطيلات كبيرة في الملف، وإلى حد الآن تونس يعني هي بصدد البحث عن حلول ربما لاسترجاع هذه الأموال. وأكيد يعني فما جانب دبلوماسي وجانب قانوني قاعد يشتغل في هذا الموضوع.
0: واضح. نوصل معك سعاد ونمشي الآن.
1: استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة أمس إلى جهة المبادرة في مقترح قانون يتعلق بتنظيم عمل الإطارات المسجدية، واعتبر النائب يوسف طرشون في تصريح إعلامي أن إجابة رئاسة الحكومة التي وصفت فيه هذا القطاع بذي خصوصية ولا تنطبق عليه الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية غير مقنعة، وأن هذا القطاع يندرج ضمن خدمات الدولة ويجب بالتالي تنظيمه. وأضاف طرشون أن بإمكان الحكومة إضافة قانون أساسي جديد ينظم مهنة الإطارة المسجدية ما دامت المساجد تحت إشراف الدولة، مؤكدا أن الهدف من القانون اقتصادي اجتماعي وليس ديني. كما أكد أن النواب سيواصلون النظر في مقترح القانون في اتجاه تنظيم يوم أكاديمي تحضيرا للجلسة العامة المصدقة.
0: جيد تنظيم مهنة الإطارات المسجدية مبروكة، خاصة وقت نتحدث على إشراف الدولة اليوم على المساجد في كل نقاط الجمهورية التونسية.
2: ربما الإشكال هو شكل التعامل مع الدولة، يعني هو القانون الجديد يحب ولا مجلس النواب يحب يكون يعني بشكل موظفين في الدولة تبعين وزارة الشؤون الدينية، ولكن الإطارة هذه أكثرية منح يعني اللي قاعدة تأخذ فيها. هذا هو الخلاف،
0: عندها بعد اقتصادي اجتماعي صحيح، يعني لابد من التفكير جيدا في المسائل هذه اللي هي تضمن مبروكة نوعا ما حيادية أو استقلالية الإطارات المسجدية في حد ذاتها.
2: أكيد لا معه، ولكن هي أصلا تأخذ في منحة من الدولة، لكن هي حابة تتعاون معتها القانون الجديد أو المجهود المجلس النوبي الجديد يحب يولي موظفين قارين
0: بامتيازات اللي تنسحب على أي موظف.
2: هذاك علاش هي قالت لا تنطبق عليه الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية بالنسبة للحكومة. أعتقد أنه مش ماشية في الاتجاه هذا. على كل حال، حوار بين الحكومة ومجلس النواب يمكن أن يأتي بحل يعني في هذا في هذه المسألة.
1: واضح. سعاد، حصدت الدكتورة سوسن التركي الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس التابع لجامعة تونس المنار، والدكتورة نيهال بن يوسف الأستاذ المساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابع للجامعة نفسها تتويجين دوليين. ونالت الدكتورة سوسن التركي جائزة جون ديمال للتجديد البيداغوجي 2026 تتويجا لأعمالها المجددة، وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي. وتم ترشيح الدكتورة نيهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السيبراني فئة المتطوعة لسنة 2026 تقديرا لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السيبراني.
0: هكا في كل مرة وين نلقوا نجاح نسائي مبروكة وإلا حتى رجالي، لما لا نجيبوا في جمعنا اليوم. لكن من الصدف أنه ديما نجاحات نسائية.
2: نقول الصدف مش حاجة.

0: التربوية بشكل عام وعلى الدولة أن تستفيد من هذه الكفاءات. يعني
1: واضح. حنوصل سعاد بقية أخبار
2: العالم. يتواصل التصعيد العسكري الصهيوني في جنوب لبنان، حيث شن سلاح الجو للكيان الصهيوني غارات على مدينة صور أسفرت عن سقوط 5 شهداء في ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة ضد مواقع تابعة لحزب الله وقصف البلدات في جنوب لبنان، رغم التحذيرات والتهديدات الإيرانية بالرد على ما تصفه بأنه خرق لوقف إطلاق النار. سياسيا أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تتركز حاليا على التوصل إلى اتفاق لعدم الاعتداء، مجددا رفضه عقد أي لقاء مع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو قبل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي حالة الحرب. وأبدى عون استعدادا لمواصلة المفاوضات برعاية أمريكية، وأشار إلى أنه يسعى للاستفادة من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الصراع، رغم وصفه بغياب الخيارات البديلة أمام لبنان.
1: القاعدة مبروكة أو الواقع يقول أنه فما تواصل للتصعيد العسكري الصهيوني في لبنان تقريبا، رغم يعني الحديث عن وقف إطلاق النار.
0: أكيد لا، ورغم الرد الإيراني اللي كان يعني منذ يومين تقريبا ومناوشات قد تؤدي فعلا إلى عودة الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية
1: وإيران
0: والكيان الصهيوني من جهة وإيران من الجهة الأخرى، يعني حالة من عدم الاستقرار ما تزال متواصلة في لبنان. وأعتقد أنه ما زال لبنان بين شقين، بين الكيان الصهيوني وبين إيران، ولكن أعتقد أنه إيران مش باش تسكت تماما يعني، ولن تقبل تماما أن يكون فما عدوان مستمر على لبنان أو افتكاك للجبهة اللبنانية من إيران كما يحصل على مستوى المفاوضات أو ما يسمى بالمفاوضات يعني مع الكيان الصهيوني مع لبنان برعاية أمريكية التي لم تؤدي إلى أي نتيجة إلى حد الآن.
1: الموجعة مبروكة أنه من 2 مارس تقريبا نتحدث على 3637 شهيد و11188 مصاب في لبنان فقط.
0: دولة مارقة فعلا ومجزرة ترتكب بحق يعني لبنان أمام أنظار العالم، واستهجان لردود الفعل متاع المقاومة اللي هي رغم كل شيء تبقى مقاومة، يعني هي ليست دولة ولكن ردود الفعل تشوف يعني في تخوين حتى في الداخل اللبناني، وظهر بالكشف لا مع أنه فعلا القوة والسلاح ربما هي أهم عناصر استراتيجية للدفاع عن أي دولة.
1: هذا واقع للأسف. نوصل معك سعاد.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران تسير على نحو جيد، وإن واشنطن ستعلن النصر كامل خلال الأسبوعين المقبلين. واعتبر ترامب أن موقف بلاده جيد للغاية فيما يتعلق بالأزمة مع إيران، مضيفا نحن فريق قوي للغاية وأعتقد أننا ننتصر في هذه الحرب عندما نعلن النصر الكامل خلال الأسبوعين المقبلين، سنكون قد حققنا انتصارا حقيقيا.
1: لغة النصر مبروكة، ويتحدث على الانتصار على إيران، أي انتصار أمام ربما يعني المفاوضات اللي أو ربما الضغط اللي تمارسه اليوم إيران فعلا على الكيان الصهيوني، وخير دليل للضربة الأخيرة للكيان ورد ترامب على المسألة هذه.
0: أعتقد هذا التصريح من أماني ترامب لام علي، أنه كل المؤشرات على الأرض تقول أنه لا اتفاق سلامي لحد الآن على الأقل في المستقبل المنظور، بالعكس ربما ترجيحات أن يكون هناك استئناف للحرب هي الأكثر. ونحن تعودنا أنه تصريحات ترامب تكون في جهة والغدر متاعه يعني في الضرب في القصف تكون يعني ديما حاضر. هذاك علاش بالضبط هذاك علاش بكل ربما احتراف نجم ناخذ تصريح ترامب في المسألة هذه. وكذلك أعتقد أنه إيران يعني هي غير خافية عليها المسألة هذه، وهي ردت في الكيان الصهيوني رغم أنه الأعلام الصهيوني تحدث عن أنه بعد وقف الحرب الرد الإيراني لم يكن بالكثافة المتوقعة، وهناك قراءات صهيونية ذهبت إلى أنه الترسانة الصاروخية الإيرانية قد تضررت كثيرا ولم تسترجع ربما قوتها إلى حد الآن بالنظر إلى حجم الرد الإيراني، ولكن على كل حال هي ما زالت موجودة وما زالت ترد.
1: نتحدث عن تأثير هذه التطورات مبروكة بين إيران وأمريكا في علاقة بمنافسات كأس العالم. الخبر الأخير نختم معه بك سعاد.
2: قبل يومين

0: فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 انفجرت أزمة تنظيمية وجماهيرية مفاجئة إثر إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم عن سحب حصته الرسمية من تذاكر البطولة، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها من داخل المدرجات. وأوضح الاتحاد الإيراني أن هذا الإجراء المتأخر أربك حسابات الجماهير وتركهم في حالة من التخبط لا سيما أولئك الذين أتموا حجز وتكبدوا عناء التخطيط لدعم المنتخب في القارة الأمريكية.
1: إذن مبروك التطورات في توقيت بالغ الحساسية. اليوم موقف الاتحاد الإيراني كنا نسمع فيه، شنو تعليقك على هذا الخبر؟
2: أعتقد أنه معناتها شكل من أشكال الضغط قام به الاتحاد الإيراني، ولكن هو متوقع حتى أنه الفريق الإيراني لا يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو فقط على مستوى الحس الرسمية من التذاكر
1: للمشجعين
2: بالضبط، يعني فما تضرر للمشجعين، ولكن أعتقد أنه خطوة إيرانية مدروسة جدا وتريد أن توجه بها رسائل رغم التضرر الهامشي الذي حصل للجماهير الإيرانية بالتأكيد. يعني
1: هو واضح. حكا نكمل أخبار اليوم، شكرا سعاد، ترجعنا إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا في بقية الفقرات القارة، ومبروكة تتواصل معنا إن شاء الله في القراءة التحليلية. خليكم معنا لقناة وصل حتى للساعتين، بعد شوية موجز الأخبار ويتواصل اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة طويل. أهلا بكم. نظمت الهمة التنسيقية المحلية حول ملف التسمية المثبتة للأصل لغربوز بن خداش حصة تحسيسية بعمادة أبيار وادي الخير بابن خداش، وذلك امتدادا لسلسلة حصص تحسيسية حول هذا الملف بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة. عززت بلدية جرجيس أسطول النظافة بعدد من الحاويات ومن الشاحنات من أحد المتبرعين، فضلا عن شاحنة ذات سلم، إلى جانب مواصلتها حملة مداواة البعوض استعدادا لموسم الاصطياف. قال وزير الداخلية خالد النوري أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسسات لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، مشددا على أن نجاح هذه الرؤية يظل رهين التزام مختلف الأطراف بتحويل الأهداف المرسومة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنة. ويشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلام المرورية تهدف إلى تقليص من نسبة الحوادث ب50%. تولت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. قال نائب الرئيس الأمريكي أن طهران لا ترغب في استمرار الحرب لأنها تخدم مصالحها، لافتا إلى أنها تطرح مقترحات وصفها بالجدية خلال المفاوضات الجارية. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل عسكريين اثنين بضربات صهيونية على إيران يوم أمس. انتهى الموجز. لمعة، تواصل معكم المشوار مع بقية الفريق في زوايا الخبر.
0: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصتنا، ديما معكم في زوايا الخبر على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين ولقناة وصل حتى للساعتين، مجموعة من الفقرات اللي مازالت تستنى فيكم إن شاء الله. كتاب اليوم بعنوان حكايتي مع العشرية السوداء، نعرفوا تفاصيل العنوان هذايا للكاتب والإعلامي حسن بن عثمان. في زوايا العالم نرجع على تصريح ترامب البارح بخصوص الضربة الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني، ثم شان العام نذكركم إن شاء الله اليوم تتأخر شوية عن وقتها بحكم التزامات ضيفنا عبد الرزاق حواس رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد تقريبا دريجين أخرين، نتحدث معاه عن منظومة تسجيل الاستهلاك على عين المكان والعقوبات المنتظرة للمؤسسات اللي غير ملتزمة بتطبيق هذه المنظومة بداية من جويليا المقبل. انتبع الآن الأحداث المنتظرة.
1: الأحداث المنتظرة. الأحداث المنتظرة.
0: مبروك صديري، ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا يا معلومة
0: سعاد. في تأمين الأحداث المنتظرة تحدث عن ندوة سنوية منتظرة بعنوان الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام، تفاصيل هذا الخبر معك تفضل.
3: تنظم الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ندوتها السنوية للعام 2026 تحت شعار الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من جوان الحالي بالعاصمة. وتأتي دورة هذا العام في سياق يتسم بالتحولات التكنولوجية المتسارعة، حيث أضحى إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي شرطا أساسيا لضمان تنافسية صناديق الاستثمار بالتوازي مع تصاعد المعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة ومؤشرات التأثير المجتمعي والبيئي، والتي باتت تعيد رسم معالم الاستثمار الاستراتيجي.
0: إذن مبروكة، تظاهرة اقتصادية بامتياز تنجم تكون في مواكبة التطورات الرقمية. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام باش يكون في الفترة القادمة إن شاء الله في تونس، تفضل.
2: أكيد لا، مع الآن يعني الشغل الشاغل والموضوع الرئيس في العالم الكل هو الذكاء الاصطناعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف ربما المجالات. الندوة هي حول الذكاء الاصطناعي والاستثمار، يعني المستدام كيفاش ينجم تكون أو يكون الذكاء الاصطناعي يعني عنده دور كبير على مستوى الاستثمار وديمومة هذا الاستثمار في كل المجالات، لأنه كلمة الاستثمار هي تشمل يعني تقريبا جميع المجالات الاقتصادية الفلاحية الطبية الصحية كلها. يعني كيفاش يكون ربما الذكاء الاصطناعي عنصر إيجابي جدا وعنصر مسهل في هذه العملية. يعني
0: واضح، نكمل بقية تفاصيل هذه التظاهرة سعاد.
3: يتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية التي تجمع ثلة من صناع القرار والفاعلين في قطاع رأس المال الاستثماري موعدين رئيسيين، ينعقد الأول يوم 15 من جوان الجاري بإحدى الجامعات الخاصة بتونس من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان أن تكون مستثمرا معززا، وينعقد الموعد الثاني يوم 18 من جوان الجاري بأحد نزل العاصمة فعالية المؤتمر السنوي للجمعية، والذي سيشهد تنظيم حلقات نقاش رفيعة المستوى ومدخلات لخبراء دوليين، إلى جانب إطلاق مسابقة هاكاثون مخصصة للابتكار في الذكاء الاصطناعي ولقاءات مهنية.
0: فما تنظيم محكم مبروك على التظاهر الاقتصادية هذه. خلينا نبدأ بالعنوان الأول، أن تكون مستثمرا معززا، يعني فما إمكانيات توضع على ذمة المستثمرين، وهذا فيه هدف يعني تشجيع على الاستثمار في تونس. كيفاش ينجم يكون مستقبل الاستثمار انطلاقا من التظاهر هذه؟ تفضل الكلمة ليك.
2: أكيد لا، مع يعني الاستثمار يتعزز بالذكاء الاصطناعي في العلاقات، في معالجة الإشكاليات، في الحصول على أحصائيات، في عملية التوثيق، ربما عملية البرمجة، عملية استشراف ربما المستقبل. هذا الكل عنده تأثير كبير يجب يدخل في مجال الاستثمار. فقط يعني هل نحن يعني في تونس لا مع لدينا ثقافة الذكاء الاصطناعي؟ خطر صحيح نستسهل كلمة الذكاء الاصطناعي ونستعملها في كل مكان، ولكن هل نحن متمكنون من أدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: صحيح.
2: فعلا يعني من أصعب فعلا من أصعب الأشياء.
0: هو سلاح ذو حدين الذكاء الاصطناعي اليوم.
2: قبل أن يكون لامع سلاح ذو حدين، هل نحن متمكنون من هذا السلاح
0: من تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
2: هل نحن لدينا التأهيل؟ لأنه نحكي استثمار المستثمر هذا مؤهل أو غير مؤهل لاستعمال ربما أدوات الذكاء الاصطناعي قبل كل شيء. في كل من يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، هل هو مؤهل لاستعمال وسائل وتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي هي قاعدة تتطور يعني بشكل سريع جدا واللي هي دقيقة وفعلا يعني تتطلب تركيز كبير وتتطلب اجتهاد كبير. ونعرف أن الذكاء الاصطناعي مش فقط في مجال الاستثمار، حتى في مجال إعلامي، في مجال
0: في كل المجالات اليوم،
2: حتى على مستوى الأخبار. يعني هناك في تشكيك بنسبة 100% في بعض الصور ولا في بعض التصريحات هل أنه هي ذكاء الاصطناعي أم لا، وقد لا نجد الإجابة عن هذا يعني لآخر وقت، قد لا نجد إلا إذا كان يعني عرضت على مختصين على قدرات عالية جدا في هذا المجال. هذاك علاش احنا سهل أنك تقول كلمة الذكاء الاصطناعي وتستعملها في مختلف المجالات، ولكن كبنية تحتية وك تأهيل يعني للموارد البشرية متاعنا، هل نحن قادرون فعلا على التعاطي مع الذكاء الاصطناعي كما يجب؟
0: هذا كما ذكرت يتطلب مجهودات كبيرة برشا مبروكة، يتطلب بنية تحتية مسبقة تخلينا
2: وتأهيل في الموارد البشرية
0: بالأنظمة هذه.
2: أكيد وتأهيل كبير كذلك للموارد البشرية بالتأكيد. يعني
0: نعم.
2: حتى ما تبقاش حبر على ورق، ما تبقاش يعني الشعارات أو ندوات لساعة أو ساعتين لبعض النخبة يعني التي تستعمل هذا، بينما العموم وحتى رواد مثل هذه الأنشطة أو رواد مثل هذه الندوات لا يمكن أن يستفيدوا تماما إلا بمجرد الحضور أو الجلوس لساعة أو ساعتين في ندوة من الندوات حول الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي الموجود في القطاعات الكل مبروكة. وبالمناسبة اليوم عاد صحافة يعني مشى في قرار إجازة الاتصال في مسار الرقمنة، حاجة مهمة جدا حبيت ناخذ تعليقك
2: أكيد
0: حولها.
2: أكيد لا، مع هذه ضروري جدا، وحتى تكون في الشعب الهندسية مش فقط في الإعلام،
0: الشعب الكل هي بالضبط. ولكن زاد في الإعلام يطرح علينا تحدي كبير برشا الذكاء الاصطناعي،
2: كما شفنا مبحث الصحافة الاستقصائية لو أنه ما استفدناش منها في تونس كما يجب، ولكن ضروري جدا فعلا يكون عندنا تخصص الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، واضح. هكا نكمل الأحداث المنتظرة. شكرا سعاد، يعطيك الصحة، ترجعنا إن شاء الله في زوايا العالم. خليكم معنا، لقنا في زوايا الخبر مازال متواصل. بعد شوي نستقبل ضيفنا ونتحدث معكم عن منظومة تسجيل الاستهلاك على عين المكان. Yeah.

0: العام. الشأن العام.
1: ننطلق معكم في الشأن العام، نتحدث عن منظومة تسجيل الاستهلاك على عين المكان، عقوبات منتظرة للمؤسسات غير الملتزمة بتطبيق هذه المنظومة بداية من جويليا المقبل إن شاء الله، ومن القرارات طبعا اللي تدخل في محاولة التصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. بعد شوي يكون ضيفنا حاضر معنا. مبروك، ننطلق معك نتحدث اليوم على محاولة الدولة للتصدي لكل تهرب ضريبي نجم يكون في شكل هل الأشخاص المعنويين اللي نجم يكونوا أصحاب مؤسسات مبروكة، يعني ربما من بين القرارات اللي تنجم تشوفها وزارة المالية مجدية جدا لتصدي للتهرب الضريبي؟ تفضل.
2: أكيد لا، مع يعني نحن في تونس عنا معضلة التهرب الضريبي، وكأنه يعني التهرب الضريبي ولا هو القاعدة والاستثناء، ربما الالتزام باستثناء ربما الموظفين اللي هما عند الدولة.
1: بالمعنى الشعبي مبروكة يقولوا الموظف هو تحت الزرصة.
2: بالضبط. هذا ما يعنيش لا مع أنه فما مؤسسة خاصة محترمة ومنظمة وتقوم بأداء الواجب الضريبي،
1: وهذا هو المطلوب رغم كل المؤسسات.
2: وأحيانا ربما هذوما لا مع يشتكوا من إجحاف الضرائب بشكل يعني أساسي جدا، ولكن ديما نقولوا يعني نحن مع ربما محاولة الدولة لضبط القانون على مستوى الأداء الجبائي وعلى مستوى الحصول على الجباية، لأنه نعرف اللي أدي الواجب متاعه على الجبائية لمعة هي يعني وفاة للبلاد أولا، ثم هو التزام بالدولة والتزام ربما بالخدمات التي تقدمها الدولة. المهم أن يكون أي مشروع ربما إصلاحي لمعة ما نبلغوش فيه بين ظفرين في التنكيل ببعض المؤسسات، ما نثقلوش ربما كاهل المؤسسات هذه اللي ما زالت تقاوم ربما في عديد الصعوبات الاقتصادية اللي مهيش خافية على حتى إنسان، يعني سواء كان صعوبات داخلية أو صعوبات خارجية بالتأكيد الجامعة، ولكن كذلك نوفقوا في حصول الدولة على كل ربما الضرائب المتخلدة بالذمة، وحصول الدولة يعني على حقوقها، ونقول حصول الدولة لا معه هو حصول المواطنين يعني على حقوقهم، لأن الضرائب هذه وين تمشي؟ الضرائب هي خزينة الدولة، والضرائب هي طرقات، الضرائب هي مستشفيات، الضرائب هي مؤسسات تربوية، الضرائب هي تحسين طرقات، هذا هو يعني.
1: واضح. نستقبل ضيفنا رئيس جمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس، حاضر معنا على خط البرنامج. سي عبد الرزاق مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافه على موجات راديو تتاوين، وتحيه ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو.
1: شكرا، يعطيك صحه معنا مبروكه في القراءه التحليليه. نبدا معك ضيفنا الكريم، نتحدث عن المنظومه هذه واكثر نركز ربما هل انه تنجم فعلا تحقق التهرب الضريبي وارساء العداله الجبائيه والا لا، ثم نتحدث عن تداعياتها تنجم تكون على بعض المؤسسات الصغيره اللي تنجم تكون خاضعه للعمل السياحي. تفضل سي عبد الرزاق.
3: اليوم نحكيه على معناتها لكيس ريجستروز اللي معناتها تم إنشاء القانون متاحه من سنة 2016، وقعدنا قديش ونحن نحاولوا أنه نمشيه لعملية التطبيق، واللي قاعدين نشوفوا أن التطبيق بتاع ياسر وتوا دخلنا في عملية التطبيق الفعلية اللي هو آخر أجل اللي كان جويليا، وكانت معناتها وزارة المالية هبطت معناتها حتى المزودين نتاع الكاسات هذوما، ولزم كل واحد عنده ريستوران وخاصة الاستهلاك على عين المكان اللي فاست فود والقهاوي هذوما الكل مجبرين أنهم ينضموا وينخرطوا في هذه المنظومة. تقول لي المنظومة هذه شنو هي؟ كاسة. الكاسة هذه مربوطة مباشرة بالقبضة، اللي تعديه في كاستك يتعدى مباشرة على القبضة، وهكايا أنت وقت اللي تمشي للقبضة تلقى شنو لازمك تخلص حاضر. معناتها نعرفوك اللي أنت بعد مثلا مش نقول بعت 6 كسكروتات 20 صحن نعرفوهم نعرفو قديش لازم تدفع ضرائب. هذا كله واضح معناتها وما فماش، فهمت؟ هذايا معناتها ما فيهوش شك، هو فما وضوح وشفافية على حسب المعاملات التجارية. اليوم وقت اللي دخلنا في المنظومة هذه شنو الجديد؟ الجديد هو أنه باش تعطي أكثر شفافية وأكثر مداخيل للدولة. علاش؟ على خاطر اليوم قاعدين نعيشوا في تهرب ضريبي كبير، والتهرب الضريبي راه عنده أسبابه. السبب نتاع التهرب الضريبي أولا استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي والعباد الغير منضبطة جبائيا، والسبب الكبير الكبير هو الضغط الجبائي. اليوم فما ضغط جبائي على المؤسسات قاعد يخليها أنها الدرجة تولي معاش الدكلاري كل شيء. علاش؟ لخاطر الضغط الجبائي كبر. وحاجة أخرى، نحن عندنا حاجة سبيسيال في تونس، ما عندناش طريقة متاع جبائي متاع أنت مثير لازمك تخلص شوية بشوية ومش مشكل هات اللي عندك وبعد نقسمولك. لا لا، نحن من نوع كلي نوقفولك حالك وخلص الكل.
1: يعني
3: هو هذا مرفوض معناتها
1: صحيح. يعني التسهيلات المطلوبه في مثل القرارات هذه ماهيش موجوده، وهذا ينجم يكون من النقائص الموجوده في علاقه بالتهرب الضريبي. سي عبد الرزاق،
3: ممكن نحكيوا على الـ على الـ على التسهيلات. اليوم انت عندك لي كيسون ريجستروز خموشي فك الريستورون اللي ما يقدرش انه يشري كيس، القولوشي اليه في شريان الكيسه بشوي، القولوشي اليه انه يحط الكيسه ومن بعد يبدا يخلص، ما نعرفش أنا، وإلا يتم القصاص نتاعها عن طريق الديكلاراسيون تاع القباضة. نلقاو آليات باش نسهلوا الوصول للكاسات هذوما. باه يا سيدي، علاش نمشيو للحد التسهيل هذا؟ هات خلينا نمشيو لتسهيل آخر. أنت اليوم تعرف روح قداش عندك من ريستورون وقداش عندك من كذا قاعدين يخدموا. أنت هذوما يا أخي ما تنجمش أنك تعمل لهم آلية تكون أبسط وأسهل من الطريقة هذية، خاصة في عملية الديكلاراتيون. تعالوا نعطيك مثال. مثلا في إيطاليا، في إيطاليا عندك حتى نصبة في الشارع، والنصبة هذية موجودة مثلا في سوق، تتعدى فما موديول تهزه من عند القباضة. الموديول هذية تحطه عندك في النصبة، تستعمله وتقبض عليه وتعدي عليه البيوعات بتاع، ومن بعد تهز لاباري هذاك ترجعه للقباضه مثلا من الغدوه. يحطوه هما في الماكينه، يخرجوا شنو الروسيت اللي انت عملتها، يقول لك راك باش تدفع لي كذا، تدفعهم وترجع لهم ماكينتهم وتروح على روحك
1: على البلاصه. معناها ما فماش يعني اجال مثلا في الخلاص، ما فماش امور تنجم تتعطل شويه في الدفع.
3: كانت سهله هذه معناتها طريقه من الطرق اللي نجموا نقصوا بها التهرب الضريبي، ونجموا زاده في نفس الوقت نقصوا في الضغط الجبائي. على خاطر اليوم كي يبداو شويه يدفعوا في الجبايه، السوق الكل باش يهطلك شويه. دوك مش كيما 10 عباد هزين طرناطه، كيما 200 عبد هز طرناطه. اليوم الدوله حاشتها بموارد، ما دام حاشتك انت بموارد لازم الجبايه تتقسم مع الكل، تتقسم مع الكل تخفيف. لكن إذا كان أنت للعباد اللي عندك موجودين كل يوم وأنت تثقل عليهم تثقل عليهم، هي في الأخر بكلش تخسرهم أنت الموجودين. يعني كان الأجدر في توسيع القاعدة الجبائية استعمال كلمة المرونة اللي هم استعملوها قبل، أنه تكون فما مرونة. المرونة هذية كيفاش نجموا نعملوها؟ ما تنجمش تكون بالردع بعقوبات معناتها سجنية. معناتها اليوم كي نشوفه سيتعرض من يخالف التراتيب هذه الى خطايا وعقوبات سجنيه.
1: هذاك علاش احنا حبينا نعرفوا شنو نعرفوا العقوبات اللي تنجم تكون منتظره للمؤسسات اللي مش باش تلتزم، ممكن امكانياتها ما تسمحش، ممكن تعوقها حتى يعني انه يقع شراء الماكينه هذه. سي عبد الرزاق، يعني شنو هي العقوبات المنتظره؟ وبعد شويه نمشي معاك ربما الانعكاسات تنجم تكون على بعض المطاعم اللي كيف حاله جديده، كيف المقاهي والاشكاليات اللي تنجم تتخلق في السياق هذا.
3: هو فما زوز عقوبات ينجم يتعرض لها. العقوبه الاولى اللي هي الخطايا الماليه، والعقوبة الثانية هو أن تنجم تتربط الموضوع بالمجال معناتها الجزائية، وينجم يولي أصلا جزائي معناتها المشكل، معناتها يولي حتى يتعاقب بعقوبات سلبة للحرية اللي هو هذا نحن ضده في تطبيق القوانين. راه اليوم إذا كان أنا ما عنديش الطوعية بأني نحس الانتماء أني أنا لزمني الواجب نتاعي ندفع الضرائب، وانت زادة مش تستنى فيا في الدورة باش انا نغلط وانت تعمل مني موارد. هذية زادة نبهنا لها، وكنا نبهنا لها قديش من مرة. راهو اليوم صحيح انا نجم نغلط، لكن انت وظيفتك انك انت توريني الطريق الصحيح وتقولي لا راك انت غلط، ومثالش وهات نتفهموا المره هذه، وكان عندك مشكله هات نعمل لك تقسيط مش ليه والله انت نحن نسالوك 5 ملايين جيب لنا 3 ملايين تاو الباقي تقسموه لك. كان عندي 3 انا ماني راني خليتهم لروحي انا وخدمت بهم انا مش مديهم لك لك انت. يعني انت اليوم تجي تحط قوانين وفي نفس الوقت ما تلقاش طريقه في عمليه التطبيق وزيد السيد يخالف الزيت تنزل عليه في الاخر بكل شيء تعمله مش تخرج الدبله من الدوره الاقتصاديه. يعني كان شيء منظم هو واموره به على غلطه واحده خرج لك من المنظومه ولا لك برا من المنظومه.
1: يعني توا مشينا نحكوا على الانعكاسات اللي تنجم تكون على هل المحلات اللي جديده اللي منعرفش انا ينجم يكون خذا قرض ميسر باش يحل المشروع نتاعو ويلقى روحه في امام هذه الوضعيه. يعني كيفاش ينجم يكون مستقبل هذه المؤسسه
3: ولا المحل في وضعيه انه انا لازمني نطبق بالسيف عليه وانا ما عنديش الاليات باش نطبق هي باش ناقص انا باش يا اما باش ناقص يا اما باش نمشي لك موازي 100% يا ما بش معناتها باش نولي نلوش في طريقه اخرى للخروج من المأزق اللي انت حطيتني فيه. يعني اليوم لازم تكون تشاركيه ولازمها تكون طواعيه ولازمها تكون الاحساس بالمسؤوليه انه ننضبط جبائيا. باش ننضبط انا جبائيا لازمك انت تغير في روحك انت كوزاره الماليه اللي هي انت مشرف على معناتها لمين الفلوس هذيا للدوله. انت راك لازمك تكون عندك القابليه أنك تلقى الحلول وقت اللي تلقى مؤسسات متعثرة وإلا مؤسسات غير قادرة لازمك تلقى الحلول. مش جيني تقولي لا والله لازمك تدفع كان هذوما ما كانش ما عنديش حتى حل. أي شنية المشكلة أنا نجم ندفع أقل هي خلنا ندفع لك أقل ونكمل معك وطب شوية بشوية تيخلصوا هذوكم ونرجع هنا منضبط أما خير وإلا أنا ما نجمش وتقولي لا ما عنديش حل آخر لازمك تعطيني مثلا 30% ما كانش أنا ما نجمش نعمل لك جدولة أي هانا وقفنا تاو وقفنا زوز وأنا باش نخرج لك الاقتصاد الموازي خاطر غير قادر أني خلطك
1: به. أشنو تتوقع سي عبد الرزاق في السياق هذايا في ظل الوضعية نتاع مؤسساتنا بصفة عامة وديما نتحدث أنه المشتري هذه راهي مربوطة شوية بالقطاع السياحي وإحنا في بداية صيفة نجم تنشط شوية الدورة الاقتصادية في هذا المجال؟
3: والله اعتقد انه اللي عليهم برشا رقابه باش تلقاهم منضبطين وباش يمشيو في عمليه.
1: شنو معناها عليهم برشا رقابه؟
3: عليهم برشا رقابه معناتها في مناطق معينه اللي فيها رقابه برشا
2: تقريبا بكل القطاع
3: ومناطق اخرى اللي باش يروحوا بعيد ياسر على الرقابه برشا باش تلقاه ماهوش منضبط برشا ما عادش تلقاه الكيسه مش عنده خاطر الكيسه يا اخي تشري بالفلوس يا اخي ماهيش
1: تقريبا قداش تتكلف سي عبد الرزاق انت ملم بالمعطيات الماليه في برشا مجالات
3: شو الكاسات رانا نحكيه على كاسه تبدا من مليون ونص ونحن طالعين
1: يعني سوقي يعني اقل وحده تنجم تكون مليون و500
3: اقل حاجه تنجم تكون مليون و500 باش تاخذ حاجه باهيه وتنجم تحط فيها السيستم نتاعك فهمت ما ننساوش اللي هي مربوطه بالريزو اللي هي تنجم تكون بيوت تنجم تكون برشا حاجات ما تكون حتى الدنيا راكبه فيها والا تمشي لطريقه اخرى هو انك تكون عندك كيسه موجوده قديمه وتخمم كيفاش تلقى لها حل انها تكون مربوطه بالسيستم. لكن لازم السيد اللي بيع لك الكيسه يكون اجري من عند الوزاره.
1: يعني فيها شوية تعقيد للمسألة سي عبد الرزاق ما تجيش تكون متاحة للناس الكل. خلينا نقول
3: أنا كنت نتمنى أنها تكون بطريقة سلسة أكثر من هيك
1: يعني موجودة الطريقة السلسة هذه
3: تكون سلسة كما كنا نحكيو على المثال الإيطالي مثلا فهمت في المثال الإيطالي مثلا العبيد اللي قاعدة تبيع في السوق يتعدى يهز لفري يكريها بالبطاقه الجبائيه نتاعو يهزها يخدم بها ويرجعها خاطر الهدف هو شنو الهدف هو انك تنضبط جبائيا الويش باش الدوله تلقى موارد الدوله كي تلقى موارد تقد لك كيسات تقد لك سبيطارات وتحسن لك في الخدمات
1: المسدات
3: بالضبط انت لازمك تسهل باش انا نلقاها سهله ونجيك بسقايا انا نجيك من غير ما انت تقعد تلوج علي انا نجيك علاش نجيك على خاطر نعرف اللي هي حاجه سهله وبالنسبه لي انا نجم نحطها وماهيش مكلفه وكهو
1: نحطها لأنه غدوة باش تكون الإمكانيات غدوة أفضل ونلقى الحاجة اللي تنقصني مثلا في الحي بتاعي. فالمسألة مربوطة ببعضها. سي عبد الرزاق نتفاعل مع مداخلتك، مبروكة في القراءة التحليلية، جملة من النقاط المهمة اللي طرحها ضيفنا واللي يشوف في أنه فعلا يعني زاد مجموعة من الصعوبات تنجب تطرح اليوم في سوق الشغل المؤسساتي في الخدمات هذه.
2: تفضل. أكيد ربما لب الأفكار اللي كان يطرح فيها ضيفنا هو اللي منضبط باش يواصل، ربما منضبط وملتزم ومنظم واللي لا يعني باش يواصل في نفس الطريق، وهذا اعتقد انه
1: الخطه مبروكه.
2: لا هذا اللي يلزمنا نقاوموه، يعني هذا اللي يلزمنا ان نقاوموه، هل فعلا بهذه نعملوا عداله جبائيه، وهل فعلا بهذا يعني نجموا بالاجراء هذا نجموا فعلا يعني كالتهرب الضريبي المعقد جدا نجم يعني نوصل معناتها نقضوا عليه، أم أنه مواطلة اللي كان منظم وكان يعني يدفع في الضرائب متاعه وكذا باش نزيدوا ربما نثقلوا له الجانب متاعه، واللي كان عنده ربما سلوك غير منضبط في هذا الجانب باش يوصل. وهنا أعتقد أنه يسمم ما عملناش حاجة كبيرة أو ما غيرناش التغيير اللي يلزم يكون في هذا الإشكال المزمن اللي هو التهرب الضريبي في تونس، اللي هو يهم مختلف القطاعات الخواصة أو القطاع العام بشكل أساسي.
1: نعم، وهو الهدف ديما الانخراط في منظومة الجباية مبروكة. نرجع لك ضيفنا سي عبد الرزاق، يعني كأنه ديما بقينا نلوجوا على الحلول اللي تنجم فعلا تحقق عدالة جبائية في تونس، اللي خلانا نمشوا في الاتجاه هذايا وننسوا المرونة اللي تتحدث عليها، ننسوا التسهيل اللي نجم يضمن ديمومة المشاريع الصغرى خاصة. سي عبد الرزاق تفضل.
3: بالضبط، بالنسبة للعملية المرونة وعملية معناتها أخذ المؤسسات بطريقة ثالثة ما تنجم تكون كان فيها فايدة لمدخيل الدولة. اليوم وقت اللي أنت تجي لمجموعة من المؤسسات لازمك تعرف اللي شكون اللي قادر وشكون الغير قادر وشكون ينجم يدخل في المنظومة وشكون اللي. كما عرفش نذكر مثلا كي نحكيه على الفاتورة الإلكترونية، يا أخي الفاتورة الإلكترونية أنا كنت نخرج فاتورة اللي هي ما تسويليش برشا فلوس، تسويلي كان الورقة والطرف الأحبار. أنت وقت اللي جيت حطيت الفاتورة الإلكترونية وعملت المصاريف متاع الدنقل ومصاريف رديت للورقة ما يقارب 300 فرنك، فهمت؟ هذا إذا كان نحكيه على فوق 100 ورقة باش تخرج، ولي هو يستحيل تبقى يخرج في 100 في النهار فاتورات، يخرج أقل. معناتها اليوم أنت كي جيت عملي كلفة كما هذية هي علاش أنت المنصة ما يتمش إتاحتها تكون بليش وخلي العباد تنخرط، ريت كيفاش نلقى له حل باش هو يجيني وينضبط. ما عندوش عليش باش يقول لي لا، مش يقول لي لا انا ما عنديش باش نشري ولا لا انا ما نجمش ننخرط على خاطر مكلفه. لا انا نقول لك يا سيدي المنصه بلاش، بما اني انا باش نجمع فيها الاموال نتاع الضرائب المنصه بلاش، اما ادخل تنخرط بالصفه عليك تنخرط على خاطر هذيك فيها مصلحه للمجموعه.
1: لكن حتى توا بالصفه عليك باش تنخرط.
3: اي صحيح بالصفه عليك تنخرط، لكن باش تلقى ريزيستونس من مجموعه معينه. اليوم ايش
1: خمس صعوبات
3: نعملوا مثال. انا في منطقه شعبيه عندي مثلا ريستورون قاعد يخدم، والآخر عنده ريستوران في منطقة أخرى اللي هي منطقة مثلا راقية. أي هو عنده رقابة أكثر مني أنا، هذا النجم نقول لك باهي وش مشكلة ما نعملهاش. من بعد شنو اللي يصير؟ كان تشديد باش يصير عقوبة، وكان ما تشديدش هاكا تعدى من
1: تشديد يعني من في حملة رقابة تنجم تكون مرة بعد قداش، ماهيش باش تكون ديما المراقبة الاقتصادية.
3: قداش يا أخي المراقبة باش تنجم تغطي على تونس الكل؟
1: صحيح،
3: هذا مش تغطي على الكل، لكن نحن شو نقوله؟ نقوله وقت اللي تولي توعية ولواني نحس روحي أنا قاعد نقوم بالواجب نتاعي كواجب وطني تجاه الدولة نتاعي، وقتها تتبدل العقلية، وقتها نولي أنا ننخرط، وكين حسك أنت اللي مقابلني ما كش قاعد تعمل علي في الضغط وما كش قاعد معناتها تحصر فيا لدرجة أني أنا يصير اختناق، نختنق معناتها نولي غير قادر أني نمارس اقتصادي في راحة، وقتها يولي فما مشكل كبير.
1: أي لكن
3: وقتها نولي أنا نتجه إلى أساليب أخرى باش نهرب من الرقابة.
1: به سي عبد الرزاق، لكن العقلية التونسية نعرفها، وإحنا كنا توانسة ونعرفوا ربما محاولة التهرب متاعنا مش كان ضريبي، راه من برشا مسائل وملفات حقيقية من واجبنا أن نقوم بها في صالح بلادنا وضمان للأجيال القادمة. يعني في السياق هذا مطروح جدا أنه حتى ناس تكون لابس عليها وتكون عندها الإمكانيات أنها تخلص الجباية لكنها تتهرب، كيفها كيف برشا ناس أخرين اللي هما تنجم تكون ما عندهمش الإمكانيات. يعني محاربة العقلية هذه حتى الدولة راهي تحارب في العقلية سي عبد الرزاق.
3: صحيح، هو العقلية هي عقلية قاعدة مترسخة من وقت الاستعمار، وتلقاها العقلية هذية عند الدول اللي عاشت الاستعمار. علاش؟ على خاطر قعدنا في كل الأسلوب القديم. مثلا اليوم تلقى واحد ماشي في الكيس وفجأة يمشي يكسر فتو مثلا، علاش؟ في كنت تسأل وتقول له علاش ما ينجمش يجيبك، ولا تشوفه حتى في المترويت الجدد ولا الكيران الجدد، معناتها تشوف التصاور كيفاش ضربوه. يا اخي هذاك ملكنا الكل، معناتها نحن كمواطنين ملكنا الكل، نورمالمون نحافظوا عليه. باهي هو علاش عمل لك هيك؟ هذاك الارث نتاع الاستعمار. زاد كيف كيف، علاش انت عباد تتهرب؟ تتهرب من ارث نتاع الاستعمار اللي هو يقول لك انا الضرائب يعتبرها ماهيش ليه، يعتبرها هي ماشيه لجهه اخرى
1: بالزبط.
3: اللي هي جهه ما يستفدش منها. واليوم معناتها كان جي المواطن تساله تقول له انت كي تعطي شنو اللي باش تاخذ في المقابل، يقول شنو ناخذ ما ها ما عندي ما ناخذ،
1: بما ان الخدمات الصحيه في نفس المستوى مثلا.
3: بالضبط، عندي نفس المستوى، عندي نفس المشاكل، ما تبدل حتى شيء. لا لا، لازم المواطن يفهم انه راك انت اليوم كي تتهم اجتماعيا وتتهم زاد كيف كيف ضريبيا، كل ما نجم كان يحسن لك في مستوى العيش نتاعك. اليوم انت كي تدخل السبيطار وتلقاه ما فيهوش ماتريال على خاطرك انت متهرب ضريبيا، اما وقت اللي تدخل انت وتلقى السبيطار نتاعك في مستوى كلينيك ويبدا فيه ماتريال، هذاك على خاطرك انت منضبط جبائيا وقاعد تدفع. زاد في نفس الوقت لومه زاد الجانب الثاني اللي هو الجانب الدولة اللي هي لزمها تلقى طريقة في المعاملة مع المؤسسات، مش واحد مخلوق نزيدو نخلقو.
1: واضح. بالمناسبة نحب نعرفوا قطاع الخدمات الاستهلاك، يعني شكون تضم بالضبط إلى جانب المطاعم كما ذكرت أنت وإلا المقاهي؟
3: على المطاعم والمقاهي إلى حد الآن.
1: إلى حد الآن يعني ما تنصح.
3: هو بشيء تدريجي النص، وكما قلت لك معناتها هي نصوص قديمة، نصوص توجدت في 2016 وبدأت تتطور معناتها بشوية بشوية، وهك تشوف معناتها قديش خذينا وقت. خذينا برشا وقت. علاش خذينا وقت؟ على خاطر ما تعرف المواطن التونسي وقت يجي حاجة جديدة يحب لها وقت باش يتأقلم معه.
1: صحيح. به هذوما خدمات الاستهلاك، قطاع الخدمات الاستهلاك نجم يطرحوا سؤال
3: على عين المكان.
1: أي على عين المكان. يطرحوا سؤال، وين هم التجار؟ كيفاش تنجم تصير الرقابة على التجار؟ الرقابة الاقتصادية والتهرب الضريبي في المجال هذا زاد موجود، خاصة كانت حتى على التجارة الموازية.
3: بالنسبة للتجارة والتجار نحكيه على الفوترة الإلكترونية واللي هي في نص جديد، واللي هي تم تعليق النص معناتها جوست توا في المرحلة هذية من مجلس النواب، لكن أنا باش ترجع معناتها هو تعليق ظرفي لعملية الفوترة الإلكترونية. لكن الفوترة الإلكترونية باش تكون فعلة وباش تكون موجودة. يبقى السؤال شنية هالكلفة متاع الفوترة الإلكترونية اللي باش تكون؟ لازم الدولة هوني تطرح السؤال، تقول اللي ما يقدرش أنه ينخرط في منظومة متكلفة فيها كالدونجل وفيها السيستام وفيها وفيها وفيها، أين شنو نجم نوفر له في المقابل باش هو ينضبط جبائيا؟ نوفر له البلاتفورم بلاش، نوفر له هاللوجيسيال كوميرسيال ينجم يكون بلاش على المنصة باش أنا نجم نراقب الفوترة نتاعو. هذا الكل لازم نقراو له حسابه. وأنا نتصور اللي في المرحلة القادمة ممكن يلقاو خاطر سمعوا المشاكل، وكنا حضرنا حتى في الاجتماع مع وزارة المالية وحكيناه المشكل هذايا، ونتصور باش ياخذوه بعين الاعتبار على خاطر باش يعاون برشا في وضع الفوترة الإلكترونية. لكن زاد في نفس الوقت لازمنا نفهموا حاجة، راهو ماهوش الهدف أني أنا نغلط باش أنت تعمل مني مواد، راهو الهدف أني أنا وياك نتعاونوا باش نجموا ندوروا الدورة الاقتصادية. أنا نعيش ونخدم وأنت تحقق موارد وتنجم توفر المرفق العام.
1: واضح. أنا التقط حاجة من مدخلتك سي عبد الرزاق، يعني تم دعوة الجمعية في بعض الاجتماعات يعني حتى تعطي رأيها وملاحظاتها، تنجم تكون؟
3: أحضرنا في الاجتماع الأخراني اللي طار مع الإدارة نتاع الجباية، وكانت حاضرة وزارة المالية، وكانت السيدة وزارة المالية كانت حاضرة، وحكينا على الانضباط والجباية التلقائية، كيفاش النجم الخلي والمواطن أنه وحده يجي من غير أنا ما نمشيله ولا وجع عليه ولا باش نعاقبه. هذا هو الهدف، أنك تخلق مواطن قادر أنه ينضبط جبائيا كما في الدول المتقدمة. في الدول المتقدمة الإنسان تلقاه منضبط تلقائيا جبائيا، ما يستحقش لا باش يتلاعب لا حتى شيء، يمشي تلقائيا. علاش يمشي تلقائيا؟ على خاطر يعرف اللي يعمل فيه مصلحته هو ومصلحة المجموعة. اليوم وقت اللي انت تجي للمواطن التونسي تدخل له الفكره هذية وتفسر له انه الانضباط الجبائي راهو لازم يكون تلقائي، وراك انت لازم تنخر، وانا في المقابل هاوش نجم نوفر، وقتها يولي المواطن يجيك. اما اذا كنت تعمل اسلوب العقابي والاسلوب نتاع لا انا نزيدك على خاطر انا زادت المصاريف، وقتها يولي يهرب المواطن ويولي معاش يجيك. خاطر شو يقول؟ مش يقول لك انا كل ما يزيد مصاريف كل ما انا نزيد في الضغط الجبائي انا مانيش مستعد. خاطر اليوم نحكيه على تونس اللي هي مرتفعة افريقيا على مستوى الضغط الجبائي.
1: واضح واضح سي عبد الرزاق، بعد شوية نرجع نختم معك باختصار شديد. مبروكة، مهم جدا اللي قدم فيه ضيفنا، وخاصة وقت اللي يصير يعني الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي تجي من المعنيين الأطراف المعنية بالتفاصيل هذه اللي تنجم مباشرة تعطي نتائج إيجابية في السوق الشغل.
2: أكيد لما احنا كثير من مرة قلنا لابد من تشريك كل الأطراف، خاصة الأطراف المعنية في كل المجالات. احنا نحكو حتى على إصلاح التربوي، ديما نرجع تقريبا نفس الموضوع، لا ما
1: الإصلاح الجبائي اليوم
2: بالضبط يلزم يكونوا موجودين الناس اللي هم يباشروا في العملية تماما، كما معلم ولا أستاذ ولا كذا، كما كان يحكي ضيفنا. وأكيد يعني باش القرارات ما تكونش مسقطة، أحيانا اللي ينظر ولا اللي يخدم في قوانين يعني وهو ربما مش قاعد يمارس في المهنة ما يتفطنش العديد الإشكاليات الدقيقة اللي تنجم تأثر على القطاع هذا. فجديد يعني جيد جدا أن يكون فما استئناس بالناس اللي هي معنية مباشرة واللي هي متفطنة لكل المشكلات، وهي تبينسة لكلنا تبينسة، وتنجم تقدم لك النصيحة اللي تخليك ربما تبعد على بعض التناقضات وتربحك برشا وقت. احنا قلنا حتى في الشيك دون رصيد وكان ضيفنا موجود معانا وعمل ملاحظات الكل، ولكن في فترة ما تكونش فما أخذ بعين الاعتبار للملاحظات هذه من عشرة يندرى عدم ربما إصغاء ولا تعمد هذا، ولكن أعتقد أنه هذا كان ينجم كان يخسرنا برشا وقت وخلينا ربما نخسر برشا وقت. ولكن الإصغاء مش مثل هذه الملاحظات يكون أنه تأخذ بعين الاعتبار تكون تشارك، أعتقد أنه الناس الكل تطلع مستفيدة.
1: نعم سي عبد الرزاق مشكور جدا على كل معطيات هذه. نخلي لك كلمة الختام يعني في إطار محاولة الدولة تصدي للتهرب الجبائي بمثل القرارات هذه، مستقبل هذية في المدى القريب شنو نجم يكون بالأرضية اللي نعيش فيها اقتصاديا؟
3: في الختام نحب نقول أنه راك اليوم وقت اللي تضيق ياسر تشريعيا وقانونيا وتكون عندك ثرامة في تطبيق القانون وما يكونش عندك ليونة في معناتها العفو الجبائي، وتكون انت ماكش تعاون في المؤسسات انها تخلص الديون نتاعها باش تنجم ترجع لك في الدورة الاقتصادية، تعرف النتيجة تنجم تكون النتيجة تنجم تكون اكثر اقتصاد موازي. اقتصاد موازي يزيد يستفحل ويزيد يكبر، علاش؟ على خاطر انت قاعد تغذي فيه.
1: واضح، شكرا، يعطيك الصحة رئيس جمعية تونسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس، بارك الله فيك على الحضور معنا، وكل ما نقصدك تكون حاضر. شكرا ليك على وفاك لإذاعة التوين سي عبد الرزاق. هيك نكمل الشأن العام، مبروكة، في انتظار أنه فعلا يصير الالتزام وفعلا تكون عندنا ثقافة الجباية، وفي المقابل يكون عندنا ثقافة الدولة اللي توفر كل الإمكانيات لمواطنيها.
2: أكيد لما هو ثقافة الجباية، ولكن إيجاد حلول لظواهر اقتصادية جديدة مستجدة لإدماجها في الاقتصاد الوطني. أنه الاقتصاد المنظم تونس ولا فيها اقتصاد مش منظم نسموه الاقتصاد الموازي، وأحيانا يستفعلوا الأرقام تقول أنه تقريبا يعني قريب يوازي تقريبا 50-50 يعني قريب يوازي النشاط الاقتصادي المنظم. كيفاش نجم نعامله من غير عقوبات من غير كذا؟ كيفاش نجم الدولة تستفيد من هذا؟ لابد من حلول ذكية، وأعتقد أنه ماشيين في هذا السياق.
1: واضح. هيك نكمل الشأن العام، بعد شوية ترجعنا سعاد في زوايا العالم.
0: زوايا العالم، زوايا العالم.
1: مرحبا سعاد من جديد. نرجع لتصريح ترامب البارح اللي يقول فيه نتنياهو سيبقى وحيدا أمام إيران. تفضل الكلمة ليك.
4: شكرا لما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا تسبب بتحويل التصعيد الأخير إلى حرب، وأشار إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو وفق القناة الصهيونية 12. وأوضح ترامب للقناة أنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية مساء الأحد، لافتا إلى أنه حاول تقليص حجم الرد الصهيوني على إيران. وبشأن مسار المفاوضات المتواصل منذ شهرين، قال الرئيس الأمريكي أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق. ونقلت وكالة أنباء عن مسؤولين إقليميين أن كلا من السعودية ومصر وقطر وتركيا وباكستان حثت إدارة ترامب على الضغط على إسرائيل من أجل وقف الضربات.

0: خرجت من الكواليس
1: رسالة الإعلام. أيوة كأنها في تمادي وفي تواتر سريع جدا مبروكة بتطور الأحداث في الشرق الأوسط.
0: ربما اللي فقمها أكثر يعني الكشف عن تجسس الصهيوني على الإدارة الأمريكية الفترة الماضية، وإصرار من نتنياهو على مواصلة الحرب، لأنه بدا واضحا أنه نتنياهو حريص على أغراضه الشخصية.
1: نعم يعني
0: على
1: بالضبط، مستقبله الشخصي
0: على مستقبل السياسي
1: خاصة
0: على مستقبله الاجتماعي، أنه ما يدخلش السجن، يعني وكأنه يجير في كل العالم ويجير في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح المصالح الشخصية أمتاعه. أعتقد أن ترامب استفاق متأخرا بهذا الإشكال رغم كل التحذيرات، لأنه يعني أكثر من مرة كتبت الصحافة المعارضة إذا صحت العبارة الصهيونية أنه نتنياهو يعني كل مستقبل إسرائيل جيره لصالح مستقبله هو
1: الشخصي
0: السياسي وأي الشخصي السياسي وحتى الاجتماعي في منع دخوله إلى السجن، لأنه كل حالة الاستقرار ما تساعدوش نتنياهو.
1: نعم.
0: كل حالة توصل إلى
1: وهذا كانش نشوفه في الجنون متاعه، يعني في بعض الأحيان يمشي في اتجاه معاكس تماما لسياسة ترامب،
0: لأنه نهاية الحرب باش تخلي النيابة الصهيونية فعلا تمشي في الإجراءات وتواصل الإجراءات وهي تقريبا يعني تؤدي إلى سجن.
1: نعم.
0: نتنياهو بالتأكيد، وكنا يعني أكثر من مرة ضغوطات صهيونية على ترامب للضغط على النيابة الصهيونية الإسرائيلية الصهيونية لربما تأجيل أكثر ما يمكن يعني محاكمة نتنياهو، ولكن أعتقد أنه فعلا هذه الآن خلافات جادة جدا رغم بطء المفاوضات مع إيران، ولكن أعتقد هو تحدث أنه إيران جادة، فعلا إيران جادة لأنه إيران بالتأكيد يعني لا ترغب في الحرب، وبالتأكيد كان عندها محادثات سلام سابقة حتى لي يعني تولي ترامب السلطة، كان عندها اتفاق مع الإدارات الأمريكية السابقة أفشلته، يعني أفشله الكيان الصهيوني وتوجه نحو الحرب. وأعتقد أنه مستقبل ربما يعني يبدو سلبي جدا في انتظار نتنياهو.
1: يعني هل فقد كل الأوراق؟ نعرف بقية التفاصيل معك سعاد.
2: اليوم نقلت شبكة إعلام عن مصدر صهيوني قوله إن ترامب ونتنياهو تحدث هاتفيا للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، في حين نقلت القناة الصهيونية 12 عن مسؤول صهيوني قوله إن ترامب طلب وإسرائيل وافقت على وقف الهجمات على إيران.
1: يعني لابد من الخضوع في نهاية الأمر إلى ما يقوله ترامب مهما فعل نتنياهو من أجل مستقبله السياسي خاصة مبروكة وصورته في الداخل الصهيوني.
0: لأنه فما برشا ضغوطات على الرئيس الأمريكي، لا مع أنه هو الآن أصبح في تبعية للكيان الصهيوني
1: ويبحثون
0: بالضبط يعني يبحثون عن استقلال أمريكي من السيطرة الصهيونية. على
1: نعم.
0: كل حال السيطرة الصهيونية بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، ما نقولوش هم أصدقاء وحلفاء فعلا.
1: نعم.
0: لا ما نقولوش أصدقاء وحلفاء، هي لا تستثني حتى طرق غير شرعية التجسس بصفة يعني غير قانونية على الإدارة الأمريكية، والأيام القادمة ربما قد تحمل يعني تأثير سلبي أو اتجاه سلبي للأحداث ضد صالح الكيان الصهيوني بالتأكيد. يعني
1: نأمل هذايا ونأمل استفاقة حقيقية من أمريكا في اتجاه يعني تقويض سياسة ترامب الوحشية. شكرا سعاد، يعطيك صحة. كنكمل زوايا العالم مبروكة إصدار اليوم وفقرة كتاب اليوم اللي نهتم فيها بكل الإصدارات وكل الكتابات اللي تنجم تحاكي فترة من الفترات الزمنية اللي تعني تونس وإلا العالم بصفة عامة. اليوم عنوان كتاب حكايتي مع العشرية السوداء من الهامش إلى المركز إلى الهامش، هيك وصفها الكاتب والإعلامي حسن بن عثمان. فكرة على الإصدار هذه مبروك، الكلمة عليك.
0: أكيد لا مع هي وكأنه سيرة ذاتية للإعلامي والروائي حسن بن عثمان طوال العصرية التي وصفها هو بالسوداء، ونعرف أنه هو كان مطلع جيد جدا على كواليس الإعلام وكواليس السياسة
1: وكان حاضر بقوة حتى في المشهد الإعلامي مبروك في التعليق على عدة أحداث
0: والمشهد السياسي كذلك هو من التصريح الشهير متاعه يعني قبل حتى سقوط النظام نعرفوه جيدا، ولكن هو طوال السنوات الماضية كان في دهاليز السياسة وفي دهاليز الإعلام، وكتب حسب ما كتب يعني بخيبة أمل كبرى في التجربة التي

0: حصلت في تونس، وأكيد كانت عنده تجربة ربما يعني سوداء بين ظفرين مع نظام بن علي، وربما أمل خيرا أن يكون فما تغيير بين الثورة، ولكن من خلال مشاهدته وانطباعاته حصلت له خيبة كبرى من خلال تقريبا كل الفاعلين السياسيين والإعلاميين في تلك الفترة. إذن الكتاب يطلعنا جيدا على دقائق الأمور بعين الشاهد
1: والناقد.
0: وبعين الناقد
1: نعم.
0: فعلا، وبعين اللي كان في فترة من الفترات يعني هو مؤثر خاصة في الحقل الإعلامي بأسلوب روائي عصامي رائع جدا للكاتب
1: حسن بن
0: عثمان، وهو قلم يعني غني ربما على التعريف من خلال تجاربه الروائية
1: السابقة، وحتى من خلال تصريحاته مبروكة في فترة ما يعني أخذت جدل كبير برشا بين النقد وبين
0: ربما اللي معرفوش عنده قلم روائي مميز جدا وموهوب عصامي، موهوب جدا في الكتابة الروائية بشكل كبير جدا.
1: واضح، شكرا مبروكة، يعطيك صحة، كنت معنا في القراءة التحليلية. شكرا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم، وشكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة والاهتمام. ملتقينا إن شاء الله نهار الخميس في نفس التوقيت في متابعة مستجدات أخرى. نهاركم زين. بعد شوية زميل عبد النور بسنون في موجز الأخبار.
2: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار.

0: تحية متجددة مستمعينا الكرام. نفذ اليوم عدد من أعوان وإدارة شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط مدينة تطاوين للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. أكد المدير الجوي للتجارة بتطاوين أحمد ليلي في تصريح صحفي حجز 107 قنطار من الفرين المدعمة و338 قنطار من السدار وذلك بدعم الإخلال بترتيب الدعم. عززت بلدية جرجيس أسطول النظافة بعدد من الحاويات وشاحنتين ضاغطتين من أحد المتبرعين فضلا عن شحن ذات سلم إلى جانب مواصلتها حملة مدوات البعوض استعدادا للموسم الصيفي. تولت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو صباح اليوم عن إحراز التقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الكيان الصهيوني شن غارة على مدينة صور الساحلية التاريخية في جنوب لبنان اليوم تسبب في مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وذلك بعدما أصدر أمرا بإخلاء المدينة بأكملها لأول مرة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن انعدام الثقة لا يزال قائما بين الجانبين وطهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق. ده الموجز. في أمان الله.
1: حباري على موجات إذاعة تطاوين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد رياضي جديد. البداية أكيد ستكون ديما بأخبار المنتخب الوطني التونسي وتحضيراته للاستحقاق العالمي الكبير اللي ما زال يحصلنا عليه فقط بعض الأيام. نذكر أن المنتخب التونسي بعد وصوله البارح للمكسيك نذكر أنه باش يعمل حصة تدريبية لليوم وأكيد كل العناصر الرياضية موجودة وحاضرة على ذمة الإطار الفني للفريق وإن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يكون حاضر على الأقل في الدور الأول من هذه البطولة العالمية. ونعطيكم برنامج المنتخب الوطني التونسي نهار 30 15 جوان باش يستضيف ويلعب ضد المنتخب السويدي في حساب المجموعة السادسة بطبيعة الحال. نهار الأحد 21 جوان تونس اليابان وفي ملعب كانساس سيتي تونس وهولندا. أكيد يوم الخميس 25 جوان كما ذكرت إن شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية. ديما مع أخبار المنتخب الوطني التونسي ذكروا أنه المنتخب شهد تراجع جديد في التصنيف العالمي كان صدر عن الفيفا البارح وين فقد زوج مراكز مقارنة بالترتيب السابق. نذكر أنه يتراجع للمرتبة 46 بعد ما كان يحتل المركز 44 وديما في نفس الإطار وعلى المستوى الإفريقي. واصل المنتخب المغربي تألق محافظ على صدارة القارية بعد محل في المركز السابع عالميا وجاف المنتخب السنغالي في المرتبة 15 عالميا والثانية إفريقيا. وبالنسبة للمنتخب النيجيري احتل المركز 26 عالميا ويتمركز في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي. عالميا حافظ المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة التصنيف الدولي وإنجاز

كيف كيف بالنسبة لأخبار المنتخبات الوطنية، المنتخب التونسي أقل من 23 سنة اليوم يختتم مبارياته في الدور الأول من دورة تونو الدولية اللي انطلقت 31 مايو تتواصل حتى 13 يونيو. قلت اليوم يختتم في 7 متاع العشية ضد المنتخب الكولومبي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. ونعطيكم أكثر التفاصيل فيما يخص الدورة هذه، يتأهل فقط صاحب المركزين الأول والثاني للمجموعة.

2027، وأكيد دعت كل الجماهير لتسجيل وإتمام إجراءات الاشتراك بالطبيعة عبر الموقع الرسمي للنادي. النادي الإفريقي سيا ينطلق بداية الأسبوع القادم في حصر ملف تجديد عقود لاعبيه، وينتظر أن

أكيد مع نادي ميلاد. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم وأنه الحكم الصومالي عمر عبد القادر مش باش يشارك ومش باش يكون موجود في مباراة كأس العالم أو في إدارة مباراة كأس العالم 2023 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. نكمل أخبارنا الرياضية ببعض الوديات تحضيرا للاستحقاق العالمي المهم والأهم والأكبر أكيد كأس العالم. في ساعتين أندونيسيا، الموزمبيق، أرمينيا، مولدوفا.

0: أذربيجان في 7 مع سان مارينو. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجا تخليفة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: انفاس بارك.

0: صدى الجهاد.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من صدى الجهات من مكتب إذاعة تطاوين في مدنين. موعد تعودت يكون فيه مواضيع خاصة بعدد من مناطق الجهة نسلط عليها الضوء على امتداد ساعة تقريبا. واليوم أولى فقراتنا خصصناها الملف غربوز بن خداش، ونظمت اليوم التنسيقية المحلية حول الملف هذا حصة تحسيسية بمقر المجمع المائي بقرية أبيار ودلخيل، وذلك طبعا في إطار مواصلتها لبرنامج التحسيس بالملف اللي هو مبادرة تهدف أساسا للحصول على علامة التسمية المثبتة للأصل AOC لمنتج الغربوز اللي تشتهر به المنطقة، وزاد لحماية هذا الموروث اللامادي وتثمينه محليا ودوليا. في الجزء الثاني من حصتنا لليوم باش يكون الحديث عن تدشين المركز الفرعي لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بقصر جديد من معتمدية بن خداش، اللي تم اليوم بحضور ولي مدنين وسفير اليابان بتونس وعدد من المسؤولين الجهويين وعدد من مكونات المجتمع المدني. وباش يكون حاضر معنا رئيس الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بمنطقة بن خداش محمد لونيسي. وفي ختام حصتنا لليوم باش نسلط الضوء على برنامج الإدارة الجهوية مدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال فترة الصيف، وباش يكون حاضر معنا المدير الجهوي للهيئة محمد ناجي. خليكم معنا، فاصل غنائي ونرجع ناخذ ضيوفنا تبعاً.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وكما سبق وتحدثنا موضوعنا الأول ملف خبوز مفداش، وحاضر معنا رئيس الجمعية الراعية للملف هذا جمعية صيانة القصور الصحراوية والمحافظة على التراث بابن خداش عادل العسكري. مرحبا سي عادل.
1: مرحبا بكم
0: سي عادل.
1: مرحبا.
0: إذن يبدو أنه الضيف مازال ما هوش حاضر، نرجع معكم مرحبا سي عادل، مرحبا بك مرة أخرى وشكرا على تلبية الدعوة. إذن احنا كنا قدمنا الملف هدايا ملف غربوز بن خداش، واليوم كان انتظمت حصة تحسيسية طبعا لفائدة عدد من الفلاحين والفلاحات في الجهة. دونك لهنا بداية سي عادل، لو تعطينا فكرة على خلينا نبدو بالتنسيقية النشأة متاعها، أعضائها وكيفاش تشكلت، من وقتاش انطلق العمل على الملف هذا أو الإدارات الشركة معاكم، فكرة عامة يعني على الملف، وبعد نرجع على الحملة التحسيسية متاع اليوم. تفضل.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث، الملف هذا انطلق في 2022 في أواخر 2022 بدايات 2023 كفكرة، وكان نتيجة لمشروع تثمين غربوز الحواية اللي هو كان ممول من البروديفيل، انتج عليه في بداية 2024 الملف هذا ملف لاوسي اللي هو الشهادة المثبت الأصل لغربوز بن خداش. الأهداف نتاعه كانت في الحقيقة، ولا قبل ما نوصل للأهداف، كيفاش نشأت الفكرة؟ الفكرة فيها في الواقع كانت بناء على استدعانا لبعض إخوتنا من جمعيات أخرى، وكما جمعية الجبة في شمال الغربي، وكما جمعية مني معوش في الشقيق الجزائر، والجمعيتين هذوما كانوا عندهم سبق في تسجيل كرموز الجبة في منطقة الجبة في الشمال الغربي، وبني معوش كيف عندهم اللاوسي هذه. قلنا علاش ما تكونش بن خداش كيف والغربوز بن خداش يكون عنده الشهادة المثبتة للأصل هذه. من ثم انطلقت الفكرة. بنينا عليها وبنينا في فكرة بناء التنسيقية. بناء التنسيقية التنسيقية في حقيقة الأمر كانت في البداية صعيبة شوية، لكن توصلنا في جمع أطرافها ما بين جمعية اللي هي جمعية صيانة القصور الراعية للملف هدايا، المشرفة على الملف، ومعنا مجموعة من الفلاحين اللي هم موجودين في المجال هذا والفضاء نتاع منطقة بن خداش، معنا ليرا معهد النفط القاحلة، ومعنا المندوبية الفلاحة بمدنين أكيد. انطلق العمل، عملنا
0: مدعوم من برنامج قيمة زادة.
1: هذوما هذوكم الداعمين. بالنسبة للداعمين عندنا زوج داعمين، عندنا اللي هما برنامج قيمة اللي حاليا يخدم معناها اللي هما المشروع اللي معهم تو مشروع تامس، وكيف مشروع جسور ومواجل اللي هو مدعوم من ممول آخر اللي هو جيف، والزوج هما اللي حاليا داعمين لتكوين الملف الشهادة في الأصل لغربوز بن خداش.
0: كي نرجع معاك على شنو نقصدو بتسمية مثبتة للأصل معترف بها، معنا التسمية هذه شنو هو الهدف من عندكم تشكلوا تنسيقية وتعملوا الملف هذه الإضافة يعني اللي باش يحققها إن شاء الله؟
1: يعطيك الصحة. في السؤال بالنسبة للشهادة المثبتة للأصل هذه بالنسبة لنا في كهدف كبير برشا بالنسبة لمنطقة بن خداش، لأن هذا هو اللي باش ينتقل بنا من الإنتاج المحلي العشوائي الفردي المحلي إلى الوطنية، ثم إلى خارج الوطن اللي هو نجم يكون تسويق دولي الشهادة هذه تضمن لنا
0: تصدير
1: من خلال المسارات القانونية للتصدير بطريقة معترف بها وطنيا ودوليا بشكل أننا نجم نسوقه في
0: المنطقة. عن طريق كراس شروط يعني؟
1: نعم
0: عن طريق كراس شروط يعني
1: بالضبط هذه في الاخر بالكل باش يكون ثم كراسة شروط اللي بعد ما يتم المصادقة على الشهادة هذه ثم كراسة شروط يتابع فيها الفلاح في عديد المسارات والشهادة هذه تتعطى وتجدد كل 3 سنوات بالمتابعة المستمرة للجهة الراعية اللي هي مندوبية الفلاحة وزارة الفلاحة في جميع الشروط اللي يستوجب على الفلاح أن يمر بها بداية من كيفية تهيئة الأرض كيفية السقي كيفية العناية بالأشجار هذه يعني يجب أن تكون طريقة بعيدة كل البعد على كل ما هو أدوية وعلى كل ما هو بشكل أنها تكون بيولوجية ثم بعد ذلك بطريقة التجفيف ثم بعد ذلك بطريقة التعليب كلها مسارات مراقبة بناء عليها تتعطى اللوصي هذية وبناء عليها تتعطى شكل من أشكال الليتيكي وذوكم اللي بتحطوا على المنتج هذايا به هو النجم نقتحمه لبران سيرفاك النجم نصدره البرة لمناطق أخرى البرة معترف بها هي كأنها شهادة اعتراف وطنية ودولية بالمنتوج هذايا وهذا من شأنه أن باش يعمل نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد المحلي الفلاحي بمنطقة ابن خديش باش يعمل طفرة في سوام وثمن متاع المنتج هذا بما يكفل ديمومة الغراسات هذه وهذا هو اللي نسعوا له احنا في نهاية المطاف كهدف أسمى هو إعادة استنبات أشجار التين في منطقة ابن خديش على خطر احنا توشينا ما بين ابن خديش مسمي عليها الغربوز معنا حتى في موروثنا الثقافي في موروثنا الشعبي لكن تقول ابن خديش تقول فلاحة التين والغربوز وإلى غير ذلك لكن بالتغيرات المناخية اللي صارت وبنوعية النزوح اللي صارت وبغيرها أهمل الجانب هذا حبينا نجدوه من جديد سعينا بطريقة مختلف الطرق ونجحنا في جوانب من بينها أن أنشأنا يمكن كثير من الناس يعرفوا مهرجان الغربوز اللي به هو عملنا شكل من أشكال الدعاية اللي طلع بالثمن متاع المنتج هذا من أسوام زهيدة كانت معناها تدفع الفلاح لأن يترك الحقل بتاعها ويبعد عن النوع الفلاح هذا إلى أسوام مجزية تو حاليا فلان الناس كلها ولا تراجع حتى وقت اللي في إطار مشروع لوسي احنا عدنا في مرحلة في مرحلة التحسيس عدنا كيف مرحلة تشجيع الناس على إعادة غراسة التين ما عملناه في سنة 2024 و2025 و26 وزعنا فسائل كثيرة من التين على المواطنين اللي لاحظناه أنها الناس عندها إقبال كبير برشا عباد تجي للجمعية وما نحب نقصوا ونحب كذا هذا فرحنا احنا ما نحسينا أن قاعدين نمشي في الطريق الصحيح في السكة الصحيحة وأن الناس قاعدة تعاود تعمر في الحقول متاعها
0: وأنت سعاد وأنت تحكي على التحسيس نحب نرجع بيك للحصة التحسيسية متاع اليوم لهنا ممكن خليني نركز على المستهدفين كيفاش يتم اختيارهم هل أنه تنتظم كل فترة مثل هذه الحصص التحسيسية خاصة أنه ممكن الملف هذية من بين الأهداف متاعه هو دعم الفلاحين خاصة صغار المزارعين كما كنت تحدثت وتطوير مهاراتهم سواء من خلال التحسيس سواء من خلال الدعم كما كنت تحدثت وزعت عليهم يعني حتى يعني أشجار باش يغرسوها والكل
1: بالضبط هي هذه الحصة السادسة احنا في إطار التعاون مع النمو التامس اللي هو في البرنامج المسطر معاه أنا ينجز 8 حصص تحسيسية في إطار التمشي نتاع تسجيل شهادة المهنة الأصل هذه، أنجزنا منهم 6 حصص تحديثية في عمادات مختلفة في بني غداش، كما شوامخ، كما في بني غداش، كما الحلوف، كما المضغار، حاليا في اليوم في مدخيل. الحصص التحديثية هذه تستهدف الفلاحة رأسا وبصفة خاصة، وتستهدف المجتمع المدني بصفة عامة، باعتبار أن المجتمع المدني هذا هو المدخل لكل جهة نجم تدخلها من خلال العمل المدني. المجتمع المدني يستقبلون في واد الخيل مجمع المجمع المائي في واد الخيل مشهورين. وتقابلنا مع مجموعة من الفلاحين كما هو العادة، كما عملنا معنا في الحصص التحسيسية السابقة، سمعنا مشاغلهم، بينا لهم أهمية تسجيل الشهادة المثبتة للأصل هذه، لما كانوا الشعب ما كانش يكون الغريبية ما كانش عندهم علم بأهميتها، وشنو اللي تنجم تجيبه لهم معناها من تثمين للثمرة الموجودة بين يديهم. لقينا إقبال كبير، لقينا تفهم.
0: فقط سعادة لنا قبل
1: تفضل
0: سعادة لو تسمح، هو الوقت يداهمنا للأسف. أنا قبل ما نختم معاك نحب سؤال أخير بإيجاز، وين وصل الملف؟ أنا حسب ما حكيت أنت توا عنا عامين يعني من اللي انطلقتوا فيه، وين وصل يعني؟ وقتاش إن شاء الله الملف هذا ينتهي يعني، والتسمية المثبتة الأصل هذه تكون سيبون انتهت، والأهداف اللي خططوا لها الكل تتحقق بعدها؟
1: الملف هذه تو حاليا وصل متقدم، وصل لمرحله متقدمه بالباهي. خصينا المرحله الاولى اللي هي بناء، المرحله الاولى هي التحسيس، المرحله الثانيه هي التاليه اللي هي بناء كراس الشروط. بناء كراس الشروط هذه يمضي عليه الفلاح اللي عملنا معهم اللقاءات هذه كله، اصحاب الحقول واللي هما راغبين بأنهم يسجلوا الحقول متاعهم ضمن الشهادة المثبتة للأصل هذه، لخاطر أي إنسان، مش أي حد معناه ينجم ياخذ الشهادة هذه إلا الفلاحة اللي باش يوقعوا على كراسة الشروط هذه وباش يلتزموا بكراسة الشروط هذه.
0: وشنو اللي مازال دونك في المراحل؟
1: اللي مازال اللي هي النشر في الرائد الرسمي، والمرحلة اللي بعدها اللي هي التراتيب القانونية العادية، معناها ندفعوا الملف وننتظروا التسمية، معناها اللي مازال تقريبا هو النشر في الرائد الرسمي ونيل الشهادة بعدها. هذا يستغرق
0: إن شاء الله هذا يتم في أقرب الأوقات، هذا اللي نتمنوها سي عادل. احنا أكيد مش باش تكون هذه الاستضافة الأخيرة لكم، أكيد باش نواصل معكم من الملف هذا، لكن للأسف توا الوقت داهمنا ما عادش نجم نحكو أكثر في الملف. نتمنى أنه يتم يعني تنزيله في الرائد الرسمي في أقرب الأوقات. شكرا لك سي عادل مرة أخرى على تلبية الدعوة، وإن شاء الله في القريب العاجل نعود ناخذكم معنا بعد ما يتم إدراك يعني تنزيله في الرائد الرسمي الملف.
1: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاتصال. شكرا.

0: الساعتين وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا توا في الاستماع لصدى الجهات من مكتب إذاعة تطاوين في مدنين. وقيت نستقبل مع بعضنا ضيف ثاني سي محمد لونيسي رئيس الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية ببني خداش. مرحبا سي محمد.
1: شكرا أخت، مرحبا بكافة المستمعين. مرحبا بك.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن اليوم سي محمد نعرف أنه في إطار تعزيز الرعاية الاجتماعية وتقريب الخدمات الصحية من المناطق الداخلية تم تفشين مركز تأهيل القاصرين عن الحركة العضوية في منطقة قصر الجديد. لهنا نحب تعطينا فكرة عن المركز هذا في علاقة بالتمويل وإطار إنجازه والشركاء اللي معاكم وغيرها من المعطيات. هذا طبعا قبل ما نرجع معاك على الخدمات اللي يقدمها، خدمات تأهيلية وعلاجية وغيرها. تفضل سي محمد.
1: بالفعل اليوم وقع تدشين المركز الفرعي للجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية بابن خداش. الفرع هذا يشمل المنطقة الساحلية، كما تعرفوا بن خداش تسمى منطقة جبلية ومنطقة ساحلية، دونك ارتئينا باش نعملوا مركز في منطقة قصر جديد ويشمل كامل المنطقة الساحلية من شوامخ، عمة شوامخ، قصر جديد، حج جمل، البحيرة، قصر جديد بطبيعة، دخيلة ورجيجة. الفرع هذا تكملة للإنجاز الأول. سفارة اليابان كان عندنا معها تجارب في الماضي. من 2015 وقع تشييد مركز تم افتتاحها في فيفريو 2017، ومن بعد في عام 2020 سفارة اليابان مشكورة في تونس دعمت المشروع هذا بحافلة ب30 مقعد من أجل تيسير جمع الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية. المركز هذا اليوم اللي تم تدشينه
0: الخدمات اللي
1: 269,530 ألف دينار، حوالي 270 مليون.
0: الخدمات إن شاء الله اللي باش يقدمها
1: بالنسبة للخدمات نفس الخدمات اللي نقدموا فيها في الفرع المركزي اللي موجود في بن خداش. ثم قسم التربية المختصة أو ثم قسم الإعلامية يؤثر السياسة الإعلامية، ثم زوز أقسام للعلاج الطبيعي، عندنا قسم آخر الرعاية بالبيت، عندنا ممرضات مساعدات على الحياة ينتقلوا للي أعاقتهم بالغة شوية في الدار وإلا ثم في المركز.
0: هو قبل تدشين الفرع هذايا سي محمد المستفيدين منه كيفاش كنتوا تتعاملوا معهم قبل؟ كيفاش كان يتم نقلهم للاستفادة بخدمات المركز الأول؟ الصعوبات ممكن اللي كانت تعترضكم؟
1: بالفعل أخت كما تعرفوا بن خداش متراوية التضاريس والتجمعات السكنية بعيدة لبعضها شوية، هذاك اللي خلانا نفكروا باش نعملوا مركز في تحت جبل في قصر جديد بحكم استحالة نقل ذوي الإعاقة إلى المركز الرئيسي في بن خداش. وبالتالي جت الفكرة عندنا مركز رئيسي موجود في بن خداش ومركز فرعي اللي كنا على وجه الكراء، مشترين محل على وجه الكراء، وبالتالي تم تشييد مركز بالتعاون مع سفارة اليابان من أجل تحسين ظروف ذوي الاحتياجات الخصوصية، ويقع تجميعهم في سيارة ناملوا باش نلقوا ممول باش خدمات اللي تكون لوطة في الفرع في قصر جديد كما للخدمات الموجودة في بن خداش حكم وجود حافلة تجمع ذوي الإعاقة فوق الجبل. إن شاء الله في مشروع قادم مع سفارة اليابان ولا سفارة أخرى نلقوا التمويل باش نعززوا العمل الاجتماعي لذوي الحاجات الخصوصية.
0: عدد المنتفعين خليني حتى في المراكز الزوز مش كان في المركز هذية، وهل إنه المراكز هذوما طاقة استيعابهم يعني تنجم تاخذ العدد الكل وإلا مازال ناقص يلزم أكثر؟
1: بالنسبة للعدد حوالي 70 يؤم الجمعية حوالي 70 دينا المعادلة الذاتية ثلثين موجودين في فوق جبل في المركز الرئيسي في اللي موجود في بن حداش والثلث موجود تحت جبل وبالتالي ثم حوالي 40 فوق جبل وثم 30-25 تحت جبل. بالنسبة للطاقة الاستيعاب المركز يتحمل حتى أكثر من عدد هذا. الإشكالية الوحيدة هي في وسيلة النقل باش يتم تجميعها مع الخاطر المسافة من من من ورجيج لآخر نقطة اللي هي شوامخ في حدود 40 كيلومتر بينهم وسيلة نقل. إن شاء الله.
0: وبالنسبة للعنصر البشري والاختصاصات متوفرة.
1: الصعوبة هذه.
0: ان شاء الله اكيد ان شاء الله الجهات المعنيه تكون في الاصغاء وتستجيب لكم سواء جهات او سلطات جهويه او مركزيه او حتى جهات من المجتمع المدني لما لا يدعموا المركز. نرجع معك للعنصر البشري سي محمد، متوفر الاختصاصات متوفره في المراكز الزوزه؟
1: يعطيك صحه على هذا السؤال. بالنسبه للعنصر البشري حاليا عندنا ثلاثة اختصاص علاج طبيعي، ولكن حاليا عندنا كان واحد حالي اللي يخليه يخدم نهار في قصر جديد ونهار في بن حداش. التربية المختصة كيف كيف، عندنا موظف واحد كيف كيف، نهار قصر جديد نهار في بن حداش. أغلبية العنصر البشري نقص للأمانة. إن شاء الله الإدارة الجوية عندنا طلبات مع الإدارة الجوية وشراكة مع الإدارة الجوية للشؤون الاجتماعية، إن شاء الله تلبينا المطالب هذه مع بداية الموسم الدراسي في أكتوبر إن شاء الله 2026.
0: ان شاء الله. توا باش نجي معاك سي محمد، اكيد برشا ناس يحبوا ينتفعوا بالخدمات هذه سواء هما سواء ذوي الاشخاص هذوما يحبوا يعني ابنائهم ان ينتفعوا بالخدمات هذه. انا باش نسالك على الشروط، خلينا نقول حتى الشروط القانونيه، الوثائق المطلوبه للتسجيل سواء الاطفال سواء الشباب، يعني حسب طاقه الاستيعاب، هل انه فما اولويات معينه، هل انه فما شروط معينه لو توضحها للراغبين في الالتحاق بالمراكز الزوز.
1: جميع الخدمات اللي تقدمها الجمعية سواء في المركز الرئيسي ولا في المركز الفرعي مجانا. بالنسبة للفئة المستهدفة كل من عنده بطاقة إعاقة ينجم ينشط ويتمتع بالخدمات اللي تقدمها الجمعية من علاج طبيعي، من تربية مختصة، من تعلم على الإعلامية، من رعاية بالبيت. دونك الشرط الوحيد هو توفر بطاقة الإعاقة.
0: باعتبار انه تو باش نجي معاك، ممكن النقطة مهمة تتعلق بالفئات هذوما، على اعتبار انه ممكن خلينا نقولوا انه ذوي الاحتياجات الخصوصية او بين قوسين الإعاقة تنجم تتجاوز يعني بعدها العلاجي اللي يتوفر في المركز او في المراكز الزوز اللي عندكم الى التمكين. لهنا فماش خطط يعني حتى على المدى البعيد في مجالات الإدماج التربوية والمهني، معنا عندكم شيء صغار والا شباب يا اما يتم ادماجهم في المسلك التربوي او في مسالك التكوين المهني.
1: صحيح، هذا الهدف الاسمى اللي ناملوا فيه هو ادماج ذوي الاعاقه من خلال المكتسبات اللي يتلقونها في الجمعيه، سواء بالادماج في المسار الدراسي او في التكوين المهني، لان نعرفوا اللي ذوي الاحتياجات الخصوصية عندهم برشا مواهب. إن شاء الله عندنا شراكات مع بعض المدارس الابتدائية من أجل إدماج بعض المتميزين، خاطر ثم جماعة يتميزوا وينجموا يخرجوا من العزلة بتاعهم اللي كانوا يعيشوها في البيت حكم وجودهم في البيت دائما، إما تنجبوهم للجمعية وينشطوا ويتعلموا برشا مهارات ينجموا يلتحقوا بالصف الدراسي إن شاء الله أو بالتكوين المهني إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ختاما معك سي محمد، أنت مررت خلال حديثي معك جملة من الرسائل أو حتى خلينا نقوله من الطلبات، لأن باش نعاود نفتح لك المجال. الطلبات في عراقة بشنو ناقص في المراكز هذوما الزوز، سواء على المستوى اللوجستي أو العنصر البشري؟ اتفضل.
1: عفوا سمعت السؤال،
0: تعاود تذكرنا بالطلبات بإيجاز اللي تستحقهم سواء على مستوى العنصر البشري الانتدابات أو سواء على النقل.
1: أنا بالنسبة للوسائل المادية الحق المركز مجهز على أحسن ما يرام، عندنا عديد من أبنائنا المهاجرين في الخارج قاعدين يدعموا في الجمعية سواء بالأمور المادية أو بالتجهيزات. دونك بالنسبة للتجهيزات سواء الجمعية الرئيسية والمركزية مجهزة من جميعهما. الإشكالية هي في العنصر البشري، بهذه المناسبة مضبينا الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، تعاوننا في انتداب سواء فني في التربية المختصة ولا في العلاج الطبيعي ولا في التكوين الإعلامية ولا في التمريض، بحكم عندنا ثم اختصاصيين في العلاج الطبيعي خرجوا من الجمعية، شاو سافروا لألمانيا، سافروا للخارج. دونك العنصر البشري هو اللي قاعد يأرق بالنسبة للجمعية، لأن الإشكالين كان في العنصر البشري
0: والنقل كما حكيت بكري زادة.
1: وبالفعل والنقل في جزء السهل، هذه القصر الجديد، هذا المركز الجديد، ماذا بينا إن شاء الله نلقوا تمويل باش نستفادوا إشكالية النقل
0: ان شاء الله. ان شاء الله طلباتكم هذه تكون توصل للجهات المعنية. شكرا لك سي محمد لونيسي، رئيس الجمعية العامة القاصية عن الحركة العضوية بني حداش.
1: بارك الله فيك.
0: إذن شكرا لك. إذن مستمعينا فاصل غنائي ونرجع بقية نواصل بقية برنامجنا لليوم.

الساعتين وستة واربعين دقيقة، وهكا نكون وصلنا للفقرة الأخيرة من حصتنا لليوم، واللي كان من المقرر أنه يكون حاضر فيها معنا إلا مدير الجهة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سي محمد ناجي، لكن تعذر عليه الحضور، إن شاء الله يكون إلا منع خير. احنا موضوعنا مع سي محمد ناجي كان باش نسلطوا معاه الضوء على برنامج الهيئة للصيف وزاد شوية نصائح استهلاكية، لكن احنا في إطار عملنا المتواصل على موجات إذاعة التطوين كنا خذيناه ضيف معنا في أكثر من مناسبة، وعلى هذاك باش نرجع بكم لأبرز النقاط اللي طرقنا لها سواء في البرامج سواء في المحطات الإخبارية. إذن الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مدنين كانت بالتنسيق مع المصالح البلدية والشرطة البلدية وإدارة التجارة نفذت برنامج رقابي مكثف خلال الأسبوع الماضي، استهدف تأمين الموسم الصيفي والتحضير للموسم السياحي في مختلف معتمديات الجهة. وأيضا برنامج الهيئة يتضمن تدابير تتعلق بتجديد الرقابة الميدانية والوقائية، خاصة الوقاية من التسممات الغذائية الجماعية اللي ترتفع معادلاتها مع ارتفاع درجات الحرارة وفق الهيئة. والبرنامج الصيفي اللي هنا ركز على جملة من المحاور في العمل الرقابي الميداني، من بينها منع عرض المنتجات الغذائية تحت أشعة الشمس، وفي الإطار هذا تم تكثيف الحملات الجهوية لمنع الممارسات الاخطيرة مثل عرض المواد الغذائية والمشروبات والمياه المعلبة في قوارير بلاستيكية مباشرة تحت أشعة الشمس في الشوارع وأمام المحلات. زاد في الإطار هذا مراقبة الأغذية سريعة التلف، تم استهداف محلات الوجبات السريعة المطاعم والمقاهي للتأكد من جودة المنتجات وظروف تخزينها، والبرنامج هذا باش يتواصل على امتداد الصيف. زاد تم مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد، ولهنا التحقق كان يعني صارم من كفاءة وسائل التبريد داخل المحلات وأثناء نقل المواد الغذائية الحساسة، وفي علاقة بمراقبة محيط الامتحانات وأيضا المناسبات تم تأمين فترة الامتحانات الوطنية من خلال تكثيف تفقد والقيام بتفقد استثنائي لمحلات بيع المرطبات والوجبات الخفيفة والمشروبات بمحيط مراكز الاختبارات. نعرفوا احنا توا اختبار البكالوريا مازال متواصل، وزاد مراقبة المطاعم المدرسية والجامعية. زاد في نفس الإطار هذا متابعة حفلات الأعراس، نعرف أن الأعراس في الجنوب وفي تونس ككل انطلقت مع بداية شهر أجواء وارتفعت وتيرتها، لهنا تم التركيز على توجيه المطابخ وقاعات الأفراح لتفادي التلوث الغذائي التقاطعي، خاصة يعني التلوث الناتج عن خلط الأطعمة النية بالأطعمة الجاهزة وفق تقارير الهيئة. والعمل طبعا في جزء كبير منه عمل الهيئة سواء على مستوى جهوي أو حتى وطني يتركز في جانب كبير على التوعية والتحسيس والإنذار المبكر، ولهنا تم تنظيم حصص واللي هي مازالت متواصلة سواء تحسيسية عبر وسائل الإعلام وأيضا بمشاركة خبراء الهيئة لتقديم نصائح في علاقة بحفظ الأغذية وخاصة منها المنتجات سريعة التعفن وأيضا اللحوم بأنواعها في المنزل. أيضا الهيئة تقوم بمراقبة مياه الشرب، ولهنا تم دعوة المواطنين لتجنب التزود من مصادر مياه غير يعني مأمونة وفق الهيئة مثل شاحنات بيع المياه العشوائية اللي تتجول في الأحياء في عدد من المناطق. طبعا عمل الرقابة التشاركي هو عمل كبير تعول عليه الهيئة مع مختلف الشركاء معها لحث المستهلكين طبعا على الابتعاد عن أي سلوكيات يعني من شأنها أنها تمس بصحتهم وبسلامتهم، وأيضا حثهم على
التبليغ الفوري على أي تجاوزات صحية عبر القنوات الرسمية للهيئة وبوابة وزارة الصحة. برنامج الصيف هذه أبرز أركانه اللي هي جزء كبير منها انطلق وجزء ماني وبش يتواصل على امتداد الصائفة. احنا كان مبرمج أن يكون حاضر معنا المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سي محمد ناجي، لكن تعذر عليه الحضور. وهذه أبرز النقاط اللي رجعنا عليها واللي سبق وتعرضنا عليها سواء مع سواء في تقارير الهيئة على المستويين الجهوي ولا الوطني. إذن هيك مستمعينا نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم من صدى الجهات اللي سمعتوه من مكتب إذاعة تطاوين في مدنين. ما ننساش أكيد أني باش نشكر كل من الزميلين رشيد بوزاخر على مستوى الهندسة التقنية، وأيضا الزميل عادل جميل في تأمين المكالمات الهاتفية، والزميلتين هادية قاري وتبرا الشيباني في التنسيق. هذه أجمل تحيات عفاف الودري، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وتصنيفها. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الانتاج. دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تولت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم بمنطقة العامرة في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حوالي 550 حالة، وذلك حتى 8 من جوان الجاري وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نفذ اليوم ونوى إطارات شركة البيع والغرس والبستنة بتطاوين، نفذوا وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بصرف أجورهم. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية إلى جانب المحافظة على جودة الحبوب إلى حين صرف مستحقاتهم المالية. تولت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم بمنطقة العمرة من ولاية أصفاقس، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 15 فلسطينيا أو لبنانيا وإصابة نحو 40 آخرين بجراح جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا مدينة أسور وبلدة زفتة جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، مضيفا: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا، وفق قوله. انتهى الموجز. الآن النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026. تتميز الحالة الجوية بانخفاض للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة: على شمال تونس الريح شرقية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس قليل والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج قابس الريح من قطاع الشرقي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد: على شمال تونس الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا من 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، بيصبح محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة متوسطة. على شرق تونس الريح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على خليج قابس الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب في محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: عمارة النوري، المدينة الأوروبية، نطلق عليها في صفاقس باب بحر أو البلاد السوري لتمييزها عن البلاد العربي، وهي متحف معماري بأتم معنى الكلمة. نجد فيه بالخصوص الهندسة المعمارية المستوحاة من النمط العربي المحلي، وهو ما يطلق عليه الأسلوب الموريسكي، الذي تستعمل فيه مفردات زخرفية مستوحاة من الهندسة السائدة في المدينة العتيقة، مثل مبنى قصر البلدية الباذخ وعمارة بالرمضان التي تجلب الإعجاب والانبهار. كما نجد فيه العمارة الكلاسيكية وعمارة الفن الجديد على غرار عمارة النوري، نسبة إلى مالكها وهو أحد أحفاد العالم الأزهري المجاهد علي النوري، والتي تنتصب بين أقصى شارع الحبيب بورقيبة وأدناه. ماذا يقول الأستاذ سفيان السويسي، مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس، عن عمارة النوري التي يصفها بأحد نفائس مباني بداية القرن العشرين التراثية؟
1: بالنسبة لعمارة النوري، هي لار نوفو بار اكسيلونس، هو الفن الحديث بامتياز، حيث انها تحتوي على ما يمكن ان يحتويه اي معلم من الفن الحديث، سواء الحديد المطرق، الاشكال الحيوانية والادمية والنباتية بالسبلات والبتلات، ونلقاو الطراز هذا نعرفه اللي هو طراز مستوحى في جانب كبير من الطراز العربي الإسلامي في الأشكال الزهرية والنباتية متاعه، ونعرفوا اللي احنا الفن الجديد في المدينة، وعمل ما يسمى نزوح أو ميغراسيون دي ستيل إلى المدينة العتيقة، وهيك علاش احنا ديما المدينة العتيقة وباب البحر ما نجم يكون إلا وحدة معمارية وعمرانية متناسقة. نود الإشارة اللي راهو النمط المعماري هذايا نلقاوه زادة حتى في أمريكا اللاتينية، ولكن هو بامتياز هو تراث مشترك بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط، معناها الضفة الشمالية والجنوبية، ونلقاها في 14 دولة في مدن الجنوب أو الشمال ضفاف البحر المتوسط. بالنسبة لعمارة النوري، هذه هي معلم محمي تراث وطني منذ سنة 2010، وبمقتضى قرار صادر من السيد الوزير المكلف بالتراث.
0: الفن الجديد حركة ظهرت بفرنسا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الفائت، وميزت العمارة الفرنسية في حدود سنة 1900. انتقل بعد ذلك هذا النمط المعماري بسرعة انتقال المعرفة والأفكار والسلع في 14 دولة متوسطية. هجرت هذه الحركة إلى تونس، وشيدت عمارة النوري في حدود سنة 1908، وهي عمارة نموذجية دالة على هذا الفن الجديد. لقد أقحم المهندس المعماري على واجهة عمارة النوري أشكالا إنسانية وحيوانية ونباتية، كما امتاز هذا الطراز المعماري بالخطوط المنحنية وحضور المرأة، ويمكن مشاهدة مروحة هذه الموضوعات بسهولة في هذه العمارة. يرى الدكتور خليل قويعة، أستاذ الجماليات ونظرية الفنون بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، في عمارة النوري نموذجا مهما في مجال الفن الجديد، وفي هذه المدرسة الفنية الجديدة التي عرفتها صفاقس في بداية القرن العشرين.
2: وتلاحظون كيف أن هذه العمارة مشبعة بهذه القيمة الإيقاعية، حيث أن الإيقاع ليس مجرد تكنيك، ليس تقنية أو ليس معناها إضافة تقنية معناها بسيطة، بل هو فعالية حية من أجل ضخ الحياة في الشكل الفني. نلاحظ ذلك على مستوى التركيبة، وتشاهدون ذلك في على مستوى الواجهة، وكذلك خاصة في المفردات الزخرفية، سواء في الداخل يعني مربعات الخزف أو كذلك الحديد المطرق الفيرفورجين أو كذلك الزخارف الناتئة التي هي مستمدة من الطبيعة مثل الطيور والزهور والخطوط المنحنية وغير ذلك والوجوه الأنثوية. هناك حضور مهم للأنوثة وهو ما يحيل الشكل الفني المعماري على الحياة، وهذه معنى قيمة إنسانية يمكن أن تقرب العمل الفني من المتلقي أو الساكن نفسه. في نهاية الأمر هذا ما يؤكد قيمة هذا المعلم المعماري التاريخي وضرورة الحفاظ عليه.
0: عمارة باب بحر صفاقس استلهمت من مفردات الهندسة المعمارية المحلية ومن عناصرها مثل حجر الكذال والخشب والأقواس والجبس والجليز، وبدورها هاجرت بعض النماذج في باب بحر إلى المدينة العتيقة مثل الطوابق وطراز الفن الجديد الذي نجده بنهج العدول بالمدينة العتيقة. لهذا يبرز الباحثون هذا التكامل بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وهذا الابتداد المورفولوجي الذي يربط بينهما. وهذه مسألة مهمة لأن تسجيل صفاقس في قائمة التراث العالمي ينص على أن صفاقس مدينة مينائية في جنوب البحر الأبيض المتوسط تجمع بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وتنفتح على البحر.
1: حب نلفت الانتباه إلى القيمة العمرانية للمعلم هذايا كالكثير من النفائس واللي تشكو للأسف من عدة نقائص منها غياب الإطار التشريعي الكافي لإصلاح المعالم التي على ملك الخواص. كيف فما بعض الإهمال من المالكين
3: بالنسبة لمدينة صفاقس اللي هي مسجلة في لائحة تمهيدية متاع التراث العالمي، مسجلة كمدينة مينائية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط، واللي هي العمائر هذه هي جانب كبير نأمل إنها معناها نحافظ عليها باش نجمو معناها ننجحو باش نسجلو المدينة متاعنا في التراث العالمي.
0: عمارة النوري مصنفة مبنى تراثيا وطنيا، ولكن حالة الإهمال بادية عليه في الخارج والداخل، وتثيرك المفردات الغريبة التي شوهت خصوصياتها المعمارية مثل البلور والإشهار، وهذا الوضع يجعلنا نستفيق عن الحقيقة المرة لهذه البناية الفريدة والنادرة بصفاقس بل بالبلاد التونسية.
2: بقي أن الحفاظ على هذا التراث الإنساني واجب، ويكفي أن نلاحظ تقريب عمارة أخرى مشابهة في باريس ليست بنفس المظهر، حيث أن هناك صيانة لهوة مستمرة، هناك اعتناء مستمر، وهذا معناتها يحثنا على التطرق إلى جانب الإهمال سواء من المالكين أو حتى من عدم احترام القوانين والمنظومة التشريعية. أنا بودي يوقع تقنين التدخلات التجارية التي تقع على المبنى.
0: باب بحر صفاقس متحف معماري ينتسب إلى تراث مشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل الدار البيضاء وبيروت ومرسيليا وأثينا، ولكنه يندثر كحبات عقد تاريخي تراثي ثمين، وعمارة النوري تكاد تكون عمارة متداعية للسقوط مثل مقر صفاقس قفصة والعمارة المعروفة بالبنك التونسي. ولا بد من الوعي بأن إدارة البريد الملاصقة لعمارة النوري هدمت سنة 2010، وقبلها سقطت أرضا العمارة المعروفة بعمارة الفراتي ذات الطراز الكلاسيكي النادر، وأن المدينة العتيقة تخسر يوميا رونقها الفياض حتى ننعم ربما بالاحتفاء بتسجيل صفاقس في قائمة التراث الإنساني بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وثائق عمارة النوري إنتاج إذاعة صفاقس مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، أشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماتري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: امي قميره
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميره.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر
3: امي قميره
1: ناس مليح.
4: شاف قميره لا ناس مليح
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك رديتوني زهره فايزه امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج
6: امي قميره. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيد.

0: الصدقة. الوقت اتعدى في المحوسه
1: بس صور نصف الليل.
0: ميرسي سي عبد الحكيم ميرسي.
2: تفضل.
0: اه فريما وتيل هاي برشا برشا برشا برشا اه فريما
2: طار يا زلمه يا اخي ويني هاديه؟ قلت لها هاديه استناني في البيت. يا هاديه هاديه.
3: وي وي عبد الحكيم انا جيت.
2: جبت لي قلت لك
3: زوز كيلو سيموش كاملين هاوما اما باش تعمل بيهم؟
2: حكايه طويله حكايه طويله طوما بعد نحكي لك هادي. المهم نحبك تفرد السينوش في التراكن نتاع الوتيل الكل.
3: علاش لاباس؟ ما
2: ماني قلت لك من بعد نحكي لك.
0: يا سي عبد الحكيم الثريا هذه مركبها هايله هايله حلوه برشا في الهول هكا فريمون.
2: هو الله واحد يخطر جبار.
3: التوا ما قلتليش علاش السينوش يا عبد الحكيم. بالله العظيم اش فيها ثريا طاحت وحدها؟
2: عرفت علاش السينوج ما هو؟
0: الله الله الله الله خساره كانت عامله منظر باهي في الهول وبيتي هاك الفاز الكبير هذاك اللي مقابلها في التركينه هذاك.
3: يا طيب يا طيب
0: يا رحمن رحيم يظهر لي فما عين حرشه في الوتيل. انا
2: نعم بابا سيدي خويا.

0: حليلي يا حليلي يا حليلي.
1: شبيك اسم الله يا ولدي النظف؟ شنو هذا؟ اي ما تقوليش انتي في حاجة.
0: تقولي فيه السحر.
1: اوه لحاك لك، علاش باش نسحرك؟ على شبوبيتك ولا على الدم المفرد؟ لا تفهم من قفيك ولا من وجهك. كي تبدا شي يا سيدي تقول شي ماشي. اللطف يا ربي.
0: لا لا لا قبيرة، حبيت نقول ليك باللي تايب تاعك ضربة ضربة لوجيعة الراس.
1: يقول لي عاد عجبك انتي من المرة الأولى، علاش هكا تخلي فيا نتفرط عليك هكا؟ عليك وشي وشي حشمتني. هو بالحق يا سيدي شايف يدين تاعي عجبك؟
0: عجبني وسكتي.
1: هيا بيه يا سيدي بالشفاء يا سي الشافي.
0: وين مكنتي؟
1: اشنو زادة؟
0: اخسر اخسارتك ها قميرة.
1: نعم شافي فينس يا شافي، راك تكلم في مرأة زين وعينه قد التفر عبيبيا وذرافة ادوين القلوب الضعيفة يا شافي يا مجودة.
0: زديني زديني شوية مبهى كلامك ها قميرة، غزالة شاردة في الصحراء بلا سيودي.
1: حتى انت كلامك ساعة ساعة محليه يا سي الشافي يا زلات.
0: زيديني زيديني يا بقرة هولندي ضايعة في كوري معيش.
1: يزيني عاد بلا شكر، راه ما يطلعش علينا يا سي الشافي يا مضبات.
0: حليلي يا حليلي يا حليلي، وقيل دخت وقلبي غم علي.
1: بسم الله عليك كي خدت شربه
0: واش ندني بيه الماء وناراوي بشوفتك ها قميرة؟ لم كنتي خسارتك
1: والله ارجع للنقاحة من جديد. شيف راهي يدي وليت ترعج على فردة الشليك.
0: خسار خسارتك على جامة هماش منك زوج.
1: فيزي عاد يا سي شيفي، راني وجيه نحس في روحي عرق.
0: ينحي دبشاتك وانزلي للجادية.
1: دربي شيفي
0: ها
1: قوم من بحذية لنضربك بالطاولة اللي قدامي.

0: الخير.
1: نهارك زي.
0: أنا نمجد ساكن جديد معاكم في البيت.
1: نتشرفوا. أنا مولات لوتيه.
2: وهي الشافة بتاع الكل في الكل. تقول أنت جنينار.
0: أوامرك مون جنينار. شفت مهام تتبعني وتذبح وتجيب كامل الجماعة البوم بوم. يا جماعة نقدم لكم زوجتي بهاء بهوتي الغالية. كب كب على الحاجة يا بهاء.
3: عسليمة حاجة.
1: عسليمة.
3: عسليمة حاجة.
2: على سلامتك.
1: بالمصافحة بالمصافحة.
2: وش اللي يا بنتي لاباس؟
3: الحمد لله يا حاج الحمد لله.
0: نقدم لكم أولادي مروة ونزار. وين؟ وين طاروا؟ يا أخي مش كانوا بحذايا؟
3: فرحانين بالبيسين مشاو يعوموا.
0: اش نبهت انا مش قلت حتى واحد ما يتحرك الا ما يشعرني.
3: توسع بيك عاد لمجد صغيرات راهم. الناس ما نعرفوهم.
0: لا لا لا لا ما هوش مشكل توا محسوب ولينا عائلة واحدة.
3: لمجد عاد ما تغشش روحك.
0: لا وحلف لا كلا قد بدا.
2: هاي الرجال الصحة اللي نحبها طميرة. شفتي؟
1: استنى
0: بها لموا فمسكم توا نروح.
3: نمجد تقلب الصحن. نمجد تقلب الصحن.
1: لا ينسى
0: بها.
3: نمجد
1: نتخاطروا هي تغلب.
2: لا لا هو اللي يغلب.
0: بها وين الكرسي؟
3: اش باش نقول لك؟ باش تريض ولا باش نبدل معاك اللوخة؟
1: اش قلت لك انا؟
0: بها وين الكرسي؟
3: هاكا قدامك.
0: اقعد اقعد عزيزتي. سبيقاتك راهي دبست من الوقفه.

0: الحقيقة عم صالح.
1: السلامة سامي ولادي.
0: بربي يا عم صالح حضرنا الليستة هذه في المنيو بتاع اليوم.
1: ايه علاش بدلتوا المنيو؟
0: لا لا
1: ما متفاهمين بالجمعة وحضرت روحي.
0: لا لا يا عم صالح، اما الحكاية وما فيها الكليون بتاع البيت 106 هذا سي لمجدو عائلته يحب الماكلة ديالي، وانت تعرف لو كليون ايروا، والليستة اللي جاي بالك ما فيهاش حاجة كبيرة هاك تشوف. ها
1: ترا ترا هات هات بر شنيه بر شنيه؟
0: لا لا عم صالح بركوكش.
1: نعم بركوكش وفلوتي.
0: ايش بيه البركوكش يا اخي؟ انتردي ومود الزبيطان.
1: وشنيه الاخرى؟ تجيل دزني شنو يا اخي؟ مكتوبه بالشنو الورقه ولا كيف؟
0: لا لا مكتوبه بالعربي. امنتي يا عم صالح ثقافتك شنو؟ هذا طاجين دزي وندزك ماكله قديمه امي قميره كانت طيبها لي قبال. فيها شيء سهله برشا. كيفاش؟ تقص الدجاجه بالطول على سنين، تحشيها بالبقري هبره والجبن والبابا نتاع الخبز العربي، وتربط الزوزه نصاف بالخيط ونص يدز نص، وهذاك عليه سماوه طاجين دزني وندزك.
1: تعرف كيفاش؟ هاي بلوستك وهاي مغرفة السقام تاعك ولا دزني ولا ندز
0: يا عم صالح.
1: هذا عقار من نجم
0: يا عم صالح. يا عم صالح وين ماشي انت؟ لسه ما زلت طويلة
1: مروح.
0: اي وين بركوكش؟
1: بركوكش وحدك. هاي كركوجينا قدامك
0: يا عم صالح وطاجين دزني.
1: ما عادش تعاود هالي نرمي روحي في قزان الصلصه تاع المقرونه.
0: لا لا ما ترميش تجي نتفاهم مع صالح. يا عم صالح تجي نتفاهم.
1: ما عادش صالح، ما عادش صالح، بطل ما عادش صالح.
0: باهي باهي بالكش انا ما عرفتش نوصلك الحكايه بالكدا، اصبر شويه تو نبعث لك امي قميره تفهمك. استنى ها
1: هات هات هات الليسته لهنا.
0: يا اخي مش كنت منوفز توا؟
1: البركوكش والطاجين دزني وندزك ارحم من من من من من من امك.
0: وي والمدفونه
1: ما يساش نطيبها،
0: ومحمصه بالقديد
1: اي نطيبه،
0: وامي خميره
1: نقددها.
0: نعم
1: نقصد من غير ما تعبها.

0: سوا بنيت الحاجة والحاج.
1: هو قبلنا بركة يا وليدي في هاردة وشلنا وكمل.
0: شفت ولدي تبارك الله عليه بدنه بتاع سباح ولم
1: شوفك الشبيب الآخر هاو كم غفز تقول بطيخة عفص عليها بغل. وانتي يا شيفي سكر فمك ولمريكتك يزي من البتة في التوريست.
0: يا نزار يا نزار ما عادش تفلندا بالقوي بالفيسين بعدتك مليانة وعوم في الشيرة اللي ما هيش غارقة يعيش ولدي.
2: نوبا ما تخافش راني عويم.
0: هلا عجبوك بالطبيعة.
3: ولد الوز يطلع عويم يقتل ولدي ما حليه.
4: ما شو البلونجون بتاعي
0: يا مروة رد بالك يعيش بنتي يعيش بنتي ورد بالك لا تبل الحازة والحاج. هي حازة شفت بنتي خداش شبابها.
1: اي وشيك انك حازة شوفك الفلقة متاع الشبوبية هاي كما خليت حتى شي من لونها. الفم شكارة والخشم تقول شي رقبة خارجة من سربيل الجيد.
0: استنى سامة
3: شفمك
0: تشبيه طفلة من اللي هبطت ما طلعت.
3: تي قلت لك تعال على امها يا اخي شقول لك انا مقبليكا.
0: انا امها وانا ابوها بتاعك. الطفلة غرقت بنتي غرقت.
1: يا وليدي يا وليدي بعد منكم يطلع الطفلة.
2: يا باي يا باي لبتيت فيه غرقة بجاه.
5: يا وليدي يشبدها مكاع الجاب يلا تموت شيف
2: بيأزيره باي اطوه هاني ماشي بجاه مش نصوفيها.
5: هاي بعد وقت هنبعد مكتاب ودي شمعي سايبوا ليه الدنيا ماشي يصوفي لبنية.
1: اسمع زعما يقد روحه
5: واشي راهو الجمعي ولدي ما ثماش واد في البلاد ما عامش فيه الا اللي كان صغير. اجماعة الدوار الكل يعيطوا ليه الغواصة في بندو عالجال كنت في اللندوشين.
1: اوه على الصعد الريق يا اخي على طوى لاهين في اللندوشين ولا في الطفلة اللي غرقت.
3: يا ميمتي بدي غرقت
0: يا رحمة يا اخويا يا اخويا يرحم والديك. قول ولدك يجبدها من قاع الفيسين راهي بنتي راهي.
5: أخي نحن قلنا ليك بس بنيها نعرفوها بنتك. أصبر شوية خلي طفل ولدي يخدم خدمته راهو يعرف واش يدني.
0: هنا طلعوها الباس سيدي طلعوها صغرته يا جماعة صغرته.
5: شكل ولدي هذاك ولدي طلع لي أنا أنسيان كومباتو.
1: ليه هو ذاه طلع لك الحقيقة هاكا في بيتنا مع سنين باش يطلع الطفلة من الماء. يا اخي رصاد هي اللي طلعته شوليتها بين ايديها.
0: مروة بنتي شبيكم ميمة لباس وربي شبيكم قاعد في الماء ما فطي عليكم.
4: لباس با لباس اما انا قاعدة نسري. يا اخي لقيت الراجل هذا غارق جبته معايا.
1: زلولو دي زلول على كرشو خليل مع الماء اللي بلعه.
0: سامحنا يا حاج اما ولدك طلع شجاع بالحق.
5: من هو؟
0: ولدك يا اخي هذا مش ولدك؟
5: لا مش ولدي.
1: يا غلبه
6: كنتم مع
7: خديجه بن عرفه كوثر بالحاج جمال ساسي لطفي عبد الغفار توفيق البحري عزوز الشناوي علي بن سالم لطفي العكرمي ألفة الحكيمي إيمان اليحياوي النصر العكرمي وأحمد العبيدي.
6: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توذيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي.

إذن هذه تكملة ديال مرسول الحب يا مرسال الحب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بتطاوين أحمد تليلي في تصريح صحفي، أكد حجز حوالي 107 قنطار من الفرينة المدعمة وحلوة

حوالي 330 قنطرا من السدري. عززت بلدية جرجيس أسطول النظافة بعدد من الحاويات وشاحنتين ضاغطتين من أحد المتبرعين، فضلا عن شاحنة ذات سلم إلى جانب مؤسرتها حملة مداواة البعوض استعدادا لموسم الصيف. قال وزير الداخلية خالد نوري اليوم أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان المستمر منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3600 شهيد وأكثر من 11000 جريح. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو عن منع وزير المالية الصهيوني سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك على خلفية ترويجه لضم الضفة الغربية المحتلة وإعادة استيطان قطاع غزة. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بسبب الأشغال الطارئة ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي، سينقطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء من الساعة 8 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة كرشاو من معتمدية أسمر. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري، نعود ونلقاكم تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء. أسايل.

0: من
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عسلامتكم الناس الكل في موعد جديد من أصايل كل نهار ثلاثة الخمسة ودرج معكم حتى الثمانية متاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله كتعديوا معنا وقيت باهي وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج تونس، على الاف ام، على ستريمينغ لايف، على كل المحطات اللي تنجموا تكونوا فيها حاضرين معنا. نجموا نسلم عليكم وين ما كنتوا، في دياركم، في الخدمه، في الطريق. ثنيه زينه لكم الكل، اهلا وسهلا. التحيه تجيكم كامل فريقنا هذا المساء اللي ينطلق معاه المشوار. صديقنا ضو بن سالم، عادل الجميل، ومعكم هادي، وبعد شويه تكون زاده معنا لميا بن غالي. هذا هو فريق أصايل بالنسبة لليوم. نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكم.

0: هيك كوكتيل ثلاث اغنيات سمعتوا نور شيبه سمعتوا صابر بيعي والشامي ثلاث اغنيات دخلنا بيهم معكم فيها صايل. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا وما كنتوا. تحيه ليك حبيبه تسمع فينا في الخدمه ان شاء الله يوم موفق نهايه يوم موفق لكم وان شاء الله هكا في هالعشويه تعملوا معنا بون كيف الناس الكل. باش نمشي مباشره للجربه مع صديقتنا وزميلتنا لميا بن غالي. أخبار عند لميا، أخبار جربة الكل تلقوها عند لميا في كل عشوية ثلاثاء. معنا مساء النور لميا.
1: مساء الورد، مساء الياسمين، تحية ليك هادية، تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين وين ما كان صوتنا يوصلهم، وتحية كبيرة لكل الزملاء اللي يخدموا معاك في العشوية هذه في أسعير.
0: شكرا ليك، ليك الكلمة يلا.
1: اليوم نحكيوا على إذن ما صارت نهار الأحد، حبيت نحكي عليها ونعرج عليها على خاطر الحقيقة كانت إيفنمون منتينا برشا وناجحة بامتياز، تابعة لجسي جربة والغرفة الفتية الاقتصادية بجربة اللي نظمت تظاهرة بعنوان أرسم جربة دي سنة جربة. الإيفنمون هذه درجت في إطار إبراز الطاقات الإبداعية الشبابية من خلال عرض أعمالهم الفنية، كانت بالرسم بالريشة وألا أيضا بالصور الفوتوغرافية اللي شفناهم عبوا الفضاء المتوسطي الرواق المتوسطي. أيضا الشباب وتلامذة هادية أبدعوا من خلال اللوحات المجانية برشا اللي استوقوها من مناظر طبيعية في جزيرة جربة وإلا مستوحات من واقع العيش في جزيرة جربة، عادات تقاليد مناظر طبيعية إلى غير ذلك. كانت في الحقيقة صبحية مزيانة برشا، توجوا بها عدد من التلاميذ كسوا في الرسم كما قلنا بالريشة أو في الصور الفوتوغرافية. وجسي جربة والغرفة اللي في الفتية اقتصادية جربة حبت تتروج من خلال هذه المبادرة أو هذه التظاهرة لجزيرة جربة كوجهة سياحية، وأيضا تثمين برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. هذا بالنسبة للتظاهرة اللي انتظمت بالرواق المتوسطي بحمص سوق جربة. نحكيه أيضا على جمعية مدى، نمشيه ديما مع الشباب وهمية الشباب اليوم في التركيز على عديد المواضيع في تونس ككل. نعرفه لجمعية مدى للتنمية والمواطنة من الجمعيات الحقيقة اللي شبابها فاعل ويخدم برشا على عديد المواضيع، وين اليوم أو بالأمس هو في الحقيقة استقبلوا المشاركين في مشروع دولي Let's Talk، المشروع هذا اللي يجمع شباب فاعلين في مجال الشباب الكل، معناها أي موضوع يهم الشباب برنامج Let's Talk يتحدث عليه. الشباب هذوما هم من تونس فرنسا وألمانيا، زاروا جمعية مدى للتنمية، تم التعرف على الجمعية هذه على أهم تجاربها في مجال تعزيز حقوق النساء ونهضة جميع أشكال العنف المسلط عليهن. نعرفوا الجمعية مدى للتنمية المواطنة خدمت عديد وعديد المشاريع في المجال هذية هادية، وكنا أكيد حظين معهم في مختلف البرامج نتاعهم كصحفيين بإذاعة تطاوين، فيما برنامج مربوحة، برنامج أمل، سند إرادة صامدة. في الحقيقة عديد الشباب كانوا حاضرين، تقريبا 28 شاب مختلف كما قلنا من تونس وفرنسا وألمانيا، تعرفوا على الجمعية وحكيهم مع بعضهم كشباب، وإن شاء الله بقدرة ربي فما برنامج بشكمل في جمعية مدى حول مواضيع تخص الشباب. هذوما تقريبا زوج مواضيع حبينا اليوم نحكيه فيها في برنامج أو في فقرة معنا.
0: تيك صحة، مازال عندنا برشا أخبار باش نحكيو فيها على جزيرة جربة وبرشا أنشطة متنوعة ثقافية، خاصة اليوم في بعض الاستضافات معنا في أجيم في حمصوق. تيك صحة لامية، بارك الله فيك كالعادة ديما معنا كل نهار ثلاث في فقرة مع الناس، تأملنا مختلف المحطات والأخبار في الجزيرة جزيرة الأحلام. شكرا ليك لميا، احنا شنواصلوا معاكم كالعادة ديما في أصايل. مرحبا بكم الكل، نورتونا اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، وطبعا موعد معاكم حتى للثمانية يجمعنا مع اللقاءات مع الفقرات الأخبار والمواكبات الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. من بين البلاغات ربما اللي باش نحكيوا عليها بلاغ يجينا من يهم الجلسة الجهوية المنعقدة بمقر ولاية تطاوين، الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافقة كالعادة ل 11 جوان 2026 باش يتم التدخل الميداني للعناية بنظافة مداخل المدينة، القيام بعملية تشجير تشمل كل المعتمديات والمؤسسات، تكون انطلاقا من نهار الخميس بعد غدوة 11 جوان من أمام مقر معتمدية تطوين الشمالية. باش يتم غراسة تقريبا 450 شجرة من قبل بلدية تطوين في كل من الطريق الوطنية رقم 19 وسط المدينة، حي المهرجان، جزيرة الدوران، على طريق السيارة إلى حدود ملعب نجيب الخطاب من جهتين بطبيعة. فما زاد محيط المستودع البلدي أمام الحي الجامعي، محيط المسلخ البلدي وسوق الدواب وطريق بياش، وباش تكون زاد كيف طريق الركبة من مفترق ذاكرة الأرض إلى محاد الركبة. نجم تكونوا حاضرين والدعوة مفتوحة للجميع باش تشاركوا في هالحملة هذه ومحلها بلادنا، كي نجتهدوا نخدموها بيدينا نجم كان تكون مزيانة. أهم من هذا الكل أنه نحافظوا على هالأشجار اللي نغرسوها ونحافظوا على المحيط الأخضر اللي موجود في كل من تطوين وجنوب الكل بطبيعة، خاطر نستحقوا برشا في حياتنا وبلاصة مهمة على الأقل وجهة البلاد. وثانيا زادة فما في بعض الأماكن راهي ولت مقصد للعائلات والناس تمشي تتفرهد في بلاصة خضرة هيك، لكن أهم حاجة أنه نحافظوا على النظافة ونحافظوا على سلامة الأشجار، سلامة المقاعد اللي موجودة، سلامة المحيط الأخضر هذاك اللي موجود في الحي متاعنا ولا في الجهة متاعنا. نعاولوا على تفاهمكم الناس الكل. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: إشهار.
1: يا مسلمان يا مسلمان ومعبياش أقوى وانجاح
2: مع بيش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل العالمي بمناسبة المونديال. تسمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار
3: أصايل. أصايل.

0: الرسائل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.
2: احنا موصلين معكم ديما في أصايل، نسلم عليكم الكل اللي خلطوا توا يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. باش نعطيكم ديما أهم الأخبار وحوصلة على أهم ما صار في نهار وأهم الأخبار الوطنية والثقافية ومختلف الأخبار في ريكاب.
3: ريكاب بليس.
2: باش نبدا باول خبر ديما يهم تلامذة البكالوريا، وين قبلت الدائره الجناحيه بالمحكمه الابتدائيه في سليان طلب الافراج على 9 تلامذه وقع ايداعهم للسجن من اجل الغش في امتحان البكالوريا، واعمارهم تتراوح بين 18 و 19 سنه بسبب الغش بواسطه سماعات في اختبار البكالوريا نهار 4 شوان باحد معاهد معتمديه بوعراضه. اليوم في تطاوين تحرك احتجاجي جديد لأعوان شركة البيئة بتطاوين، أهم مطالبهم هو تسوية وضعية الشركة ومستحقاتهم وضمان ديمومتها وصرف الأجور لشهري أفريل ومايو. مدير الجهوي للتجارة تطاوين حجز 107 قنطار من الفارينة المدعمة بداعي الإخلال بتراتيب الدعم. في مدنين خصصت الشركة الجهوية للنقل بمدنين حافلة على ذمة مترشحة من معتمدية بن قردان لنقلها بصفة فردية من مقر سكنها منطقة جلال إلى مركز الامتحان بصفة يومية تقريبا إلى معهد بن قردان، واللي بعد 3 كيلومتر من انطلاق منذ انطلاق الاختبارات ذهابا وإيابا. هذا ما أكدوا شكري الجزيري الناطق الرسمي للشركة الجهوية للنقل بولاية مدنين، يعطيهم ألف صحة على البادرة هذية. بداية من الثلاثاء انطلاق تزويد مربي الماشية بأعلاف الخشنة في تطاوين بداية من اليوم. إذا كل منخرطي الهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني، شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية، باش يتم تزويدها بالأعلاف الخشنة في صبة 2026، وذلك في إطار دعم صغار ومتوسطي مربية الماشية وفقا للاتفاقات المبرمة بين الديوان الوطني للأعلاف والهيكل المهنية. الديوان التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل جناح في معرض سيولة الدولي للسياحة. اليوم زادة تم افتتاح من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات المعرض أو الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا. هذه تقريبا أهم الأخبار اللي حاولنا نرصدها، مازال عندنا برشا أخبار نحكي فيها، كيف أيضا الاستضافات. مستمعينا خليكم ديما معنا مع دلين الموجة في أصايل.

0: يلا نواصل معكم. أهلا وسهلا الناس الكل تسمع فينا ديما على موجات إذاعة تطاوين وفي أصايل الأخبار الثقافية. باش نمشي لأجيم جربة وموجود معنا مدير دار ثقافة أجيم جربة سي بسام ريمي. مرة فاتت كنا حكينا على مهرجان الأرجوان اللي من المنتظر أنه باش ينطلق أيامات قليلة. البرمجة نتاعو حاضرة ولكن ما الجديد في الموضوع؟ ناخذ تفاصيل الكل من عن سي بسام. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بيك وأهلا بكل مستمعي عروس الصحراء إذاعة تطاوين وبكل المستمعين والناس كل اللي تتبع فينا وعلى سواء من الصفحة دار الثقافة أو على يعني أكيد أخبارنا على الإذاعات وخاصة إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك وانت زادة مشكور جدا. كل ما نطلبوك نلقوك حاضر معنا على أهم الأخبار اللي تخص أجيم. إذن كما قلت على أساس أنه بشكون الدورة الجديدة لمهرجان الأرجوان باش تعيش جزيرة جربة وأجيم بالتحديد على الألوان الأرجوانية، لكن تغير التاريخ موعد لهذا المهرجان والبرمجة حاضرة. خلنا ناخذ بداية فكرة على البرمجة متاعنا وبعدك ناخذ التفاصيل الأخرى.
1: أكيد البرمجة هي كنا كما كنا معناها سابقا وحددناها ويعني أضعنا كل النقاط يعني باعتبار أنه في تاريخه باش يكون متواجد بالمهرجان، إلا أنه تعذر علينا أنه إقامته في تاريخه استثنائيا باعتبار أنه باش يتزامن مع تدشين كما قلنا المشروع النموذجي والمتماثل في الإقامة الإيكولوجية اللي في دار ثقافة أجيم. إن شاء الله البرنامج أكيد هو ما تغيرش برشا، جوست يمكن تكون فيه إضافات من هنا يعني الأسبوع القادم معناها تكون إضافات أخرى. نفس تقريبا البرنامج نتاع المسرحيات إنه باش تكون مسرحية إقامة شهيرة موجودة، يعني مسرحية شكون زادة موجودة، شكون زادة مسرحية المدى، مسرحية وصايا ديك، ويمكن فما إمكانية بأنه باش تزيد مسرحيات أخرى خاصة مسرحية بلاد البيت كما تعرفوا أنه مسرحية متوجة في أيام إخراج المسرحية. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا في انتظار الرد يعني من إدارة المسرح ويعني إكمال البرنامج كامل. زادة باش تكون معنا حاضرة برشا معنا عروض الحدواتي، عروض الأمواج الأطفال، ثم الكرنفال زاد اللي تكون يعني حاضر يعني فيرجن أخرى بحلة جديدة. ثم أكيد بعد المهرجان تكون فما تربصات، خرجنا التربصات من المهرجان باعتبار أنه أبناء دار الثقافة بشكونوا هم المنتفعين بالأساس بالتربصات هذه، هذاك علاش خرجناهم من يعني مباشرة بشكونوا بعد المهرجان. هذا تقريبا معناها البرمجة اللي حاليا ما زالت قائمة، ثم بعض التحويلات والتغييرات إن شاء الله يعني من هنا غضون أسبوع تتبين الرؤية ويخرج البرنامج النهائي. وكل عادة كما قلت لك يعني سبب التأخير وليس الإلغاء أو التأجيل كما قلنا هو يعني انتهاء أشغال الإقامة الإيكولوجية اللي بشي يصير التدشين انتهى في أول افتتاح يعني المهرجان، وكما تعرف أنه ثم بروتوكول كامل باش يكون موجود. هذاك علاش يعني عملنا يعني
0: تحويل
1: مزجنا المهرجان بالافتتاح باش يكون يعني الفرحه فرحتين وحاجه يعني
0: سبب مقنع ووجيه، لانه الحقيقه ما حوجنا فيها الاقامه هذه لانه اكيد هي اضافه الى دار الشباب دار الثقافه اجيم. يعطيك صحه سي بسام، شكرا لك. طبعا هذه التفاصيل ونرجع لك ان شاء الله في قادم الايام، ناخذ معك التوقيت بالضبط وناخذ معك زادك كيف اذا كان ثم اضافات جديده. شكرا سي بسام الوريمي مدير دار ثقافه اجيم جربه على كل هالتفاصيل، وكنت حاضر معنا في أصايل.

هذه الفنانة التونسية درصاف الحمداني تخلط بين 54 دقيقة بعد 15. مرحبا بكم وباش نواصلوا معاكم المشوار. الناس الكل اللي تسمعوا فينا خليكم معدلين الموجة معنا حتى 8 متاع الليل ديما في أصايل. أهلا وسهلا بكم، نواصلوا معاكم بعد نشرة أخبار الستة.

0: وترحل
1: صرختي. عروس الصحراء, عروس الصحراء, إذاعة تطاوين, تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تمام السادسة مساء, هنا إذاعة تطاوين, منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. تجدد احتجاجات أعوان إدارة شركة البيئة بتطاوين للمطالبة بصرف الأجور المتخلدة بذمة الشركة. عملية تشجير شاملة بولاية تطاوين تنطلق الخميس المقبل في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. تونس تشارك في أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف. وفي العالم 15 شهيدا و40 جريحا في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان. إلى تفاصيل الأخبار. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية وسط مدينة تطاوين للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. عاد البوفلغة كاتب عام شركة البيئة والبستنة بتطاوين الجنوبية يضيف.
4: بالنسبة للاحتجاج اللي صار اليوم كان

0: بدون تأخير وبدون تنظيم. كان الأساس دعوتهم إلى وقفة تمييزية أمام شركة البسمة، وفرض علينا رأي الممولين بتاعنا، حبوا الوقوف أمام رمضان نور معروف الرمضان لرمزيته، فرضوا علينا رأي الممولين بتاعنا باش نقعدوا بادي.
1: على إثر الجلسة المنعقدة بمقر ولاية تطاوين وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان، سيتم القيام بعملية تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين. الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ينطلق بعد غد الخميس من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية، ويتضمن غراسة 450 شجرة في العديد من الأماكن من بينها الطريق الوطني وسط مدينة تطاوين وجزء من حي المهرجان ومحيط المستودع البلدي، إضافة إلى محيط المسلخ البلدي وسوق الدواب وطريق بياش وطريق الركبة. تتوصل بمعتمدية الحامة أشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسن الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. تقرير للزميل محمد علي أعكاشة.
2: من بين هذه المشاريع بناء مجمع المالي الذي انطلقت أشغاله مؤخرا وقد بلغت نسبة تقدمها حوالي 3% بكلفة تقدر ب 5.6 مليون دينار. كما تقدمت أشغاله بناء قاعة للرياضة الجماعية بالحامة وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تناهز 3.3 مليون دينار، وهو في مراحله الأخيرة استعدادا للدخول حيز الاستغلال بما يعزز البنية الرياضية بالجهة. كما بلغت نسبة إنجاز مشروع إحداث مركب للطفولة بمدينة الحامة حوالي 60% بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار، وهو مشروع يهدف إلى دعم خدمات الطفولة وتوفير فضاءات تربوية وترفيهية بالجهة. إلى جانب ذلك تتواصل أشغال بناء مدارج بالملعب البلدي، وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تقارب 1.3 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدم أشغال 80%، ويأتي لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتحسين ظروف احتضان التظاهرات والمقابلات الرياضية. هذا وفي إطار المتابعة اللصيقة للمشاريع ومواصلة دفع نسق إنجازها، اطلع والي الجهة رفقة المدير الجهوي للتجهيز على مشروع تهيئة المسلخ البلدي، وهو مشروع بلدي تناهز كلفته 200,000 دينار، ويهدف إلى تحسين الخدمات البلدية وتعزيز شروط السلامة والنظافة.
1: نظمت اليوم التنسيقية المحلية حول ملف التسمية المثبتة للأصل لغربوز بن خداش حصة تحسيسية بعمادة البيار وادي الخيل بابن خداش، وذلك امتدادا لسلسلة حصص تحسيسية حول هذا الملف بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة فيها. رئيس جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش عادل العسكري يقدم أهم محاور هذه الحصة ومسار تقدم الملف. استضافة للزميلة تبرى الشيبانية.
3: اليوم في واد الخيل الحوار محور حول مسألة التحسيس بأهمية شهادة المثبتة للأصل اللاوسي ودورها في إعادة استنبات الكروم وأشجار التين في المنطقة هذه، باعتبار أن المياه موجودة في المنطقة وأسوة بواد الخيل نتاع غمراس. حاولنا أن نحسن هذه الجهة بإعادة الشجرة هذه من جديد واستغلال السافوار فير نتاع أهالي الجهة، المعارف والخبرات والتراث الفلاحي، كيفية إعادة استثماره في إعادة عقول التين من جديد باعتبارها رافعة للاقتصاد المحلي، منتج خاص بمنطقة ابن خداش كاسم تجاري لابن خداش. الملف توا في المرحلة تقريبا الأخيرة، مسألة تحسيسية هذه تتم ثم يترسل الملف إلى اللجنة العلمية، ومن بعدها هي تتم المصادقة عليه. نتصور في غضون سنة نحصل إن شاء الله على الشهادة المثبتة للأصل.
1: دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 26,000 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. أكدت مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حنين بن جراد أهمية التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عملية حفظ السلام الأممية ومعالجة الأزمات والنزاعات، وشددت على أن تونس تواصل العمل من أجل تعزيز الحلول السلمية والحوار كسبيل أساسي لتسوية الخلافات الدولية. ألقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي، مبرزا أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات شمل 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعا، ويغطي ما بين 150 و250 ألف وظيفة مختلفة. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف أطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء، وينتظر أن تتواصل المداولات في الأيام المقبلة لتذليل النقاط العالقة وسط آمال فلسطينية بتحقيق انسحاب صهيوني كامل وتدفق واسع للمساعدات الإنسانية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروحة جراء غارتين صهيونيتين استهدفت مدينة سور وبلدة زفت في جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن منع وزير المالية الصهيوني سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية على خلفية ترويجه لضفة الغربية المحتلة وإعادة استيطان غزة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن انعدام الثقة لا يزال قائما بين الجانبين، وأن طهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: متنزه يلوستون محمية طبيعية ومنتزه وطني أمريكي يمتد بين 3 ولايات أمريكية ويغطي مساحة بنحو 9000 كيلومتر مربع. تأسس المنتزه بقانون أصدره الكونغرس يوم 1 مارس 1872، وعرف منتزه يلوستون على نطاق واسع باعتباره أول منتزه وطني في العالم. يشتهر المنتزه بمصادر مياهه الساخنة وتستوطنه أنواع عديدة من الكائنات من الدببة البيضاء والذئاب وثيران البايسون الأمريكية وأنواع عديدة أخرى من الحيوانات والطيور والزواحف، ويوجد فيه نحو 2000 نوع من الأشجار والنباتات. يضم متنزه يلوستون أنواعا عديدة من الأنظمة البيئية من جبال وثلوج وغابات وسباسب، كما يضم العديد من البحيرات والوديان والأنهار والسلاسل الجبلية. وسمي المتنزه بهذا الاسم نسبة إلى لون صخورها المائل إلى الإصفرار ليصبح يلوستون، أي الصخور الصفراء باللغة الإنجليزية. وتم اختياره من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمية. تقول دراسات إن الأمريكيين الأصليين عاشوا في هذه المنطقة منذ 11,000 سنة، وبدأ الأوروبيون الأوائل في استكشافه في منتصف القرن 19. منذ إنشائه كلف الجيش الأمريكي بالإشراف عليها، وفي العام 1917 تم نقل إدارة متنزه يلوستون إلى مصلحة خدمة المنتزه الوطني، وأصبح يمثل اليوم مزارا سياحيا بارزا في الولايات المتحدة ويزوره ملايين السياح سنويا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين، وإحنا مواصلين معاكم لقانا الناس الكل 23 دقيقة بعد 6 نتاع العشية ديما في أصايل. نسلم عليكم اللي خلطوا توا تسمعوا فينا ووقيت صح العشوية، فما الناس لقيت هذايا تعمل قهوة كويستي تعمل قعدة، وفما الناس هكا بعد نهار متاع خدمة ونهار متاع تعب وستريس تبدل الموجة وتبدل الاكتيفيتي متاعها وتعمل مارش باهية، تعمل سبور، تعمل اكتيفيتي اللي ربما تعاونها برشا انه تنحي عليها ستريس، تخصص شويه وقت للروحها لنفسها، خاصه انك المراه اللي تخدم لابد انه واحد يعمل مارش العشيه باش ينجم يعاود يجدد الطاقه نتاعو، ينحي الحاجات السلبيه، وخاصه كي تبدا عندنا امراض مزمنه كيما السكري، عارف الله الجميع طبعا وربي يشفي الناس الكل، لكن لابد منه انه نخصص شويه وقت لروحنا ونمشو ما فيها باس، نحط كيت، نعمل سبور، نلبس بسكت باهيه باش نجم تعمل سبور باهي، ولكن التفاصيل الكل مع جربة تمشي، جربة الكلها تمشي. كيفاش؟ مع مدام حنان جدوي صاحبة التظاهرة هدية، واللي هي هست عن الناس الكل انه في جربة يولوا يمشوا ويخصوا وقت للمشي بالكدا بالكدا. التفاصيل مع مدام حنان. عسلامة، اهلا وسهلا.
2: عسلامة أختي
1: هيدي،
2: مرحبا،
1: نورتنا وتحية ليك وأهلا وسهلا، ويعطيك الصحة ويعطيك ألف صحة على هالمجهود اللي تعمل فيه. هو كله اجتهاد شخصي هكا ولا؟
2: هي مبادرة شخصية من عندي أنا، وحدي وحدي خممت فيها وجيت وحدي، وبعد قلت علاش ليه نعمل أون جروب، مجموعة معايا منها تفرهيدة، منها نحي وقت الستريس كما كنت تحكي أنت توا، شوية القلب زادا يولي يتحرك، المخ يتحرك، السيركيلاسيون يتحرك، الدم يتحرك، كل شيء بدنك كله يتحرك.
1: بالاساس انت مواطنه عاديه مدام حنان، تخدم على روحك تروح هكا ولا؟
2: انا عاديه، انا اصلي عرق صحيح جربي، وعندي ساكنه في جربه، متزوجه وعندي اطفال. دونك جيتني قلت لك الفكره وبركوا با، هبطت عملت باج، عملت صفحه للناس الكل. استدعاء للناس الكل، من غير تسجيل، من غير فلوس، من غير حتى شيء. اللي تحب تدخل معنا تتبع الصفحة فضلا وليس أمرا بالطبيعة، ودي معنا مع قارورة ديما لا قدر الله الثانية تهب، رانا عملوا بوز احنا كل 5 مينوت 10 مينوت نرتاحوا شوية، نشربوا كل ماء، اللي تحب تشرب الماء وتحب ترتاح، اللي تحب تعمل شفمه، اللي تحب تواصل، خطر احنا الأعمار بارك الله مختلفة، للصغير للكبير، للترنتين للكارنتين ساكنتين والسوسنتين. وصلت بارك الله التخوزيام اج، نسيسوا الكبار زاد المسنين زاد نسيسوهم يمشوا بشوية بشوية، نشوف الجماعة اللي جوني أول مرة زاد نسيسهم يمشوا بشوية بكل طاقة إيجابية، نشجعهم نعاونهم نخليهم شي بخلو ديما كالضحكة كتفدليك نسدك معهم شويه.
1: انت تنشر على الصفحه نتاع جربه تمشي التوقيت وقتاش المحطه من وين لوين وهكاكا، وانتم تمشوا جروب سواء بالتنسيق التنسيق المسبق والا حتى بالوقت يعني نجموا ينضموا ليكم. الترجي نتاعكم تبدا الظاهره تحطوها قبل بوقت في الصفحه، والناس كما قلت تتفاعل معاكم تتواصل معاكم هكا ولا مدام حنان؟
2: اي تبعوا الصفحه خاطر انا ما نجمش نجاوب على بعد الكل. ديما الانترنت ما بيناتنا، الفيسبوك ما بيناتنا، يكلموني ديما نجاوبوا انا 24/24. نعملها مرتين في الاسبوع، دو فوا كنت نعمل 3 فوا نقص دو فوا، مره نهار لحد الجماعه اللي يخدموا، ومره في وسط الجمعه باش ما نعملش تيكلاج برشا، 3 ايام يرتاحوا ونعدي ان شاء الله تاع ساعه ونص. نوصل في الساعتين ساعتين ماشي. الحمد لله.
1: ولكن حتى فما وجوه معروفة تنضم لكم مدام حنان في كل مرة هكا يحاولوا يعيشوا تجربة زيادة معكم؟
2: والله هي بالحق واحد يقول لآخر، وهي جربة صغيرة ورافت تعرف بعضها، دونك بوشا وغاي كلهم يوصل المعلومات لبعضهم. مع الانترنت بارك الله رافت تقول فما حد يكون ما عندوش انترنت في الدار. دونك كل مره يجيني شخصيه، كل مره يجيني زميل، كل مره يجيني صديق لوالدي، كل مره يعرفني حد من اصحابي، جماعه من جوز جاوني، جماعه من نيبل، جماعه جيبس زيدا، جماعه جيبس
1: علاش لا هالتجربه ما تعممش تولي ما مجربه تمشي بركه تولي كل ولايه ولا كل معتمديه تحط عنوان نتاعها ويولي يكبر الجروب وتولي تكبر التظاهره هذيا وتولي تونس الكلها تمشي علاش لا من خلالك انت يعطيك صحه على البدره الطيبه هذيا واللي هي فيها فايده كبيره للناس الكل
2: بالنسبه لكل فايده لي واللي هم ما عندي فيهم حتى ربح جست نضحك ونفدلك ونروحوا فرحانين. الفكره اللي جيت من اكوده تمشي انا اتصلت بالسيد سيليس نتاع اكوده تمشي الحق هو اللي شجعني اكثر قال لي فازي مدام في الجنوب انتم ما عندكمش الجروب خاص تبارك الله شمال تونس كلهم يمشيوا راهو انت تدخل في الانترنت كلهم يمرشيوا جيبس تبارك الله زاد تفاجئت بمجموعه جيبس يمشيوا علاش قلت بركو با ما نعملوش زاد في جزيرتنا ومن البيئة تطاوين بالجردين كلهم يعملوا كنا
1: ماذا بينا كنا الناس اللي تسمع فينا واللي يحب يبادر واللي يحب ينطلق بالمبادرة هذية وتولي عندكم باج مع بعضكم تجمعكم ويولي عندكم جروب يجمعكم وتخصصوا التوقيت مع بعضكم زيادة كيف تولي انطلاقا في نفس التوقيت وفي نفس النهار وتولي الناس الكل تمشي فرد وقت تقريبا حاجه مهمه
2: برشا ان شاء الله واحد يتفاعل ديما يكون اوبتيميست يعني انا نحب ديما توجور الحاجات البوزيتيف علاش ليه كنا انا في يد واحده وكنا نمشي وحتى السيد ابو زمان في يدك وباسكيت لبسته مرتاح خاطر يلزم باسكيت خاطر فماش ما عرفتش تجيب حاجه اخرى خاطر نعمل دي غومارك كان يلزم ماذا بيه تلبسوا باسكيت باش ما تصيرش لا قدر الله تعسيره ولا تحط ولا لحادث صغير لا قدر الله.
1: مع هذا تشجعوا الناس على خاطر فما ساعات يقول لك لا خلي توا خلي من بعد خلي غدوه
2: يبخلوا. لا ما تلقاوليش اعذار ما نحبش الاعذار لا يلزمك حاجه تحب تعملها ما مهما يكون.
1: وكيفاش تقنعهم باش يجوا باش ينضموا؟
2: تتصرف كيفاش سامحني؟
1: كيفاش تقنعهم مدام حنان باش ينضموا؟
2: انا نقنعهم والله انا بضحكه وبتفديك نبدا ديما نضحك نفدك نحبكم فرحانين انا يجوني وجوه ما نعرفهمش اول مره نقول لهم كيف جيتوني ويشوفنا في الصفحه ويسالوني نجاوبهم يجوني راني هاني باش نهبط علينا قبل بنهار نعطي لي ديتاي الكل ويجي مرحبا ما فما حتى مشكل دوك العباد الكل تجي مرحبا وما نجمش نتعرف عليهم مرحبا تفضلوا يجوا معنا نفيد روحوا فرحانين وبعد نتعرفوا
1: وفما موعد قادم ان شاء الله اللي يسمعوا فينا ويحبوا ينضموا مدام حنان وقتاش
2: احنا الخميس هذا بقدره ربي نهار الاربعاء باش نهبط الاعلان نعاود نعمل رابيل في الليل ونعاود نهار الخميس الصباح نعاود نعمل ابيل زيد رابيل العباد الكل فما عباد ما يشوفوش وفما عباد يخدم فما عباد تقول لي ليه ما ليتش الصفحه نقول لهم ادخلوا للصفحه ادخلوها تحبوا نعلمكم ادخلوا للصفحه وقد قدرش نقعد نزيد
1: توا يسمعوا فينا ربما برشا اكثر من العاده اللي يحبوا ينضموا الجربه تمشي توا نشوفوا العدد نتاعهم من نهار الخميس يزيد ولا من خلال اي من خلال المحطه هذيا معاك مدام حنان جاد ويعطيك الصحه
2: خاطر اننا نهبط هذيك ان شاء الله صحيح وديما نعمل ديفيرونس بين المره الاخرى والمره هذه والله قاعد العدد تبارك الله يكبر
1: شيء
2: بشيء انا راني صبوره مانيش
1: اقل عدد من وين لوين تقريبا ربما
2: الكيلومتراج
1: لا العدد
2: العدد احنا قلت لك بديت بخمسه بعشرة ماشي 20 25 تبارك الله وصلنا ب 35 ان شاء الله غدوك
1: نطلع ل 40 نطلع ل 50 انا ناكد لك انه منا لنهار الخميس باش يكونوا معاك 50 او اكثر اي
2: والله تفرحني صدقني
1: من وين اعطينا التراجي من وين لوين والتوقيت وقتاش وين ينجموا يلقوك
2: من وين لوين ما عنديش حاجه بلاصه معينه
1: أيوة.
2: كل مره نبدل باش الانسان ما يقلقش خاطر انا نفس المكان ونفس الوقت ونفس لا انا نبدل نحب الشونجمون ديما
1: مثلا نهار الخميس هذايا توا يسمعوا فينا وين ينجموا يلقوك مدام
2: ما زلت
1: ما حضرتش
2: وعلى خاطر يلزمني ديما نبدل نعمل اللي عملتها المره الاخرى نهار الاحد نعمل حاجات دبليس توا الخميس هذايا يلزمني حاجه دبليس
1: واضح
2: فما حاجه شونجمون ديما سيدي سالم طريق البحر ديما انا الطريق ما نبعدش للبحر ان شاء الله قدام في المنطقه السياحيه الزون توريستيك ان شاء الله قدام باش نمشيو شوي بشوي
1: التفاصيل الكل تجدوها على جربة تمشي تدخلوا الصفحة جربة تمشي تلقوا تفاصيل مع مدام حنان جادوي
2: مع حنان
1: اي مع حنان التفاصيل الكل تلقوها ان شاء الله غدوة وبعد غدوة الصباح يكون الموعد. شكرا لك مدى.
2: ماذا بيك مدام هيدي معانا إن شاء الله؟
1: ماذا بي أشخاص والله. نجيك ماشي من النجر ما نجيك ماشي.
2: توصل توصل
1: إن شاء الله بقدرة ربي. علاش لا بالحق يعني الإصرار والعزيمة ومحلها هيك ماشية باهية وتفرهيدة وممتون تحافظ على صحتك وسلامة جسمك بعد نهار تعب.
2: ما تندمش خاطر خارجة كيف تخرجها ما تندمش عليها تكون ماذا بي نرجع مرة جاية. قولوا لي وقتيش مرة جاية نقولوا ما نجمش نجيبكم على البلاصة.
1: هما واحدهم يعاودوا يسألوك مرة أخرى
2: في الرتور أي في الطيب باش نكملنا الخرسة نعمل لك التصورة الأخرانية ونجيو تعبين وفاشلين وبعد نقول لهم صباح الخير وين ماشيين حنين المرة الجاية وين ماشيين نقول ما نعرفش واحد يخاطر نعمل فيها دونك يلزمني دراسة شوية.
1: يعطيك صحة على البادرة محلاها بادرة طيبة. شكرا لك مدام حنين. شكرا نتواصلوا إن شاء الله مرة أخرى علاش لا وتكون بحذاها. شكرا لك.

عليا جالوزيني عامل حالة رجعنا بها وإحنا مواصلين ديما في أصايل هذا المساء. تحياتكم كامل فريقنا ضو بن سلم عادل جميل ومعكم هديك العادة ديما في أصايل الثلاثين. وصلوا مع البلاغات البلاغ اللي جانا واللي نعاود نذكر به إنه طبعا من خلال اليوم الموافق اللي 11 جوان اللي هو اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، فما تدخلات ميدانية بشكون للعناية بنظافة مداخل مدينة تطاوين، ولهنا البلاغ هذايا موجه ومفتوح للعموم وللمشاركة أيضا. بشكون فما تدخلات كما قلت تشجير تشمل كل المعتمديات والمؤسسات، وتكون انطلاقة نهار الخميس من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية باش يتم غراسة 450 شجرة من قبل بلدية تطاوين في كل من الطريق الوطنية رقم 19 وسط المدينة، حي المهرجان، في دوار طريق السيارة إلى حدود ملعب نجيب الخطاب من جهتين، كيف كيف ما في محيط المستودع البلدي أمام الحي الجامعي، محيط المسلخ البلدي وسوق الدواب وطريق بياش وطريق الركبة من مفترق ذاكرة الأرض إلى محد الركبة. إذن برشا أماكن باش نزرع فيها تقريبا 450 شجرة، لابد من تعاون الجميع وتكاتف الجهود حتى تنجح الحملة هذه كما قلت في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. نواصلوا معكم ديما مستمعينا، نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا في الطريق في الخدمة في دياركم وما كنتوا، خاصة مستعملي الطريق ردوا بالكم ثنية زينة وسيسوا رواحكم. ومن بين الأخبار اللي لابد أن ديما نسوقوها احنا ديما نحافظوا اهم يعني يهمنا المحافظه على سلامتكم، رئيس المكتب الاتصال بالمرصد الوطني

سلامة المرورية العميد شمس الدين العدواني يأكد أنه الدراجات النارية تمثل كابوس على الطرقات، لأنه الحقيقة تزايد عدد الحوادث من خلال الدراجات النارية، كما وضح زاد أنه تم ضبط الترتيب الفنية الخاصة بالخوضة المعدة لحماية السواق وتطبيق الأوامر الحكومية المتعلقة برخص السياقة وتحديد سن المسموح للسياقة بين 15 سنة مع إجبارية ارتداء الخوضة. فمع عقوبات زاد عقوبة سياقة دراجة نارية دون رخصة هو خطية مالية ب 500 دينار وستة أشهر سجن. إلى جانب زاد يشير فيه أنه المرصد يركز نشاطه على المجال التوعوي خاصة بنوادي سلام المرورية بالمؤسسات التربوية وعلى الطرقات. إذن لابد من غير ما نعطي أرقام، لأنها أرقام مفزعة وأرقام الحقيقة مهولة، وحوادث الطرقات في تزايد سواء كان بالدرجة النارية ولا غيرها، والسرعة المفرطة هي أهم سبب في الحوادث هذه. فسيسوا رواحكم، توصلوا لباس، توصلوا سلامات، أهم حاجة شوية شوية، وإن شاء الله ثنية زينة لكم الكل، وانتم ديما معدلين موجودكم معنا الناس الكل. طبعا إقاعاتنا متواصلة معكم حتى للثمانية متاع الليل ديما في أصايل، وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا.

0: سلطان الطرب جورج وصوف. احنا مواصلين مع الاستضافات هذا المساء. تكون حاضرة معنا مدام لطيفة خيري اللي هي مديرة أكاديمية الكسكسي. ينسى اللي يسمعوا فينا راو مش طبخ ولا وصفة ولا رسات باش نعطوها لكم ولا شنو جديد، لكن الجديد هو في مهرجان مغاربي للكسكسي. كانت فما دورة افتتاحية في جزيرة جربة أيام 6 و7، ولكن المهرجان مش ينطلق وباش يكون فعالياته من 24 إلى 28 جوان. التفاصيل الكل عند مدام لطيفة خيري اللي حاضرة معنا. مساء النور مدام.
1: مساء النور ومساء السرور على كل مستمعي إذاعة التطاوين اللي أكيد ما زالوا يتفكروا أول دورة للمهرجان المغاربي للكسكسي، واللي كانت فيها اللي كانت في ولاية نابل وولاية التطاوين هي ضيف شرف المهرجان، وكان لنا العديد من الفقرات والمسافحات مع كل معتمدي التطاوين تقريبا.
0: نعم، كل عام من 2016 للتوى تقريبا التظاهرات تكبر وتكبر والمهرجان يزيد يدعم أكثر. مهرجان مغاربي للكسكسي في دورته 9، شنو حضرته؟ كيفاش كانت التظاهرة للافتتاحية في جزيرة جربة؟ تفاصيل الكل كان تعطيها لنا مدام لطيفة. شكرا.
1: في الحقيقة هي دورة 9 انطلقت معناها منذ أشهر. احنا بدينا في العمل على أول حاجة مساعدة الملف تسجيل ليبيا، التحاق تسجيل ليبيا بملف الكسكسي في اليونسكو. بدينا من غادي التحضيرات تقريبا من شهر مارس أفريل. عنا فرع نكهة بليدي في ليبيا، وارتأينا أنه نعمل الدورة هذه على وقع أو إيقاع هذا الحدث اللي هو حدث هام، لأنه في سنة 2020 كانت تسجل التراث الكسكسي كتراث لامادي مشترك في منظمة اليونسكو. أيه. من خلال تونس المغرب الجزائر موريتانيا ليبيا، لأنها قد كانت ولا لأسباب طول شرحها. اليوم ليبيا قدمت مطلب رسمي للالتحاق، وإحنا كمجتمع مدني من دورنا ندعم، ومن دورنا زيدا نلقي الضوء على خصوصية الكسكسي الليبي اللي كان مشارك معنا في عديد من دورات المهرجان. راهو مش أول مشاركة ليهم.
0: اي نعم، يظهر لي فما صحيح فما خصوصية ليبيا، ولكن احنا كشعب مغاربي كنا نشاركوا في نفس الميزة هذه.
1: هو اكيد وقت خدمنا الملف تسجيل الكسكسي لقينا معطيات كبيرة على التراث هذية اللي هو تراث لمادي، خصوصيته انه شمال افريقي نجم نقوله. أيه. مش مغاربي فقط، هناك بعض الدول الأخرى في معناها في شمال إفريقيا اللي عندها الكسكسي مش معروفة به كيفنا نحن. أيه. كما احنا التوانسة والجزيرية والمغاربة والليبية وحتى الموريتانيين. أيه. لكن فما دول أخرى عندها الكسكسي. من هنا جاء معناها الدور الثقافات اللي معناها تعاقبت على تونس وعلى شمال إفريقيا بصفة عامة، شنو ما الإضافات اللي أعطاتهم لهالطبق هدية.
0: نعم.
1: طبق هدية معناها موروث وطني وموروث مغاربي وجبت المحافظة عليه، والحقيقة كان فما عمل كبير برشا منذ سنوات على تسمين هذا المنتوج. نعم. اللي هو محلي مرتبط بكل شيء في حياتنا اليومية، مرتبط بأفراحنا، مرتبط بأحزاننا، مرتبط بولاداتنا، مرتبط ب
0: عنا علاقة كبيرة به بطبيعة مدام لطيفة. لكن التظاهرة، خلينا نرجع على التظاهرة اللي كانت منذ يومين في جزيرة جربة، مخرجات التظاهرة هذه وشنو حضرتوا للمهرجان؟
1: هو باش نوضح نقطة، هو كما كل دورة عنا ولاية هي نقوم بها في المهرجان، اخترنا ولاية مدنين للدورة 9. أيوة. ولاية ضيف شرف اخترنا ولاية جندوبة.
0: أيوة.
1: وفسنا من مدنين الجندوبة فما مراوحة جميلة برشا. انطلقنا 6 و7 في جزيرة جربة، كما تعرفوا إذا التطاوين وكبتنا في العديد من المهرجانات والتظاهرات في جزيرة جربة. احنا بقالنا طوى 3 سنوات ما عملناش أي حدث كجمعية نكهة بلادي في جربة. حبينا عودة ومصافحة لأحبائنا في الجزيرة، وانطلقت الحكاية من سوق الحوت بحومة السوق.
0: أي.
1: عملنا احنا موضوعنا اسمه كسكسي بلد البحر، عملنا خرجة لسوق الحوت، واحنا كانت عنا فقرة في مهرجان الخبز السابق متاع نكهة بلادي في دائما، معنى عنا محطة هامة هي سوق الأسواق متاع جربة بصفة عامة وسوق الحوت خصوصا. دونك القيمة تحاب من الحويطة والبحارة اللي موجودين واللي ما زالوا يعقلونا وفرحوا بنا وقدمونا معناها كل المعلومات اللي حاشتنا بها، وركزنا الحقيقة بما أنه أحنا الكسكسي تسجل في اليونسكو، جربة تسجلت في اليونسكو، معناها حبيناها تكون زادة حاجات أخرى نجم ونخدم عليها، مثلا كما عنصر الدليلة هذية. اليوم الدليلة في الحوت هي تراث متوسطي،
0: صحيح
1: متوسطي بامتياز. اليوم في مازال في اسبانيا وفي البرتغال وفي ايطاليا وفي فرنسا، معناها قاعد تندثرها العادة هذه. احنا على الاقل في جربة مازالوا محافظين عليها نسبيا.
0: نعم.
1: هما يعملوا

0: كومبيتيتيف على مستوى دولي، ومن هنا معناها جاء عمل كبير، مش كان جمعية نكرة. احنا كنا في البداية كنا وحدنا نشتغلوا على الموضوع هذايا،
1: وليت فما شراكة مع جمعية نكرة بلادي
0: اكيد. احنا عنا معناها مساراتنا في الموضوع هذايا منذ 2012 اليوم. هنا برشا ناس تخدم عليه مش في شراكة معنا راهو، فما تقليد وفما زادة ناس امنت بالفكرة، معناها فما زوج جوانب. فما جانب التقليد اللي هو الناس ترى حاجه خايبه وين نرى حاجه باهيه، خاطر اللي قلدك معناها راهو عجبته الحاجه،
1: عجبته الفكره ويحب يعمل كيفك.
0: فوالا، وهذاك دليل على فكره في حد ذاتها، لانه معناها احنا تفزينا في نكهه بلادي، وكان معناها عندنا حتى لقاءات في الاعلام وحكينا على الموضوع، وطرحت فيه العديد من الناس والعديد من الشخصيات العامه. يقول لك الاكل ما عندوش قيمه كبيره، معناها ماهوش ثقافه.
1: لا لا، بالعكس بالعكس، هو ثقافه وموروث لمادي، واكيد من خلال هل تظهرت هذه
0: هذا اليوم التغيير اللي صار بعد عمل كبير ودؤوب في مختلف ولايات الجمهوريه والحملات التحسيسيه. راهو عملنا اكثر من معناها فوق ال 100 حملة تحسيسية لقيمة التراث المادي وخاصة الطهي، وعطينا أمثلة وجبنا طباخين من مختلف دول العالم لتونس باش ورينا معناها قيمة الأكل وقيمة الطهي وقيمة ثقافة الغذاء وقيمة العودة زادة للأكل التراثي.
1: وإحنا باش نرجعوا لك مدام لطيفة مرة أخرى إن شاء الله، لأنه الوقت الحقيقة قسم الأخبار يستنى. نرجعوا للمهرجان، عفوا
0: المهرجان. دونك الفقرة المقبلة هي نهار 14 جوان باش تكون في تبرقة المنتجة الوطنية للكسكسي، وبعد لينا عودة نهار 24 جوان مسابقة الكسكسي بنكهة جربية، وإلا أحسن كسكسي جربي باش تكون 24 جوان. 25 جوان كسكسي الوضع معناها الكسكسي 24 ولاية، و 26 جوان باش يكون الكسكسي المغاربي، 27 جوان هذا في جزيرة جربة، 24 25 26.
1: نعم.
0: ثم 27 ننتقلوا لمنطقة جميلة برشا اللي هي قصر الخراشفة، يكون اختتام المهرجان في قصر الخراشفة.
1: نعم.
0: تظاهرة جميلة جدا.
1: نعم.
0: يعني
1: أكيد لنا عودة مدام لطيفة. شكرا لك، يعطيك صحة بركة لو فيك على حضورك اليوم معنا في أصايل، والتفاصيل كلها نرجعوها إن شاء الله في وقتها. وإحنا موصلين معكم المشوار، خليكم معنا، رجعين بعد موج

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تتوسل بمعتمدية الحامة أشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسن الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. على إثر الجلسة المنعقدة بمقر ولاية تطاوين وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان، سيتم القيام بعملية تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات ولاية تطاوين. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. أعلن المدير العام للصحة وليد نعيجة أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة آن التي تعنى بالجلطات القلبية. في العالم، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس تهر النونو عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو عن منع وزير المالية الصهيوني سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية على خلفية ترويجه لضم الضفة الغربية المحتلة وإعادة استيطان قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.

هذا جو جربي 100% ومش بعيد على جربة باش نمشي الجرجيس والجرجيس تجينا إيقاعات مزيانة إيقاعات غناية صيفية غناية نتصور باش تكون غناية للموسم الصيفي هذايا وإن شاء الله الناس الكل اللي يحتفلوا بمناسبة سعيدة إن شاء الله ألف ألف مبروك وخاصة إنكم ننصحكم اللي عنده بنية باش تعرس يسمحها لغناية

0: ألفين مبروك وغناية مزيانة، غناية جينا جديدة جديدة للفنان والأستاذ الموسيقى والعازف سامي زرقاني موجود معنا على الخط. أهلا وسهلا.
1: ألو، مرحبا. مرحبا
0: مرحبا بك يا سامي، شن أحوالك؟
1: أهلا بيك، شن أحوالك؟
0: نورتنا، مبروك الغناية.
1: بارك الله فيك، بارك فيك، عايشك.
0: أول عمل هذا يا سامي؟
1: أو مبدئيا أول عمل إن شاء الله.
0: أعطينا تفاصيل على العمل هذا.
1: والله تفاصيل فكرة عمل، بدي شوية اقتراحات من أصحابي، من شعراء، من الملحنين. اخترت هالغنية هذه هيك، جبتني شوية تحكي عن عروسة وجو
0: كلمات وألحان.
1: هي من كلمة وألحان الفنان طريد النقدي، توزيع أحمد أمين الزايري.
0: أيوة.
1: التصوير فكرة تنفيذ الكليب هو عن طريق الذكاء الاصطناعي، المخرج خليل الدبو.
0: أيوة. يعني. لأنه شفنا فيها صورة مزيانة الجرجيس. وجو جرجيس. كيفاش جات الفكرة من الأول سامي؟ لأنه عندك برشا الحقيقة، أنت تعزف، أنت بالأساس أستاذ موسيقى، أنت تغني زادة، لكن الخروج للعلن هذه كانت أول انطلاقة.
1: أول انطلاقي والله هي كو.
0: تقول أنت جا الوقت.
1: كل حاجة بتسهيل. تو أنت فضيت شوية، بديت نتحرك شوية شوية. وإن شاء الله إن شاء الله موفق إن شاء الله.
0: وشكون اللي شجعك أكثر على إنك تعمل خطوة هذه يا سامي؟
1: والله أصحابي وعائلتي شجعوا فيها برشا.
0: سامي، الحقيقة غناية مزيانة، غناية عملنا عليها كيف علاش لا، إن شاء الله الناس الكلها كي بارتاجوها، موجودة على شان يوتيوب سامي زرقاني.
1: موجود.
0: هاي؟
1: هي اللي سمعها، اللي سمعتها المقول قبل ما نهبطها يقولوا لي غنيتك سمحة، بصدر غنيتك سمحة، هكذا تشجعني شوية هكا كي قدمت على البلاتفورم ويوتيوب وعلى
0: على محامل كل مواقع التواصل الاجتماعي. اي بطبيعة الغنيات هذوما يعني الوقت هذايا وقيت انه يعني ديما الفنان يحضر اغنية جديدة، وانت بديت لنا باغنية الموسم خلينا نقولوا. علاش لا، ان شاء الله بالتوفيق ليك سامي.
1: هي غنية خفيفة هكا شوية، اما نتاع عرس كوميرسيال شوية انا ومتاع رأس.
0: عندك بنية سامي؟ عندك بنوتة؟
1: عندي بنوتة عندي. ولا عمل عليها جو، ولا
0: عمل عليها جو الغنية،
1: عمل عليها جو الغنية وحفظتها قبل الناس الكل.
0: أي كل بول هنا نجم يهديها الغنية هذه البنت، ولساعات ما ينجمش يعبر على الفرحة متاعها ولا ما يعبرش على مشاعر البنت، وخاصة في بريود العرس متاعها هكا فما اختلاط متاع مشاعر. الغنية هذه تكفي وتوفي.
1: أكيد
0: هكا ولا
1: كلام سمح ومعقول ولحن زادة بها.
0: تم تحضيرات جديدة غير هذه؟
1: والله إن شاء الله كهذه كبداية، وإن شاء الله قدام إن شاء الله قدام خير إن شاء الله، باش نخدم على برشا. عندي برشا اقتراحات وعندي صاحبي من تطاوين على فكرة، معز بوفلقة.
0: معز بوفلقة
1: ملحن، واقترح علي أغاني، وإن شاء الله باش نتعامل مع بعضنا جدا.
0: ده ان شاء الله علاش لا، نشوفوا الجديد نتاعك سامي.
1: نسلم على اهالينا كل التطاوين زاده.
0: اي حبينا نشجعوك بدايه، والحقيقه نقول لك مبروك، ان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله ديما نشوفوا الجديد نتاعك واعمالك، تكون حاضره معنا في اذاعه التطاوين، وانت تكون حاضر بحضنا زاده علاش لا مره اخرى. مرحبا بك.
1: الله ينور.

شاء الله ديما فرحكم ديما مستمعينا الكل. يلا بعد شوية ناخذكم معنا على 75-870-900 كالعادة كل نهار ثلاث مع المسابقات والضحكة والوقيت الباهي اللي يجمعنا بكم مستمعينا على 75-870-900 مع صديقنا عادل الجميل. نستقبلوا كل تليفوناتكم بكل محبة. معنا نبدلوا الوجهة للقاعات شرقية وترابية بامتياز، وتكون معنا الفنانة وردة في حرمت أحبك.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
2: وإحنا رجعنا معكم، أهلا وسهلا بكم في جزءنا الثالث والأخير من أصايل. تحية لكل أحبة وكل أوفياء عروس الصحراء اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا باهتمام، كل المستمعين والمستمعات اللي معنا أول بأول تقريبا في أصايل. شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم معنا. نجموا تكونوا حاضرين معنا كيف كيف توا وقيتنا ناخذ مستمعين على 75-870-900 الناس الكل وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم.

0: يلا نواصل معكم، أهلا وسهلا بيكم في أصايل الناس الكل. نواصل المشوار وين ما كنتوا تسمعوا فينا مع الأخبار الثقافية.
1: أجندة ثقافة.
2: أجندة ثقافة. أجندة ثقافة.
0: في أجندة الثقافة باش نحكي على المهرجان والمهرجان أو فعاليات أيام 77 المسرحية في دورتها 12، وتنطلق بداية من غدوة وتتواصل إلى 20 جوان، وتعد النسخة الأولى دوليا لهالتظاهرة هذه، وباش تحل فلسطين فيها ضيف شرف بحضور عدد من الفنانين العرب المختصين في فنون المسرح والفرجة من مصر والأردن. ضمن برنامج هذا المهرجان اللي يديره الفنان المعز الجديري جانب تكويني يتوزع إلى مجموعة من الدروس المختصة والورشات تشمل مختلف التعبيرات الفنية، مع انفتاح على عوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام بالتحديد. إذن أيام 77 المسرحية الدورة 12 والأولى دوليا من 10 إلى 20 جويلية. المسرح تحت عنوان وتحت شعار المسرح لمن يجرؤ. هذه بعض الأخبار الثقافية، وما زال عندنا أخبار أخرى باش نواصلوا بها المشوار، لكن ديما الأولوية المستمعين. مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا أختي هادية.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
3: الله يخليك، تهاني من غمرك.
0: مرحبا تهاني، شحوالك؟
3: الحمد لله، لاباس الحمد لله.
0: شنو عاملة فيها العشوية؟
3: والله ما شاء الله عليك، يعجز اللسان على التعبير
0: صراحه. يحييك، الله يخليك، شكرا شكرا يا تهاني.
3: الترقي المزود ما شاء الله ما شاء الله،
0: ما كل واحد يلقى ذوقه على الاقل معنا، كل واحد يلقى غنيه ليه هكا ولا
3: اكيد.
0: انت شنو جوك في الاغاني؟
3: انا في كل عشرية نكتشف اغاني جديده، ما عادش عندي ذوق معين.
0: ده عاوش نختبروك توا فنيا، وباش نختبروا جوك في الموسيقى والغنايات. نمشيو للغنايه، ووقت ما يحبس الـ الـ الـ يعني تحبس الغنايه الحرف الاخراني انت باش تبدا لنا بيه بغنايه. واضح
3: ان شاء الله؟
0: سهله الحكايه بالكل في المسابقه هيك ولا؟
3: سهله.
0: يلا نمشيو معاك ونبدا معاك.
4: محلى غمزتها، محلى غمزتها على خدودها الاثنين،
0: على خدودة الاثنين بحرف النون يا تهاني. اي
3: بحرف النون؟
0: اي يغيبوا
3: يغيبوا.
0: هذا الكل وانت تتبعي اول باول
3: اول باول. اما النون،
0: نون صعيبة،
3: نون صعيبة، نون صعيبة
0: تراح خانزيتو.
4: محلى

0: ويا محلى بسماتة الحرف الهاء. خلينا نقول بسماتة هاي مساش نغلقوها بالهاء.
1: الهاء
0: أي هي
1: هلا هلا يا مطر.
0: أي مثلا هلا هلا أي غنية
1: هلا هلا يا مطر وتلقي وراق الشجر. هلا هلا يا مطر وتلقي وراق الشجر.
0: أمورك واضحة، أمورك 100% يا تهاني، يعطيك صحة العبرة بالمشاركة. شكرا لك وبارك الله فيك. عاش تليفون آخر تطلبوا على 75-870-900. مرحبا بكم ديما معنا في جونة العشوية على موجات إذاعة تطاوين.

0: حبيبي معايا وجوي فل. انا زاده معايا مستمعين الكل، مرحبا بيكم، اهلا وسهلا. الو
1: الو عسلامة.
0: الو عسلامة، شكون معنا؟
1: اهلا بيك. لاباس
0: الحمد لله.
1: صلاح من جابت.
0: صلاح انت وين، في البحر تو ولا وين؟
1: والله مش في البحر، ما في بلاصه نقولوا نحن.
0: مروحه
1: حياتك. صح
0: صح عليك يا سيدي. تعرف في قهوه؟
1: لا مش قهوه، عندنا ثانيه غادي.
0: صح عليك صح عليك، تمشى بالقدا واعمل جو واعمل كيف. اي سيدي اي جوك باهي في الغنيات؟
1: والله صافا
0: صافا. نشوفوا الغنيه.
1: هاي
0: مثال نشوفوا الغنية ايش تعطينا. أوكي. يا سيدي مع صديقنا صلاح.

0: الشيه الشيه علينا الشيه الشيه محلانا ذر اي
1: يتحكي لي اللي ما ينام الليل
0: هاي
1: ضعيف عيني ماليتها الدمعة
0: الله
1: صحيت جمعة في نهار صحيت وقت المغارب والأذن في الصمعة
0: أمورك الله عامل كيف ظهر فيك وانت في الثانية وتدور وتغني جات قد قد الحكاية نزيدك غناية أخرى ولا يزي
1: والله كيف ما مثال
0: نشوفه معاك بهلكش تنجح معاك.

0: يضري حتى النون مش مش مش تختانا
1: باقي في النون.
0: لا صعيب شوية يضر لي ولا. شكرا لك يا صلاح مثالي شاي عبرة بالمشاركة. تحية كبيرة ليك واستمتع بوقتك. شكرا. نمشي وتليفون آخر. هلو عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا يا منيا.
2: أهلا هدهد لباس.
0: شنو أحوالك لباس؟
2: هلا الحمد لله. بس انت؟
0: الحمد لله. هاي عاملة كيف العشوية ولا؟
2: مش كان.
0: نمشي للغناية اللي منيا تنجم. ممكن تراه.

0: عليك بحرف الكاء.
1: يا
0: حرف الكاف. هاي
1: يا رب كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين.
0: منين جبتها يا
1: اللي زيك مين؟
0: كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ والله عندنا برش عليها الاغنيه صحيح.
1: والله جبتك على الطايره.
0: هو حتى هو الفنان اللي اعطيناك واحده من اغانيه عنده اغنيه بالكيف. ملحم بركات هيك ولا؟ شنو هي الاغنيه؟
1: استني لحظه بنجيبها.
0: خليها بالك شو المستمع اللي بعدك يستحقها. شكرا لك يا منيا، الى اللقاء. بسلامه. الو عسلامه.
2: اهلا وسهلا.
0: مرحبا يا سي عبد الله.
2: اهلتين. هذه عبد القادر.
0: شنو احوالك؟
2: والله في نعم الحمد لله.
0: الحمد لله. جوك باهي؟
2: لا والله في خير، وجو باهي معدل مهسخان ياسر عدو.
0: ربي ديم علينا هالنعمه. المهم العشويه تبرد وفي الليل تبرد الحمد لله.
2: لا والله ما عاد صيف هو تو بحق ما تيسرش ياسر. تو عاد اسمع تو اللي استبرد يمشي البحر، ما عاد عندهم حتى
0: ما عندهاش خيار اخر. نشوفوا نشوفوا ملحم بركات، نشوفوا الجو معاه في الغنايه.
2: يا ودي ما لزمنا الملحم بركات
3: تو غارت عليك سهران اتمنى.
0: سهران اتمنى قالك.
2: السؤال بالضبط شنو هو تو؟
0: ما هو مش سؤال، هو الغنايه وين تحبس الغنايه الحرف الاخراني انت تبدا تعطينا غنايه بنفس الحرف. غنايه شعر كما تحب.
2: تقولي لي عليه ولا لا ولا
0: اي لا لا نقول لك عليه مثال شيء. يا روحي بالحاء. هاي مثال حرف الحاء. هاي يبقى في الاولون في الياء. اي
2: ايه ما قال حاولت ننسى ما انساهم بالي بعد وعليا نزهتي ودلالي.
0: الله الله الله عليك
2: عطاير وخلاص.
0: يعطيك صحة. شكرا لك يا سي عبد الله بارك الله فيك. تليفوني بعد. ولو عسلامة.
4: اهلا عسلامة اختي هادية.
0: اهلا يا ضحى. مرحبا
4: وبيك اكثر يا عيسي.
0: هيا ضحى هاي حاضرة
4: والله. ان شاء الله
0: ان شاء الله.
3: بدلنا روحي وغربت عليك سهران
0: سهران بقربك بالحرف الكاء. باقي كيف كيف هاي
4: باقي. اللي يشوفك يشوفك بيحبك
0: ولا عمره ما بينسى ما بينسى حبك. سهلة عدا حضرتها لك أنا الغناية بكري. يعيشك يا ضحى. شكرا لك. يا فقط تفدليك بآخر تليفون ناخذ آخر تليفون. ألو عسلامة.
5: ألو أختي هادية.
0: مرحبا.
5: مرحبا بيك خوك علي العماري من العكاري.
0: من العكاري. مرحبا يا سي علي.
5: يعيشك الله ينورك على برنامجك.
0: الله يخليك. شكرا. حاضر جوك في الاغنيات يا سي علي.
5: والله حاضر والحمد لله. ما عطيني غني قديم كما قلت لك.
0: لا شوف انا نعطيك حرف وانت غني غني قديم غني جديد تونسي شرقي امورك.
5: حاضر بيه.
0: وانا غنيت بحرف التاء. اي
5: توحشت غياب زول اليوم العرضني بعد البي.
0: هذه وليدة اللحظة. هذه
5: اي شعرية. اي
0: العبرة بالمشاركة بها يا سيدي. شكرا لك يا سي علي.
5: يعيشك وتحياتي لك.
0: تحياتي لك كل الناس العكاريت الكل. وشكرا لكم الكل انكم كنتوا حاضرين معنا في هالعشوية. تحية لضوء بن سالم. تحية لصديقنا عادل جميل زاد في تامين كل تليفوناتكم معنا وما كنتوا. اهلا وسهلا بكم ومتابعة طيبة. يلا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطار شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين صباح اليوم وقفة احتجاجية بمفترق نور وسط مدينة تطاوين للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. على إثر الجلسة المنعقدة بمقر ولاية تطاوين وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان، سيتم القيام بعملية تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين. تتواصل في معتمدية الحمى أشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسن الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمركز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النهنوع عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار، مطالبا إياها بالمغادرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الخيل والليل.
4: الخيل والليل.
5: الخيل والليل والبيداء.

0: تعرف
1: والسيف والرمح,
0: والرمح والقرطاس والقلم.
2: الخيل والليل,
3: الخيل والليل,
4: الخيل والليل والبيداء تعرفه والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: الخيل والليل,
3: الخيل والليل مع إلهام جليدي.
5: مساء الخير, مساء النور مستمعينا في كل مكان, وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الخيل والليل. في كل مرة طبعا لدينا ضيف, لدينا كتاب, لدينا الجديد في عالم الكتب وفي عالم الفرح, الفرح والحرف كذلك, عفوا, لأنه كل حرف فعلا يدخل فينا نوع من الفرحة ونوع من لذة القراءة, وهذا هام جدا بالنسبة إلى القارئ المتعمق في قراءته وفي مطالعته للكتاب, حتى نكون أوفياء للكتاب وحتى نكون أوفياء لأصحاب الكتب, لأنه هذا دورنا وهذا واجبنا نحو كل ما يكتب حتى نفهم هذا العالم بأقلام أصحابه, لأن الكتابة في النهاية هي صوت خفي من خلاله يريد صاحبه أن يوصل إلينا مجموعة من الحقائق, مجموعة من الأحداث, مجموعة من الحكاية التي من خلالها نتوغل أكثر ونفهم أكثر ما يدور حولنا. الليلة مستمعينا سنكون يعني على شرف حضور السيد والأستاذ والأديب والكاتب عقيل الخطيب, وسنتعرف أو سنستمع إلى معزوفته صناة الريح. كنا فيما مضى استضفناه وكان بيننا, تحدثنا عن صناة الطين, لكن هذه المرة صناة الريح في رحلة أخرى, رحلة أدبية, رحلة مشوقة إلى عوالم مختلفة, إلى أحداث مختلفة وشخصيات ومواضيع هامة وحساسة جدا في تونس وفي العالم العربي ككل. هي مستجدة وهي حديثة, والأكيد أنه الغوص في هذه المواضيع سيحيلنا إلى مفاهيم أخرى وإلى طبعا أفكار مختلفة لم نعتد عليها. أنا لا أستطيع أن أتحدث أكثر عن هذه الرواية وصاحبها موجود بيننا, ويشرفنا الليلة أن يكون الأستاذ عقيل الخطيب لمرة أخرى في إذاعة تطاوين. قبل هذا كله نستمع إلى هذا النغم ثم أعود إليكم.

0: كانت هذه السيدة الفيروز طبعا سيدة المساء، وصلت بنا 10 دقائق بعد 8. مرحبا بكم مجددا مستمعينا في برنامج الخيل والليل، والليلة نحن في رحاب سوناتا الريح، هذه الرواية اللي تعتبر طبعا هل هي الجزء الثاني من سوناتا الطين، هل هي تكملة لها، هل هي رواية مستقلة بأحداثها وشخصياتها، وكذلك ما ترنو إليه هذه الرواية من خلال ما قدم فيها من مواضيع ومن أحداث ومن حكاية. وهذا اسماء سنتعرف عليه من خلال الأستاذ عقيل الخطيب اللي موجود معايا في الاستديو. أستاذ عقيل مساء الخير وأهلا بك.
1: بسم الله وبه يستعين، مرحبا وأهلا بمستمعي إذاعة تطاوين، وجدد شكري لك خاصة للدعوة الثانية هذه بعد سنة الطين، وإن شاء الله نقضي مع بعضنا سهرة ممتعة
0: إن شاء الله. أنا قلت في بداية تقديمي أنه هي معزوفة، لأنه أصل كلمة سوناتا هي المعزوفة يعني في اللهجة الإيطالية وفي الثقافة الإيطالية. أيه. ونعرف أنه إيطاليا هي بلد الفرح وبلد التنوع، وأنت عزفت بالكلمات وبالمعاني وبالأحداث حتى جعلتنا يعني نتنقل من حدث إلى حدث ومن تاريخ إلى تاريخ ومن شخصية إلى شخصية بطريقة يعني سلسة وبطريقة لا أستطيع وصفها ولا أستطيع أن أعطيها الوصف الجيد، التوصيف الجيد. لا أعرف، هو أسلوب، هو يعني هذه مهارة يكتسبها الكاتب.
1: شكرا.
0: حتى يعني يستطيع أن يشد انتباه القارئ. أنا وجدت نفسي أقرأ وأتنقل وأتحول وأسافر من يعني من فصل إلى فصل ومن موضوع إلى موضوع، يعني أحيانا أعود إلى الفصل السابق ثم يعني فعلا هي رحلة ممتعة في سوناتا الريح، هذه الرواية الجديدة. كم استغرقت من الوقت وكيف فكرت فيها بعد سوناتا الطين وبعد ذلك يعني التعب والمجهود؟
1: والله هو يخجلني الإطراء، يعني في الحقيقة إذا كان إنسان وصل باش يوصل الشعور هذا النبيل عندك، فهذا دليل على أني على الأقل نجحت في مهمتي. بالنسبة قبل أن نجيب على سؤالك، السوناتا وكان نفس السؤال في المرة الفارطة، وأظن أن هزنا الحديث فلم نقف عند كلمة سوناتا. في الحقيقة سوناتا هي كلمة إيطالية، وهي أيضا إحدى روائع بيتهوفن في الموسيقى في السيمفونيات. وأصل الكلمة جاءت في عصر النهضة لما أحد الشعراء أراد أن يكسر العمود الشعري اللاتيني، كان يعتمد على ثلاثية الأبيات، فحاول أن يجرب بخمسة أبيات شعرية.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال وسماها سوناتا. سوناتا كانت تعني كلمة خمسة. ثم لما أخذها بيتهوفن وأعطاها الحق شهرة كبيرة بعنوان لإحدى سيمفونياته، فأصبحت علامة أو رمز للسيمفونيات الرائعة أو الموسيقى أو الفن بصفة عامة.
0: نعم.
1: وجماليات. طبعا هي الجزء الثاني من مشروع خمسة. لأن هي سوناتا خمسة، دونك أنا فكرت في خمسة. وسوناتا الطين الجزء الأول خمسة فصول فيه. والجزء الثاني هذا سوناتا الريح فيه خمسة فصول، وإن شاء الله تعالى نخدم في سوناتا النار أيضا في خمسة فصول، وبعدين سوناتا الطوفان خمسة فصول أيضا. ثم نختم إن شاء الله المشروع الروائي، هذه الرواية هذه إذا كان قدر ربي ممد في عمري، نختمها بسوناتا الروح.
0: نعم.
1: في الحقيقة هي مشروع كبير أو حلمة صح التعبير، ممكن نحقق نوصل نحققها ممكن لا، لكن الآن أنا بصدد كتابة سوناتا النار ومشيت فيها مشي بها يعني في الفصل الثالث حاليا. لكن هذا لحاضرين وجاهزين توا للقراء، وهي ملك القارئ ليست ملكي.
0: نعم.
1: صنعة الطين وصنعة الريح.
0: نعم.
1: طبعا هما نفس الشخصيات نفس الأبطال ونفس الأحداث.
0: طبعا المكونات الطبيعية هذه حتى نفهم أكثر، الريح والماء والطين، يعني هذه أصل الكون وأصل الخلق وهي المكونات الأساسية التي ارتكزت عليها الحياة الدنيا. إذا كان الطين هو أصل خلق الإنسان، الريح في تحركها وفي تغيرها وما تبعثه الريح، يعني
1: وموسيقاها
0: أيضا وأصواتها وجلبتها وأسرارها وتحدياتها وتقبل الناس للريح، كل شخص كيف يتقبلها وكيف يفهم. المهم هذه الحركية وهذا التغيير في هذا العنصر الطبيعي، هل هي رحلة البحث الدائم عن الحقيقة عن المفاهيم في هذه الرواية؟ وأنت تطرقت إلى عديد المواضيع التي كما قلت تعتبر مواضيع
1: حارقة
0: في الحارق المستجد والحديث في القديم، لكن مازال مفتوح لأن الجروح العربية مفتوحة إلى حد الآن وما زالت يعني تنزف ولم تندمل.
1: هي في الحقيقة أنا طموحي أن تكون ماذا أقول إلياذة هوميروس لليونان، عندهم إلياذة هوميروس للشاعر الكبير اليوناني والذي يعتبر رمز في الأدب حتى العالمي. طموحي يعني أن الأدب العربي المعاصر أو الرواية العربية المعاصرة تخرج من الضيق الذي تعيشه وتحاول أن تكون تحاول أن تصل إلى مستوى الكوني.
0: نعم.
1: لذلك فكرت في المشروع هذا وإن شاء الله نحققه. لكن علاش الريح وعلاش الطين؟ كنا سابقا في سنة الطين قد ذكرنا الحكاية هذه، اللي هي أن الثنائية القديمة الجديدة ثنائية المادة والروح، والمادة من عناصر أربعة في الفكر القديم، يعني الاستقصاءات الأربعة التراب والماء والنار والهواء، وبدأنا بالتراب يعني صنعة الطين وتوى الهواء بدلتها بالريح. هذا الجزء الثاني يعني. وللريح في الحقيقة احنا في الجنوب انواع الريح، يعني
0: نعم
1: ريح الشيلي، ريح ريح الرياح لواقح ايضا، ريح عواصف،
0: عندها معاني برشا،
1: عندها برشا معاني.
0: نعم.
1: كما الطين ايضا ليه برشا معاني، خاطر الطين هو مش تراب فقط، هو تراب فيه شويه ماء. وبالتالي صنات الريح هي امتداد للنهايه اللي وقفنا فيها
0: في صنات الطين.
1: نعم. هي امتداد والمواضيع نفسها، يعني إذا كان ريت الفكرة الرواية هي تتحدث عن أزمان مختلفة في الرواية وقضايا مختلفة لأزمان مختلفة.
0: نعم.
1: فيها ما هو سياسي، فيها ما هو اقتصادي، فيها ما هو اجتماعي، فيها ما هو ثقافي، وخاصة أنثروبولوجي. ربما في صنات الريح سيطرت شوية حكاية الأنثروبولوجي، يعني الأسطورة، عدنا للأسطورة والأساطير لمعالجة مشكل هو مشكل عالمي. وكان تذكرون أنا كنت نكتب فيها في الحقيقة، أنا قبل لنكتبها قبل أن ندخل في عمق الموضوع اللي هو يتعلق بمسألة المثلية أو الشذوذ بصفة عامة، كان موضوع حارق في الحقيقة وأريد أن أطرحه عكس ما يطرح في الروايات العربية المعاصر الحديث اللي قاعدة توا تكرر ما هو موجود ديجا في الروايات الغربية. لأن يعني الفكر الغربي بصفة عامة سرته ما بعد الحداثة أصبح يعالج هذه الظاهرة بطريقة يريد أن يشرع لها ويريد أن يعطيها قيمة أو وضع أخلاقي معين مقبول. لذلك تشريعاتهم أصلا تغيرت في اتجاه جعل ما هو شاذ طبيعي ومقبول وقانوني. تقليد دائما العرب نحن نقلد كل شيء من العمارات الشاهقة إلى نجد الروايات يعني الكتاب العرب دخلوا في هذا المطب يقلدون ويحاولون يتطرقوا لهذه الظاهرة بتعاطف. يعني القارئ لما يقرأ يحس بأن يشبه الشخص ذكر هو ذكر ولكن هو يريد أن يكون أنثى فليكن ذلك وتلك حريته واختيارته.
0: حتى مفهومنا للحرية بين الظفرين يعني هل نتعامل يعني مع الحرية على أساس أنها هي تجاوز
1: لكل الحدود
0: لكل ما هو مألوف ولكل الحدود والأعراف والعادات والتقاليد والديانة و أم الحرية مقننة يعني كلمة أن الحرية مقننة أو هي الحرية مع المسؤولية يعني مرفوضة من بعض
1: هي فلسفية بديهية حتى التلامذة من أسهل الأمور نتعلمها التلامذة أن الحرية تعرف بالقانون يعني الحرية لا معنى لها إذا كانت مش قانون نحن إذا هي أنك تكون أنت أن الحدود يعني لما تكون حر يعني أن تحترم نفسك وتحترم نفسك باحترامك لغيرك وبالتالي باحترامك لحدود ما معينة قد تكون وضعية قد تكون عادات وتقاليد قد تكون سماوية أو دينية أو تم حدود لازم أنك تحترم بها. المهم أنا بدأت أفكر في الموضوع ولكن صادف الحقيقة مجرد صدفة اللي هو كأس العالم أنا نكتب في سنة الريح وفي الفصل يتعلق بها المشكل هذا في كأس العالم في قطر يعني توقف العالم برسك على قضية وزيرة الإعلام وقضية الألمان وتعاطفهم مع ظاهرة المثلية وتلك الشوشرة الكبيرة اللي صارت في كأس العالم فتسألت علاش ولما العقل العادي الطبيعي لما لن علاش أردت أن نضع الموضوع تحت المحك وهنا دخلت في بحث وهزتني للأساطير وبطبيعة الحال صنعت أسطورة في الرواية أنا صنعتها معناها ما هيش موجودة في الحقيقة تتعلق بدخلتها في الرواية على أساس أنها أسطورة أمازيغية هي في الحقيقة ليست هي من صنع يعني من خيالي وهكذا لا ندع القارئ يكتشف هذه الأسطورة والهاتسبا هذه الاسم الغريب هذه اللي هي بالنسبة للفكر الغربي إله المثلية عند الأمازيغ بطبيعة الحال هي أسطورة صنعتها أنا لكن في الحقيقة الأساطير اليونانية بديت انطلقت من الأساطير اليونانية وكيف تعاملت مع الظاهرة وجدت أن كأن الفلسفة والإنسان المعاصر في الحقيقة فيما بعد الحداثة عاد إلى البداية يعني عاد إلى الأساطير عاد إلى ما تقوله الأساطير هذا اكتشاف الحقيقة رهيب معناها أسعدني كثيرا أنا شخصيا يعني احتفلت به في الرواية احتفال كبير المهم هي رواية لكن ليس فقط رأي تتعرض لهذه الظاهرة هي تتعرض لهذه الظاهرة بحكم أن أحد الأبطال اللي هو الليبرالي يمثل وجه ليبرالي سليم أراد أن يجمع بين شيئين بين متعتين صح التعبير بين امرأة التقى بها أو شابة التقى بها في المتحف فأحبها وأراد أن يتزوجها وأخرى أراد أن نستطيع أن نقول أن يناقشها أو أن يشاكسها فلا فأرسل الفيلسوف جنيدي وهو أحد الأبطال الرواية نيابة عنه وكان الجدل فكري فلسفي وأيضا سياسي واقتصادي حول الظاهرة وحول غيرها طبعا
0: نعم البعد الفلسفي في الرواية وأهميته في إضفاء الطابع الفكري على هذه القضايا اللي تمس الإنسان العادي وتمس كذلك الإنسان المثقف والواعي
1: والله أنا في سنات الطين إذا تمت نقيصة في الرواية أو اتهام للرواية هو أنها بالغت في البعد الفلسفي في الرواية خاصة في مسألة الاعترافات لما الأبطال سيرتو البطل جنيدي وقع في المصيدة وطلب منها أن يعترف فبدأ في رحلة تأملات فلسفية، عاد بنا حتى إلى ظاهرة لباس، الفرق بين لباس المرأة ولباس الرجل، وإشكالية التنوع اللباسين كل في اتجاه. كان هناك قضايا فلسفية، قضية الزمن، قضية اللباس، قضايا أنثروبولوجية عويصة وأرهقت إن صح التعبير القارئ العادي. في الحقيقة حاولت في الجزء الثاني أني بطبيعة الحال أنا اختصاص فلسفة ولا أستطيع
0: أن أبسط إلى حد أنه
1: نبعد عن الفلسفة.
0: نعم،
1: اختصاص لا يستطيع الإنسان أن يتجرد منه، لكن حاولت أني نترك الأبطال يتكلمون. صدقيني في كثير، وهذا غريب شوي، يتصور اللي بعيد عن المعنى أن الكاتب يفرض رؤيته أو فلسفته أو أفكاره على الأبطال. لا، يفرض وما يفرضش. يعني أحيانا الشخصية تستأثر المؤلف وليس العكس. وهذا كثير ما يقع لي ووقع لي في سنة الطين. كثير من المواقف والأراء ليس لا أتبناها وأبغضها. وأحيانا وقتي أنا نقرأ ونراجع أقول كيفاش قلت هذا وعلاش وعيد كيفه، ولكن هذا هو الأمر، أن الشخصيات لما تكتمل وتصبح مفتولة العضلات في أحداث الرواية إذن تقول لي التزم حدودك. لست هي تفرض نسق وسرعة وأحداث الرواية.
0: يعني علمته الرماية فلما اشتد سعيد الرماني. يعني وأنت تصنع الشخصية، هي تقف هذه الشخصية المكتملة وتصبح يعني ندا للند.
1: نعم،
0: تصبح يعني هي تفرض عليك،
1: وأحيانا تريد أنك تغادرها، تريد قتلها أصلا ولا تستطيع.
0: كمان في عالم السينما والمسرح يعني لا تستطيع الخروج من هذه الشخصية إلا بعد يعني زمن ليس بالقصير.
1: أهم حاجة في يمكن حاولت أني نجسدها في الحقيقة هنا، وهنا الصعوبة، هي أني أردت من قتلة الرواية العربية، أردت لها أن تكون كونية، تتجاوز التقليد الأعمى وتتجاوز سطحيات الأفكار
0: النمطية والتكرار.
1: يعني تقرأ الآن، أقرأ روايات في الحقيقة تستغرب كيف وصلت حتى إلى الفكر. أنا تستغرب في الحقيقة، أنا مهازل أنا. لكن أردت أن أكتب شيئا يبقى خالدا، لذلك اخترت هذه البداية الطين. يعني اخترت وأنا اصطنع عالم الشخوص، اخترت نماذج يجب على هذه النماذج يجب أن تتوفر في كل مجتمع مهما كان، ليس فقط المجتمع المعاصر بل المجتمع القديم أو الحديث أو المعاصر أو حتى الذي سيأتي بعد 20 قرن. فكانت هناك النماذج الثلاثة أو الأربع نماذج التي ذكرتها و تحدثنا سابقا فيها، اللي هي سليمي وجه ليبرالي،
0: وجنيدي
1: نعم، وجه إسلامي محافظ، والسيد الآخر بدرون وجه قومي، وشريف عبد السلام وأحد الوجوه اليسارية الحدثية. وهنا بدأت نبني في الليك، لكن كانت في الحقيقة عندي عينين، خطر احنا مشكلتنا العالم العربي عندنا مشكلة متاع خروجنا من الفعل الحضاري، من التأثير على الدولي، نستطيع أن نقول مع العثمانيين، يعني مع بداية العثمانيين، يعني مع سقوط الخلافة العباسية، خلي نقول خاطر آخر العرب هم العباسيين، لكن لنعتبر ولنتجاوز أن الأتراك أيضا يمثلون نفس المنظومة القيمية والأخلاقية. دونك مع مع الخلافة التركية اللي ولت رجل المريض دخلنا عصور الانحطاط ثم جاء الاستعمار. وبعتلي جاءت قضية فلسطين. توج الاستعمار بتوطين رغم أن المشكلة باعترافهم هي مشكلتهم هم. ليست مشكلة، لم يكن لدينا في حضاراتنا وفي تقاليدنا أي مشكل مع اليهود.
0: وهذا طبعا حتى معك أنت أستاذ عقيل ومع العديد الذين طرحوا في كتاباتهم علاقتنا باليهودية، علاقتنا في الأساس علاقة اجتماعية جيدة، معنى تنطلق من الحياة اليومية إلى المعاملات التجارية إلى العلاقات الاجتماعية بما فيها من فرح من حزن من مواساة من مؤازرة من وغيرها غيرها من الصور المختلفة لحياتنا الاجتماعية. كان هنالك تفاهم وكان هنالك تصالح وكان هنالك نوع من التوافق بدون قصد. عاشت أجيال وأجيال وأجيال
1: في تطوين مع
0: اليهود ومع المسيح
1: ما عندناش إشكالية،
0: ما كانتش فما إشكالية.
1: وجود الأديان، تعدد الأديان
0: هو في حد ذاته مش إشكالية،
1: ماهوش إشكالية. هي مشكلة وقعت في أوروبا فأرادوا تصدير هذا المشكل حل من جذوره،
0: وقع العمل عليها يعني
1: باستيطانهم في فلسطين. دونك هي هذه
0: زرعت
1: زرع يعني خروجنا من الفعل الحضاري التاريخي، يعني سقوطنا في التخلف والانحطاط، وهذا عادي في تاريخ الأمم. تمر فترات ثم تنقض ثم تنهض ثم تعود،
0: تلك الأيام ونداولها بين الناس.
1: فالرواية حبيتها تحكي على هذا كل مشروع لي، ولذلك هي خمسة أجزاء. يعني حبيتها تحكي على الماضي، الماضي متاع الاستعمار من خلال مذكرات تركها والد سليم الليبرالي، وفيها أيضا فيها عن قصته هو شخصيا، وفيها أيضا محاولات للإبداع الفني، وفيها فيها حديث عن تونس ما قبل الاستقلال ثم تونس ما بعد الاستقلال يعني المعاصر. فكنت كأن هناك نستطيع أن نقول ثم خليط، وهذا أرهقني كثيرا في الحقيقة، لأنك تمسك بخيوط متعددة
0: ومختلفة
1: دون أن يمل القارئ. ضع دائما في ذهنك أنك تريد أن القارئ في الأخير يقول هذا عمل جيد، هذا ما أريد أن أصل إليه. وتحدثت قضايا مختلفة، وإن شاء الله نكمل على نفس النسق. لحتى الآن الأمور لباس مبدئيا، على الأقل صدى اللي وصلني من القراء اللي قرأوا العملين يشكرون ويمدحون، لكن دائما خائف أني أفقد الخطر. صعب جدا في الحقيقة أنك أولا أصلا أنك تعمل رواية مش ثلاثية، خاطر في العادة ثلاثيات، الآن أنا أتحدث عن خماسية بزخم الأحداث فيها بشخصياتها الأربعة، وتعطي كل ذي حق دون تدخل منك. أنا محافظ، لأني أعترف بذلك شخص يعني في في في في رؤيتي الفلسفية في مواقفي محافظ، لكن كيف لمحافظ أن يكتب عن شخص مثلي مثلا ويأخذ وضعه ويدافع عنه في الرواية، أو يأخذ موقف اليساري ويدافع عنه كما كان يساريا. أنا حتى في تلامذة يقولوا لي مسير نقرأ نص ماركس تخرج لنا كأنك على ماركس يقح، لكن بعد ذلك نرجع ونقرأ الغزالي ترجع لنا متصوف كأنك تقول لي متصوف. كيف تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى؟
0: تنزع عنك معطف الدين. هذا ما قاله أستاذي يوما ما في جامعة رجادة، ونحن سأله نفس السؤال. قلنا ديما نذكرها، هذه عمري ما ننساها. كنا نقرأ في مادة الأديان المقارنة، حين يتحدث عن اليهود يتحدث يعني بإطناب كبير وكأنه يهودي، وحين يتحدث عن المسيحيين
1: كأنه مسيحي،
0: ويتحدث طبعا هو مسلم هنا، وحين يتحدث عن الإسلام. لكن هو دائما يقول فعلا، خاصة في أيام الشتاء الباردة كان يقول أنا أنزع عني معطف الدين حتى أدرس هذه المادة في حد ذاتها. وهذا هو المطلوب من الراوي حين يعني حين حياكة الخيوط على اختلاف، على اختلاف ألوان، على اختلاف حتى نوعية الخيط يعني.
1: وهذا ما يفرق ترزي عن ترزي رأي.
0: حتى تخرج لنا أي. هذه الرواية بأنماطها وبأشكالها المختلفة. نتحدث عن رواية، نتحدث على روايات أخرى، نتحدث عن هذه الرواية سوناتا الريح. وحتى القارئ، وأنا واحدة من القارئات يعني بكل تواضع،
1: لا أصل معروف
0: لا أصل إلى
1: حتى بالمناسبة معناها أعجب برشاقة سيلتك وتدخلاتك في سوناتا الطين، وقالوا عليك ربع ساعة بركة، هو ربع ساعة مدة الحوار أو نصف ساعة، هذه ما كانش طويل برشا، ممكن خذت الأغاني خذت وقتك عليه. وترمك البرنامج وإن شاء الله تأتي حقيقة لديك، واضح أنك قارئة جيدا، ولاحظت ذلك أنك تحضرين دائما الأنشطة الثقافية في تطوين.
0: حاولوا حسب ما يسمح به طبعا الوقت. نعم. أسماء الشخصيات كيف اخترتها؟ سليم الجنيدي، بعض الأسماء يعني مرابط بينها.
1: هي وجنيدي
0: كيف كانت؟ هل كانت يعني هي صدفة؟ هل كانت يعني هنالك غاية مدروسة؟
1: الأسماء
0: بعد الرمزي هنا،
1: الأسماء هي بعض الأسماء الحق ثم دقة في اختيارها ومقصود اختيارها، مثلا جنيدي مقصود. لكن بعض الأسماء أخرى، بدرون أو سليم، معناها في الحقيقة ثم شخصيات لما تتخمر أنت في الكتابة وفي الواحد تجد نفسك كأنك ثم حاجة تحيلك بأن هذا يلزم اسم يقع ولا، فتقترح ثم بعد ذلك وقت تجي تراجع تلغيه وتبدل واحد آخر هكذا حتى تستقر في الحقيقة. هي الأسماء، قال في الرواية في سوناتا الطين لما التقى سليم بدليلة اللي هي أصلا على فكرة هي يهودية ولم تظهر بعد في هي ظهرت. نعم. لكن القراء صعيب شو يدركوها، خطر هي عملت مصيدة للأبطال الأصدقاء الثلاثة صح التعبير، بدرون وجنيدي وسليم، هذوم أصدقاء ثلاثة عملت لهم مصيدة علاش للانتقام. سبب الانتقام هي خطر كل في الأخر الرواية نقطة البداية متاعها هي أحداث سبتمبر، برج الطائرات اللي يعني أحداث القاعدة ينصح تعبير بتاع أسامة بن نادر، لما ضربت القاعدة البرجين وكان العالم مذهول وقتها تغير العالم. يعني دخلنا في مرحلة جديدة من التاريخ السياسي الدولي. الفكرة التي انطلقت منها، قلت لما لا استثمر هذا باعتبار أن صارت تغيرات سياسية وأنا معني بمشكل السياسي متاع هذه الأمة العربية، إذا كنت قومي تسميها عربية، والأمة الإسلامية إذا كنت إسلامي تحب تسميها أمة إسلامية، والأمة الإنسانية إذا كانت تحب
0: تسميها
1: هذه الأمة الواضحة اللي كانت فاعلة في التاريخ وكانت يوما ما سيدة العالم والتي
0: وأثارها إلى حد الآن
1: والتي هي تريد أن تنهض وتريد أن تعود إلى سالفها مجدها، ولكن برشا عوائق ما زالت أمامها وبرشا مطبات تعترضها. قلت أن أنطلق من أحداث سبتمبر وأبني هذا العالم، العالم الرواية طبعا. به اللي دليلة هي بوها مات في صادفة في البرجين، وهي أساسا قدمت إلى تونس تبحث عن أخها، أخوها جنيدي.
0: نعم.
1: مش جنيدي الفيلسوف المحافظ، لا، جنيدي شخص ثاني من بو سليم، يعني كانت هناك علاقة غير طبيعية خارج إطار العرف.
0: نعم.
1: مع اليهودية، لأن القاضي بو سليم، القاضي اسمه قاضي أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف هذا عاش طفولته في جربة وحب الدليلة هذه وكانت صغيرة وأثمر ولد سمي جنيدي ورباه والده ثم إلى آخره، ما علينا. ثم ذهب هذا جنيدي بعد ما كبر، ذهب إلى الى الخارج على اساس انه حرق يعني نقولوا احنا في الحرقه فاعتقد انه مات. تقول القصه كالروايه انه اعتقد انه مات لكنه ما زال حي. ام دليله هذه بعد 67 هاجرت الى فلسطين وتزوجت هناك وانجبت دليله. وليد من شخص آخر اللي صادف أنه في البرجين فتوفي فغضي هي جاية تبحث عن أخوها من أمها اللي هو جنيدي. فالتقت الصدفة هكذا تبنات الرواية هكذا وخيالية قصة خيالية
0: طبعا في رحلة البحث عن أخيها يعني
1: سمعت بالخبر الكارثة فأرادت أن تنتقل من الجميع فعملت مصيدة وكانت هناك الاعترافات وبطبيعة الحال باش يخرجوا من المصيدة وثم ما زالت الأحداث لا أترك القارئ هو أني اكتشفت هذه هذا لكن أنا ما أردت من الحكاية خطرية في الأخير في حكاية وفن والرواية هي فن الحكاية وفيها الخيالي وفيها الواقع وفيها الكل يعني كيف تستطيع أن تجعل من أحداث خيالية كأنها أحداث واقعية هذا متروك للقارئ الحكم فيه ليس أنا وأنا سعيد أنك أنت في الحقيقة قلت كانت سيمفونية رائعة
0: وكان هذا التنقل بين الشخصيات وبين الأحداث وبين الأزمنة بطريقة يعني
1: سلسة
0: وبطريقة يعني فيها حياكة يعني ما شاء الله
1: عايشك.
0: طيب حضرة الأسطورة وحضرة التاريخ وحضرة الفن وحضرة يعني الورود التي لم نراها يعني
1: الورود في الجزء الثاني رائعة
0: الأوركيد والياسمين
1: الأوركيد التونسي
0: يعني
1: كاتب تونسي
0: لم
1: نتعود
0: بين الأوركيد التونسي وبين الأوركيد كزهرة وكورد يعني صبغة العالمية في هذه الرواية من خلال التسميات
1: هنا
0: من خلال أسماء الشخصيات لأنه خرجنا من الحدود التونسية من خلال الأحداث من خلال الورود ونحن يعني ثقافة الورود عندنا لا تزال يعني ثقافة
1: احنا عندنا الياسمين
0: يعني ناقصة عندنا الياسمين
1: فقط الياسمين يعني والفن في تونس وفي الحقيقة بحكاية الورود أنا كي نخدم خدمة نبعثها المدقق أحد المدققين قال لي يا أخي وقت لي أنت تحكي على الورود وبتهديها لألمانيا ألمانيا أخي في بالك كون الثقافة الألمانية مبنية على الورود وثقافة الورود قلت له لا قال لي بالرسمي ما قصدها قلت له لا والله ما قصدها هي هكاك معناها جت على الورود ولكن أنا سبقا قلت لك مذهل ومعجب كثير كثير بكارلوس زافان صاحب الخماسية كارلوس زافان وصل للعالمية ما خذ جايز نوبل هذيك
0: مسألة أخرى لأنه
1: لا علاقة لها
0: لكن ابدع لي يرتبط يعني في نهاية بجوائز مهما كانت
1: زافان في رواياتي الخمسة قوته في ملكة الخيال وفي السرد وفي القضايا التي يطرحها ويعيشك في عوالم رهيبة بالحقيقة ولكن أهم ما لاحظت عنده نفس الشيء تدخل الأزمنة والشخصيات غير لكن أهم شيء أن برشلونة يحكي عليها
0: شخصية كشخصية روائية
1: معناها في الروايات متاعها ينقلك بين أزق كأنك تمشي له وانت ما مشيت لهاش من خلال الرواية
0: وانت ما فعلته يعني في التجول في الأزقة تونس هو بنفسه يعني رائحة الشوارع والأزقة
1: الشوارع بتاعنا زمع زيتونة والقشاشي
0: والمقاهي
1: والقدور في مقهى قشاشي معهم قدور وسيدي بوسعيد فحاولت أن أخرج بالرواية من المحل بنشر المحل هل نجحت أم لا ذلك الموضوع أتركه الحكم فيه للقارئ
0: وظل الريح هو عنده يعني صنات الريح
1: هو عنده
0: وطبعا زافون عنده ظل الريح
1: ومدينة
0: السماء ومدينة المنع حسب ما
1: عملت أفلام ومسلسلات إلى زافون أخويا زافون من لم يقرأ زافون أعتقد أنه لم يقرأ شيئا بالحقيقة فحاولت أن نكتب في سونات الريح شيء يميز تونس القديمة وسيدي بوسعيد والمرسى ومعالم سيدي بوسعيد وهكا كانت في الحقيقة الرواية فيها الشيء هذا. وأهم شيء نقصت من الفلسفة، نقصت شوية من
0: إلى حد ما، لأنه
1: يمكن في الربع في آخر فصل عندما ولينا نناقش قضية المثلية فلسفيا يعني ما معنى أن تكون ذكر وما معنى أن تكون أنثى، هل هي المسألة مسألة طبيعة أم مسألة ثقافة؟
0: موضوع الكبير هو المثلية والجندرة والنوع الاجتماعي، هذه المواضيع
1: المعاصرة الحارقة
0: اللي ما زالت إلى حد الآن راهي قيد البحث، يعني ما زالت وما زال يعني باش تكون فما قراءات وبحوث يعني من طرف يعني مختصين مختلفين وحتى من طرف الإنسان يعني العادي، لأنه هذا مجال الفكر يعني مطروح خاصة مطروح على صفحات التواصل الاجتماعي، مطروح في الأماكن العامة، مطروح في الملتقيات، يعني كل شيء مفتوح الآن وما فماش حاجة يعني اللي نجم نقوله عندها حدود وفكر ما فيهش حدود.
1: أنا عالجتها على مستوى أنثروبولوجي وعلى مستوى فلسفي، أزعم أني كنت فيه موفق لحد بعيد، ودائما يبقى الرأي الأخير للقارئ، لأن الرواية أو القصة أو العمل عندما يخرج من صاحبه ليس ملكا لصاحبه بل ملك
0: أصبح القارئ. ليس ملكا لصاحبه وهذه ملاحظة جيدة جدا، وهذا هو الطبيعي طبعا، لأنه تبدأ القراءات وتبدأ يعني الآراء وتبدأ يعني عمل النقاد، حتى القارئ البسيط هو ناقد في النهاية، لأنه الأكيد أنه ينتبه إلى عديد يعني المسائل اللي موجودة في الرواية وفي الكتابة عموما.
1: لكن في سنوات الريح ثم أيضا اعترافات بدرون في القضية الفلسطينية مطروحة بعمق، يعني معاناة الفلسطينيين، واللي هي باش سنعود إليها بقوة إن شاء الله في سنوات الطوفان، يعني هو في الحقيقة سنوات الطوفان كان في الأصل أصلا أنا كنت باش نسميها سنوات الماء، وكان الفكرة عندي أني باش نمشي في اتجاه الماء والحياة وغيرها، وفي الحقيقة كان الطوفان، فكان أحسن شيء أني نعمل سنوات الطوفان، لكن طوفان من أجل الحياة، يعني الطوفان الأقصى هي في الحقيقة هبة أو
0: إنسانية.
1: لا تصور أن السنوار الشهيد سنوار كان مؤمنا بأنه سيحرر فلسطين، لا هو أذكى ويفهم، إنما هو أراد أن يجعل من قضية فلسطين التي نسيت قضية إنسانية في قلوب كل الناس وكل البشر.
0: نعم.
1: والآن نحن مشغولين بهرمز ومضيق هرمز والحرب على إيران والصراع هذا، وكدنا ننسى غزة التي تعاني اليوم معاناة أشد وأنكى عندما كانت على الأقل الكاميرا مسلطة عليه. ومع ذلك قناعتي وقناعة كل الفلسطينيين أنهم شعب الجبارين، وأن الحرب سجال والمعركة ما زالت مستمرة، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بأن يلتزم كل طرف بحدوده. احنا لسنا أعداء لليهود، ولكن أيضا لا نريد منهم أن يعتدوا علينا. هذا ما يمكن نقوله، إن شاء الله في الطوفان إن شاء الله تكون زادة سأبدل كي تكون أيقونة. أنا عندي في الفكر متاعي في البداية أساسا كنت ناوي باش تكون الخاتمة هي سنة الروح، باش تكون أيقونة، يعني تكون نستفيد من كل النصائح والتوجيهات اللي باش تجيني من النقد للرباعية.
0: نعم.
1: وقلت لازم سنة الروح تكون تحفة، لكن وجداني ومشاعري وأحاسيسي وقلبي مع طوفان الأقصى، مع طوفان سأحاول أن أفي إخوتنا الشهداء وإخوتنا الفلسطينيين جزء يسير من حقهم، أن أخلد طوفانهم كي يكون طوفانا نماء وطوفانا خير، إن لم يكن في الواقع على الأقل في الرواية العربية.
0: نعم. حديثك عن الطالب في الرواية، هل هو جزء منك الطالب هذايا، طالب وانبهاره بأستاذه في الجامعة وذلك الطفل الفذ هو الذكي يعني الألمعي ثم الطالب الذي يستمع يعني إلى أستاذه والذي ينبهر بأستاذه؟ هذه علاقة طبعا ديما، علاقة الطالب بأستاذه في الجامعة هي علاقة مختلفة ربما عن المراحل الدراسية التي تسبق هذه المرحلة.
1: والله في الحقيقة لا أريد أن العمل
0: هو في جزء من
1: خليه القارئ هويك. قيل لي، نقول لك إيش قالوا لي القارئ، قالوا لي هذا أنت تتحدث عن أستاذك وتتحدث عن سيرتك الذاتية في بعض تفاصيل. فيه جزء لا أنكر ذلك أني لما ذهبت إلى 9 أبريل أبهرت بأستاذ الفلسفة الإغريقي شخصيا يعني،
0: والفلسفة الإغريقية
1: في الحقيقة أنا أبهرت بزوز أساتذة هما على طرفي نقيض
0: فكريا،
1: الأخلاق طرفي نقيض فكريا، سي علي الشنوفي ربي يدوم صحته
0: في أنفاسه،
1: كان يمثل يعني عنده أسلوب وطريقة في طرح القضايا هيك طريقة التهكم والسخرية السقراطية يعني ما نش متعودين بالطريقة هذه بصراحة، بأنك تقرأ وتضحك، أنك تقرأ وتتهكم. فعليش أنه في كان فذ عبقري في الحكاية، بالإضافة إلى أنه عنده قدرة على أن الكتاب أو الفلسفة أحد الفلاسفة مثلا ما يكثرش يسأل الكلام، يعطيك الزبد، يعطيك ديركت. على النقيض من هذا تماما، خاطر هو كان يشبه شوية هكا، متأثر شوية كأني هكا، أو حسيت أنه نيتشوي شوي هكا. علاش؟ أنه في
0: هما طبعا هو هما أكيد أنه مش يتأثروا بشخصية معينة، شخصية فلسفية.
1: على النقيض ننسى علاش أنه في كنا نخرج من حصته هو والعكس، نبدأ من حصة نمشي الحصة جدية جدا وحصة تحسها مليانة وما ماذا بيك متفلت حتى كلمة ومعها مع
0: مقننة برشا
1: مع القدرة على أنه يخليك تحبه معناها بأخلاقه بسلوكه بانضباطه اللي هو أبو يعلم مرزوقي، فهو كان يدرسنا الفلسفة الإغريقية والآخر يدرسنا الفلسفة السياسية والأخلاق.
0: نعم،
1: في الحقيقة أبهرت بهم الاثنين يعني، ورغم أنهم على طرفي نقيض، لأن هيك جماعة والإنسان الطالب وهو يطلب المعرفة والعلم يستطيع أن يجمع بين المتناقضات. قالوا لي تحديد فلسفة الإغريقية وكذا، هذا تقصد دكتور أبو يعلم مرزوقي؟ قلت لهم ما حبش نعلق، لكن ممكن ماذا أقول، معنى لا أستطيع أن أنفي لا أستطيع أن أثبت، هو هكذا كان الطالب محافظ ربما. إيه صحيح، لأن حتى أبو يعرب محافظ ثم نوع من الالتقاء على الأقل على مستوى الأسس الوجداني عكس يعني، فكنت أنا شخصيا معناها أدافع مع الزملاء أصحابي، ثم اللي ما يحبش علي شنوفي مثلا يلوم
0: هذا طبيعي
1: ولكن الزوز نحترمهم ونقدرهم ويبقوا أساتذتي ربي يفضلهم الزوز.
0: نعم، طبعا عقيل شكرا لك على قبول الدعوة مرة أخرى، شكرا يعني على المساحة اللي أنت يعني أعطيتها لنا حتى نتعرف على سونات الريح وحتى ندخل في تفاصيلها وفي مختلف الجوانب متاعها، سواء من خلال الأسلوب، الحوار، الشخصيات، كما قلنا حضور الأسطورة، حضور الفن التونسي، زادة العبق التونسي موجود في هذه الرواية بشكل يعني
1: يتجدد.
0: نعم، الهادي جويني، الأزقة التونسية، المقاهي التونسية، وكان ذكر كبير برشا للمقاهي التونسية ودورها، لأن المقهى هو مكان الالتقاء ومكان يعني الحوارات المختلفة على اختلاف يعني الشرائح الاجتماعية، من مثقف إلى الإنسان العادي للكادح للعرفش المستويات الكل يعني تلتقي في هذا المكان الجامع لهؤلاء يعني الأصناف المختلفة من الناس. أنا نتمنى طبعا إنه الرواية هذه تلقى اهتمام كبير من النقاد ومن القراء كذلك، وهذا أنا عندي معنى ثقة كبيرة في هذه، لأنها فعلا تجمع عوالم مختلفة وهي ترنو إلى الإنسانية. هذا الأدب ترنو إلى الأدب الإنساني. اللي ما عندوش يعني علاقة بأماكن محددة أو أشخاص أو حكايات أو أساطيل، لا، هي أكثر من هذا وأكبر من هذا، ودي ما تستحق أكثر من قراءة.
1: أنا عندي قناعة أني أو أكاد ألوم نفسي علاش تسرعت بنشر الجزء الثاني ولم أعطي الجزء الأول سنة الطين حظها، لأنها أعتقد أنها لم تقرأ بعد في تونس. سعدت كثيرا لما وصلني الصدى من سوريا لشاعرة وأديبة كتبت مقالا جيدا عليها. أتمنى أن تكون الجزء الأول يأخذ حظه.
0: حظ، نعم.
1: وبطبيعة الحال هذه بعد تأخذ حظها إن شاء الله الجزء الثالث تتصور زادا إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في الجزء الثالث.
0: أكيد أكيد. أستاذ عقيل، طالما فما يعني علاقات بنقاد وأدباء وكتاب وقراء من تونس ومن خارج تونس، الأكيد مجال أكبر للقراءة مفتوح وحتى للنقد مفتوح، وستكتب عن هاتين الروايتين يعني مقالات جميلة جدا ومفيدة جدا. شكرا لك.
1: شكرا لك. وأحيي تلاميذ البكالوريوس جميعا
0: إن شاء الله ربي يوفقهم،
1: أتمنى لهم
0: غدوة ختامها مسك إن شاء الله.
1: ختامها مسك، وخاص زملائي في علي الدعاجي اللي تركتهم، وإن شاء الله موفقين لصلحوا في البكالوريوس أيضا زملائي
0: إن شاء الله. أكيد.
1: وربي يحمي الإنسان أينما كان
0: إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا مستمعينا في كل مكان. هكا كن وصلنا نهاية مشوارنا معاكم في برنامج الخيل والليل. ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. ليلتكم زينة.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل
3: الخيل والليل
4: الخيل والليل والبيداء تعرفني.
5: عروس الصحراء
6: عروس الصحراء
5: إذاعة تطاوين.
7: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية جملة من الإجراءات الهادفة لتجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم بقصر المعرض بالأكرمة الدور الرابع للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا الذي يتواصل إلى يوم 11 من جوان الجاري بمشاركة فاعلين مهنيين من قطاع الصناعات الغذائية من 30 بلدا. شارك السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع المنعقد أمس والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. أكدت مصر وقطر وتركيا ضرورة تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الرسمية اليوم عن مصادر. أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات صهيونية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: غني لي تونسي مع تحيات

0: الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، ونستهلها بأبرز العناوين. عملية تشجير شاملة بولاية تطاوين تنطلق الخميس المقبل في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. 15 شهيدا و40 جريحا في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان. إلى تفاصيل النشرة، نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطاوين صباح اليوم وقف احتجاجي وسط مدينة تطاوين المطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. عادل بوفلغا كتب عام شركة البيئة والبسنة في تطاوين الجنوبية يضيف:
2: من الاحتجاج اللي صار اليوم كان بدون تأخير وبدون توضيح. كان الأساس دعوتهم إلى وقفة احتجاجية أمام شركة البسنة، وفرض علينا رأي المنبوذين بتاعنا، حبوا الوقوف أمام رمضان نور معروف الرمضان لرمزيته، فرضوا علينا رأي المنبوذين بتاعنا مش نقعدوا بادي.
1: على إثر الجلسة المنعقدة بمقر ولاية تطاوين وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان، سيتم القيام بعملية تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين. الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ينطلق بعد غد من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية، ويتضمن غراسة 450 شجرة في العديد من الأماكن من بينها الطريق الوطنية وسط مدينة تطاوين وجزء من حي المهرجان ومحيط المستودع البلدية، إضافة إلى محيط المسلخ البلدي وسوق الدواب وطريق بياش وطريق الركبة. تتواصل في معتمدية الحمى أشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسن الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. تقرير الزميل محمد اليكاشة.
3: من بين هذه المشاريع بناء مجمع المالي الذي انطلقت أشغاله مؤخرا وقد بلغت نسبة تقدمها حوالي 3% بكلفة تقدر ب 5.6 مليون دينار. كما تقدمت أشغاله بناء قاعة للرياضة الجماعية بالحامة وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تناهز 3.3 مليون دينار، وهو في مراحله الأخيرة استعدادا للدخول حيز الاستغلال بما يعزز البنية الرياضية بالجهة. كما بلغت نسبة إنجاز مشروع إحداث مركب للطفولة بمدينة الحامة حوالي 60% بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار، وهو مشروع يهدف إلى دعم خدمات الطفولة وتوفير فضاءات تربوية وترفيهية بالجهة. إلى جانب ذلك تتواصل أشغال بناء مدارج بالملعب البلدي، وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تقارب 1.3 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدم أشغال 80%، ويأتي لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتحسين ظروف احتضان التظاهرات والمقابلات الرياضية. هذا وفي إطار المتابعة اللصيقة للمشاريع ومواصلة دفع نسق إنجازها، اطلع والي الجهة رفقة المدير الجهوي للتجهيز على مشروع تهيئة المسلخ البلدي، وهو مشروع بلدي تناهز كلفته 200,000 دينار، ويهدف إلى تحسين الخدمات البلدية وتعزيز شروط السلامة والنظافة.
1: قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب.

0: وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفية. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وطلب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد طاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة. ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم بقصر المعرض بالإكرمة الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا الذي يتواصل إلى يوم 11 من جوان الجاري بمشاركة فاعلين ومهنيين من قطاع الصناعات الغذائية من 30 بلدا. شارك سفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع المنعقد أمس والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. وأعرب السفير في هذا الإطار عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخية، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعد صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء. وينتظر أن تتواصل المداولات في الأيام المقبلة لتدليل النقاط العالقة وسط أمال فلسطينية بتحقيق انسحاب صهيونية كامل وتدفق واسع للمساعدات الإنسانية. أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات صهيونية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. وهدد بيان مشترك صادر اليوم عن وزراء خارجية الدول الخمسة ومعها أستراليا باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة الكيان خطوة عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن منع وزير المالية الصهيونية من دخول الأراضي الفرنسية على خلفية ترويجه لضم الضفة الغربية المحتلة وإعادة استيطان غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا مدينة صور وبلدة زفتة في جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا الليلة البارحة قوة مدرعة صهيونية حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه منطقة بيوت السيادة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن انعدام الثقة لا يزال قائما بين الجانبين، وأن طهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومية بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي مساء اليوم أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على إسقاط المروحية، فعليها أن تعتبر ردنا أمرا محسوما وفقا لوسائل إعلام إيرانية. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: عملية تشجير شاملة بولاية تطاوين تنطلق الخميس المقبل في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. 15 شهيدا و40 جريحا في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: متنزه ييلوستون محمية طبيعية ومنتزه وطني أمريكي يمتد بين 3 ولايات أمريكية ويغطي مساحة بنحو 9000 كيلومتر مربع. تأسس المنتزه بقانون أصدره الكونغرس يوم 1 مارس 1872، وعرف منتزه ييلوستون على نطاق واسع باعتباره أول منتزه وطني في العالم. يشتهر المنتزه بمصادر مياهه الساخنة وتستوطنه أنواع عديدة من الكائنات من الدببة البيضاء والذئاب والثيران البايسون الأمريكية وأنواع عديدة أخرى من الحيوانات والطيور والزواحف، ويوجد فيه نحو 2000 نوع من الأشجار والنباتات. يضم متنزه ييلوستون أنواعا عديدة من الأنظمة البيئية من جبال وثلوج وغابات وسباسب، كما يضم العديد من البحيرات والوديان والأنهار والسلاسل الجبلية. وسمي المتنزه بهذا الاسم نسبة إلى لون صخورها المائل إلى الإصفرار ليصبح ييلوستون، أي الصخور الصفراء باللغة الإنجليزية. وتم اختياره من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمية. تقول دراسات إن الأمريكيين الأصليين عاشوا في هذه المنطقة منذ 11,000 سنة، وبدأ الأوروبيون الأوائل في استكشافه في منتصف القرن 19. منذ إنشائه كلف الجيش الأمريكي بالإشراف عليها، وفي العام 1917 تم نقل إدارة متنزه ييلوستون إلى مصلحة خدمة المنتزه الوطني، وأصبح يمثل اليوم مزارا سياحيا بارزا في الولايات المتحدة ويزوره ملايين السياح سنويا.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: شاشة بلا صور، الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة التوين في سهرية جديدة من سهرة شاشة بلا صور وفيلمك الإذاعي المسموع. الليلة اخترنا فيلم لبداية الممثل الفنان فريد شوقي. هذا الفيلم يعني بالأسود والأبيض، فيلم جعلوني مجرما. طب نحكي بعد تفاصيل الفيلم هذا بعد ما استعرض فريق البرنامج اليوم اللي يانسكم في سهرة الليلة فتح المقبلي في الخرج الإذاعي حاتم غرياني معكم في التقديم لهذا الفيلم. الفيلم يبدأ يعني بصور متتالية، أولا لإصلاحية الأحداث. نبدأ مع بعضنا الفيلم فتحي بشكون توقيت واحد، قلنا يعني هو فيلم أتمنت فيه المخرج أنه الغموض في البداية، لأنه باش يبدأ بلقطة خروج فريد شوقي من إصلاحية الأحداث، يعني بعد مبلغ سن الرشد 20 سنة، ومن بعد باش يرجع بينا أكيد لشنو وصلوا للمركز الأحداث.
2: الإصلاحية اللي دخلتها وانا لسه بفتح عيني عنده، قضيت فيها أعز أيام العمر اللي بيقضيها كل طفل من أهله، متع فيها بعطفهم وحنانهم. وحتى قبل ما ادخلها كنت بشقى من صغري عشان آكل أقل عيش بأرخص ونص. كنت بشتغل شغلة اضطرتني الظروف والحوجة ان اشتغلها، الشغلة مكسوفة أقول لكم عليها إنما هتعرفوها دلوقتي.
1: الشغلة هذه هي اللي مجموعة للتسول أيضا للسرقة، أيضا نشل والسرقة مجموعة تطفيل كانت دارجة برشا في سنوات الجوع، يعني في بعض المجتمعات العالمة بالعالم مش كان بمصر فقط. الفيلم هو من إنتاج سنة 1954، بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، يحيى شاهين، أيضا إخراج عاطف سالم، وعرض لأول مرة قلنا 1954. هي قصة حقيقية قدمها فريد عن أحد الأطفال الإصلاحية اللي كان شقيقه ضابط أحمد شوقي مأمور عليها، وأصدر عقب عرض هذا الفيلم قانون مصري ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.
3: يا فيك وفمك كمان، اتكلم بقى، قوم كمل العلومية بتاعتك.
4: حاضر.
3: مش عايز اشوف سحرتك قبل الساعة 12 بعد خروج الصبح تغدى.
4: يلا حاضر يا معلم.
3: الله قاعد يا بنت، هو على السيدة، يلا جاتكم تاهية.
1: طبعا مجموعة الأطفال هذه المتشردة دائما يديرها واحد مجرمين مجرم الأخبار، ويعني يجيبوا له الإرادة متاع نهار كامل، وهو معناها زعما وفر لهم وين يباتوا وين يوكلهم خبز حاف كما يقولوا.
3: تعال تعال منطقة الزمالك النهاردة في ماتش كورة في نادي الترسانة بين منتخب مصر ونادي بورسعيد، حيكون هناك كذا ألف نفس، وكمان حيجي ناس كثيرة من بورسعيد.
1: يعني توزيع لي أماكن العمل، يعني
3: عايزكم ترجعوا من بورسعيد ماشي. لا يا عادت هو
4: يلا بينا.
1: انتشروا الأولاد وشو للعمل.
2: كنا نروح منها اخر الليل بعد جرينا طول النهار مدروخين هنموت من التعب.
3: فلعن بتعمل ايه السعاده يا خلبة الخنجاز؟
4: وانا هنموت
3: كنت بتعنكش على ايه يا بخ العفاريت؟ ايه اللي متشجم بالدخانين برصاص الليان؟
4: حرمت منها بشوي
3: يا عميز عليك عيشتك، خد قدامي لما امشي معطلك باب واشوفك خلصت ايه في الليل المعبد ما بتاعتك تاني، خد قدامي بوط.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: ماله صوت
5: السلطان.
1: هنا
3: ايه مش ده اسمه سلطان؟ ده هي تقرب مزاج حسن.
5: عملت ايه يا سلطان؟ ولا حاجه يا
3: شيخ
5: حسن.
3: انت تعرفه؟
1: لا يقصد الشيخ حسن اللي هو صديقه يعني في نفس عمره تقريبا، ولكن شاب من شباب الازهر واللي حافظ قران يعني وعنده قيمه، خارج من الجامعة شاف الشويش شد صاحبه سلطان فريد شوقي يعني دخل باش يحميه.
5: تبقى امك عايزة اللي يخدمها وانت داير تلعب في الشوارع؟ مش بجري على اكل عيش وعيشها؟ ما تكذبش عليا يا
1: سلطان. ام سلطان مريضة
5: اشتغل السعادة. ما انا بشتغل مع معلم سريح وملناش موعد وده من اخر.
6: امك تعبانة اول النهاردة.
5: تعبانة؟
2: كانت حاسة انها هتودع الدنيا، قالت لي قصة شقانة وبؤسنا، ابويا اتجوزها على غير رغبة اهله لانها من عيلة على قد حالها وهو من عيلة كبيرة غنية، اتجوزها جواز عرفي من غير مأذون، لكن كان مهنيها على الاخر وانا كان حيطير بيا من الفرح لما اتولدت، ومات الله يرحمه وسبنا الاهل والزمن، كل مراسه خد اخوه راخر قام بالواجب تمام بعد ما ورث، ماتت امي من ايديا وسبتني وحدي في الدنيا ماليش حد.
1: انتي والاب والام تولى طبعا هذا عود على بدا يعني شفنا اللقطه الاولى كيفاش خرج من الاصلاحيه، ولكن هنا شنو الاحداث اللي وصلت للاصلاحيه؟
2: اهل الحته والجيران ساعدوني لحد ما انسطرت، واحنا راجعين بعد ما دفناها حسيت اني بقيت وحيد في الدنيا ماليش حد، هون علي الشيخ حسن وقال لي اوعى تصدق ان الطفل يطلع من اللحم وعمك ضروري هيعطف عليك لو رحت له، وتن ورايا يشجعني لحد ما قيست تروح.
1: مشي حسن او سلطان مشي باش يشوف عمه، ولكن هل ان عمه باش يقبله؟
2: باب السرايا وقلبي اتعصر من الخوف، كنت هايب السرايا وقلبي مقبوض منها، حبيت ارجع، فضل الشيخ حسن يشجعني على الدخول.
1: دخل السرايا يشوف معناها مظاهر الاحتفال والثراء ويعني
2: رحت للبواب وقلت له يعني انا جاي زهران بيه من عند واحد
1: شيء ما يعرفوش هو في الطفوله. قعد مستغرب سلطان في تم حزيت هيك معنا بالدريه ولا صمت رهيب، ولكن شوف في رقص واختلاط ونساء ورجاله وسكر وشرب وطرابيش واحتفال ممكن براس العام. ليل عمو زهران جاهل الشغال وقال له راهو ثم وليد بعثته وحده ست يستنى فيك في المكتب. مشى للمكتب، شنو زعما اش بيصير الحوار بيناتهم؟ طبعا هو حوار اكيد باش يصدم السلطان.

0: علاش باش يصدمو باش يصدمو على خاطر باش يكتشف حقيقة عمو الجشع عمو ظلم عمو وأيضا ظلم الأيام وعدم الاعتراف بالأبناء اللي جاءوا من الزيجات العرفية وقتها.
1: أنت إيه؟
2: أنا سلطان.
1: سلطان؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده.
2: وأنا ما عرفتش حضرتك يا عمي إلا من يوم مامي مات.
1: برضو حيقول لي يا عمي إيه حكاية عمي دي؟ أنا ماليش ولاد أخ ثم أنا مش عايز أسمع الحكاية دي أنت فاهم؟
2: لكن أنا ابن أخو حضرتك أخوك شريف اللي مات أنا ابن.
1: أنت جاي تنصب عليا يا ولد؟ أخويا شريف ما كانش عنده أولاد.
2: أهي صورة أبويا أهي.
1: كذاب.
2: أنا مش كذاب أنا قلت له الحق.
1: أنت إذا عاوزني أسلمك للبوليس.
2: بوليس؟ ليه؟ سرقت منك حاجة؟
1: اخلص يا رب امشي لبرا مش عاوز أشوف وشك هنا تاني يا ولد.
2: طب ما تشوفناش شغلانة بقى.
1: أنا مش فاضي حتى بخدم. امشي لبرا.
0: ويطردوا شرط رداه ولكن ما يستناش للي يخرج من الباب خلى الباب موارب سلطان ورجع بشوي بشوي رجع من نفس المكان حل باب الصالة وين الحفلة واختف يعني دجاجة في طبق وصار اللحاق به لين مسكوه. ضربوا عمو وهزوا للشرطة
3: قدام وكيل النيابة وكأنه بيترافع في قضية مهمة وفضل ينشال وينهبك وفي الآخر حكمت المحكمة بدخول الإصلاحية
0: وهنا دخل الإصلاحية وحجموا لك الشعر ولبسوه اليونيفورم تاع الكاو
3: علمت فيها المزيكا وصنعت الألباح.
0: الإصلاحية تكوين
3: يوم الزيارة كنت أبص على زملائي ومعهم أهلهم جايين يزوروني وأقعد أنا لوحدي مين حيجيني لكن الشيخ حسن ما كانش بينساني أبدا جه وجاب لي الخير معاه

0: رجعت تاني للدنيا. يا ترى يا دنيا حنورين ازاي بعد ما
1: تحب. ويرجع بينا هنا المخرج للقطة الأولى اللي بدأ فيه بخروج في الجوقي من إصلاحية الأحداث.
0: عوضك يا عزيب اللي فات الشيخ حسن
1: هو. ويعرض الشيخ حسن اللي هو كبير بدوله اللي يقوم دوره يحيى

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: ياخذوا معه للحاره وين يسكن هو. وطبعا
3: مرحبا بك. الحمد لله سيدنا الشيخ. يصحني فرحتك وعليها فلوسي؟
4: هو لسه ما دفعش.
3: لا لسه. انا هضطر ارفع عليه قضيه.
4: لا ما فيش لزوم للقضايا، ده انتوا اخوات. اديله فرصه كمان اسبوع وانا هفوت عليها.
3: امرك يا سيدنا الشيخ.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: سيدنا الشيخ
3: اهلا وسهلا. مساء الخير.
4: استغفر الله.
5: بطنك بكتبها بكره.
4: مبروك مبروك.
5: ومش هنعقد العقد الا بحضورك ان شاء الله.
4: باذن الله باذن
2: الله. يعني قيمة الشيخ حسن محبوب جدا في الحاره بتاعه في الحي اللي يسكن فيه. و طبعا ده اسم الغريب هذا شكون باين فيه عسكري قريب. و تقبل يعني خرج باليونيفورم تاع كانوا خارج من الجيش يعني كما احنا نقولوا اللبسه الخاصه بجماعه الاصلاحيه.
4: لقمه خفيفه ناكلها.
6: كتر خيرك.
4: كتر خيري ايه يا راجل؟ ده انت زمانك ميت من الجوع من المشي اللي مشيناه.
6: يا سلام، الدنيا اتغيرت بشكل، بس على الله كمان تكون ناسها اتغيرت ولاقي شغل.
4: بمشيئة الله هشوف لك شغل عند حد من المعارف الطيبين وتبتدي من جديد بضمير سليم وقلب مفتوح، وربنا يخبز لك العيش.
6: امين يا رب.
4: ما تحملش هم حاجة ابدا، البيت بيتك وانا ضيف عندك.
6: ربنا يقدرني على خدمتك يا شيخ حسن، بس انا خايف لا تزهق مني.
4: استغفر الله، ما تقولش كده يا سلطان، ده احنا اخوات يا راجل. مد ايدك. مد. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية.
2: سلطان راغب الشيخ حسن يراجع في القرآن، ولكن سلطان عبر حريق ذكر عينه الشيخ ويسمع اجتماعا في كلام الله.
7: في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: وفي الصباح امشي لل
8: انت تؤمر يا شيخ حسن
2: يدور لأنه اختصاص تعلم تخريط اللبن.
8: أنا ابن حلال ومعرفة الشيخ وشارب الصنعة زي ما بتقول وتقينها. تمام.
4: تقينها قوي، ده ممتاز فيها.
8: وتعلمتها فين؟
4: في الإصلاحية ومعايا شهادة منها.
8: إصلاحية؟
4: شهادة إنما إيه؟ ده محدش خدها أبدا. وريها له يا سلطان، وريها له.
8: اهي اصلاحيه. ايه كنت بتعمل ايه هناك؟ بتتعلم ولا مسجون؟
4: الاصلاحيه مش سجن يا معلم.
8: امال ايه؟ كليه. على كل حال يا ابن الناس فوت عليا بعدين.
4: انا مش فاهم ايه المانع انه يكون متخرج من اصلاحيه ويشتغل معاك.
8: يلا يا شيخ حسن.
2: وهنا جاء رفض المجتمع للي خارج مصلحية ما خدموش، وكذا لبان وصانع لبن البان رفضوا.
9: كان ودي كنا كسبنا الشيخ، لكن والله ما عندي شغل.
10: بصراحة ما اقدرش اشغل واحد متخرج من الاصلاحية.
2: وظلامة الدنيا في عيني. يبقاش عال على شيخ حسن
6: في الدنيا. طلع احساسي في محل
4: ما دايت لما فرجت. صدقني بكره تشوف.
6: اصدقك انها تفرج مع الناس كلها، لكن معايا انا لا.
4: يا راجل ما تبقاش متشائم بالشكل ده.
6: المده اللي قضيتها في الاصلاحيه هتفضل ورايا في كل حته وفي كل شغل اشتغلها.
4: لا لا يا سلطان يا اخويا، انت بتظلم الناس والمجتمع.
6: المجتمع فكرتني بالخطبة اللي قالها عم في محكمة الأحداث لما قال لهم إن خطر على المجتمع. طفل بريء ما يعرفش الخير من الشر يبقى خطر على المجتمع.
4: اسمع، أنا جات لي فكرة.
6: إيه؟
4: ليه ما تروحش لعمك؟ أروح له بعد اللي حصل بيني وبينه؟ سنين طويلة فاتت على الموضوع ده، والسنين بتغير الناس.
6: الناس ما بتغيروش يا شيخ حسن.
4: بتتغير.
6: آخ آخ، لو القانون بيعترف بالجواز العرفي كنت أعرف إزاي أخد حقي.
4: لا لا، أنا مش عايزك تتخانق معاه، أنا عايزك تقول له كلمة لطيفة علشان يعطف عليك.
6: عاوزني أشكره علشان دخلني الإصلاحية.
4: تمام. تقول له أنا أشكرك لأنك خدمتني أكبر خدمة، الإصلاحية خلقت مني رجل.
6: أنت خدمتني أكبر خدمة، الإصلاحية خلقت مني راجل يعرف النظام والترتيب.
11: أنت بتقلس عليا يا ولد.
6: أبدا والله يا عمي،
11: انا اسمي زهران بيه
6: وعمي.
11: انا مش عم حد ومحبش اسمع الكلمه دي تاني، انت فاهم؟ وما احبش اشوف وشك هنا تاني. اطلع برا.
6: وبعدين بقى انا جاي اقول لحضرتك ان انا اتعلمت في الاصلاحية صنعة ممكن اتعايش منها، لكن مفيش حد راضي ينسى الماضي بتاعي، مفيش حد راضي يشغلني ابدا.
11: وعاوز اعمل لك ايه؟
6: ممكن حضرتك تديني قرشين افتح بيهم محل واتعايش منه.
11: انا مش فاتح تكية ومش بفرغ خيرات.
6: انا مش طالب احسان.
11: امال طالب ايه؟
6: ها؟ انا ابن اخوك زي ابنك. تمام.
11: وبرضه هيقول لي ابن اخوك وابن عمك. اسمع يا جدعيفة، انت يظهر لك هتضطرني اقف معاك موقف حاسم اذا كنت فاهم انك تقدر تنصب عليا بدعائك انك قريبي تبقى غلطان.
6: انا فعلا غلطان، كنت فاهم ان السنين غيرتك، لكن عشم فيك كان زي عشم في الدنيا.
11: اطلع برا وهحذرك انك تخش البيت ده تاني.
6: اغرب حاجة ان الواحد يطرد من بيته.
11: اطلع برا. برا بقولك اطلع.
6: مش حالك مشكلة.
0: كده في شركة البان الصراحة في اسكندرية. وسبت شركة البان الصراحة ليه؟
6: اصلي زباينها بقى مقللين الايام.
0: على كل حال انا ما عنديش شغل في المصنع دلوقتي، انا حاضر اخليك توزع لبن على الزباين زي بعض.
6: خد
0: ادي الليسته بتاعت المنطقه بتاعتك وتقدر تستلم الشغل من بكره.
6: كتر خيرك. متشكر.
0: العفو يا ابني.
2: والقى اخذ ما يوزع اللبن من دار لدار ومن حي لحي هيك الترابيات بتاع العائله الارستقراطيه، يعني يجيها البن باب الدار الصباح. تعرف اكيد على كون صداقات وما عارف مع البواب هذا والبواب هذا والعائله هذه والعائله هذه. لقطة واحدة من الحرفاء بتاعه كشفت فلوسها، طيحت فلوسها وفاق بها وكان أمين يعني قالها والفلوس طيحين ورجعهم لها. يعني ثم بوادر متاع إصلاح، بوادر متاع أنه إنسان يحب يأكلها بحلاله.
1: بتعمل إيه يا شيخ حسن؟ بطبخ لك شوية بامية خضرة لكن حتاكل صوابعك وراها.
6: يا سلام لو أهل الحارة شافوا أمام الجامع بتاعهم مشمر كمامه وبيطبخ بامية خضرة.
1: يعني هو أمام الجامع مش بني آدم زيهم ولا إيه؟ لكن بشرفك طبيخي كويس ولا لا؟
6: يا سلام ده هايل. بس يعني بيني وبينك بقى حكاية الملح دي شوية.
1: أهو هو ده اللي مجنني. مرة ألاقي الأكل حادق، ومرة ألاقيه دلع، ومرة لا ألاقيه حادق ولا دلع.
6: إزاي دي بقى؟
1: أنسى الملح خالص.
6: خد دول يا شيخ حسن ولا تكسفنيش.
1: عشان ايه دول؟
6: نوايا تسند الزير علشان يبقى لي عين اقعد معاك.
1: اعوذ بالله يا سلطان، بتدفع لي ثمن الضيافه؟
6: ما انا بقى لي شهرين قاعد معاك ما بدفعش ولا ملبيب.
1: وهل انا بنيت لك بنايه؟ ما الشقه هي هي والاجره مدفوعه مدفوعه.
6: علشان خاطري يا شيخ حسن.
1: اعوذ بالله. لا والله ما اخد حاجه ابدا. اعوذ بالله يا سلطان. عيب عيب يا سلطان.
0: واشمعنى عاوز المنطقه دي بالذات؟
6: اصل محمد زميلي ساكن في القلعه والجيزه بعيده عليه.
0: والجيزه ما هي بعيده عليك انت راخر
6: زي بعض. انا عاوز اوزع في المنطقه دي.
0: ما فيش مانع. على كيف؟
2: والصدفة هزيته للجيزه، هزيته للفيلا متاع عمه وهو يتكلم هو العساس.
12: عينك فرغه ولسانك طويل.
6: لا ده انت يظهر بقى ما تعرفنيش انا مين.
12: لا والله ما نعرفكش. تبقى مين سعادتك؟
6: انا ابقى صاحب السرايا دي كلها واسال زهران بيه.
12: اخلص قطع لسانك قليل الادب.
6: والله يا ابني الايه ام هستلم السرايا ما انت قاعد فيها ابدا.
12: والله نعم يا فندم.
6: تعال هنا.
12: حاضر يا فندم. روح دهي. انا
2: الصدفه جابته لزهران بيه. كان رايد لبس عليه.
11: كان بيقول لك ايه الولد ده؟
6: مفيش حاجه يا فندم.
11: انا سامع زعيقك وياه. كان بيقول لك ايه؟
6: قال كلام فارغ وانا بستفته.
11: انا عاوز اعرف قال ايه.
6: بيقول ان السرايا دي بتاعته.
11: وايه تاني؟
6: وبيقول ان ابن اخو حضرتك.
11: هو قال كده؟
6: ايوه.
11: وانت سكت له؟
6: مش ممكن.
11: اطلب لي صاحب محل الالبان على التليفون.
6: حاضر يا فندم.
11: الله يا عالي لا اهله حيله ينطلي بيها كل يوم دلوقتي.
6: اتفضل يا فندم.
11: الو انا زهران بيه.
6: عمي اخ ابويا
11: دايما ورايا وعاوز يأذيني. كل حروي وسكت له. دخلني الاصلاحيه
2: وتوسط زهران تردوه
11: في الله. انت من شغلي. انا سكت كتير. كفايه بقى كفايه.
1: ربك مطلع وشايف. اذا زالت رحمه العبد فرحمته موجوده. فوض امرك اليه.
11: انا سمعت كلامك كتير وده اللي خلى دسني واستهزأ بيا.
1: انت صاحب حق وما تضيعش حقك بايدك يا سلطان. خلينا ندور على باب رزق جديد وخلي املك كبير في الله.
11: انا مش هستحمل ذلك اكتر من كده، انا لازم اخلص حقي بيدي.
1: ما تندفعش ورا الغضب يا سلطان،
11: انا لازم انتقم.
1: ربك هو المنتقم.
11: سيبني سلطان. سلطان
2: الغضب بيخليه الانسان يتهور. اذا سلطان حبي يثبت ذاته بطريقته الان،
1: اللهم ارشده الى طريق الصواب.
2: وهو هين في الطريق وفي صراع الضمير بينه وبين ذاته، كيف مش عايش كيف كده؟
11: هتفضل طول عمرها في وش الاصلاحيه. انا لازم اعيش، من حق ان انا اعيش.
2: وشوف في زوج صغيرات يتعاركوا، جاء مشابش يحز بيناتهم، لكن بعدين مشاو يهربوا مع بعضهم. كي جي يثبت في روحه يلقى روحه نشلوه، يعني طريقته اللي كان يخدم بها هو صغير قبل يمشي للمصلحية، يعني كانوا بنفس المستوى وبنفس الأفكار وبنفس الكار كما يقولوا. ما سلم شيء، مشى جرتهم يجي وراهم، يحب يعرف، يحب يسترجع فلوس. مشى جرتهم من مكان إلى مكان ومن بلاصة لبلاصة ليل وصل إلى مقرهم الجماعي. كي وصل بحذاء المقر الجماعي هذا هم اختفوا، تخبوا طبعا في القلعة القديمة، ولكن دخل المخزن اليوم فيه لقى ثم مجموعة كبيرة من الأولاد غير الثلاثة اللي هربوا، أولاد يعني بأعمار مختلفة وبإعاقات مختلفة أيضا، اللي أكيد فكروا بالكار متاعه وبطفولته من خلال رؤيته لمجموعة الصغار هذوما. قعد يجول بنظره وشاف يعني البؤس والحاجة، و خرج كبير وجي يحكي معه.
13: عاوز ايه؟
14: انا عاوز العائلين اللي دخلوا هنا دلوقتي.
13: ما حدش دخل، انت جاي هنا ليه؟
14: انا مش خارج من هنا لما اخد فلوسي.
13: ده انت مش خارج خالص.
2: وبدأت عركة يعني كبيرة بين فريد شوقي و والمجموعة من هنا، الحماة الرجال الكبار وايضا الصغيرات اللي قادرين انهم يضربوا حطوهم سهمين في العركة هذه. وصار عرك كبير بين هذا وذاك، وضرب منه مغادي يعني، ولكن الكثرة ما يتغلب ساعات الشجاعة. ولكن يعني ما صارش العملية انه وقت مسكوا وتمكنوا منه وجات المعلمة.
15: كل حي في سيره،
2: الناس كل بطلت وشدت السر نتاعها.
15: الله، ده انت يا بيه حاوي، ما طنطا عايز ايه؟
13: عايز فلوسي.
15: فلوسك؟ او ده لا هو بنك ولا هو بوسطه، ده مستوقد يا تغف.
13: ولا مستوقد؟
15: امال ايه؟
13: كليه.
15: الله، طب ده انت مفتح اهو، امال مالك؟
13: مالي مالي تلاهك.
15: اوعى ايدك كقطع ايدك. بلاوي ايه دي اللي بتتحدف علينا؟
13: على العم ما تزعليش، نبقى خالصين وانا الكسبان. سعيدة يا قمر.
15: يا خرابي، كرداني الشردان.
13: كردان ايه؟
2: ايه غير فاخر نحن الشركة بتاعها من ركبتها.
15: لا انت
13: ابن كار مشرب هفاف.
15: اما الفلفل هفك ازاي؟
13: ما كنتش واخد خوانا.
15: بزمتي لحليله بقه
13: مسيله يتهف لما يكبر. الدنيا كده داين تدان. اللعبة دي يا معلمة كنت بعملها وانا صغير.
15: الله، طب اتفضل فوق. هو انت غريب تشرب قهوة شكلها ايه؟
13: عالريحة.
15: اتنين قهوة عالريحة يا شفيقة.
2: وبدأت العلاقة بينه وبين المعلمة هذه متاع الكار النشالين او النشالات الصغير الصغار يعني.
15: خد فلوسك عدهم.
13: لا سمح الله، الدار امان.
15: يمكن خدنا منهم حاجة.
13: أعوذ بالله، هو أنت وش ذلك؟
15: تعجبني. ما هو الكاردة لو دخلت فيه السرقة باز.
13: لك حق.
15: اتفضل اتفضل استريح. ما قلتليش يا سي
13: سلطان.
15: عاشت الأسامي يا سي سلطان.
13: عشت يا ست
15: دواهي.
13: ايه؟
15: اسمي دواهي.
13: أهلا وسهلا.
15: معلمك كان اسمه ايه؟
13: الشنتوري.
15: ألف رحبة تنزل عليه، ده كان أستاذ.
13: هو مات؟
15: مات وفات لك طولت العمر، كبس عليه البوليس وسجن ومات في السجن.
13: أحسن.
15: أنت بتشتغل في أنهي منطقة؟
13: أنا ما بشتغلش، مركون على الرأي.
15: ليه كده؟ دي الإيد البطالة نجسة.
13: الحاصل أنا اتعذبت كتير وأنا صغير، مش عاوز أتعذب أكتر من كده.
15: على كده أنت خالي صنعة.
13: لا بشتغل لبان.
15: لبان يا طولك. وبتاخد كام على كده؟
13: باخد 2 جنيه في الاسبوع.
15: 2 جنيه حته واحده يا خيبتك. وبيعملوا لك ايه دول؟
13: يا ريتهم داموا يا ستي.
15: اياك رفتوك لسوء اخلاقك.
13: بالعكس اترفدت لحسن اخلاقي.
15: واحد زيك تربيه الشنتوري اكبر كليه للنشل يقبل ياخد 8 مراطيش في الشهر؟ ده انت تاخدهم في هفه واحده.
13: لا لا لا يا ست.
15: اسمع مني، انت ايدك خفيفه وتنفعني. خد.
13: ايه دول؟
15: 10 جنيه تحت الحساب. خد ما تبقاش فقري، انا هشغلك معايا بالمية. طب وشرفك؟ عمري ما عملتها. خد بكرة هتشوف ورق اكبر من ده، ورق ابو مدنة.
2: بعد ما كان يستنى في الحلال ولقاه روحه رجع للكار وبدأ يدرب في الولدات الصغار على الطرق الخفية للنشل السريع.
16: عندي حاجة لقطة يا معلم.
15: إيجار ولا بيع؟
16: اللي يريح.
15: الإيجار بطلته، بطلت أعلم وغيري يكسب على قفايا.
16: اشتري.
15: كم حتة؟
16: 2 من بطن واحدة وعليهم عياط يحنن القلب الصوار.
15: لو كان في خير ما كان رماها الطير.
16: بكام؟ 9 جنيه.
15: 9 جنيه. شيليهم قدامك وسوقي. شربت قهوتك يا سي
13: سلطان.
15: عاشت لسامة يا سي سلطان. خلصينا.
16: ما عايزة تدفعي تاني.
15: ما يلزمنيش.
16: قولي لي كلمة من بقك الحلو ده.
15: 3 جنيه، 1 مقبوض و2 بعد يومين. عاجبك حبايب، مش عاجبك غوري من قدامي.
16: هات الجنيه.
15: هات الجنيه.
16: ما يلزمكيش حاجة تانية.
15: شوفي العيلين يكونوا عيمي عرج مكسحين.
16: حاضر يا معلمة.
15: شفيقة.
13: لا حول ولا قوة إلا بالله.
15: نعم.
13: أنا بس بقول دول عيال صغيرة وخايف عليهم الموت.
15: وهو أنا قلبي هيكون أحن عليهم من قلب أبوهم وأمهم اللي رموهم في الشوارع؟ خدي دول، اسرحي أنت بواحد وأدي واحد لروحية.

0: يصير خلق عهات يعني للأطفال الصغار يعني استغلالهم في التسول. وثم اللي تعلمناش لكل حد واختصاصه.
1: تنزل يا مغفل تنزل خالة للشغل، الجرح دلوقتي حامي والعياط يبقى بحرقة.
2: حاضر يا معلم.
1: ايه
3: ما فيش، بس بقول التمرين ده كتير قوي.
1: قال انت حترق ولا ايه؟ الشغلة دي عايزة قلب حديد.
3: ايوه عارف انها عاوزة قلب حديد، بس البنت صغيرة صعبانة عليا قوي.
1: صغيرة ما لحنن قلب الناس عليها دلوقتي، لما تمد ايدها من شباك عربية يقوم يوها. هم اللي هربيها ببلاش، ده كله الاكل عيشها ومستقبلها. من بكرة تنزل الشغل وتبقى تلبس بدلة قيافة عشان شكلك يليق للمحلات الكبيرة. ابقى خلي قلبك حديد.
0: البس بدلة حتى هو ومشي بستاد ويعني في الكار وكذا، وبدأ في العودة للنشل والسرقة من جيوب العباد ومن الطوابير في البوسطة في البنوك يعني. وحاول المخرج عاطف الطبيب عاطف السالم عفوا انه يخرجنا الصور هذه الكل.
1: عمل ايه الواد ده؟
2: ضربت بحصه وتوت على الجرح.
1: يا ابن الحراميه، ولما الجرح يخف تنزل الشغل ازاي؟ بدل ما تحط صبغه اليود انزل هفلك قلمين ثلاثه بلكر. اعمل باكلك ولا تكسفنيش مع الناس. مطلوب مني قلم بلكر والشرط يكونوا 51. هيجون امتى دول؟
4: الوقت الف جوهم لك معلمه.
1: اجري غور.
3: مساء الخير يا معلمه.
1: مساء الخير. دهدي دهدي، ده انت بقيت متقيف اهو زي ولاد البرنسات.
3: كله من خيرك يا معلم.
1: كله من عرق جبينك اهو كده بقيت بني ادم.
3: ايوه صحيح بقيت بني ادم، عندك حق. خدي
1: ايه دول؟ اراد النهارده
3: المطرح كان مرشق كله بوليس. ده 10 جنيه نصيبي.
1: طيب ما تنساش بكره، كل سنه وانت طيب. مولد السيده
3: وانت طيبه.
1: سرح العيال كلها.
3: الله وسبق الخير.
1: دهدي يشتغلوا الصبح وبعد الظهر، هم هيطلبوني بأوفر تايم ولا ايه؟
3: خلاص اشتغلوا.

0: خرج محذاهم ومشى يطلع على صاحبه الشيخ حسن.
1: اهلا اهلا، بقى يا راجل كده شهر ولا حس ولا خبر.
2: اعمل ايه اصلي الشغل كتر،
1: ربنا يكتر، بس على الاقل طمني عليه.
3: لا ما اني خالص،
1: انا شايفك كده مزقطط و...
2: وايه يعني لابس نظيف، اصلها فرقت.
1: الحمد لله، الف مبروك. ان شاء الله بقى كده يكون قلبك اطمن و... وضميرك ارتاح.
2: انا شخصيا ارتحت، وبيني وبينك حقدر اعيش تمام.
1: واشتغلت ايه بقى ان شاء الله؟
2: ايوه اشتغلت محصل،
1: شغل عام، بس عايز الامانه الكامله.
2: واي امانه؟
1: بس اوعى الشيطان يوزك ويلعب بيه
2: يستجري. ده انا العب بابوه.
1: المال له فتنه.
2: يا سلام، واي فتنه؟
1: شوف بقى يا سلطان، ادي عملك بامانه وخليك عفيف النفس، ربنا يبارك لك في كل قرش تكسبه.
2: الحمد لله،
1: ربنا معاك، ربنا يهديك.
0: طبعا عند فلوس وحنين، مش يشرى برشا باكولات للولاد الصغار اللي في كلفة يعني النشل والسرقة. ولين الولاد يعني يحاول انه يسرق في الترماي، ولكن جاء ترى وضرب معناها وهو هارب، يعني يعني حادث سير. هاو شوفوا الاخبار شنو.
4: مالك يا واد منك لو جايبين المباحث وراكوا يا وجر؟ فين في الواد تحت الترماي اتعور وشريته الاسعاف؟
5: جتكونيله وبتخضوني على حاجه هايفه زي دي؟ شفيقه اجري اشرب لك بق ميه منك لو.
4: نعم يا معلمه.
5: اجري هاتيلي الطقم عشان اروح اجيب الواد من المستشفى.
4: حاضر يا معلمة.
0: لبست ومشيت للمستشفى على انها
4: امان يا ربي امان.
0: نتركيها ودينا منها
4: امان. عظيم خطوب جل المصيبات. امان يا ربي امان. شقيق اربع سكين فؤاد حبيب قلب.
6: وهك افتح بقك بكلمة احسن البوليس يقفشك.
4: هذا يا معلم عزيز بلد تكين مهد.
7: ايه الدوشة دي يا هانم؟ مش كده، ما توهميش الولد بعمايلك دي.
4: معذور افندي معذور، قلبي ومهد كثير شفقات علشان بلد بعيد افندي.
7: الولد بخير يا هانم وبنعمل له كل اللازم، اطمئني.
4: بلد لازم عنايات كبير، لازم ارقد بين غالي مفروشات جوا السرايات عشان بلد بعيد افندي.
7: يا هانم هنا العناية متوفرة اكتر من البيت.
4: شش كلام يق نصائح يق.
7: يعني حضرتك عايزة تاخدي البيت؟
4: سرايات افندم، سرايات
7: سرايات سرايات، مفيش مانع، لكن في اجراءات لازم تتعمل.
4: انا مبسوط هنا بكل ممنونيات،
7: وكمان في اقرارات لازم تمضي عليها.
4: ايه افندم؟
7: الموافقة.
4: ايه افندم؟
0: اقنعتهم وروحت به للمجموعة. فريد او سلطان قال نجيبوا لها طبيب. قال لا
4: وعرضك في دماغك الهايفه دي، بقى نجيب له حكيم علشان يتجسس علينا.
2: امال هنسيبه كده؟
4: لا، نكفر بالنعمه ونعالجه.
2: نكفر بالنعمه ونعالجه؟
4: حتى وحصلت راحت فيها رجليه، نقوم نتبطر على النعمه ونعالجه؟ يا شيخ حرام عليك.
2: حرام علي انا؟
4: ايوه حرام عليك،
2: عندك حق، صحيح حرام علي انا.
0: وقرر انه باش يتصرف وي ينقذه يعني من الوضعيه اللي هو فيها. وطبعا كيفاش باش يعمل؟ باش يتصرف؟ هو ما يعرف حتى شيء عليه، باش يحكي معاه؟ اكتشف اللي هو عنده اخت.
8: مش
0: عارف،
8: كل ما
0: تودينا
8: عندها
0: اغرب
8: منا.
9: عندك
8: وتجين
9: عندك تكسب سواء. هي تعرف انك انت هنا؟
8: ابدا، دي ما تعرفش حاجه عني.
9: بتهرب
8: بكره؟
9: اه.
8: ايش
9: يمكن مش جايه؟
8: لا هي دايما تتاخر.
3: انا هفهمها ان اول مره شفتك فيها، اوعى تنسى.
8: وهتقول لها ايه؟
3: هقول لها لما لقيت فلفل متعور جبت وجيت.
8: لا هي ما تعرفش اسم فلفل.
3: ازاي؟
8: دي المعلمه هي اللي سمتني فلفل، وانا اسمي يوسف. اهي جت.
2: دكتور دي واحده فلفل.
8: ما قلنا ياسر.
0: يكتشف سلطان اول ظهور لهدى سلطان طبعا الممثله، واللي هي يعني تشتغل في تغني في كباري يعني من بنات الليل.
9: اسمع نزلني.
2: ست ياسمينة
9: ايه حن؟
2: كلمة واحدة من فضلك.
9: ولا كلمة، انت حتدوسني بقى قرشي.
2: يا خبر اسمي.
0: يحمل الولاد ويخشبتها.
2: بتكلمها يا واد.
9: اختي. اختك كويسه دي، لكن انا ماليش اخ زي الشعب كده.
2: متاكد يا واد من اختك؟
9: ايوه
2: والله.
0: يدخلوا لها، ولكن هي يعني ما يشي عقلها يعني.
10: أفندم
8: قلتم مصبري
10: يسري كفر الشر، وإيه اللي عمل فيك كده؟
2: كان حيدوس الترومات.
10: يا ساتر يا رب، من شعبته ما هو جن مصور ده، مدوخ أخته معاه.
2: طب مش تصحيها عشان تشوف أخوها؟
10: أصحيها؟ مش لما تفوق لوحدها أو كل ليلة كده بتشرب المرة علشان تنسى همومها اللي هي فيها، وكفايه هم المعروس في بطنه ده.
8: بلاش غلبة، شوف احلام فين.
10: تعال يا مسحوب من لسانك. اتفضل يا حضرة، مع السلامة.
2: انا مش منقول من هنا.
10: مش منقول ازاي؟
2: مش منقول يعني الا لما تصحى وتستلم اخوها وتمضيلي.
10: مش منقول؟

0: ساقط من النوم وشافت سلطان اللي تعيط ام صابريس في حرامي في البيت.
1: حرامي افتحي.
2: حرامي مين اللي قالها؟
1: انت واحد بره جايب اخوكي متعور.
3: اخويا يسري هو فين؟
1: بره على الكنبه.
3: يسري يا حبيبي يا اخويا كنت فين طول المده دي كلها؟ انت مش هتبطل شقوة بقى؟ مالك جرالك ايه؟
1: اتعور
3: بايه؟
2: بسيطة خالص يا هانم، ترمي كان هيهبطه.
3: ترمي؟
2: لا لا يا سليمة ما تخافيش ما تخافيش ابدا.
3: تسمح تجيبهولي في اوضتي؟
2: اوي اوي اوي.
1: اه يا رجلي
2: هتخف حالا، كل دي اختك وعد لي مع دواهي كتك الدواهي.
1: جعان.
2: المهم دلوقتي تشوفي له حاجه ياكلها.
3: حاضر. عندك ايه يا ام صبري؟ حته فرخه وشويه شوربه.
2: فراخ؟ عايز الطلب او انا وليا؟
3: انا عايز البناجيل له دكتور.
1: تعبان يا حبيبي وجعان فراخ.
3: حاضر من عينيا الاثنين. قوام يا ام صبري.
2: دلوقتي يا عم تجيلك الشوربه تستمخي بيها وتخبط الفرخه وتنام.
1: انا مش عارفه اشكرك ازاي ومتاسفه على اللي حصل مني.
2: العفو يا فندم. ده انا اللي
1: انت ايه؟
2: انا اللي عاوز اروح للحكيم.
1: متشكره هطلبه في التليفون.
2: لا ده الحكيم صاحبي ما بياخدش مني فلوس.
1: بس على ايه تتعب نفسك؟
2: تعبك راحه. انا ما اعرفش ليه حبيت اخوكي كده من اول نظره.
4: وانا كمان بحبك عشان جبتني هنا.
1: هات عنك يا حبيبي انا هسقيك بايدي.
2: انا كمان هعول نفسي عشان اكل فراخ.
1: بعد الشر عليك.
4: هي مش خلاص استلمت اخوها؟ يلا بقى مع السلامه.
2: تصبح على خير.
4: أنستينا وشرفتينا.
1: مع السلامة.
2: الله يسلمك.
1: ليه كده يا مصابري؟ كسفت الراجل.
4: كسفته؟ ده لازق لازق انجليزي مش راضي يتعتع أبدا.
1: بالعكس ده باين عليه شاب لطيف.
4: كلكم ولاد حرام ما تطمرش فيكم النعمة. اهم اعرف من اللي هرب وانا كنت احش رجليه بالسطور.
5: دورنا عليه في كل زقه ما لقيناهوش.
4: انت بترد عليا؟
2: الله مالك يا معلمه.
4: كنت فين من الصبح؟
2: كنت سارح. في ايه؟
4: فلفل راح فين من امبارح بالليل؟ ابو رجل مكسوره اللي ما يعرفش يصحف لوحده طار.
2: لازم بقى حد هربه.
4: ابقى انا مش مفتريه عليهم. انا هوريكوا. انا ههش رقبيكوا ان ما كنت اجوعكوا. انا هوريكوا يا كلاب يا دون.
2: اللي عارف منكم حاجه انت قول اتكلم. وديته في الواد.
4: بتضرب في مين دي؟ جاتك من حاسه؟
2: ما تزعليش يا معلمه، انا هحب اخطط واجيب لك الواد.
4: رايح على فين؟
2: انا رايح له.
4: رايح له؟ فين؟
2: رايح اجيبه.
4: يا معلم يا معلم.
6: ايه
4: فين؟ ليه لينا رايح؟ مليون بوليس.
6: بوليس؟
4: اسمع كل حي بصحه. طفي النور.
0: طبعا الخوف من البوليس. طفى النور واشعل النور في مكان اخر وين تشتغل اخت فلفل شخصيه الوليد الطريفه هذه. كنا شفناها الوليد نفس المشاركه يعني في سنه 54 في فيلم ارحموا دموعي اللي قدمناه الجمعه اللي فاتت. هو كان الوليد مشى يطلب مدير المصنع انه خدمه ومعاه يحيى شاهين وفات الحمام وقتها. رجعنا للكباري وين تشتغل أخت فلفل وهدى سلطان. ومن أشهر من الأغاني اللي غنيتها هدى سلطان كانت في الفيلم هذايا طبعا أولى الأغاني إن كنت ناسي أفكرك. نخليكم معها والجزء اللي منها حتى نهاية الجزء الأول من فيلم جعلوني مجرما لفريد شوقي كما قلنا اللي هو من اخراج عاطف سالم سنة 1954.

0: العناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان سيتم القيام بعملية تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين. تتواصل في معتمدية الحامة أشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسن الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم الثلاثاء دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون والتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك. دوليا أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الصهيوني شن 3 غارات على بلدة مجدل زون في قضاء سور وغارات أخرى على برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. نهاية الموجز في أمان الله.
1: شاشة بلا صور. الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: مرحبا بكم جديد في الجزء الثاني من شاشة بلا صور، ونواصل معكم فيلم جعلوني مجرما لفريد شوقي. وأوقفنا هدى السلطان تغني في يعني إن كنت ناسي فاكرك، وهنا باش بعد نهاية الأغنية نخت حوار ما بين صاحب الكبري وزهران عم فريد شوقي، صاحب الكبري اللي هو رشدي أباظة.
2: غنيتي من قلبك، كنت مدهشة الليلة، تستاهلي مليون بوسة.
3: أرجوك.
2: إيه ده قد كده في بينا تكليف؟ دي بوسة إعجاب.
3: خليني دايما أحس إنك كبير في عينيا.
2: قصدك كبير في السن؟ أنا اللي عاوز أحس إن أنا قريب من قلبك.
3: أنا ما بحترمش حد قدك، عن إذنك.
2: إيه ده أنت مروحة؟
3: أيوه.
2: ومستعجلة كده ليه؟
3: أصلي دماغي مشغول شوية، عن إذنك.
2: طيب تسمحي لي أوصلك؟
3: بلاش المرة دي أرجوك. أوفر.

0: الخير.
1: وغادرت ومشت. طبعا
2: صحيت الوقت.
0: مساء الخير. يسعد مساكي.
3: لسه تعبان؟
0: لا هو من يوم ما حطوا له الجبس وهو مستريح.
4: مساء الخير يا شيخ. يا اختي
3: انت تعبت نفسك معانا قوي. 10 ايام دلوقتي وانت ليل ونهار ما بتفوتناش.
0: كانوا احلى 10 ايام في حياتي.
3: وشغلك؟
0: لا شغل ده مش مهم.
3: ما قلتليش انت بتشتغل ايه؟
0: ايوه انا
4: انت مش
0: بشتغل.
4: تريحي شويه.
0: بس
4: عجيبه انت هتفضلي بهدومي جديد
3: دلوقتي. اقلع يا مصابي خدي. احنا بنأخرك كتير احسن حد يتخض عليك.
0: حد مين يا حفص؟ ده انا مقطوع من شجره.
3: مالكش حد ابدا
0: ابدا
3: ابدا.
0: في انسان عزيز عليا.
3: يا ترى شكله ايه؟
0: زي الملاك.
3: ملاك؟
0: ملاك لابس جبة وقفطان وعمة. اسمه الشيخ حسن.
3: الشيخ حسن؟
0: ايوه ده اخويا وابويا وكل اللي ليا من حطام الدنيا.
4: انت مش هتفضي بقى عشان تشيلك لقمة. جرى يا سيدنا هو اللي عليك اسمه
3: ايش؟ ام صبري
4: ده كاتم نفسي وقاطع حسي من يوم ما جه هنا. مش تسيبها تسرح عشان تاكلها لقمة.
3: روحي انت دلوقتي روحي. اوعى تكون زعلت منها.
0: لا ابدا حزعل ليه. استأذن انا بقى الظهر انا طولت شوي.

0: ما تقولش كده.
1: تصبح على خير.
2: ويخادر لي نبقى 10 ايام كل ليل يوميه وليل معاها، ويا يروح يتسحب لدار الشيخ حسن ويدخل بشويه بشويه باش ما يفيقش
0: من النوم. هعمل لك الاكل كله بيدي،
2: وطبعا الشيخ حسن باش يفيق بيه، ويعني ويكلمه قبل لا يدخل البيت.
1: خبر ابيض.
2: يدخل يختل بشوية بشوية.
3: مساء الخير
4: يا راجل. قول صباح الخير. قول لي كنت فين لحد الوقت؟
3: قبل ما اقول لك كنت فين، انت ما فكرتش ابدا تظبط الملح في الاكل؟
4: فكرت كتير وما عرفتش.
3: في حاجة لو كنت فكرت فيها من زمان كانت زبطت لك الملح تمام.
4: ايه هي؟ الحق
3: الزوجة.
4: لا، فيهم كتير ما بيعرفوش يظبطوا الملح.
3: وليه ما تدورش على واحدة ملحها مظبوط؟
4: والله انا لسه ما فكرتش في الموضوع ده،
3: لكن انا فكرت.
4: هتتجوز؟
3: تقريبا كده.
4: لا اله الا الله. يا راجل فسر كلامك.
3: قول. ما خبيش عليك، في واحدة اول ما شفتها حسيت ان هي دي اللي بدور عليها.
4: يعني تأكدت ان ملحها مظبوط؟
3: وملحها مظبوط وبس، ده ملحها مظبوط جدا، وكلامها مظبوط جدا جدا، وشكلها مظبوط جدا جدا جدا.
0: ادخل.
5: انا عندي مفاجأة هتبسطك قوي.
0: خير؟
5: موضب لك حتة سهرة الليلة.
0: بلاش الليلة.
5: لا لا لا، ما تحاوليش تعتذري. ده انا عامل ترتيب جامد عشان خاطر عيونك، ازعل منك والله.
0: ما اقدرش اسهر الليلة.
5: على انت جرالك ايه؟
0: ما جراليش حاجة.
5: اتغيرتي معايا مرة واحدة؟
0: ابدا ما اتغيرتش.
5: كل يوم مشغولة مستعجلة ما توصلنيش، ما اقدرش. ايه، في حاجة شغلاكي؟
0: ايوه
5: بحب اعرفها.
0: موضوع عائلي بعدين اقولك عليه.
5: اوصلك الليلة وتحكيلي في السكة.
0: خليك انت كمل سهرتك وانا هاخد تاكسي.
5: لا اوصلك.
0: على كيفك.
2: مشان صحيح زهران يوصلها، ووصلها طبعا حتى للباب الدار، وطبعا وصلها حاب يدخل للدار يشرب قهوة.
6: ملخبطة قوي، وبعض نقطتين يمكن تتفتح.
7: طب خد يا ام صبري، يمكن تتفتح.
6: اهي دلوقتي انفتحت، تصلح على خير.
7: ايه كده في الشارع؟
6: وصلنا البيت. انت مش كنت عايز توصلني؟ اديك وصلتني.
7: اوصلك لحد الباب؟
6: لا بلاش تتعب نفسك
7: يا ستي، انا غاوي تعب.
6: اتفضل.
2: وتو تعرفوا علاش هي لذية كل علاش هي محرجة، يعني ما منعتوش وصدتوش
6: بالقوة.
8: يا ام صبري.
6: والنبي ما كنتش عارفة ان دمك خفيف كده.
8: ولسه انت شفت حاجة؟
6: متشكرة جدا، تصبح على خير.
7: ايه البخل ده؟ اعزميني على فنجان قهوة.
6: احنا اتفقنا على ايه؟
7: امرك. تصبح على خير.
6: وانت من اهل.
2: وهبط الدروج ومشى للسيارة، وقعد في السيارة زهران. طبعا دخلت هي للبيت، طبعا سلطان الداخل
6: هو مصابري. اظن ما جوعت.
3: انا ما اكلتش من امبارح.
6: يا خبر، ده انت لازم مت بالجوع.
3: انا ميت بقى لي 10 ايام ولا حدش حاسس بيا.
6: احنا هناكل ولا هنتكلم؟
3: ناكل ونتكلم.
6: لا ناكل الاول وبعدين نتكلم.
3: امرك.
6: خدوا دي، ان شاء الله يكون الاكل عجبك.
3: دي أشهى أكلة كلتها في حياتي.
6: أنا عملت لك الأكل كله بإيدي.
3: تسلم إيديكي.
6: تشرب قهوة؟
3: إذا سمحتي.
6: هعمل لك كمان القهوة بإيدي.
2: وبدأت المشاعر طبعا تتحرك من هنا وهناك، ومشاعر ود، ولكن مشى سون التليفون يرد. ما يرد.
3: يا مصابر.
2: ولا مش يرد، ولكن هذه غلطة كبيرة عملها.
3: ألو.
2: المتصل هو زهران.
7: ست ياسمين موجودة؟
3: ست ياسمينة؟ لسه ما جاتش. ما جاتش؟
7: ما جاتش؟
3: انت مين؟
9: انا الخدام يا فندم.
3: نعم؟
9: ايوه الخدام الجديد.
1: ده لازم حد من اللي بيعاكسه.
6: اهو على كده ليل ونهار اللي يعاكس واللي يرغي حاجه تفلق.
2: ولكن زهران دخلوا الشك.
1: واحد من اللي بتحكي لك عنه ام صبري.
2: ولا البس وشال.
5: حد يتكلم في ساعه زي دي
1: وهم دول بيهمهم.
2: لكن سلطان تقلق لانه مشاعره تحركت وغيرته.
5: لا ابدا حد يلي.
1: عشان تعرف اي جو انا عايشه فيه. مجرد صوت في التليفون خلاك تتضايق. امال انا اعمل ايه اللي بسمع بوداني واشوف بعناية طمع الناس فيها.
5: وايه اللي جبرك على كده؟
1: لقمة العيش اللي بنحرق علشان هدمنا.
5: يعني ما انتش راضي عن العيشة دي؟
1: انا بدعي ليل ونهار ان ربنا يرحمني منها. انا اسفة اصل عمري ما لقيت حد اشكيل همومي.
5: اشكيلي؟ انت كأنك بتتكلمي عن نفسي وبتوصفي حالي.
1: انت كمان مستعد في حياتك؟
5: انا لو عملوا مسابقة لسوء الحظ اطلع فيها البريم. انت ناس ظلموكي لكن انا المجتمع كله ظلمني.
1: انا من الليله دي هبتدي عمر جديد.
5: وانا عمري ما كنت متفائل لكن الليله دي حاسس براحه.
2: وانطلقت المشاعر يعني ما بين الاثنين سلطان واخت فلفل. وطبعا باش يبداوا عهد جديد وعهد جديد. ولكن اكيد ثم الم وثم شيء ربما تنتظرهم الاثنين لانهم جاءوا عكس تيار المجتمع او الظلم اللي المفروض عليهم.
1: تعال بكره شوفني وكمان عشان تسمعني
5: حقيقي.
2: قلنا زهران ما صدقش وقعد يستنى بالكرهبة البرة خاطر جابوه في التليفون وقال له الشغال. قعد يستنى قدام الدار وعند خروجه الدار عرفوا أكيد هذا يزال الدار وقالوا أنا ولد خوك. وصارت هنا ربما خط الكرهبة حب يدهش يعني الكرهبة ولكن هرب منه حبي يتبكوا كنا احنا ومنع منه و يعني لم ينتبه شكون للسائق ولكن لاحظ الخطورة دي.
1: انت في ايه؟
5: الخدام الجديد خرج؟
1: هو مين؟
5: المجرم اللي لسه خارج من هنا دلوقتي اللي فضلتيه عليا الحشرة المتشرد خريج الإصلاحية ربيب السجون.
1: من فضلك ما تقولش عليه كده.
5: يا سلام صعب عليك قوي اني اقول عليه مجرم ومتشرد لكن هي دي الحقيقة اعرفيها. من فضلك البيت ده من بكرة الصبح تخليه فاضي وإلا حاجب نفسي ورميكي برا.
1: بيتك مش عاوزاه ده سجن. انا كرهته مليته. انا انسانة ليا قلب وعمر قلبي ما حس بيك.
5: دلوقتي بتقولي الكلام ده بعد ما استغلتيني لكن زي ما حرمتيني من السعادة الوهمية اللي كنت عايش فيها انا هحرمك من المجرم ده هدخله السجن هلغيه من الوجود.
10: مين الراجل اللي كان هنا اللي كان بيشتم في عم سلطان؟
1: يسري
10: اه لو كنت سليم
1: ما انتش هتشوفه بعد كده.
10: احسن
1: روح يا حبيبي نام انت. يسري.
10: نعم.
1: بتحب عمك سلطان
10: قوي؟
1: طب لو جوه انا مش موجوده قول له ما يجينيش الصاله انا خايفه عليه. يا يسري
10: ما تخافيش عليه ابو الفلافل موجود.
1: ابو الفلافل مين؟
10: الله انت ما تعرفيش ابو الفلافل؟
1: لا
10: ولا انا.
2: لكن ما تقابلش مع يسري ومشى سلطان يعني للكباري. وهنا زهران قال لرشدي هبادة قال له وجاء وخطوا خطة معينة للانتقام منه.
5: تقدر تريحني منه؟
11: شغلتي اقدر اريح الدنيا من النص اللي ماشيين عليها.
12: ياسمين غنت ولا لسه؟
13: مش هتغني الليله دي.
12: مش هتغني؟ عشان ايه؟
13: فتدوها من الشغل. يلزم خدمه؟
12: التليفون فين بفضلك؟
13: على البار.

0: ياسمينة، أنا سلطان، أنا هنا دلوقتي في الصالة. الكلام اللي سمعته ده صحيح؟
1: أيوة صحيح. السبب لما تيجي أقولك. المهم دلوقتي لما رجعت البيت ما لقيتش يسري، سهم وصبري وخارج، مش عارفة أعمل إيه.
0: ما تخافيش عليه، لازم وحش الشارع خرج يشم شوية هوا. أنا جاي لك حالا.
2: مش تحاسب
0: إلا مؤاخذة، الحق علي يا سيدي.
3: ما تفتح يا أعمى.
0: غلطت يا سيدي، الحق علي.
3: تغلط تتربى.
0: الله، ما قلنا الحق علي.
4: وصرت على كده طبعا، وحبوا ينتقموا منه، والكثرة بتاع تغلب الشجاعة يعني، شدوه. لكن ابو الفلافل موجود، ويجوا يهزموا مجموعة المسردين والنشالين ومجموعة ابو الفلافل، وينتقموا شر انتقام من المجموعة الكاملة يعني. يصير جذب وضرب واختلاط الحابل بالنابل، يعني صراع كبير بين الأولاد أو المجموعة وحرفاء الكبري، وما يعني ما تفاش العركة دي، وباش يشيل آمن بكل تأكيد. ولكن العملية الاختيرة انه واحد من الزهران نادى رشدي عبادة ومد له مسدس، واخذ رشدي عبادة المسدس وحب نقوله احنا ينشن على الاخر، ولكن جات الكرتوشة في صاحبه وتوفى على البلاصة.
5: كنت ماشي
4: لقيت
5: شوتي على الدخل ودخلت وراهم.
2: انت تعرف العيال دول؟
5: لا ابدا.
2: انت هتقول الحقيقة ولا احبسك؟ خدوا عسكري.
5: انا ما عملتش حاجه للمظلوم.
2: طيب اتكلم. انت تعرف الولد ده؟
5: ايوه اعرف.
2: تعرفه منين؟
5: من عند دواهي.
2: دواهي؟
5: ايوه، هي اللي بيشغلنا.
2: ودي تبقى امك؟
5: لا، انا امي ماتت، ابويا اتجوز واحده غير امي، مرات ابويا طردتني من البيت، خدوني شويه عيال ودينا عند دواهي شويه شويه لغايه ما اتعلمت النش.
2: قدرت تقول لنا في انهي حته دواهي دي؟
5: ايوه، بس انا ما عرفت لهاش عشان تاذيني.
2: ما تخافش، اتركن هنا، وانت طبعا معاه عند دواهي.
5: امال هروح فين؟
2: يعني مالكش اهل؟
5: لا يا، بس سايبني.
2: ابوك بيشتغل ايه؟
5: سكري.
2: سكري؟ عشان كده سايبك؟
5: لا، انا اللي سبته
2: كده. خدها يا عسكري، امرنا بالقبض على المدعوة دواهي وشركائها وحبسهم على ذمة التحقيق.
4: وهنا باش يقع كمين طبعا دواهي، ولكن سلطان مشى بحذا.
6: هو مين؟
1: صاحب الفيلا دي، راجل سخيف اسمه زهران.
6: زهران؟
1: انت تعرفه؟
6: ايوه شفته في الكباريه.
1: لكن ده بيكرهك قوي.
6: ده من صغري وهو بيكرهني.
1: ده حكالي تاريخ حياتك كله.
6: وما قالكيش انه يبقى عمي، وانه نهبني وسرقني ودخلني الاصلاحيه؟
1: عمك؟ كنت احب انك انت اللي تصارحني بالحقيقه.
6: خفت الحقيقه تبعدك عني وتكرهيني.
1: اكرهك؟ اكرهك ليه وانا ما شفتش منك حاجة وحشة؟
6: علشان خريج الاصلاحية.
1: وانت ذنبك ايه؟
6: افتكرتك زي كل الناس، لكن ايه علاقة عمي بيك؟
1: انا كنت صريحة معك، ما كانش في بيني وبينه اي علاقة وخبيتها عليك.
6: اسمعي، الليلة دي هنروح عند الشيخ حسن، وبكرة الصبح نكتب الكتاب. موافقة؟
1: موافقة، ده كل مناية من يوم ما شفتك.
4: وهكا يعني بشي يكتب الكتاب
1: يسري.
4: ويعني
1: انا ما صدقت، تلميت عليه هرب مني تاني.
6: ما تخافيش عليه،
4: ولكن احداث الاخبار اكيد باش تغير الايقاع. السعاده مازال بابها بعيد شويه، وقالها نوصلك بعد الشيخ حسن، وبعد اكيد توا نعرف بلاست يسري وين نجيبه ونروح به. وصل بعد الشيخ حسن.
7: سلطان، خير ان شاء الله.
8: الله، مالك في ايه؟
7: لا خير، ما فيش حاجه ابدا. انت فاكر العروسه اللي كنت كلمتك عنها؟
8: طبعا فاكر.
7: اصل بقى انا ناوي اتجوز ان شاء الله.
8: مبروك مبروك.
7: بكره هكتب الكتاب، ممكن نقعد عندك لغايه الصبح، لغايه ما نلاقي شقه.
8: بعد اسمه كلام يا سلطان، بيت اخوك بيتك.
6: طيب هي معايا بره ممكن انده لها.
8: انده لها يا سلطان.
6: ده ربنا ما يحرمنيش منك.
8: ياسمينة
6: ياسمين.
9: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
8: اخويا الشيخ حسن.
9: حصلت البركات. تفضل يا بنتي تفضل. تفضل.
8: مالك؟
1: افتكرت يسري.
8: قلت لك ما تخافيش عليه. استريح انت وانا هروح ادور عليه.
9: شيخ حسن.
6: على فين يا شيخ حسن؟
9: رايح اصلي الفجر. ما تيجي معايا.
6: الله كان نفسي اصلي لكن
9: يا دي حجه المماطل. تعالى تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. شلون ده؟

0: الله، وقفت ليه؟ ادخل.
1: مش قادر.
0: احساس العبد بذنبه اعظم الايمان. ابواب الهدايه مفتوحه، ما تترددش.
1: انت ما تعرفش عني حاجه. انا ما استحقتش ادخل المكان الطاهر ده.
0: مهما بلغت ذنوبك فعفو الله اعظم.
1: انت بتديني امل كبير يا شيخ حسن.
0: ادخل ادخل يا سلطان.

0: عيش طول عمري أسير فضلك.
1: الفضل فضل الله.
0: عن إذنك هروح مشوار صغير.
1: مشوار إيه دلوقتي؟
0: أنا عهدت ربنا قدامك على الخير ما تشكش فيه.
1: أستغفر الله أستغفر الله.
0: هروح أدور على يسري أخو ياسمين.
1: مع ألف سلامة.
0: مع السلامة.

0: طب ما قلتيلي على فين؟
1: اختك عيانه وعاوزه تشوفك.
2: على فين؟
1: خلاص ربنا تاب علينا مش هنيجي هنا تاني ابدا.
2: طب سيب الواد ده هنا.
1: لا ده طلع له اهل مش مقطوع.
2: انا قلت سيب الواد ده هنا. انا عرفت انك انت اللي مهربه النوبه اللي فاتت.
1: وههربه على طول. عمره ما هيجي هنا تاني ابدا.
2: سيب الواد هنا بقولنا.
1: اوعي ايدك اكسر عينك اوعي.
3: سحب المسدس وهو بيتخانق وراح مفرغ فيه العيار. شايفه بعيني دي؟
1: انا لما سمعت صوت الرصاص التفت عليه لقيت المسدس في ايده والقتيل وقع في الارض.
3: انا شايفه بالمسدس في ايده زي ما انا شايفه دلوقتي. وشرف يا بيه هو ده القاتل مفيش غيره.
4: شفته هو بيتخانق وكان بيستعمل المسدس وهو اللي دبر هجوم الاولاد على الكباريه وكانوا بيتحركوا تبع اوامره.
1: انت كذاب.
4: اخرس ده خريج سجون انا عارف كويس.
5: حكمت المحكمة بالاشغال المؤبدة على المتهم الاول سلطان خليل وبالسجن 15 عاما على المتهمة الثانية دواهي عبد ربه وإحالة باقي المتهمين الى نيابة الاحداث.
6: وبدأت الكوابيس لسلطان في السجن. وطبعا الشيخ حسن قاعد متورط يعني في اخته الفلهدى سلطان على انها بشي يكتب كتابها مغدو يتزوجها ولكن ما صارش. ومرأة وراجل في دار وحدهم ما عندهم حتى رابط وبتكثر الكلمات في الشارع ومشاكل يعني تنس من سمعة إمام الجامع.
7: واللي نفتكره شرر جايز يكون خير. قوم استريح يا بنتي قوم.
6: يعني يحاول يخفف عليها الفراق ويرجع اخوها يتحط في الاصلاحيه يسري في بلاصة كما عاش فريد يعني وتزوره هي في الاصلاحيه.
0: لوحدي في البيت مش علشان شغلي. انت اللي حبيت الشارع والشباب.
8: خلاص مش هالشارع تاني.
0: مش مصدقني.
8: احلف لك.
0: احلف
8: وحياتك وحياه عمو سلطان.
0: يعني مبسوط في الاصلاحيه؟
8: لا دي مش اسمها اصلاحيه. اسمع دار التربية للشباب.
0: يعني مبسوط
8: خالص.
9: يا سافر ومعشرة في بيته.
10: أيوة.
9: اتفلقت الحكاية دي يا سبيومي.
10: حكاية ايه؟
9: حكاية الشيخ حسن وهو في حد ما يعرفها. انا هدور لي على زاوية اصلي فيها قبل ما اشوف لكم امام غيره.
11: السلام عليكم.
12: على المؤمنين السلام.
11: ازاي الحال دلوقتي يا محروس؟
9: اصل الحال اتغير ما بقاش يصر.
11: خدش بالك من الإزازة المركوبة السلطان اللي مولف عليه متربع على الخمرة والحار.
6: ولكن يمر الشيخ حسن يسير رميان المعنى عليه والكلام يعني كما تسمعوا. وذا الكل أكيد يأثر في نفسيته هو الورع التقي الإمام
9: وحافظ القرآن. اتخفى فين؟
11: اللي ما ينبعد عنك.
6: سلطان في الحبس أكيد يخمم.
13: مرات الظلمة بتحز في نفسي.
14: بكرة المرارة تروح وتولي على السجن.
13: ازيك يا سلطان؟
15: اهلا بنت.
14: تعرف مين؟
15: زميلي في النقاط.
14: زميلك في زنزانة.
15: ده
14: هرب السجن ده 4 مرات ومسميه مصيبة.
15: انا اذنك.
6: قال له راهو هرب من زنزانة. بدأت تدور فكرة في مخ سلطان يعني الانتقام وهل انه ينجم يخرج من الحبس ولا
15: تعبان.
10: لا سهان
7: السجن
10: امال من ايه؟
7: الله انا بفكر نهرب
10: كان غيرك اشطر.
7: الله بقى انا عاوزك تشجعني وتساعدني.
10: بلاش راغي قالك لم نهرب ايه؟ العب غيرها.
7: اسمع بس شايفني وش خيانة؟
10: يعني عايز تهرب صحيح؟
7: اه
10: الهروب صعب يا سلطان. الرصاص صفر حوالين دماغي 4 مرات. كلاب السجن نهشت في لحمي. لو شفت اللي شفته كنت تشيب يا سلطان. لسه عايز تهرب؟
7: ايوه.
10: طيب انا هجهز نفسي واديك خبر.
6: وما زال يحب يهرب.
16: ان النواب هو الطريق القويم لإيجاد
6: المقرف. المخرف كل مرة يرزع عنا لشخصية مسخرة، يرزع عنا ليحصل له الإشكالية الإمام الشيخ حسن. كيفاش المجتمع حتى هو رفضه لأنه قاعد يقدم في دروس، ولكن المجتمع مقتنع اللي هو يعني يقول في كلامه ما يعملش بيه. وكلاش بداوا ينسحبوا من من من من مجالس اللي كان يقدم فيها.
16: يقول الكلام ده لنفسه. طب اذا واحد شاف في الحي اللي هو ساكن فيه راني معاشر واحده ست يعمل ايه؟
17: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوؤكم.
18: احنا عارفين انها مش قريت.
17: ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تتسلم.
6: وغادروا المجلس واحد واحد، يعني ما بقى حتى حد في المجلس متاعه، وخلوه هو وحده يعني يقرأ أو يقدم في درسه فيما يخص الابتعاد على الزنا والظن وفي الأخر يعني أكيد عذاب الضمير وكلام الناس هيج عليها من الحي كله، وبدأوا يرميوا في يرجموا في بيته بالحجر، وهنا يخرج من الجامع ويمشي باش يوقفهم عند حدهم، ولكن

0: السبب في كل اللي حصل.
1: وانت ذنبك ايه؟ الذنب ذنب ضعاف الايمان اللي قلوبهم فيها الشر وبيتزخروا بالخير.
0: انا لازم ابعد من هنا عشان ابعد عنك اذيه الناس.
1: ده يستحيل يحصل.
0: الناس ما بترحمش، ومادام كنت بغني في كباري ما حدش غيرك هيصدق اني شريف.
1: وما تقوليش ليه انهم هيتهدم ويؤمنوا بطهارتك.
0: لو حلفت لهم على المصحف مش هيصدقوك.
1: اهدي يا بنتي اهدي، وربنا يقدم اللي فيه الخير.

0: وروح للدار مرة ولقي الباب محلول، دق على الباب ما جاوبتوش، دق على البيت النوم اللي هي فيها ملقاش. غادرت المكان من غير ما تخلي له خبر، من غير ما يعلم هو.
1: ايوه بيروحوا، بس كل في نفسك انت.
2: امال فاطمة ما جبتهاش معاك ليه؟
1: هي بخير، حاجبها المره الجايه معايا.
2: لازم تجيبيه. ما تتكلم يا شيخ حسن، سكت ليه؟
3: اقول ايه يا سلطان؟
2: ياسمين فين؟ ماتت؟
3: لا قدر الله.
2: عيانه؟ في ايه؟
3: هربت من البيت.
2: هربت؟ ابدا، هربها ما يعملش فيك ده كله.
3: وكتاب الله ما قصرت من ناحيتها بشيء. ناس ظلمة من أهل الحي، اتكلموا كلام وشنعوا تشنيع، خلوها سابت البيت وهربت.
2: دورت عليها
3: في كل مكان يخطر على بالك. اللي مخوفني إنها عندها يأس فظيع من الدنيا. يا ريتك كنت حر يا سلطان، أنت الوحيد اللي ممكن تدور عليها وتلقيها.
0: زيد خد كرسة انه يلزمه يغادر ويهرب.
4: السرعة تبوظ كل حاجة. التأخير يموت ياسمين اللي عربتني معنا الحياة. هتنتحر، هترجع لحياة الذل اللي كانت فيها. انا لازم اهرب.
5: شايف الوش الاسبانيولي؟ عيون ورموش تتقطع عشانه الرقاب.
6: رقاب 10 ازايز شمبانيا.
7: اقل من دفتر شيرين معاد.
6: بسيطة.
5: لا وهو ما يهونش عليه انك تمشي.
8: في ناس عاوزين حضرتك في المكتب.
5: طيب انا جاي. عن اذن المال والجمال.
6: الله، هو قصده مين المال ومين الجمال؟
9: افندم،
10: هي دي مقابله الغايب؟
9: ايه اللي جابك؟
10: جاي استسمحك واطلب رضاك.
9: عندي شغل.
10: انا كنت غلطانه، كان عندي امل اتجوز واستكن في بيت.
9: فضلي على بيتك، انا مش محتاج لحد.
10: انا اتخلقت للكباريه، ما اقدرش اعيش بعيد عنه.
9: دلوقتي بس عرفت كده؟ انا اللي اشتغل عندي يكون تحت امري.
10: انا تحت امرك، وديني جيت لك برجلي.
9: الله الله الله، انت عيلتي اوي اهو، مفيش دلع بعد كده
10: ابدا.
9: اتفضلي على شغلك.

هذه الأغنية الثالثة لهدوء السلطان في الفيلم مكتوب الهواء بعد الأغنية الدينية، والأغنية اللي تعرفت بها إن كنت ناسي أفكرك. وتتواصل أحداث الفيلم، ترجع هدوء باش تحاول تكشف حقيقة جريمة القتل، يعني القتل الحقيقي، حتى تتمكن من إثبات دليل براءة للسلطان. ولكن في المكان المقابل سلطان مازال يخمم ويفكر في الهروب من السجن.

0: انا شربت كتير من عينيك الحلوه لغايه ما سكرت.
1: اشرب كمان.
0: بقى انت بتحبيني طول المده دي وانا معرفش؟
1: اه.
0: اما مباشره انا عمري ما هسامح نفسي على غباوي.
1: انا كمان عمري ما هسامحك.
0: العموم القطر ما فاتنيش.
1: كان حيفوتك.
0: ازاي؟
1: لولا زهران بيه خلصك من سلطان.
0: زهران بيه خلصنا من سلطان؟ ازاي؟
1: مش هو اللي ضرب بالرصاص وخلى التهمه لبست سلطان؟
0: زهران يضرب بالرصاص؟ ده بيخاف من خياله. انا اللي ضرب بالرصاص وكنت قاصد الواد سلطان والرصاصه جت في واحد من الرجاله بتوعي.
1: برافو عليك.
0: برافو. طب اديني بوسه بقى. انت رايحه فين؟
1: رايح اجيب لك البوسه.
0: هوام.
2: مساعدتك لينا مكنتنا من القبض عليه.
1: يعني ممكن سلطان يسيبوه؟
2: والله دي لها اجراءات تانية. عند اذنك.
3: احنا اتمكنت من اثبات البراءة، وطبعا فكرة سلطان وزميله اللي في الواحد انه يشيل التفقد ويسكر الباب. هم اشتغلوا على الباب، حطوا فيه عجين، مش في باله اللي هو سكر الباب والباب ما تسكرش، وخلاه هليل بعد معناها ثبت من بقية الزنازين وهبط الدور اللي تحته وخرجوا هما الاثنين وقت اللي بات الحس ومع ثم حس البرة متاخدوات العساس او السجان يتعاونوا مع الباب ينحوا العجين ويتفتح الباب، والعجين طبعا عملوه من عجين الخبز اللي جيهم، وهكا خرجوا يعني من الزنزانة وعندهم خطهم للهروب. اكيد هو يعني بيش يطلعوا للسطح من فوق ويهبطوا مع المواسير من غادي، والطريقة يعني اختاروها بيش يكونوا بعد دراسة كبيرة بيش يهربوا من السجن. وهيك المخرج يتجول بينا في السجن هذا ويورينا يعني مكان الهروب، ويعني صور كيفاش استعانوا مع بعضهم للصعود إلى السطح، ثم التوجه عبر السطح ومحاولة الاختباء من عيون العساسة متاع السجن والسجنين، وبداوا ينفذوا في خطة الهروب. خطة الهروب، ولكن السجن يعني عالي حايته يعني 3 طوابق تقريبا، كيفاش باش يقوموا بالنزول؟ باش نتبعوها بشوي شوي، لكن في كل ركن اركان السياج الخارجي موجود حارس. اكيد هنا العملية طلبت يعني تقنية معينة، الاستعانة بالخشب، وحطوا الخشب على أسلاك الشيكة اللي موجودة وحاولوا يزحفوا عليها من الشرطين، والتنقل من مكان إلى مكان إلى غاية الوصول إلى مكان يسهل منه النزول، ونزلوا الاثنين. ولكن العملية يعني خدت منهم مجهود كبير، وخاصة انه قلنا ثم حراس يعني على امتداد السور الخارجي للسجن. العملية خدت شوي وقت بكل تأكيد، وفي انتظار انهم يوصلوا لبر الأمان كما قلنا احنا، ويتمكنوا من النجاح من الهروب من السجن. أكيد المخرج يتجول بينا من مكان إلى مكان ومن ركن إلى ركن ليل وصلوا إلى الركن الأخير وين نزلوا يعني من المسور الأخراني. نقولوا احنا الجعبة متاع المالي يهبطوا بها المطر المجرى وسموه فوق السطح، ونزلوا وقالهم إلا سور قصير يعني محاط بأشجار انه يتجوزوه ويغادروا السجن النهائي، لان هما نجزوا من السجن الى الدار اللي يسكن فيها مدير السجن هذايا، والحراس يعني قاعدين يراقبوا. واستغل فرصة في لحظة غفلة فريد شوقي من الحراس وانسحب في انتظار زميله يعني اللي هرب معه، ولكن الحل اللي لقاه انه ثم كما نقولوا احنا واد صغير او ترعة يلزم يختبيه في وسط الترعة هذه، ما ينجمش يبعد. وهذا كليش انزع يعني القميص اللي كان لابسه، وكي يمر العساس يغطس تحت الماء، وكي يمشي العساس من مكان ذاك لمكان آخر يطفو ويظهر الماء وشق في نفس اللحظة للضفة الأخرى من الترعة هذه، وحاول يبقى باش ينتظر صاحبه هنا. في اللحظة هذه فاقوا بالهروب بتاع وهنا صاحبه حاول باش يهرب ولكن فاقوا به، وصارت يعني عملية المطاردة وأطلق عليه النار وأصيب وسقط في الماء ميت. ولكن سلطان كان وقتها بعد برشا على المكان اللي فيه السجن، وتمكن من الهروب وتمكن من مغادرة المكان، ومع انه شق الماء حتى الكلاب ما نجمتش يعني تتبع ريحته ولا تكتشف مكان اللي مشاله. ولكن في لحظة من اللحظات يلتقي وقت تعرفوا التشويق، جاء بوليس يعني او في الليل.
0: وايه اللي عامل فيك كده؟ اصل كان معايا عربيه بصلحها ورحت اسلمها لاصحابها، طلعوا عليا يا جماعه حراميه قشطوني. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
5: الو. ايوه مين؟ الو، بلغ اشاره من عرب المسجونين اداره الامن العام ومباحث المحافظه والسكه الحديد والمواني والمطارات.
3: بلغ طبعا هروب السجين هذايا، وين باش يمشي؟ وين باش يمشي؟ اكيد باش يمشي بحث الشيخ حسن. وينزل في الليل، ولكن باش ما يشوفوا حتى حد طلع من فوق السطوح، حتى هو ما دخلش من الباب العادي، ودق على الشيخ حسن. والشيخ حسن طبعا موجود يستنى فيه.
6: خرجت ازاي؟
7: هربت. لازم ادور على ياسمين.
6: ادور عليها ازاي؟
7: انت فاهم البوليس هيسيبك؟ خلاص حظي ونصيبي.
6: انت تعرف انا احبك قد ايه واحب لك الخير. اسمع كلامي وروح سلم نفسك.
7: استحيل اسلم نفسي قبل ما الاقي ياسمينة واخد ضارب ايدي.
6: البوليس مش هيسيبك.
7: مش هفهم حاجه ابدا. سيبوني بقى.

0: تعبان.
1: في ايه؟
0: عمك محمد تعبان وعنده مغص، مع نفسي حاجه تخففه.
1: اسمعيني دلوقتي يا خاله، انا جاي حالا.
0: طيب يا اخويا تعالى اوام.
1: الحمد لله يا رب العالمين.
2: ويتوجه سلطان بعد ما اخذ ملابس و... وكبوت وكذا، توجه للكباري او مش الكباري المرادي، لدار عمو، وين عمو يقيم في حفله، وتوجه للدار هذه. وطبعا في نيته الانتقام من عمو، ويعني لانه حس انه ظلم عمو في كل الشيء اللي هو فيه، السبب الاساسي عمو زهران، وهذاك علاش قرر انه ينتقم من عمو. والقرار هذايا طبعا جاء، تفاجأ عمو كيفاش البرة هو الحبس.
3: انت اللي عملت مني مجرم، انا جاي النهاردة علشان اقول لك كلمة واحدة، كلمة واحدة حرد بيها على كل اللي عملته فيا.
2: ودل عمو بال
0: شيخ حاتم، انا خليك القاتل يعترف.
2: وين المسدس بتاعك؟
1: سلطان مش في السجن،
0: هرب. سلطان الف مبروك يا حبيبي، ربنا اظهر براءتك وقبض على القاتل، انت بريء.
1: بريء دلوقتي بس ظهرت براءتي؟ المجتمع تأخرت عني كتير، غمضت عينيها وما فتحتهمش إلا لما بقيت مجرم قاتل. ارجع للبوليس قول لهم سلطان غني عن البراءة، سلطان في ايده مسدس وتعلم ازاي يدوس على الناس. سلطان قلبه اتحجر ومش هيرحم حد ابدا.
2: والجيل البوليس يستنوا فيه، وقع القبض عليه طبعا بعد ما التجأ في الهروب بتاعه، التجأ للجامع. هنا الشيخ حسن قال لهم استنوا لما يدخل حد للجامع انا نخرجه. ودخل الشيخ حسن السلطان، لكن السلطان قاعد يناجي في ربه. انهيار كامل،
4: لازم تسلم نفسك.
2: شخصية سلطان وحاول انه يضرب يعني الشيخ حسن باش يهرب، ولكن كسمع الاذان هدأ قلبه وعنق صاحبه ومشى لي تسليم نفسه بكل تأكيد. وهكا وفي الفيلم بتاعنا يعني معناها كلمة رسمية انه اصبح مجرما فعلا من جرة قساوة المجتمع وحكمنا على الناس ربما من مظاهر خداعة. ويرجع سلطان يحكي من المخرج وقف الصورة وليدات صغار قدام الجامع متشردين. ربنا معهم وربنا مع الناس اللي ضعف الحال. كان هذا فيلم جعلوني مجرما بطولة فريد شوقي، إن شاء الله استمتعتوا به وإن شاء الله وفقنا في نقله إذاعيا ليكم. أجمل تحيات هنا فتح المقبل في الإخراج الإذاعي، حاتم الغليان يقول لكم ليلتكم زينة، وخليكم مع صوت نجاة الصغيرة.

0: الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. إلى ذلك أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الثلاثاء بأن التوقعات تشير إلى أن إصابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الانتاج المسجلة خلال الموسم المنقضي والبالغة 20 مليون قنطار. دوليا، قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إن قواتها بدأت شن ضربات دفاع عن النفس ضد إيران في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك ردا على إسقاط طائرة مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. من جهتها نقلت موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز. نقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن العملية ضد إيران مستمرة وأنهم مستعدون لسلسلة من الهجمات الإضافية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: الدستوري. المدينة الأوروبية نطلق عليها في صفاقس باب بحر أو البلاد السوري لتمييزها عن البلاد العربي، وهي متحف معماري بأتم معنى الكلمة، نجد فيه بالخصوص الهندسة المعمارية المستوحاة من النمط العربي المحلي، وهو ما يطلق عليه الأسلوب الموريسكي الذي تستعمل فيه مفردات زخرفية مستوحاة من الهندسة السائدة في المدينة العتيقة، مثل مبنى قصر البلدية الباذخ وعمارة بالرمضان التي تجلب الإعجاب والانبهار. كما نجد فيه العمارة الكلاسيكية وعمارة الفن الجديد على غرار عمارة النوري نسبة إلى مالكها، وهو أحد أحفاد العالم الأزهري المجاهد علي النوري، والتي تنتصب بين أقصى شارع الحبيب بورقيبة وأدناه. ماذا يقول الأستاذ سفيان السويسي، مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس، عن عمارة النوري التي يصفها بأحد نفائس مباني بداية القرن العشرين التراثية؟
1: بالنسبة لعمارة النوري هي لار نوفو بار اكسيلانس، هو الفن الحديث بامتياز، حيث انها تحتوي على ما يمكن ان يحتويه اي معلم من الفن الحديث، سواء الحديد المطرق، الاشكال الحيوانية والادمية والنباتية بالسبلات والبتلات، ونلقاو الطراز هذا نعرفه اللي هو طراز مستوحى في جانب كبير من الطراز العربي الإسلامي في الأشكال الزهرية والنباتية نتاعو، ونعرف اللي احنا الفن الجديد في المدينة، وعمل ما يسمى نزوح أو ميغراسيون ديستيل إلى المدينة العتيقة، وهيك علاش احنا ديما المدينة العتيقة وباب البحر ما نجم يكون إلا وحدة معمارية وعمرانية متناسقة. نود الإشارة اللي راهو النمط المعماري هذايا نلقاوه زادة حتى في أمريكا اللاتينية، ولكن هو بامتياز هو تراث مشترك بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط، معناها الضفة الشمالية والجنوبية، ونلقاها في 14 دولة في مدن الجنوب أو الشمال ضفاف البحر المتوسط. بالنسبة لعمارة النوري هذه هي معلم محمي تراث وطني منذ سنة 2010، وبمقتضى قرار صادر من السيد الوزير المكلف بالتراث.
0: الفن الجديد حركة ظهرت بفرنسا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الفائت، وميزت العمارة الفرنسية في حدود سنة 1900. انتقل بعد ذلك هذا النمط المعماري

0: سرعة انتقال المعرفة والأفكار والسلع في 14 دولة متوسطية. هجرت هذه الحركة إلى تونس وشيدت عمارة النوري في حدود سنة 1908، وهي عمارة نموذجية دالة على هذا الفن الجديد. لقد أقحم المهندس المعماري على واجهة عمارة النوري أشكالا إنسانية وحيوانية ونباتية، كما امتاز هذا الطراز المعماري بالخطوط المنحنية وحضور المرأة، ويمكن مشاهدة مروحة هذه الموضوعات بسهولة في هذه العمارة. يرى الدكتور خليل قويعة، أستاذ الجماليات ونظرية الفنون بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، في عمارة النوري نموذجا مهما في مجال الفن الجديد، وفي هذه المدرسة الفنية الجديدة التي عرفتها صفاقس في بداية القرن العشرين.
1: وتلاحظون كيف أن هذه العمارة مشبعة بهذه القيمة الإيقاعية، حيث أن الإيقاع ليس مجرد تكنيك، ليس تقنية أو ليس معناها إضافة تقنية معناها بسيطة، بل هو فعالية حية من أجل ضخ الحياة في الشكل الفني. نلاحظ ذلك على مستوى التركيبة، وتشاهدون ذلك في على مستوى الواجهة، وكذلك خاصة في المفردات الزخرفية، سواء في الداخل يعني مربعات الخزف، أو كذلك الحديد المطرق الفيرفورجي، أو كذلك الزخارف الناتئة التي هي مستمدة من الطبيعة مثل الطيور والزهور والخطوط المنحنية وغير ذلك، والوجوه الأنثوية. هناك حضور مهم للأنوثة، وهو ما يحيل الشكل الفني المعماري على الحياة، وهذه معنى قيمة إنسانية يمكن أن تقرب العمل الفني من المتلقي أو الساكن نفسه. في نهاية الأمر هذا ما يؤكد قيمة هذا المعلم المعماري التاريخي وضرورة الحفاظ عليه.
0: عمارة باب بحر صفاقس استلهمت من مفردات الهندسة المعمارية المحلية ومن عناصرها مثل حجر الكذال والخشب والأقواس والجبس والجليز، وبدورها هاجرت بعض النماذج في باب بحر إلى المدينة العتيقة مثل الطوابق وطراز الفن الجديد الذي نجده بنهج العدول بالمدينة العتيقة. لهذا يبرز الباحثون هذا التكامل بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية، وهذا الابتداد المورفولوجي الذي يربط بينهما. وهذه مسألة مهمة، لأن تسجيل صفاقس في قائمة التراث العالمي ينص على أن صفاقس مدينة مينائية في جنوب البحر الأبيض المتوسط، تجمع بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وتنفتح على البحر.
2: حب نلفت الانتباه إلى القيمة العمرانية للمعلم هذايا كالكثير من النفائس، واللي تشكو للأسف من عدة النقائص، منها غياب الإطار التشريعي الكافي لإصلاح المعالم التي على ملك الخواص. كيف ثم بعض الأهمال من المالكين.
3: بالنسبة للمدينة صفاقس اللي هي مسجلة في لائحة تمهيدية متاع التراث العالمي، مسجلة كمدينة مينائية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط، واللي هي العمائر هذه هي جانب كبير نأمل إنها معناها نحافظ عليها باش نجمو معناها ننجحو باش نسجلو المدينة متاعنا في التراث العالمي.
0: عمارة النوري مصنفة مبنى تراثيا وطنيا، ولكن حالة الإهمال بادية عليه في الخارج والداخل، وتثيرك المفردات الغريبة التي شوهت خصوصيتها المعمارية مثل البلور والإشهار. وهذا الوضع يجعلنا نستفيق عن الحقيقة المرة لهذه البناية الفريدة والنادرة بصفاقس بل بالبلاد التونسية.
1: بقي أن الحفاظ على هذا التراث الإنساني واجب. ويكفي أن نلاحظ تقريب عمارة أخرى مشابهة في باريس ليست بنفس المظهر، حيث أن هناك صيانة لهوة مستمرة، هناك اعتناء مستمر، وهذا معناتها يحثنا على التطرق إلى جانب الإهمال سواء من المالكي أو حتى من عدم احترام القوانين والمنظومة التشريعية. أنا بودي يقع تقليل التدخلات التجارية التي تقع على المبنى.
0: باب بحر الساقس متحف معماري ينتسب إلى تراث مشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل الدار البيضاء وبيروت ومرسيليا وأثينا، ولكنه يندثر كحبات عقد تاريخي تراثي ثمين. وعمارة النوري تكاد تكون عمارة متداعية للسقوط مثل مقر صفاقس قفصة والعمارة المعروفة بالبنك التونسي. ولا بد من الوعي بأن إدارة البريد الملاصقة لعمارة النوري هدمت سنة 2010، وقبلها سقطت أرضا العمارة المعروفة بعمارة الفراتي ذات الطراز الكلاسيكي النادر، وأن المدينة العتيقة تخسر يوميا رونقها الفياض حتى ننعم ربما بالاحتفاء بتسجيل صفاقس في قائمة التراث الإنساني بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وثائق عمارة النوري إنتاج إذاعة صفاقس مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، أشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. هيا ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايل. إخراج عيم

0: الصدقه. الوقت اتعدى في المحوسه.
1: بس هو نصف الليل.
0: ميرسي يا عبد الحكيم ميرسي.
1: اتفضل.
0: اه فريمو تي هي برشه برشه برشه برشه. اه فريمو.
1: اه يا زلمه يا اخي ويني هاديه؟ قلت لها هاديه استناني في البيت. يا هاديه.
2: وي عبد الحكيم ماني جيت.
1: جبت لي قلت لك
2: زوز كيلو سينوش كاملين هاوما. اما باش تعمل بيهم؟
1: حكايه طويله طوم بعد نحكي لك هادي. المهم نحبك تفرد السينوش في التراكن نتاع الوتيل الكل.
2: علاش لاباس؟ ما
1: ماني قلت لك من بعد نحكي لك.
0: يا سي عبد الحكيم الثريا هذه مركبها هايله حلوه برشا في الهول هكا فريمون.
1: هو الله واحد يخطر يا جبار.
2: التوا ما قلتليش علاش السينوش يا عبد الحكيم. بالله العظيم اش بيها ثريا طاحت وحدها؟
1: عرفت علاش السينوش؟ ما هو
0: الله الله الله خساره كانت عامله منظر باهي في الهول وبيتي اكل الفاز الكبير هذاك اللي مقابلها في التركينة هذاك.
2: يا لطيف
0: يظهر لي فما عين حرشه في اللوتيل. انا
1: نعم بابا سيدي خويا.

0: حليلي يا حليلي يا حليلي.
1: شبيك اسم الله يا ولدي النظف شنو هذا؟ هاي ما تقوليش انتي في حاجة
0: تقولي فيه السحر.
1: اوه لحاكلك، علاش باش نسحرك؟ على شبوبيتك ولا على الدن المفرد؟ لا تفهم من قفيك ولا من وجهك. كي تبدا شيء يا سيدي تقول شيء ماشي اللطف يا ربي.
0: لا لا لا قبيلة، حبيت نقول ليك باللي تايب تاعك ضربة ضربة لوجيعة الراس.
1: يقولي عاد عجبك انتي من المرة الأولى، علاش هكا تخلي فيا نتفرط عليك هكا؟ عليك وشي وشي حشمتني. هو بالحق يا سي شافي تايب تاعي عجبك؟
0: عجبني وسكتي.
1: هيا بيه يا سيدي بالشفية يا سي الشافي.
0: لمكنتي
1: أشنو زادة؟
0: أخسر أخسرتك ها قمير.
1: نعم شافي فينس يا شافي، راك تكلم في مرأة زين وعين وقد التفى رهيبية وذرافة ادوين القلوب الضعيفة يا شافي يا مجودة.
0: زديني زديني شوية مبهى كلامك ها قميرة، غزالة شاردة في الصحراء بلا سيودي.
1: حتى انت كلامك ساعه ساعه محليه يا سي شافي يا زلاط.
0: زيديني زيديني يا بكره، هولندي ضايعه في كوري معيش.
1: يزيني عاد بلا شكر، راه ما يطلعش علينا يا سي شافي يا مضاد.
0: حليلي يا حليلي يا حليلي، وقيل دخت وقلبي غم علي.
1: بسم الله عليك تيخد تشربها.
0: واش ندني بيه الماء وناراوي بشوفتك ها قميره؟ لم كنتي خسارتك
1: والله رجع للنقاحة من جديد. شيف راهي يدي وليت ترعش على فرقة الشليك.
0: خسارتك على الجال ما ثماش منك زوز.
1: فيزي عاد يا سي شافي، راني وجيه نحس في روحي عرق.
0: ينحي دبشاتك وانجلي للجادية
1: دربي. شافي
0: ها
1: قوم من بحذية لنضربك بالطاولة اللي قدامي.

0: صباح الخير.
1: نهارك زي؟
0: انا نمجد ساكن جديد معاكم في البيت.
1: نتشرفوا. انا مولات لوطية.
2: وهي الشافة بتاع الكل في الكل. تقول انت جنينار.
0: اوامرك مون جنينار. شفت بهال تتبعني تربح. انتي حكام بالجماعة البوم بوم. يا جماعة نقدم لكم زوجتي بهاء بهوتي الغالية. كب كب على الحاجة يا بهاء.
3: عسليمة حاجة.
1: عسليمة
3: عسليمة حاجة.
2: على سلامتك.
1: بالمصافحة بالمصافحة.
2: وش اللي يا بنتي لاباس؟
3: الحمد لله يا حاج الحمد لله.
0: نقدم لكم أولادي مروة ونزار. وين وين طاري يا أخي؟ مش كانوا بحذايا
3: فرحانين بالبيسين مشاو يعوموا.
0: شنبهت انا مش قلت حتى واحد ما يتحرك الا يشاورني.
3: توسع بيك عاد لمجد صغيرات راهم نحفظ قدام الناس ما نعرفوهم.
0: لا لا لا لا ما هوش مشكل توا محسوب ولينا عاده واحده.
3: لمجد عاد ما تغشش روحك.
0: لا وحلف لا كلا قد بدا.
2: هاي الرجال الصاح اللي يحبها طميره. شفتي؟
1: استنى
0: بها لموا جبشكم توا نروح.
3: نمجد اقلب اقلب الصحن. نمجد اقلب الصحن.
1: هاي النساء
0: بها نمجد
1: نتخانقوا. هي تغلب.
2: لا لا هو اللي يغلب.
0: بها وين الكرسي؟
3: اش باش نقول لك؟ باش تريض ولا باش تبدل معاك اللوخه؟
1: اش قلت لك انا؟
0: بها وين الكرسي؟
3: هاكا قدامك.
0: اقعد اقعد عزيزتي. شبيقاتك راهي دبست بالوقفه.

0: الحقيقة عم صالح.
1: السلامة سامي ولادي.
0: بربي يا عم صالح حضرنا الليستة هذه في المنيو بتاع اليوم.
1: ايه علاش بدلتوا المنيه؟
0: لا لا
1: ما انا متفاهمين بالجمعه وحضرت روحي.
0: لا يا عم صالح، اما الحكايه وما فيها الكليون تاع البيت 106 هذا سي لمجدو عائلته يحب الماكله ديالي، وانت تعرف لو كليون ايروا، والليسه اللي جاي بالك ما فيهاش حاجه كبيره هاك تشوف. ها
1: ترى هات بر
0: لا يا عم صالح بركوكش.
1: نعم بركوكش وفلوتي.
0: ايش بيه البركوكش يا اخي؟ انتردي ومود الزبيطان.
1: وش بيه الاخرى؟ تجيل دزني شنو يا اخي؟ مكتوبه بالشنو الورقه ولا كيف؟
0: لا مكتوبه بالعربي. ام انت يا عم صالح ثقافتك شنو؟ هذا طاجين دزي وندزك ماكله قديمه امي قميره كانت طيبه لي قبال. فيها شيء سهله برشا. كيفاش؟ تقص الدجاجه بالطول على سنين، تحشيها بالبقري هبره والجبن والبابا نتاع الخبز العربي، وتربط الزوزه نصاف بالخيط ونص يدز نص، وهذاك عليه سماوه طاجين دزني وندزك.
1: تعرف كيفاش؟ هاي بلوستك وهاي مغرفة السقام تاعك ولا دزني ولا ندز
0: يا عم صالح.
1: هذا عقار من نجم.
0: يا عم صالح وين ماشي انت؟ لسه ما زلت طويلة
1: مروح.
0: اي والبركوكش؟
1: بركوكش وحدك هاي كركوجينا قدامك.
0: يا عم صالح والطاجين دزني
1: ما عادش تعاود هالي، نرمي روحي في قزان الصلصه نتاع المقرونه.
0: لا ما ترميش، تجي نتفاهم مع صالح. يا عم صالح تجي نتفاهم.
1: ما عادش صالح بطلت. ما عادش صالح
0: باهي بالكش، انا ما عرفتش نوصلك الحكايه بالكدا، اصبر شويه تو نبعث لك امي قميره تفهمك. استنى ها
1: هات الليسته لهنا.
0: يا اخي مش كنت منوفز توا؟
1: البركوكش والطاجين دزني وندزك ارحم من امك.
0: وي والمدفونه
1: ما يساش نطيبها،
0: ومحمصه بالقدير
1: اي نطيبه،
0: وامي قميره
1: نقددها.
0: نعم
1: نقصد من غير ما تعبها.

0: يا نزار يا نزار هكذا توا بنيت الحاجة والحاج
1: هو قالنا بارك يا وليدي في هذا وصلنا وكمل.
0: شفت ولدي تبارك الله عليه بدنه بتاع سباح ولم
1: شوفك الشبيب الآخر هاو كم غفص تقول بطيخة عفص عليها بغل وانتي يا شيفي سكر فمك ولمريكتك يزي من البتة في التوريسة.
0: يا نزار يا نزار ما عادش تفلندا بالقوي بالفيسين بعدتك مليانة وعوم في الشيرة اللي ما هيش غارقة يعيش ولدي.
2: نوبا ما تخافش راني عويم.
0: هلا البوك بالطبيعة.
3: اي ولد الوز يطلع عويم يقتل ولدي ما حليه.
4: ما شو البلونجون بتاعي
0: يا مروة رد بالك يعيش بنتي يعيش بنتي رد بالك لا تبن الحازة والحاز هي حازة. شفت بنتي خداش شبابها.
1: اي وشيك انك حازة شوفك الفلقة متاع الشبوبية هيك ما خليت حتى شيء من لون الفم شكارة والخشم تقول شي رقبة خارجة من السروال ومشيك.
0: شكون اسمها؟
3: شفمك
0: واش بيه طفلة من اللي هبطت ما طلعت؟
3: خير هو خير قلت لك تعال على امها يا اخي شقول لك انا مقبليك
0: انا امها وانا ابوها بتاعك الطفلة غرقت بنتي غرقت
1: يا وليدي يا وليدي بيحزنكم يطلع الطفلة
5: يا باي يا باي لبتيت فيه غرقة ديجا
6: يا وليدي اشبدها من تعجاب يا لا تموت جيف
5: بيأزيروا باي اطوه هاني ماشي في ديجا باش نسو فيها
6: هذا وقت هذا دو مكتاب ودي شمعي سايبوا ليه الدنيا باش يسو في البنية
1: اسمع زعما يقد روحه
6: واشي راهو الجمعي ولدي ما ثماش واد في البلاد ما عامش فيه الا اللي كان صغير جماعه الدوار الكل يعيطوا ليه الغواصه في بندو عالجال كنت في الاندوشين
1: اوه على الصعد الريق يا اخي على طول لا هين في الاندوشين ولا في الطفله اللي غرقت
3: يا ميمتي يا ميمتي بنتي غرقت
0: يا ربي يا اخويا يا اخويا يرحم والديك قول ولدك يجبدها من قاع البيسين راهي بنتي راهي
6: أخي نحن قلنا ليك بسبنيها نعرفوها بنتك أصبر شوية خلي الطفل ولدي يخدم خدمته راهو يعرف واش يدني
0: هنا طلعوها بما سيد سيد طلعوها صغرته يا جماعة صغرته
6: شنو ولدي هذاك ولدي طلع لي أنا أنسيان كومباتو
1: ليه هو ظاهر طلع لك الحقيقة هاكا في بيتنا بعثناه باش يطلع الطفلة من الماء يا اخي رصاد هي اللي طلعته شو لقى بين ايديها
0: مروة بنتي شبيكم يا لباس مربي شبيكم قاعد في الباب بطي عليكم
4: لباس با لباس اما انا قاعدة نسري يا اخي لقيت الراجل هذا خارق جبته معايا
1: نزلوله تنزلول على كرشه خليه يطلع الماء اللي بلعه
0: سامحنا يا حاج اما ولدك طلع شجاع بالحق
6: من هو؟
0: ولدك يا اخي هذا مش ولدك
6: لا مش ولدي
1: يا غلبة
7: كنتم مع
8: خديجة بن عرفة كوثر بالحاج جمال ساسي لطفي عبد الغفار توفيق البحري عزوز الشناوي علي بن سالم لطفي العكرمي ألفة الحكيمي إيمان اليحياوي النصر العكرمي وأحمد العبيدي
7: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توذيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي